من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا

أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.
2: أصبحنا

0: في القبر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.

اتخذوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. وَجَعَلْنَا

مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.

قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا

محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً.

إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قال

واقرأ. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا.

مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم

مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا

مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيراً

لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.

مَغْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً

كان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا

إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ

محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

قَلِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا

لك الرسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه.

مبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۔

0: الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا،

أعدائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول

نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً.

مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

انظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقول

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً

بَيْنَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا

سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا

الله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.

قادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا.

إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً

عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن

موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.

تغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

خير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً

ما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا

عَذَابًا نُكْرًا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ علي جابر.

لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الرسول.

أشفق من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: أخبار حلوة يا حسن، بدأت تحرز تقدما ملحوظا في الرياضة البدنية.
1: نعم يا أمي، ولكن لا أستطيع أن أخفي ذلك الخوف الذي يعتريني ويحرجني أمام أصدقائي.
0: سيزول هذا الخوف شيئا فشيئا إن شاء الله. وأذكرك يا بني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. عليك يا ولدي أن تجعل هذا الحديث حافزا لك، لتكون مثالا للمؤمن القوي الذي يدافع عن دينه ووطنه بشجاعة وعزم.
1: إن شاء الله يا أمي، أتمنى من كل قلبي أن أكون كذلك.

0: زال أمامك الكثير من الواجبات لتنجزها يا حسن. لقد اقترب موعد حديثنا مع أبي.
1: لم يعد لدي الكثير، فحين أنتهي من تحليل نص اللغة العربية سوف أنجز واجب الرياضيات، وبذلك أكون قد أنهيت كل شيء.
0: حسناً، سوف أرتب الغرفة ريثما تنتهي.
1: لدي فكرة، ما رأيك أن تبدأي بواجب الرياضيات أنت بدلا من ترتيب الغرفة؟
0: ماذا؟ أتريدني أن أقوم بواجبك المدرسي بدلا عنك؟
1: إنها مسائل بسيطة وأنا أعرفها تماما، هيا لا تبخلي بالمساعدة.
0: هذه ليست مساعدة يا حسن، هذا غش ولن أقوم به أبدا، إلا إذا كنت تنوي إخبار المعلمة بأنني أنا من حل تلك المسائل.
1: كيف؟ لا، أفضل أن أقوم بها بنفسي. ابدأي بترتيب الغرفة إن كنت لازلت تنوين ذلك.
0: حسنا سأفعل، فهو عمل نظيف أفاخر به ولا أخجل.

0: كما أحرص على أن تسمع سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذن فلنبدأ يا أبي من فضلك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنهينا البارحة يا أحبائي تفاصيل ما جرى في معركة بدر وما حصل بعدها في شأن الأسرى، ونتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن أول معركة حصلت بين المسلمين ويهود المدينة بعد بدر.
1: هل نقض اليهود مكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد؟
2: نعم يا ابنتي، إذ لم يستطع أولئك الكافرون ستر ما كان يعتمل في صدورهم من الغضب والحقد بعد النصر الذي حققه المسلمون في بدر، وقد تجلى ذلك الحقد فيما روي من كلامهم وتعليقاتهم على ما حصل في بدر.
0: صحيح، فلقد قال أحدهم لبعض المسلمين عند رجوعهم من بدر: أغركم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال؟ أما لو أسررنا نحن العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد على قتالنا. وهو قول ينم صراحة عن الغيظ الدفين الذي حملهم على عزو انتصار المسلمين في بدر إلى ضعف المشركين من قريش لا إلى قوة المسلمين.
1: وهل كانت أقوالهم تلك هي الدافعة إلى حربهم؟
2: لا يا ابنتي، فعلى الرغم من تلك المشاعر التي أظهروها لم ينبذ المؤمنون لقتالهم حتى نقضوا العهد بوقاحة وغدر حين اعتدوا على امرأة مسلمة وسخروا منها.
1: اعتدوا على امرأة مسلمة؟ وكيف كان ذلك؟
0: كانت تلك المرأة العربية المسلمة قد قدمت ببضاعة لتبيعها في سوق بني قينقاع، وهم قبيلة من قبائل اليهود في المدينة. فلما انتهت منها جلست إلى صائغ في السوق، فجعل اليهود لعنهم الله يسألونها أن تكشف عن وجهها، فأبت ذلك. وعندها قام الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها دون أن تشعر، فلما قامت تمزق ثوبها فضحك منها، فصاحت المرأة. وعندها وثب رجل من المسلمين إلى الصائغ اليهودي فقتله.
1: مسلم قوي وشجاع، كان ذلك اليهودي يستحق القتل بكل تأكيد.
2: نعم يا ولدي، ولكن اليهود سرعان ما ثأروا للصائغ فقتلوا ذلك المسلم الشجاع، مما أغضب المسلمين وأوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع الذين كانوا أول يهود نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الحادثة.
0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمعهم قبل تلك الحادثة في سوق بني قينقاع وقال لهم: يا معشر اليهود، احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله إليكم. فما كان منهم إلا أن أجابوه: يا محمد، إنك ترى أنك قومك؟ لا يغرك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت فرصة، إن والله لئن حاربتنا لتعلمن أن نحن الناس.
2: وفي إجابتهم تلك يظهر التحدي والرغبة في القتال ونقض العهد الذي لم يعودوا قادرين على الوفاء به، فنزل فيهم قول الله عز وجل في سورة آل عمران: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة.
0: وهكذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منحهم فرصة للعدول عن كفرهم والانخراط في صفوف المسلمين، ولكنهم أبوا ذلك وأصروا على ما هم فيه كعادتهم مع جميع الأنبياء والمرسلين. وعند

0: عندها حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن كمقدمة لقتالهم، فلما قبلوا النزول على حكمه جاء عبد الله بن أبي زعيم المنافقين يدافع عنهم ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليهم لأنهم حلفاؤه، فلم يستجب صلى الله عليه وسلم لمطلبه حتى كرره ثلاثا وأغلظ في طلبه.
1: أي يدافع عنهم بعدما فعلوه بالمرأة المسلمة وبعدما قتلوا ذلك الرجل المسلم الشجاع؟
2: كان عبد الله بن أبي كما ذكرنا يا بني منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر والضغينة للمسلمين، ولذلك لم يسؤه ما فعلوه بالمرأة المسلمة، بل ساءه حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلفائه من اليهود الذين يشاركونه الضغينة نفسها والكفر نفسه، ولذلك أصر على طلبه أن يخلي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلهم بحجة أنه يخشى أن تدور عليه الدوائر ويحتاج إلى مساعدتهم في يوم من الأيام.
0: وعلى الرغم من أن ذلك المنافق قد فضح نفسه بدفاعه المستميت عن اليهود، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامله على ما أظهر من الإسلام وكف عن قتال حلفائه من بني قينقاع، ولكنه أمرهم أن يخرجوا من المدينة فلا يجاوروه بها، فخرجوا إلى منطقة أذرعات على حدود الشام وهلك أكثرهم فيها.
3: الحمد لله، فلقد تطهرت المدينة إذن من بعض اليهود.
0: نعم يا ابنتي، وسوف تتطهر ممن سواهم من قبائل اليهود، وللسبب نفسه وهو نقض العهود والمواثيق.
2: وبينما أعطانا عبد الله بن أبي مثالا سيئا عن موالاة أعداء المسلمين، نجد المثال المشرق عند الصحابي الجليل عبادة بن الصامت الذي كان محالفا لهؤلاء اليهود مثل عبد الله بن أبي، ولكنه رفض ما قاموا به وتبرأ منهم، حيث مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إنني أتولى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم.
0: المؤمن الصادق إذن لا يوالي إلا إخوانه المؤمنين فيدافع عنهم ويسعى في حاجاتهم، وقد أنزل الله عز وجل في موقف عبد الله بن أبي وعبادة بن الصامت يومها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: صدق الله العظيم. المسلمون يا أحبائي إذن هم أمة واحدة من دون الناس، يؤازرون بعضهم بعضا، وهم في الوقت عينه لا يعتدون على غيرهم إلا إذا اعتدي عليهم، ويحترمون ما بينهم وبين غيرهم من عهود ومواثيق.
3: ومتى كان إجلاء بقية اليهود من المدينة بعد بني قينقاع؟
0: لقد تم إجلاء بني النضير عن المدينة سنة 40 للهجرة، وتم إجلاء بني قريظة سنة 5 للهجرة، وبما أننا لم نصل بعد إلى أحداث تلك السنوات فيكفي أن نعرف الآن أن محاربتهم وإجلاءهم عن المدينة كان نتيجة حتمية لنقضهم العهود التي كانت بينهم وبين المسلمين حينها.
3: وها هم اليوم يقتلون المسلمين المؤمنين في أرض فلسطين ويعتدون على الرجال والنساء والأطفال بلا تمييز، فمتى نحتفل بإجلائهم عن تلك الأرض المقدسة يا أبي؟
0: اسمعي يا ابنتي، لقد تم طرد اليهود

0: في الجزيرة العربية حين كان المسلمون يدا واحدة وقلبا واحدا يجاهدون في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل بصدق وعزيمة، وقد صدق فيهم قول الله عز وجل في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فمتى عادت إلينا تلك الصفات التي تميز بها المؤمنون الأوائل كأفراد وكأمة واحدة، هان علينا إجلاء اليهود وطردهم من المسجد الأقصى وسائر فلسطين.
1: نسأل الله عز وجل أن يكون هذا اليوم قريبا لتقر به أعيننا، إن الله على كل شيء قدير.
0: اللهم آمين. وإلى الغد يا أحبائي بإذن الله.

فلأنت يا ربي رحيم، وما بغيرك من نعيم. وجه خطانا الضائع وارحم

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: حسين، حسين،
1: ما الحكاية يا خديجة؟ أحدث شيء أغضبك قبل أن أصل؟
0: لا، ولكن
1: ماذا؟
0: لابد أن تبحث لنا عن شقة غير هذه.
1: نعم، أبحث عن شقة غير هذه.
0: هذا هو الحل الوحيد.
1: خديجة، قبل أن تنساقي وراء وهم لن يتحقق أبدا، عودي بذاكرتك إلى الوراء قليلا، واذكري عدد السنوات التي كنا نلهث فيها وراء أصحاب العمارات لكي نجد شقة ونتزوج.
0: أنا أذكر كل شيء يا حسين، ولكن فاض بي، فاض بي.
1: خديجة، أتشاجرت مع إحدى جاراتك؟
0: لم يحدث.
1: تشاجرت مع البواب؟
0: لم يحدث.
1: تشاجرت مع صاحب المعالي والعمارة معا؟
0: حسين، أنا لا أهزل.
1: إذن فقد جننت بالتأكيد.
0: ولم أجن أيضا.
1: لا بأس، إذن أنا الذي جننت.
0: أرجوك اسمعني.
1: تفضلي.
0: كنت أقول إننا لابد أن نبحث عن شقة أخرى ننتقل إليها.
1: حسن، والسبب؟
0: تلك الجارة التي تطل شرفة شقتها على مدخل العمارة.
1: ماذا فعلت؟
0: تحسدنا.
1: ماذا؟
0: تحسدنا يا حسين، تحسدنا. ألا تفهم ما معنى تحسدنا؟
1: أفهم بالطبع، لكن كيف؟ كيف وهي في شقتها ونحن في شقتنا؟ فهمت، هي تحسدنا من وراء الجدران.
0: قلت لك إنني لا أهزل، لا أهزل وأقسم لك.
1: خديجة، أنا أريد أن أسمع كلاما معقولا، كلاما مفهوما. هذه الجارة كيف تحسدنا ونحن؟
0: إنها لا تفارق شرفتها تلك التي تطل على مدخل العمارة، ورأيتها عشرات المرات وهي تنظر إليك نظرات غريبة وأنت تنزل من السيارة، ثم وأنت تحمل الحاجيات التي تأتي لنا بها من السوق، ثم
1: يا خديجة، يا زوجتي، ولما ذهب بك الظن

0: حسن، ها؟ لما لا تكون معجبة بي مثلا؟ تحبوني؟
1: المسألة لا إعجاب فيها ولا حب كما تظن يا حسين، ولكنه الحسد.
0: والدليل؟
1: ما من مرة رأتك فيها إلا وجاءتك النتيجة عاجلا.
0: نتيجة الحسد طبعا.
1: نعم، مرة يتلف الطعام مني، ومرة تسقط الأكواب والأطباق من يدي، ومرة
0: حسبك حسبك ولا تكملي. لقد تذكرت.
1: تذكرت ماذا؟
0: تذكرت أنه ما من مرة رأيتها في الشرفة إلا وحدث شيء في السيارة أو في الطريق.
1: أرأيت؟
0: ولكن ذهني لم ينصرف قط إلى أن هناك حسدا أو شبه حسد.
1: حسين،
0: ماذا؟
1: تعال تعال تعال، انظر انظر، هي تقف في ردعة شقتها وعلى صوتها وصوت زوجها. انظر.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ألن تكفي قط عن هذا الذي تفعلينه بنفسك وبالناس؟
3: وما هذا الذي أفعله بنفسي وبالناس يا زوجي العزيز؟
2: ما تكادين تفرغين من أمور البيت حتى تحتلي مكانك المفضل في الشرفة، ثم تسلطي ميكروسكوبك الذي لا تفوته شاردة ولا واردة على الداخلين والخارجين، وعقلك تجري فيه عمليات الإحصاء والحصر يعجز أحدث كمبيوتر عن القيام بمثلها.
3: خليل،
2: هذا يحمل عدة أكياس من الفاكهة، وهذا يبدو كأنه اشترى لزوجته ثيابا جديدة، وهذا
3: خليل،
2: أوليست تلك هي الحقيقة؟ أوليست تلك هي النشرة الجوية؟ أعني النشرة اليومية التي تلقينها على مسامعي كل يوم؟ أم ترين أنني أفتري عليك الكذب؟
3: من الآن لا شأن لك بي، ولن أقص عليك شيئا.
2: امتناعك عن أن تقص علي شيئا يا هانم لن يحل القضية. لن يحل المشكلة.
3: أية قضية وأية مشكلة؟
2: قضيتك مع نفسي ومشكلتك مع نفسك الحاسدة التي تأتي بالوبال على جيراننا المساكين.
3: خليل، إن لم تكف عني تركت لك البيت وعدت إلى أهلي.
2: يا ليت يا ليت، ليرتاح الجيران على الأقل.
3: هكذا؟ لا بأس لا بأس.
0: كان يتشاجران فيما أرى،
1: وهذا يحدث كل يوم تقريبا. يعود من عمله فيراها في الشرفة، وما إن يصل إلى شقته حتى يدب الشجار.
0: لقد رأيت بعيني رأسي، ولكن ما علاقة هذا الشجار بالحسد؟
1: حسين أرجوك، أنا لم أقل لك كل ما أعرفه بعد، ومن الأفضل أن نترك هذه الشقة.
0: لا، بل من الأفضل على وجه اليقين أن تقولي لي كل ما تعرفينه.
1: ألم تلحظ أن بقية الجيران لا يفتحون النوافذ أو الشرفات التي تطل على هذه الجارة أبدا؟
0: أنا لاحظت هذا فعلا.
1: والسبب الذي لا تعرفه أنت هو أنهم يخافون على أنفسهم منها.
0: ولكنهم يعيشون هنا منذ سنوات طويلة.
1: مرغمين يا زوجي العزيز. أنت مثلا بفرض أن هذا سيحدث، أستجد لنا شقة أخرى بين يوم وليلة؟
0: ولا بين سنة وأخرى إن شئت الحق.
1: ومن المؤكد أننا سنظل نعيش هنا رغم أنوفنا.
0: والحل؟
1: الحل هو الذي أشرت عليك به، شقة في مكان آخر، وكفى الله المؤمنين القتال.
0: لا زوجتي العزيزة، لا، أنا أحب القتال والنزال بإذنك.
1: إلى أين؟
0: إلى زوجها طبعا.
1: لا لا لا أرجوك، زوجها لا ذنب له، لا ذنب له، وحرام أن نأخذه بجريرتها هي.
0: هو المسؤول الأول والأخير، وكان عليه أن يضعها في قمقم ثم يلقي بها في البحر كما فعل سيدنا سليمان مع الجني بإذنك.

0: لو كنت أستطيع يا أستاذ حسين لفعلت، ولكني على أي حال سأفعل شيئا آخر فيه العلاج الناجع إن شاء الله.
1: قل ما هو وارحمنا.
0: لقد خرجت منذ هنيهة

0: غاضبة إلى بيت أبيها، والآن ستصحبني أنت وبقية الجيران إلى هناك.
1: حذاري أن تقول لكي نعيدها هنا مرة ثانية.
0: هذه مسألة سيقررها أبوها هي، لا أنا ولا أنت ولا الجيران. هيا بنا.

0: أبي أنا مظلومة، مظلومة وأقسم
1: لا لك. لا لا لا أظن أن هؤلاء جميعا يتفقون على ظلمك. والآن فقط أدركت لماذا هذا الشحوب والاسفرار اللذان يعلوان وجهك دائما، ولماذا هذا الهزال الذي أنت فيه.
0: أبي وما علاقة هذا
1: حسبك الذي... حسبك، ولقد صدق من قال اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله.
0: أبي أنا...
1: ولله ضر الشاعر الآخر الذي قال لله ضر الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. أما أنتم يا أبنائي فحسبكم أن تتعوذوا بقول الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد.
0: أبي أنا لم أفعل شيئا أستحق عليه هذا كله.
1: بل ارتكبت أول ذنب عصي به الله في السماء وفي الأرض.
0: أول ذنب؟
1: حسد إبليس لآدم كان أول ذنب عصي الله به في السماء، وحسد قابيل لأخيه هابيل كان أول ذنب عصي الله به في الأرض. ولهذا نهى الشرع الحنيف عن الحسد لأنه داء، وداء وبيل.
0: أقلت داء؟
1: لست أنا الذي قال، وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي سمى الحسد داء، حيث قال دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالي وانظري إلى نتائج الحسد على نفسك قبل أن تنظريها في غيرك. أولاها سقم الجسد من شدة الحسرة التي يأتي بها الحسد، والثانية انخفاض منزلتك في أعين الناس، والثالثة اكتساب كراهية الناس، والرابعة إسخاط رب العزة، لأن الحسد اعتراض على مشيئته تعالى في خلقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. صدق رسول الله. وقد تحقق كل هذا فيك يا ابنتي.
0: كفى يا أبي، كفى أرجوك.
1: والآن يا ولدي، الآن الرأي لك أنت ولي جيرانك، أترون أن تعود إلى بيتها أم لا؟
2: الحق يا عمي أن بيتها في حاجة إليها، ولكن
0: ماذا؟
2: تلقين بحسدك في سلة المهملات قبل أن نخرج من هنا.
0: سأفعل فورا، ولكن
1: ماذا؟
0: كيف ألقي بحسدي؟ أعني ما هي الوسيلة؟
1: الوسيلة هي أن تحب الناس وتفرحي إن رأيت نعم الله سابغة عليهم.
0: ولكنني قد أتمنى هذه النعم لنفسي.
1: أن تتمني مثل هذه النعم لنفسك ليس حسدا، وإنما الحسد أن تتمني زوالها عنهم وتحصيها عليهم، وكأنك مندوب لمصلحة الضرائب.
0: أعدك يا أبي ألا أفعل مستقبلا، وأعتذر لكل جيراني عن خطيئتي.
1: حمدا لله إذن، اللهم قد بلغت، اللهم فشلت.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار، يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا حليم يا جبار، يا الله يا الله يا الله. سبحانك أيها الموجود في كل زمان، المعبود في كل مكان، المذكور بكل لسان، المعروف بالإحسان، الذي كل يوم هو في شأن، نسألك الأمان، الأمان من زوال الإيمان وفتنة الشيطان، يا حنان يا منان يا رحمن.

0: إخوة إيمان، نتابع حديثنا عن المتأدبين الذين جاهدوا أن يكونوا من أحباب الله عز وجل، فالتزموا هديه ومنهجه وساروا على درب رسوله عليه الصلاة والسلام. عرفوا الحق وعرفوا بالحق، فكانوا مشاعل خير وهداية ومنارات تقى وورع ودراية. نسأل الله أن يجعلنا منهم.
1: أقوال وآثار. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة.
0: وقال بعضهم: التزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت يوما مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدمته.
1: قال مجاهد في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم، أي أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم.
0: سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن أنفع الأدب فقال: التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك.
2: قال يحيى بن معاذ: من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله.
1: وقال عبد الله بن المبارك: نحن إلى قليل أدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقال أيضا: قد أكثر الناس القول في الأدب، ونحن نقول: إنه معرفة النفس ورعونتها وتجنب تلك الرعونات.
0: وقال أبو حفص السهروردي: حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن، فالأدب مع الله باتباع أوامره واتباع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء.
2: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كمال أدب الصلاة أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضا طرفه إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى فوق.
0: وقيل: الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد.
1: أنشد أمير المؤمنين

0: علي بن أبي طالب رضي الله عنه شعرا فقال: حرِّض بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر، وإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر.
1: وقال رضي الله عنه وأرضاه: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده، بل اليتيم يتيم العلم والحسب.
2: وقال: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي.
0: ومما قاله رضي الله عنه: طلب الأدب أولى من طلب الذهب، ولا ميراث أنفع من الأدب.
1: قال طه حسين: أحسن المعرفة معرفتك لنفسك، وأحسن الأدب وقوفك عند حدك.
2: وقال ابن بطوطة: الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب، وقيل: الأدب بين أهله نسب.
0: وهنا يظهر لنا أن الأدب حلي في الغنى، كنز عند الحاجة، عون على المروءة، صاحب في المجلس، مؤنس الوحدة، تعمر به القلوب الواهية، وتحيا به الألباب الميتة، وتنفذ به الأبصار الكليلة، ويدرك به الطالبون ما يحاولون.

0: عن الشعبي أن رجلا من أهل خراسان سأله فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخرساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.

أخي في الله، بعدما ذكرنا أنواع الأدب ومع تقدير أنه من أسس الدين، فإن الالتزام بالأدب يحقق فوائد ومنافع عديدة للإنسان، فهو يصفي سلوك الفرد مما يشينه وينقصه، ويجعله يتحلى بالمحامد والمكارم ويبتعد عن المناقص، به يحترز عن الخطأ ويتحرى الصواب، فيهذب الأخلاق ويصلح العادات، ويجعل المرء يلتزم بالمنهج الإلهي في الأرض مما يصلح أحواله، كما يحقق له توجها نفسيا وأثرا قويا يحمله على الاستزادة من الالتزام بالأدب، كما أنه يحقق قاعدة اجتماعية قوية تتيح مناخا ملائما للحياة الصالحة. ويحقق الالتزام بالأدب تحريا ودعوة إلى القيم الرفيعة والمبادئ السامية التي تمنع انفلات الإنسان وهبوطه إلى الأدنى أو ارتكاب الأفعال المشينة، كما يحقق الإجابة في الحياة وإتاحة الفرص للإبداع والابتكار والحيوية في السلوك. ويحقق الالتزام بالأدب مع الله التقوى في قلب الإنسان، ومع الرسول يحقق التسليم والانقياد للطاعة فيما أمر ونهى، ومع الشريعة يؤدي إلى القيام بأركان المنهج الرباني على أكمل وجه وأفضل صورة. أيها الإخوة، إن الأدب قوام الأخلاق وأساس من أسس التعامل الإنساني الراقي، ومبدأ من مبادئ الحياة الفاضلة، ونهج من مناهج الصادقين المؤمنين المتقين أحباب الله عز وجل.

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا أخذته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها بمنك وكرمك يا رب العالمين. أمرتنا يا مولانا بالدعاء فدعوناك، فاستجب يا رحمن يا رحيم لنا كما وعدتنا، واختم بالصالحات أعمالنا، نرجو غناك لفقرنا، ونطمع في تيسير يسرك لعسرنا، إن حاسبتنا فلا حجة لنا، وإن عذبتنا فلا طاقة لنا، وإن عفوت عنا فحلمك يسعنا، يا واسع المغفرة، يا جابر القلوب المنكسرة، يا واسع المغفرة، يا جابر القلوب المنكسرة، يا واسع المغفرة، يا جابر القلوب المنكسرة، ما للعبد إلا مولاه، يا مولانا فاعف عنا عفوا شاملا يا الله يا رب العالمين.

السابعة صباحاً الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. وزراء الخارجية العرب يعقدون يوم الاثنين اجتماعا تشاوريا في عمان. الأردني يدين استيلاء الاحتلال على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس. المنتخب الوطني يستكمل تحضيراته لمواجهة نظيره الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم عند الساعة 6 من صباح يوم الثلاثاء. وبدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. يعقد وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين اجتماعا تشاوريا في عمان، ويلي الاجتماع التشاوري للوزراء عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65%. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة باعتبار خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة جميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددا على أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. ودعا المجال المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها اللاشرعية واللاقانونية في القدس المحتلة وانتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر الصديقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب النيجر ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة

الأمني والاستقرار، وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب النيجر ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أشاد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

في مواجهة الحملات التي تستهدف الوكالة الأممية ودورها الإنساني. وقال أبو حسنة إن الأردن من أبرز الداعمين للوكالة، إذ يوفر رعاية فعلية لما يزيد على 2.5 مليون لاجئ فلسطيني، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين من خلال خطاباته ولقاءاته الدولية. أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق عن اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق أعمال المخططات والمواصفات الهندسية والإنشائية والفنية لمشروع مركز عمرة للمعارض والمؤتمرات الدولي، ليشكل واجهة جديدة للفعاليات والمعارض الكبرى في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة. وبيّنت الشركة في بيان لها أن المركز الذي يعد الأكبر من نوعه في المملكة يضم 16,000 متر مربع للمعارض و 12,000 متر مربع للمؤتمرات لتخدم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وغيرها. ويتسع المركز لقرابة 15,000 شخص في آن واحد، ويشمل قاعات كبرى للمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات، بالإضافة إلى مرافق خدمية مساندة والمئات من مواقف السيارات، وبكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون دينار. وسيسهم المركز في تعزيز سياحة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والقمم العالمية، خصوصا وأنه يقع على طرق دولية وقريب من مطار الملكة عليا الدولي ومركزي حدود العمري وجابر. هذا وسيتم الانتهاء من طرح عطاء إنشاء المشروع في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وسينجز نهاية عام 2027. تتوجه أنظار الأردنيين عند الساعة 6 PM يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة لقاء المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الجزائري، حيث ستقام المباراة على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا في أمريكا ضمن الجولة الثانية للدور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026. وأجرى منتخب النشامة تدريبه على ملعب جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال السلامي وبمشاركة كافة اللاعبين وسط حضور وسائل الإعلام. وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجزائري. هذا وأعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع وزارة الشباب وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لإدارة المرافق وشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية عن تنظيم فعالية جماهيرية في ساحة ومرافق الثورة العربية الكبرى بمدينة العقبة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب الجزائر ضمن مشاركة النشامة في كأس العالم. وقالت السلطة في بيان أن الفعالية التي يتم تجهيزها تأتي في إطار إتاحة المجال أمام المواطنين والزوار لمؤازرة المنتخب الوطني في أجواء وطنية جامعة، وبما يعكس حالة الفخر والاعتزاز التي يعيشها الأردنيون بمشاركة المنتخب في هذا الحدث الرياضي العالمي. ونواصل فترتنا الإخبارية بالأخبار العربية والدولية، حيث أعلنت قناة الجزيرة القطرية مقتل أحد صحفييها في قصف إسرائيلي بقطاع غزة. وقالت القناة على موقعها الإلكتروني: استشهد مصور قناة الجزيرة مباشر الزميل أحمد شاح وشخصان آخران بقصف إسرائيلي لمنزل في وسط قطاع غزة. وكانت مصادر طبية في القطاع الفلسطيني أفادت في وقت سابق بمقتل 5 أشخاص بضربات إسرائيلية في مدينة غزة رغم وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل للقناة بأن الضربة نفذت بواسطة مسيرة في مخيم البريج للاجئين، وأسفرت أيضا عن عدد من الإصابات. وفي الضفة الغربية أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله وداهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت 4 مواطنين.

0: وفي سياق متصل أغلقت قوات الجيش الإسرائيلية المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله ومنعت حركة المواطنين، وهو المدخل الوحيد المتاح حاليا للقرية، في حين لا يزال المدخل الشرقي مغلقا منذ نحو 4 سنوات. وإلى لبنان، تتكثف التحركات الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار على الجبهة الجنوبية بالتزامن مع جهود لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن. إلى التفاصيل.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالات مع مسؤولين إسرائيليين في إطار الجهود الرامية إلى دعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ومنع تجدد التصعيد على الجبهة اللبنانية. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 من حزيران الجاري. وتعد هذه الجولة الخامسة من المحادثات التي تستضيفها الولايات المتحدة منذ انطلاق المسار التفاوضي في نيسان الماضي بهدف معالجة القضايا العالقة بين الجانبين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات، وأضاف أن المباحثات المرتقبة تهدف إلى تحقيق تقدم نحو سلام دائم بين الطرفين، مشيرا إلى إشادة روبيو بجهود الرئيس اللبناني لتعزيز سيادة الدولة ودعم مسار التعافي. كما جددت واشنطن دعمها للحكومة اللبنانية، معتبرة أن الحوار والمفاوضات يمثلان السبيل الأكثر فعالية لتعزيز الاستقرار ودفع جهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي. ويأتي الإعلان عن الجولة الجديدة من المفاوضات بعد يومين من توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية، ما يعزز الآمال بإرساء مرحلة جديدة من التهدئة في المنطقة.
0: ونبقى في الشأن اللبناني، حيث أكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن الجيش تلقى أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال في جنوب لبنان، حيث تواصلت المواجهات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله رغم إعلان وقف لإطلاق النار الجمعة. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن غارات إسرائيلية أودت بحياة 20 شخصا على الأقل أمس السبت بعد يوم من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تفرض رسوما على مضيق هرمز قبل أو بعد المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأضاف أن رسوما قد تفرضها الولايات المتحدة لصالحها في حال عدم إتمام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمة التي قدمتها بصفتها حامية لدول الشرق الأوسط لإغراض سداد التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. وقال الرئيسان الأمريكي والإيراني في 18 من حزيران 2026 عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 من شباط. وقع ترامب في 17 من حزيران 2026 مذكرة التفاهم التي تشمل الجبهة اللبنانية خلال زيارة إلى فرنسا. قالت وزارة الدفاع السورية أن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون بالقرب من مدينة منبج شمال شرق حلب دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي باكستان، قتل 7 أشخاص جراء انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بشمال غرب باكستان. وقال مصدر عسكري باكستاني أن شاحنة صغيرة خاصة تقل ركابا استهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع يتم التحكم بها عن بعد. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين على الفور. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن طائرة مسيرة أوكرانية قصفت مصفاة نفط في منطقة تيومين الروسية في غرب سيبيريا على بعد أكثر من 2000 كيلومتر.

من أوكرانيا. وأضاف أن أوكرانيا طورت طائرات مسيرة جديدة بعيدة المدى قادرة على إصابة أهداف على بعد أكثر من 3000 كيلومتر. وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها 187 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. ومن محلياتنا، باشر مكلفو الدفعة الثانية من برنامج خدمة العلم أمس الالتحاق بمركز تدريب خدمة العلم في معسكرة الشويعر وفقا للخطة الزمنية المعتمدة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لاستقبال المكلفين واستكمال إجراءات التحاقهم بكل يسر وانسيابية. وقال رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إن إجراءات استقبال المكلفين نفذت وفق ترتيبات تنظيمية وإدارية ولوجستية مدروسة شملت تدقيق الوثائق الرسمية وإجراء الفحوصات الطبية واستكمال متطلبات الالتحاق بما يضمن سير العملية بكفاءة عالية ووفق أعلى درجات التنظيم. وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية سخرت جميع الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لاستقبال المكلفين ووفرت البيئة التدريبية المناسبة التي تمكنه من الاستفادة المثلى من البرنامج وتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة منه. جددت شركة البريد الأردني تحذيرها من رسائل نصية وبريد إلكتروني احتيالي تنتحل صفة البريد أو بعض الجهات الرسمية وتدعي بوجود شحنات بانتظار استكمال الإجراءات أو نقص في المعلومات أو تسديد رسوم مالية. وأوضحت الشركة في بيان أن الرسائل والروابط المتداولة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية وتطبيقات المراسلة المختلفة ما هي إلا محاولات احتيالية تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية داعية إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه الروابط المشبوهة. قال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين أن الوزارة أنجزت مسحا وتوثيقا ل34 موقعا للحج المسيحي في المملكة جرى تصنيفها إلى مواقع أولية وثانوية تمهيدا لتعزيز الترويج لها ضمن برامج سياحية ودينية متخصصة بما يسهم في ترسيخ مكانة الأردن على خريطة السياحة الدينية العالمية. وبحسب بيان الوزارة بيّن حجازين أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة بموقع المغطس لتوفير المعلومات والخدمات اللازمة للراغبين بزيارة الأردن ضمن برامج الحج الديني بما يسهل على الزوار والحجاج الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالموقع والخدمات المرتبطة به. وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للأدلاء السياحيين في مساري السياحة الدينية المسيحية والتراث الإسلامي بالتعاون مع جمعية أدلاء السياح الأردنيين بهدف تطوير مهارات الأدلاء ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار، موضحا أنه سيجري خلال الفترة المقبلة إطلاق برنامج لترخيص 50 دليلا سياحيا مرخصا للعمل كأدلاء عامين في المملكة بما يدعم جاهزية القطاع السياحي لتقديم تجربة نوعية للزوار. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها

وزراء الخارجية العرب يعقدون يوم الاثنين اجتماعا تشاوريا في عمان. الأردن يدين استيلاء الاحتلال على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس. المنتخب الوطني يستكمل تحضيراته لمواجهة نظيره الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم عند الساعة 6 من صباح يوم الثلاثاء. وبدء الالتحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العالم

بمعسكرات الشويعر. أيها السادات والسادة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم أولى فترتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي، رائد كريشان وياسين القيسي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشبان والسلال
1: صباح الخير.

0: من دمي أغلى.
1: أحبك يا أبي ومن ضل حماك الخالق المولى، حماك الخالق المولى.
0: صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العال إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشطار.

العتب من هالعداوة ما بيجي غير التعب علينا، ان كنت عتبة

شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي. بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلاً ومرحباً بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلاً ومرحباً بكم.

صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الأحد، أول أيام العمل لهذا الأسبوع وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله للجميع. تحياتنا لكم وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح.

الموافق 21 حزيران 21 6 للعام 2026 ميلادي و6 محرم للعام 1448 هجري. بداية مستمعين اسمحوا لي

هندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي. يا صباح الورد، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير الزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا ومن الإعداد سحر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات بالمجالي، ومني أنا مها طبيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير، إن شاء الله الخير دائما يبقى في بلدنا الحبيب. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتم على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. تحياتنا لكم، صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. وصباح الخير لإخواننا وأخواتنا طلاب التوجيه، ما ضل شيء عن امتحاناتكم، ربنا إن شاء الله يفتحها عليكم ويوفقكم. صباح الخير للنشامة اللي حاليا إن شاء الله عم بيجهزوا حالهم لمباراتنا مع منتخب ومع الجزائر، إن شاء الله ربنا يوفقكم يا رب. وصباح الخير لكم جميعا مستمعينا، يا هلا فيكم، يسعد صباحكم.

0: اليوم مستمعينا في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقب. بعد شوي نحن نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعينا، درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة.
1: يا سلام الله على دار الكرامة والحمية والشهامة.
0: في العاصمة عمان 32، في الزرقاء 34، في جرش 33، في البلقاء 30، في الكرك 31، في معان 34، في إربد 33، في المفرق 34، في عجلون 31، في مأدبة 32، في الطفيلة 30، والعقبة 40، والله تعالى أعلم.

والله نحمد الله إني نشمة. اليوم يمكن الكل عم بتغنى بجمهور النشامة، الكل يوم عم بتغنى بأداء المنتخب الأردني، رغم يعني احنا شفنا المباراة، شفنا أداء المشرف للمنتخب الأردني مع النمسا، ولكن احنا اليوم بننظر لبكرة، وإن شاء الله يوم الثلاثاء راح تكون مباراتنا مع الجزائر الساعة 6 صباحا، راح تكون مثل ما بنعرف راح يكون في تأخير للدوام للساعة 10 صباحا راح يبلش، ولكن احنا شاهدنا الكل كان وكأنه يعني الكل حاط المنبه على الساعة 6:30، الكل بينتظر بالمباراة الأردن والنمسا وقتها، وشفنا كيف كان أداء المنتخب الأردن، إحنا فخورين صراحة. أول كل يعني يمكن كان في هناك تعليقات لكثير من المحللين الرياضيين على مستوى العالم بأداء المنتخب الأردني لأول مرة عم بيشارك بكأس العالم، إحنا صراحة فخورين بأدائهم، ربنا يوفقهم إن شاء الله مع الجزائر، وإن شاء الله والله الأغنية مش قادرة أحكي والله يا أبوي خلينا نسمع يلا.

0: والله كل التحايا للنشامة، إن شاء الله ربنا بيكون معكم وربنا إن شاء الله يعني بفتح عليكم بهذه المباراة زي ما بيحكوها اليوم. يمكن مستمعينا الكل شاهد واللي كانوا أصلا موجودين بالمدرج الروماني، جمال هذا المدرج، جمال المشجعين الموجودين بهذا المدرج، أغلبهم اللي كان عنده دوام بعدها مباشرة راح يطلع على عمله، واللي كان في عنده أعمال وكذا، ولكن شوفوا كيف انتمائنا وحبنا لوطننا. على فكرة لما يجوا يتغنوا اللي من برا من خارج بلدنا يتغنوا بالأردن ما بيتغنوا فيها من قليلة، على فكرة مستمعينا اليوم إحنا الكل أثبتنا للجميع مدى حبنا ومدى انتمائنا لبلدنا الحبيب. اليوم زي ما حكينا يمكن في كأس آسيا حكينا إحنا اليوم قصتنا مختلفة عن باقي المنتخبات وباقي الدول، إحنا اليوم تربطنا علاقة كبيرة. اليوم إحنا الحمد لله الكل عم بيحكي عن حبنا وتشجيعنا، شفنا الشباب كيف عم بيشجعوا في أمريكا بسان فرانسيسكو، عم بيشجعوا المنتخب الأردني، يمكن شفنا كمان في شوارع أغلقت بأمريكا من المشجعين للمنتخب الأردني. اليوم احنا فخورين صراحة بأنفسنا، فخورين بالشباب الموجود في أمريكا، فخورين بالشباب الموجودين أيضا ببلدنا بحبهم وانتمائهم لهذا البلد. إن شاء الله دائما يا رب بلدنا يبقى في خير، وإن شاء الله دائما نكون متجمعين دائما على الفرح والسعادة والانتماء لتراب هذا الوطن.
1: ما منهم سلامة، ما منهم سلامة، رجال النشامة يضعون في القارة.
0: شوف شوف كيف بيشجعوا المنتخب، كلماتهم أجمل شيء، المعلقين على صراحة على المنتخب كان شيء جميل.

0: كل العالم عرفت الأردن، واللي ما كان يعرف الأردن اليوم الكل عرفها، من مشجعين، من التواصل، من لعب النشمة، من أداء المشرف للنشمة، من مشاركتنا لكأس العالم. اليوم زي ما بنحكي كنا فخر اللي عم نحققه. خلينا زي ما الكل بيعرفنا مستمعينا، ما يكون في عنا انفعال سلبي بعد كل مباراة. خلينا اليوم الكل نشجع النشامة، نكون معهم، وإحنا اليوم هم اللي وصلونا صراحة لكأس العالم، فخلينا دائما نحترم الأداء اللي عم بيقوموا فيه والتعب أيضا، ولا تنسوا أنه هاي أول مشاركة إنا في كأس العالم.
1: حبيبي هات للأرجنتين، يا حبيبي هات للأرجنتين، هذا لسان حال الأردن الآن بعد قرعة مساء الأمس وبعد أداء هذا اليوم. الأردن هنا يسجل الهدف الثاني. طبعا
2: قولوا يا رب، قولوا يا رب يفوز اليوم المنتخب،
0: قولوا يا رب إن شاء الله.

أيضا حفل الفنان عمر العبدالله لدعم للنشامة في الولايات المتحدة الأمريكية. كان في هناك فيديوهات منشورة في السوشيال ميديا لظهور ووجود عمر العبدالله لدعم النشامة.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير للاشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، يا هلا فيكم.

موسى القشان يسعد صباحك. نداء عبيدات صباح الخير. عزمي خليفات صباح الورد. أم مراد وعدنان الخلايفة صباح الخير. موسى الخشان ونصر العنبر يسعد صباحكم.

حلل دعجة صباح الخير، رزق التلاوي، أبو محمد صباح الورد، علي إهلال يا صباح الخير، سلطان المحمود صباح الخير، سحر استيتية صباح الخير، أبو بلال الجهرين، أبو سمير المراوني يا صباح الخير، سهام مارديني صباح الورد، تحياتي.

لؤي الكفارنه صباح الخير، تحياتنا. إبراهيم لنسوري سعد صباحك. مشراح الحباشنة ووسبر هارت أم ياسر لنعيمات يسعد صباحكم. كاسر عالكاسر حفيدك مرة لكابر أنا السلطان بزماني. علي البرماوي صباح الخير. غالب غيب تحياتنا إلك. خالد العمرات صباح الخير. بهجات يسعد صباحك. رمضان اللي بدور صباح الخير. عبد الله ابو بشار الشرفات صباح الخير.

سليمان صباح الخير، طارق قدوم صباح الورد، يا سيدي تحياتنا. أبو الورد وناصر كريم يسعد صباحكم، صباح الخير. أم دحام صباح الورد. أبو شاكر الخلايلة وفلح العبابنة يسعد صباحكم.

أبو راشد وعوض هزاع، يسعد صباحكم. صباح الخير. زهرة الجاردينيا وفتنة بريزات، يسعد صباحكم. علي ضيف الله، صباح الخير. محمد فؤاد زيد الكيلاني، يا حي الله، صباح الخير. أبو هلال العبادي، يسعد صباحك.

عمر خلف في سعد صباحك. معروف لكل الناس حفيد كبار يا أم ياسر لنعيمات صباح الخير. دكتور موفق الرحامني يسعد صباحك صباح الخير. أبو شاكر الخلايلي الله يخليك يا سيدي شكرا. رائدة السرايرة صباح الخير. أم دحام وعبد الباسط الشخامبة يسعد صباحكم. إيمان أبو ليلى صباح الورد. أول ما نبدأ الكلام أم عديل وريكات صباح الخير. يوصل لقلبه مرامي أبو الخدود. أبو معتز الحماد يسعد صباحك. لؤي تيم وحسن عبد الله الزعبي يسعد صباحكم يا هلا فيكم. احمد المجالي يسعد صباحك. ونور سلامه صباح الخير. عاشق المزن صباح الورد. مهدي أبو سامر يسعد صباحك صباح الخير. رولا الزعبي صباح الورد. طايل الحديد تحياتنا إليك صباح الخير. ودي صالح يسعد صباحك صباح الخير يا هلا فيك. علاء أبو دية صباح الخير. طارق علي تحياتنا إليك يا سيدي صباح الخير. خالد أزرقة صباح الخير يا هلا.

تابع لك يا أبو ينال هاي الأغنية. هلا والله بساتينا ما شاء الله خيرات. فدوى الخصاونة صباح الخير. لانا صباح الورد تحياتنا إليك، يسعد صباحك. عمر الطورة صباح الخير. فايز العمري تحياتنا إليك، شكرا يا سيدي صباح الخير. نواف أبو فالح يا صباح الخير. ورامي الخزاعلي يسعد صباحك. ياسين بني يونس صباح الخير.

ريما يسعد صباحك، صباح الورد يا هلا. عبد الهادي مساد يسعد صباحك. تمارا البشابشة يسعد صباحك، صباح الخير. زياد عودي صباح الخير. محمد الحمايدي أبو أيهم، أبو ركان المغاربة يسعد صباحك، صباح الورد. وجيها عبيدات يسعد صباحك، صباح الخير. أم أسعد الشوبكي يسعد صباحك. دكتور عماد صباح الخير. سلامة سند صباح الورد. أم محمد طبيشات صباح الورد والياسمين، تحياتنا. متعب الحجايا صباح الخير. أبو سامر يسعد صباحك، صباح الخير. زاهي الدبابنة. زياد عودي يسعد صباحك. إبراهيم النواصر صباح الخير. ودكتور معنى المحافظة وميسر جمال يسعد صباحكم، صباح الخير.

والله بهمة النشامة اليوم رح نترك بصمة لا تنسى مستمعينا في تاريخ كأس العالم، من مشجعين، من أداء، من حضور. ربنا إن شاء الله يكون معهم يا رب.

أحمد الطراونة يسعد صباحك، صباح الخير. خالد أبو فاجيل يسعد صباحك، صباح الخير. سلطان المحامي تحياتنا إليك، يا هلا.

0: البطولة. جلال يسعد صباحك، صباح الخير، يسعد صباحك. أحمد الجديفات يسعد صباحك، صباح الخير. حسن الخالدي تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك. أبو النشمي يا هلا فيك. لا جرى شو عجلون من مادبة وزرقة والسلطو رب تحمون للكرك والطفيلة والعقبة ومعان اجتمعنا بيأس العالم كنا أهل وخوان. أبو المعتز يسعد صباحك يا هلا. محمود أبو الأمير والله إن شاء الله المعنويات عالية.
1: شمالك وجنوبك يهتف جمهورك كل الملاعب نشم بحضورك.
0: مسبرهات صباح الخير ونور سلامة. محمود أبو الأمير تحياتنا إلكم. رزق التلاوي صباح الخير.

إن شاء الله يا رب الفوز لمنتخبنا. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. مستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح.

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وكبير مستشاري ترامب يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة. اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية في عمان الاثنين. مكلفو ثاني دفعات خدمة العلم يباشرون الالتحاق بمركز التدريب.

0: إحصائيات النشامة تتصدر المشهد في الجولة الأولى من المونديال. منتخب النشامة يواصل تحضيراته لمواجهة الجزائر في كأس العالم. المدرج الروماني يواصل استقبال المشجعين خلال مباراة النشامة والجزائر. مئتا ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً إلى بلادهم منذ 2024. أعمال تعبيد لشوارع رئيسية في عمان ابتداء من الاثنين. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا ويا هلا فيكم. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا تتسارع تطورات في الشرق الأوسط بصورة غير مسبوقة، فبين إعلان هدنة هشة في لبنان والتهدئات الإيرانية بإعادة إغلاق مضيق هرمز، تتزايد التساؤلات حول مصير التفاهم الأمريكي الإيراني الذي وقع أخيرا لإنهاء الحرب وفتح باب المفاوضات لمدة 60 يوما. الحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور العلوم السياسية الدكتور عبد الحكيم الجرالي. دكتور عبد الحكيم صباح الخير.
1: صباح الخير مها، صباح الخير لك ولجميع الساده المستمعين والمتابعين.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك. بدايه دكتور، كيف تقرا اعلان اسرائيل وقف اطلاق النار في لبنان مع الابقاء على قواتها في المناطق التي سيطرت عليها؟
1: يعني في الحقيقه بالنسبه للجانب الاسرائيلي يجب ان نشير الى انه دائما ما ينكت العهود والاتفاقات، وبالتالي اي اتفاق هدنه قائم على الخروقات كذا، يعني التجارب تثبت ذلك، التجارب السابقة سواء في قطاع غزة أو في جنوب لبنان، ولكن تحت الضغط الأمريكي ربما في إطار أن يكون هنالك هدنة والوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار، لكن الإسرائيليين يحاولون يعني بكل ما أوتوا من قوة ومرارا وتكرارا خرق هذه الهدنة، وبالتالي الاستمرار في أعمال العنف و قضم مزيد من الأراضي واستنزاف سيادة لبنان وأمن وسلامة مواطنيه. فلا زالت إسرائيل حتى تحت الضغط الأمريكي تناور وتحاول أن تختلق دائما الذرائع الواهية في إطار أن هنالك تهديدات وجودية، وبالتالي الاستمرار في استهداف الشعب اللبناني الشقيق، يعني أن لبنان يعني اليوم في ظل المحادثات الأمريكية الإيرانية، حتى في جولة اليوم الأحد سيكون ملف رئيسي في هذا الإطار. كل ذلك مها مرهون بتوافر واستمرارية الإرادة الأمريكية القوية والضغط القوي والحقيقي على الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لجمه لأن يلتزم بوقت إطلاق النار والتأسيس والمضي قدما في المفاوضات. أصلا أن هنالك مفاوضات لبنانية إسرائيلية في إطار الوصول إلى اتفاقات على جملة من الملفات، ومنها الانسحاب وأن يكون هنالك عدم انتهاك سيادة لبنان مجددا.
0: نعم دكتور، اليوم أنت تحدثت قبل قليل أنه في هناك ضغط من قبل أمريكا، هل هذا الضغط من قبل أمريكا أصبح هناك تراجع من لإسرائيل؟ يعني اليوم إحنا لولا ما كان في، إذا ما كان في هناك دعم من قبل أمريكا، إسرائيل لا تبقى هناك علاقات حرب مع أي دولة أخرى سواء يعني مع لبنان أو مع غزة؟ نعم
1: بالتأكيد في سياق العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ما هي علاقات يعني استراتيجية وعلاقة عضوية، يعني علاقة مركبة، يعني في إطار أنها الدعم الأول وهناك دعم لا محدود ولا مشروط، لا محدود ولا مشروط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ربما في ظل التحولات والتغييرات الجوهرية التي حدثت يعني في المنطقة خلال الشهور الماضية، أعتقد أن الولايات المتحدة وصل عن قرار في واشنطن أصبح على يقين أنه إذا ما أردنا الحفاظ على المصالح الاستراتيجية الأمريكية، تحقيق السلام الإقليمي، إعادة حالة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الجيوستراتيجية، لأن ما حدث وهذا الصراع وهذه الأزمة في الشرق الأوسط خاصة الصراع الأخير الإيراني الأمريكي الإسرائيلي لم تتوقف تبعاته وارتدادات سلبية على المنطقة وجغرافيا المنطقة، بل طال كل دول العالم أمن الطاقة العالم الاقتصاد والتجارة الدولية. فبالتالي أجد إلى حد كبير أن صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أصبح على يقين لتحييد ولجم هذا الجنون الإسرائيلي والشطط، لأن هي معروف يعني لا يختلف اثنان على أنها محدد إفشال لأي اتفاق وتريد أن تبقى المنطقة مشتعلة، تريد نتنياهو لديه مصالح براغماتية نفعية مرتبطة بأمد عمره السياسي مستقبله السياسي، خصوصا أنهم مقبلون على انتخابات جديدة، فيجد أن إشعال وإبقاء لبنان مشتعلة هذه يعني ربما ورقة أو في إطار حملة انتخابية ناجحة إذا جاز الوصف، أن يبقى تبقى المنطقة مشتعلة وأنه يقوم بدوره بحماية إسرائيل والحفاظ على أمن الإسرائيليين. كل هذه تبريرات تجد إسرائيل فيها أن إبقاء المنطقة مشتعلة وفي حالة من السيولة الأمنية هذا أمر في غاية الأهمية يخدم مصالح ومصالح اليمين الإسرائيلي المتطرف، لكن أجد إلى حد كبير أن مدى الضغط والتأثير الإسرائيلي على السياسة الأمريكية بوجود اللوب السيولي و والكثير من المتغيرات قد يعني خفت إلى حد ما، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح استراتيجية إذا ما أرادت تحقيقها يجب أن تحيد كل التأثيرات السلبية لإسرائيل على السياسة الأمريكية.
0: نعم، هل يمكن اعتبار ما جرى وقفا فعليا للحرب أم مجرد هدنة مؤقتة؟
1: في الحقيقة ما هو يعني اطلق عليه مذكرة تفاهم، هو اتفاق إطاري، فبالتالي هو اتفاق أولي. لا يمكن الحكم على ذلك، هذا مرهون بالجدية والالتزام من قبل الأطراف المتفاوضة، كذلك مرتبط بشكل كبير على توافر الإرادة والرغبة القوية والجامحة من كلا الأطراف يعني إطفاء شرارة هذا النزاع. أعتقد يعني ما تم التوصل إليه ربما هي نقطة إيجابية، ويعني ربما هنالك أجواء من التفاؤل، ولكن تفاؤل حق

0: نكمل
1: تقصد
0: بناء
1: سيكون في
0: عليه.
1: هناك مناقشات أوسع معنا في مجال إنه يكون في هناك توقف دائم للحرب؟
0: بالتأكيد
1: آه
0: إذا ما بني على ما أسس وأنجز هذه مذكرة التفاهم خلال 60 يوما،
1: مم.
0: يعني ربما هي مرحلة اختبار حسن النوايا من الطرفين
1: مفهوم.
0: المتفاوضين، وإذا ما بقيت الإرادة واستمرت الحقيقية بإطفاء شرارة النزاع، أعتقد أنها قد تكون يعني في قادم الأيام في المستقبل وخلال محادثات 60 يوما، لأننا يعني سنذهب باتجاه يعني مفاوضات تفصيلية فنية تتعلق
1: نعم
0: بملفات معقدة وشائكة، فأعتقد أنها قد تؤسس إلى وقف مستدام، ولكن كل هذا مرهون بالجدية والالتزام والإرادة من قبل الأطراف المتفاوضة.
1: نعم دكتور، ما الرسائل السياسية والعسكرية التي تحاول إسرائيل إيصالها من خلال هذا القرار؟
0: يعني في الحقيقة إسرائيل كما قلت يعني أنها يعني تحاول أن ترسل يعني دائما في سياق أي عمليات عسكرية أي سلوك إسرائيل يعني في المنطقة والقائم على القوة، يعني النظرية الإسرائيلية يعني التي يعني خرجت من رحم الفكر اليمين الإسرائيلي المتطرف وأيديولوجية القائمة على التوسع والاستيطان وبناء أو تحقيق السلام عبر القوة.
1: نعم
0: ربما إسرائيل يعني في كل ما تقوم به هي توجه رسائل للداخل الإسرائيلي وحتى للمنطقة والإقليم أنها يعني متفردة بقرارها، صاحبة قرارها، وأن لديها ذات الذرائع الواهية، يعني أن لديها يعني مخاطر وجودية، مخاطر أمنية تريد أن تحفظ أمن إسرائيل، فبالتالي هذا ما يجعل أنه هو شرعنة لكل أعمال العنف والإجرام بحق الأشقاء اللبنانيين وانتهاك سيادة لبنان، قبض مزيد من الأراضي، عدم الانسحاب حتى إذا ما كان هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية، هناك إصرار إسرائيلي أنها وضعت موطئ قدم فلن تخرج من لبنان أو من أي أرض سيطرت عليها. كل ذلك يعني يأتي في إطار ذلك مرتبط بالأبعاد الداخلية في السياسة الداخلية الإسرائيلية والاستحقاقات الانتخابية والسياسية المقبلة، لأن نتنياهو يريد ويمينه الإسرائيلي أن يكون لهم يعني ربما صولات وجولات من خلال قبول الشارع الإسرائيلي بما يقومون به من أعمال عنف وإجرام ضد الأشقاء في لبنان.
1: هل ما يجري في لبنان يمثل أول اختبار حقيقي لهذا التفاهم؟
0: يعني في لبنان يعني لا نستطيع أن هنالك أصبح هنالك اتصال قوي بين الملف اللبناني
1: صحيح.
0: ومذكرة التفاهم مع إسلام أباد، وكان هنالك التركيز على هذا الأمر، يعني من خلال ما رشح من أنباء أنه سيكون ملف رئيسي اليوم في المحادثات في سويسرا بين الأمريكيين والإيرانيين، أعتقد إلى حد كبير هو عنصر مهم من جهة إفشال أو إنجاح العملية التفاوضية برمتها بين الإيرانيين، أو أنها قد تكون يعني في إطار هل الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة يعني قادرة على أن توفي بكل التزاماتها، وهذا ما كان الإيرانيين يطالبون به من وجود ضمانات، هل الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت قادرة على لجم العنف الإسرائيلي وبالتالي إجبارها
1: نعم
0: على الالتزام بوقف إطلاق النار؟ كل ذلك فبالتالي هو ملف جوهري ومهم
1: مفهوم.
0: وركيزة أساسية في العملية التفاوضية وبالتالي في نجاحها أو فشلها.
1: نعم، اليوم ما الدلالات السياسية لإعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز؟
0: يعني منذ الأمس يعني هنالك يعني أنباء وتتحدث على أن وتصريحات من الحرس الدوري من إيران أنها أغلقت المضيق، ربما هذه رسالة يعني للطرف الأمريكي والطرف الإسرائيلي بذات الوقت أن مسألة الالتزام هي مسألة في غاية الأهمية، لأن المبررات الإيرانية لا نعلم صحتها ودقتها كانت تتحدث عدم التزام انتهاكات إسرائيل في جنوب لبنان وانتهاكات أمريكية وعدم التزام، وكذلك إيران تحاول إرسال رسائل للداخل الإيراني وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي أن قرارها بيدها، لا زالت تمتلك أوراقها، قادرة على ربما أن تقوم بأي إجراءات إذا ما وجدت أن هنالك ليس أدنى التزام من الجانب الأمريكي، فبالتالي تحاول أن تسوق صورة
1: تعتقد أن
0: إيران للدولة.
1: هذه ورقة ضغط تفاوضية أم بداية تصعيد جديد؟
0: لا أعتقد إلى حد كبير أنها لن تخرج عن إطار أنها أوراق تفاوضية أو تفاوض تحت يعني القوة أو الضغط أو الإجراءات أو ربما التلويح باستخدام التصعيد، سواء ما يتعلق ليس فقط بالضرورة أن يكون عسكريا ولكن باستخدام ورقة هرمز مرة أخرى، هذه تحاول من خلالها إيران أن توصل رسالة قوية أنها يعني الدولة القادرة المتمكنة هكذا تسوق ذاتها، وبالتالي تستخدم أوراقها ولديها من الأوراق القادرة على استخدامها واستثمارها في أي لحظة إذا لم تجد أن

0: ذلك، وهي ربما هي ربما رسالة في فحواها تحمل يعني ربما رسالة واضحة للأمريكيين ربما لمزيد من الالتزام، أو أن في حال لم يكن هنالك التزاما سيكون لدينا إجراءات سنقوم بها.
1: كيف ينظر الأردن إلى هذه التطورات المتسارعة في الإقليم؟
0: أشكرك، ما هذا سؤال في غاية الأهمية. يعني الأردن منذ اليوم الأول كان لديه مقاربة سياسية واقعية يعني أكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني مرارا وتكرارا منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، أن ضرورة تغليب لغة الحوار، خفض التصعيد، أن العنف لا يجلب إلا العنف، وبالتالي إقطاع شرارة النزاع وتصغير الأزمات، وخصوصا فيما يتعلق بهذه الأزمة لن يكون بالأعمال العدائية والأعمال العسكرية والفعل ورد الفعل العسكري، يجب الوصول إلى أرضية مشتركة، نقاط التقاء ربما هي تتطابق تماما مع الإرادة الإقليمية والدولية الجامعة التي تريد إطفاء وإنهاء هذا الصراع وهذه الأزمة لما لها ارتدادات على أمن وسلامة المنطقة واستقرار الشرق الأوسط، على كان فيها انتهاك لسيادة الدول، وبالتالي يعني ضربة موجعة للسلام الإقليمي، وارتداداتها كذلك على المستوى الدولي فيما يتعلق بالتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي والاقتصاد الدولي. بالتأكيد يعني هذه المقاربة السياسية التي يعني كانت تبنتها الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك شخصيا في إطار ووصلتها كرسائل واضحة وحازمة للجميع، أن خفض التصعيد هو وتغليب لغة الحوار هما السبيل الأنجع في إذا ما أردنا أن نعيد أو نحقق السلام الإقليمي. وربما هذا موقف الأردن كان الثابت والواضح، ومن خلال اشتباك الدبلوماسي مع كافة الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي، الأردن يعني يعد ركيزة أساسية في السلام الإقليمي، صوته مسموع ويتمتع بثقة ومصداقية لأنه دائما يحمل رؤية ومقاربة واقعية ومنطقية يعني تنتشل للمنطقة من براثن العنف، وبالتالي فيها يعني تجاوز لهذه الأزمة. فبالتالي الأردن هذا يعني كان موقفه منذ البداية ولازال، ورحب الأردن يعني بالوصول لهذه النقطة الإيجابية لحد كبير، وهي مذكرة التفاهم، ولكن شريطة البناء والتأسيس عليها في إطار إحداث اختراقات إيجابية في العملية التفاوضية في مراحلها اللاحقة خلال الستين يوم.
1: نعم، كيف للأردن الاستفادة من علاقاته المتوازنة مع مختلف الأطراف في هذه المرحلة؟
0: يعني بالتأكيد الأردن كما قلت قليل مها هو عامل استقرار وركيزة أساسية، حجر زاوية في السلام الإقليمي. الأردن لا يعني طرف ذو مصداقية وموثوقية تثق فيه جميع الأطراف، بالتالي الأردن اليوم يعني في حالة الاستقرار والأمن والحمد لله التي يعيشها، وبالتالي كان له يعني اختط يعني إدارة أزمة حصيفة لتجاوز وتحديد كل الارتدادات التي يعني أنتجتها هذه الأزمة وهذه الحرب وحالة سوريا.
1: والأردن هو دائما مبادر، دائما أول كأول ملك وأول بلد في كل دائما للإصلاح، ودائما يعني يدعو لعدم وجود حروب ويدعو دائما إلى السلام.
0: بالتأكيد يعني الأردن دائما يجسد يعني بالفعل اللي هو دولة الوسطية، الاعتدال، السلام، فدائما يجنح للسلام ويذهب باتجاه الدفع بتحفيز كافة الأطراف إلى تغليب لغة الحوار. فبالتالي من هنا أن الأردن يعني ثقة وتقدير واحترام بالغين، وبالتالي كلمة مسموعة، صوت الأردن وصوت جلال سيدنا في كافة المحافل، دائما الجميع يعني يستمع بإنصات لما يعني يمتلكه جلال سيدنا من رؤية ثاقبة، رؤية مستشرفة تحوي حلولا. لطالما انتهج الأردن دبلوماسية الحلول، دبلوماسية التهدئة، وبالتالي الابتعاد عن لغة العنف الذي لا يولد إلا العنف. فبالتالي من كل ذلك الأردن يقوم بكل أدواره والتزاماته، وسواء فيما يتعلق بأن يكون دائما دافع يعني محفزا وداعما باتجاه يعني تحقيق السلام الإقليمي من خلال الاشتباك الدبلوماسي مع كافة الأطراف.
1: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، دكتور في العلوم السياسية دكتور عبد الحكيم القرالة. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
0: أشكرك
1: سيدي. تحياتنا.

0: ومستمعينا، في مشهد وطني يعكس حجم الالتفاف الشعبي حول المنتخب الأردني، تتواصل الاستعدادات في قلب العاصمة عمان لاستقبال الجماهير الراغبة بمتابعة مباراة النشامة أمام الجزائر ضمن نهائيات كأس العالم عبر شاشات البث المباشر في المدرج الروماني. الحدث لا يقتصر على متابعة مباراة كرة قدم فحسب، بل يحمل أبعادا وطنية وسياحية وثقافية، خاصة مع اختيار أحد أبرز المعالم التاريخية في الأردن ليكون منصة تجمع آلاف المشجعين خلف المنتخب في مشاركته التاريخية الأولى بالمونديال. وللحديث عن هذه التحضيرات وأهمية هذه الفعاليات ورسائلها للشباب الأردني، نرحب عبر هاتف البرنامج بمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور رائد العدوان. معاليك صباح الخير.
1: صباح الورد يا ستي، هلا بيكي.
0: تحياتنا لك، يسعد صباحك.
1: هلا، يسعد صباحك ستي، هلا بيكي.
0: معاليك، يعني بداية والله فكرة جميلة جدا، شاهدنا شباب وشابات في المدرج الروماني، جمال هذا المدرج وجمال أيضا جماهير هذا المدرج. بداية، إذا طلبنا من معاليك وصفة لحظة مشاهدة الألاف الأردنيين للنشامة في كأس العالم من قلب المدرج الروماني بكلمات قليلة، ماذا تقول؟
1: أختي الكريمة، شكرا لك على الاستضافة وتسليط الضوء على الترتيبات والتحضيرات اللي بتقوم فيها الحكومة لتسيير أمور الحضور لمشاهدة جماهير المنتخب الوطني للمباريات منتخب النشامة. أختي الكريمة، المشهد كان عظيم، يعني لا نستطيع اختزاله بكلمات ووصفه. ديدا الأردنيين وجمهور الأردنيين كان حاضر في معلم عالمي ومدرج أطلق أو نطلق عليه مدرج النشامة. هذا المدرج اللي له صفة أثرية وقيمة أثرية، تحول إلى أيقونة رياضية، إلى حضور جماهيري عظيم بعشرات الآلاف من الأردنيين انضموا إلنا. كانت فرصة عظيمة، وإن كان الحدث رياضي، أكثر من مليار مشاهد للفيديوهات التي تم نقلها. محطات وكالات الإعلام العالمية أصبح لديها اهتمام بنقل مباراة الأردن والأرجنتين من خلال المدرج الروماني. هذا دفعنا بتوجيه من دولة الرئيس التفكير خارج الصندوق بنقل باقي المباريات من أكثر من موقع أثري. لدينا الآن ترتيب ما بين وزارة الشباب ومفوضية العقبة لبث المباريات.

0: من ساحة الثورة في العقبة بحيث نظهر هذا المعلم السياحي وخليج العقبة والمنطقة الاقتصادية. يتم الآن التنسيق ما بين مدينة العقبة للشباب ومديرية شباب العقبة والسلطة مفوض الشباب لإجراء الترتيبات اللوجستية لهذه المنطقة. أيضا نقوم اليوم بدراسة مدى إمكانية بث المباريات من خلال مدينة الجرش، من خلال المدرجات ومن خلال ساحة الأعمدة، بحيث نلقي الضوء على هذه المعالم السياحية والأثرية وهذا الكنز الأردني الأثري للعالم من خلال لعبة محببة ولديها جماهير بالملايين وعلى مستوى عالمي. وبالتالي اليوم أضحى التفكير بالمونديال بأنه ميزة أصيلة وميزة اقتصادية الدولة الأردنية. وبالتالي أيضا نفكر الآن بتوجيه من دولة الرئيس ببث أيضا جزء أو عمل وتأسيس أو تجهيز البنية التحتية للبث من جبل القلعة. الأفكار كثيرة، نحاول قدر الاستطاعة التسابق مع الزمن لعملية التحشيد والإعلان وتجهيز البنية التحتية لمثل هذه المباريات.
1: نعم، اليوم عليك أهمية هذه الفعاليات في تعزيز مشاركة الشباب في المناسبات الوطنية والرياضية.
0: الشباب حاضر، الشباب حاضر دائما، يعني سبحان الله ملف الرياضة وملف الشباب زي اللي بيسموه التوأم سيامي، صعب فصله عن بعض. فالرياضة لديها بعض القيم التي نحاول تعزيزها في شبابنا الأردني من خلال ممارسته للرياضات المختلفة، وعلى رأس كرة القدم، الرياضات الفردية، الرياضات الإلكترونية، هذه كلها حاضرة في استراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030. أيضا ست الكريمة الشباب حاضر كذلك أشرز وكمتطوعين. لدينا مبادرة وطنية للمحافظة على المواقع الأثرية، وشفنا الشباب الأردني باستاد سان فرانسيسكو لما قاموا بتنظيفه. وبالتالي لدينا مجموعة من المتطوعين بالتنسيق مع مؤسسة ولي العهد ستكون حاضرة في أغلب الأماكن التي تبث أو يبث منها المباريات لمشاركة الشباب. فالشباب في كل المحطات، في كل المواقع موجود كشريك أساسي، سواء على مستوى التشجيع أو تقديم الخدمات أو المبادرات اللي موجودة أو التنظيم.
1: نعم، اليوم معالي، كيف تقيمون مشهد التلاحم الشعبي الذي رافق مشاركة النشامة في كأس العالم؟
0: أختي الكريمة، يعني أنا بقول لك الأردنيين نفس الأمريكان، يعني اللي بيشوف الفيديوهات مفرحة جدا.
1: صحيح.
0: يعني
1: حضور ومتناقل أيضا من خارج الأردنيين، إحنا عم نشوف الكل عم بيتغنى بالأردني اليوم.
0: يعني أنا اليوم شاهدت فيديو الصبح أو ريل صغير. نعم. مصري بيقول لك الأردنيين عاملين حتى الشماغ فرضوه على أمريكان وعشرطة. وبالتالي الأردنيين هذا هو النشم الأردني ستي، هذا يعني هذا نظام أو هذه دولة بناها أسيادنا الهاشميين على التآخي، هذه مبادئ الثورة العربية الكبرى.
1: نعم.
0: دائما الأردني يكون حاضر بمختلف ويفرض نفسه بأخلاقه بقيمه بشهامته.
1: صحيح.
0: برجولته بكرمه، يعني شيء عظيم أنه دولة زي الأردن، يعني عذرا حتى ماخذين بعض المنتجات البسيطة من جميل من سرف، يعني في شغلات بالأردنيين بيطلعوا فيها ببيض الوجه. أنا هذا اللي بقول لك.
1: صحيح. الحمد لله. طيب اليوم عليك، يعني احنا اليوم انطلقنا من المدرج الروماني ببث مباراة النشامة، واليوم كيف يمكن اعتبار هذه الفعاليات نموذجا لربط الرياضة بالثقافة والتراث والسياحة؟
0: أختي، الاقتصاد ينظر له ككلاستر، يعني اقتصاد عنقودي يعتمد. الرياضة أصبحت اقتصاد، أصبح هنالك استثمار. قضية ترى من البداية تنبه دولة الرئيس لهذا الموضوع وشكل لجنة وأشرف عليها بشكل مباشر من وزارة السياحة، وزارة الاتصال، وزارة الشباب، الهيئة تنشيط السياحة، القطاع الخاص، سفرتنا في الولايات المتحدة الأمريكية. كنا على مدار الساعة بنشتغل على موضوع ترويج الأردن اقتصاديا. هذا مونديال عالمي.
1: نعم.
0: هذا مونديال كل العالم بيشهدوا، أكبر نسبة مشاهدين بالعالم. لذلك حاولنا قدر الاستطاع أن نترك بصمة وأن يكون الأردن حاضر في أذهان الجمهور وفي كل محطات التلفزة والوكالات. يعني للأمانة يعني بيت العز، بيت الأردن، راح يكون موجود في سان فرانسيسكو.
1: نعم.
0: في

0: التحذيرات، لكن للأمانة كرم الأردنيين المغتربين والجمهور الأردني يعني يعني لسه القادم
1: وكأنه بيحكوا للعالم كل إحنا غير.
0: فعلا احنا غير.
1: نعم انا بدي اتشكر تواصلك معنا اليوم معاليك، شكرا على كل ما قدمته لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معالي وزير الشباب.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا فريق الأعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4 222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم. We'll be right back.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

0: ومعكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780474222. معنا أخونا المواطن محمود. محمود صباح الخير.
1: صباح النور والله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل يا محمود.
1: صباحك الله يكرمك. والله في عندي ملاحظتين في بالزرقاء، الله يبارك فيكم.
0: تفضل.
1: أول شيء بشكر إذاعتنا الأم الحبيبة، وأقول الله يحفظها ويحفظ القائمين عليها جميعا.
0: الله يخليك يا سيدي، تسلم. شكرا، تفضل يا سيدي ملاحظتك.
1: الملاحظة الأولى في تقاطع

0: والله خطير نوعا ما في منطقة وادي الحجر مقابل قهوة أبو عرب. هذا التقاطع دائما يوميا يعني بيصير عليه حوادث سير، تداخل سير بيطلع على الاستراد جاي من وادي الحجر، ولا من أي جندي بيسوق وادي الحجر طبعا ما حدا بصبر، كلها سيارات تدخل في بعض. تداخل
1: في أزمة في أزمة بهذا الطريق؟
0: مش أزمة، لكن إنما دائما بيسلكوا شاحنات أكثر شيء جاي من وادي العش ومن حي الجندي أو من وادي الحجر، بحاجة ماشي إلى أضمة طبات
1: مشان
0: الكل يصبر يعني على هذا التقاطع.
1: تابع للبلدية مظبوط؟
0: 100%
1: تمام.
0: وادي الحجر آخر وادي الحجر.
1: طيب الملاحظة الثانية عن نفس الموضوع البلدية؟
0: الملاحظة الثانية في منطقة الزرقاء الجديدة الله ينعم عليك خلف قواديس، هي الله يعدكم المنطقة بحاجة لحاويات، لأنه في منطقة ما فيها حاويات، الكل يرمي في الشارع عشوائي. في يعني بحب أعطيك العنوان بالزرقاء الجديدة
1: منطقة مقابل. خليك معي بس، هي منطقة سكنية يعني موجودين فيها سكان هذه المنطقة؟
0: 100%
1: وما في ما فيها نفاية، ما فيها سلة أو حاويات؟
0: فيها الله كان فيها وقديمات والعفو منكم محروقات يعني الحاويات، والكل يعني ما في مجال انه يضعوا القمامة داخلها، الكل خارجها يعني بالشارع متناشرة هيك عشوائي.
1: شو اسم المنطقة؟
0: هي الزرقاء الجديدة شارع غرناطة مقابل مدرسة إشراقة وطن وبقالة الكيلاني. نعم وحكينا مع البلدية عدة مرات.
1: متى تواصلتوا مع البلدية؟ خلينا نقطة نقطة، متى تواصلتوا مع البلدية؟
0: مثلا حكينا بشهر 3 وحكيت بشهر 11.
1: طيب بشهر 3 شو كان الرد من قبل البلدية؟
0: قالوا خلاص أخذ المعلومات وما صار أي شيء، وهي الله يعزك بحاجة لحاويتين بس يعني.
1: طيب خليك معي، ينضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس لجنة بلدية الزرقاء الأستاذ خالد الخشمان. أستاذ خالد صباح الخير. طيب نعاود الاتصال مع الأستاذ. طيب أستاذ خالد صباح الخير.
2: صباح النور يا هلا،
1: تحياتنا لك يا سيدي، سعد صباحك.
2: أهلا أستاذ، صباح الورد. أهلا
1: وسهلا. صباح الخير. يمكن أنت ما سمعت الملاحظة هيك بخبرني فريق الإعداد، ولكن أنا على عجالة رح أحكي لك عن المنطقة وادي الحجر في الزرقاء. في تقاطع هناك كثير، إخوان المواطنين شكوا منه بالنسبة أنه هذا الطريق بحاجة إلى وجود مطبات بهذا الطريق أو هذا الموقع بالتحديد. والملاحظة الثانية أيضا من أخونا المواطن محمود عن الزرقاء الجديدة، بحكي هذه المنطقة بحاجة إلى وجود حاويات، وتواصلوا مع البلدية بشهر 3، ولكن حتى هذه اللحظة ما في هناك رد من قبل البلدية. تعقيبك على الموضوع أستاذ خالد تفضل يا سيدي.
2: أول شيء 6 تقاطعات في وادي الحجر أكثر من واحد، وبالتالي من الصعب أن نحكم على موضوع المطلوب، إلا أنه إحنا تشكلت لدى البلدية لجنة خاصة تتعلق بدراسة التقاطعات المرورية والحاجة إلى مطبات في أي مكان.
1: بس إحنا أستاذ أنا أسف للمقاطعة، ولكن إحنا لما نيجي نحكي دائما تقاطع بيكون في هناك دائما في خطورة، في يكون هناك دراسة لوجود مطبات في التقاطعات مظبوط أستاذ؟ تفضل يا سيدي تفضل.
2: تشكلت لجنة خاصة لدراسة التقاطع وما يتطلبه من حماية وسلامة عامة على المواطنين وسلامة مرورية. اي شكوى طبعا احنا لن نستطيع ان نغلق بلدية الزرقاء كل دفعه واحده، احنا بدانا بمناطق بلشنا نشتغل فيها، اللجان تطلع بتدرس، واي شكوى تاتي من اي مواطن بخصوص المطبات احنا مباشره اللجان تطلع من هنا، واللجنه هي لجنه سلامه عامه، لجنه فنيه متخصصه في المرور، ومديريه المناطق بالاضافه الى مندوب من الأمن العام إذا لازم. فأي شكوى بتصلنا بتدرس بشكل كبير كويس. هلا أنا لا يعني ما سمعت الملاحظة ومش عارف أي تقاطع بنحكي عنه.
1: بس أخونا المواطن معنا بإمكاننا نسأل أستاذ خالد لو سمحت. أستاذ محمود.
0: نعم صباح الخير سيد الله يعطيك العافية.
2: صباح الورد على أخي محمود.
0: الله يعدك سيدي. التقاطع آخر وادي الحجر المؤدي إلى تستراد الزرقاء اللي هي مسمى قهوة أبو عرب.
2: هذا عند جسر الكلية. نعم. مش هيك عند جسر كل شرطة. نعم أيوة.
0: نعم
2: عاد اللي يفوت على على ما ما ما حي الجندي تبع شو اسمه
0: هذا سيدي تقاطع مثلا السيارات اللي جاي من حي الجندي وادي العشب اتجاه وادي الحجر.

0: او اللي جاي من وادي الحجر بده يشتري كل التسترات.
1: شارع امير وجدان.
0: نعم سيدي، هذا دائما تداخل الشاحنات.
1: اخي الكريم، نعم. اخي الكريم، هناك نعم. اشاره ضوئيه، مش على اشاره ضوئيه تقصد انت؟
0: لا لا، ما في اشاره ضوئيه سيدي. لا هذا قبل ما يصل واحد دوار يودع وادي العش اخر وادي الحجر بيطلعك على الاستراد السابق. نعم
1: طيب. ماله هذا؟
0: والله سيدي يومي هذا كله شاحنات جاي من وادي العش ومن حي الجندي من وادي الحجر
1: بيصير تدافع. اخي الكريم بسمح لي، وانت جاي من وادي الحجر وبدك ترجع وتدخل على الاستراد بتحكي عن هذا التقاطع اللي بحكي جنب
0: المتجر. ايوه نعم، اللي بده يطلع الاستراد او اللي بده يمشي دغري على حي الجندي ووادي العش
1: هو هذا الشارع، شارع اشغال عام سيدي، لكن ان شاء الله بندرسه ونتخذ الاجراءات اللازمه تؤمر امر.
0: الله يعزك ويبارك فيك.
1: اوكي اوكي اوكي اوكي.
2: طيب بالنسبة للطريق الآخر أستاذ خالد، بالنسبة
1: لوجود حاويات قصدك أنت؟
2: نعم الحاويات. نعم
1: أختي الكريمة، إحنا ما جانا مواطن حتى تاريخه وما حطينا حاويات، لكن هو أنا بديش أقول المواطن إلا أنه صادق لسبب واحد، لأنه الحاويات الموجودة حاليا كلها مهترئة ومنتهية، وصلنا فترة سنة وإحنا بنغير مجموع الحاويات الموجودة في بلد الزرقات تتجاوز 8000 حاوية. إحنا اليوم قاعدين عندنا مصنع بنشتغل، مصنع يواجه مشكلة بالمواد اللي هي يعني المفروض تنزل عطاءات، وبتعرف هسه قرار من المجلس الوزراء انه العطاءات ما بتنزل الا لما يكون فيها رصد مالي. اليوم احنا امورنا طيبة. انا بتمنى من اخونا الكريم، لانه هلا قاعدين نصنع بنشتغل المقطع بشكل كويس، بدي من اخونا الكريم يتواصل وان شاء الله يعني قضيته محلولة باسهل ما يمكن، لانه اليوم عم نقول في عندنا حاويات ونستطيع ان نزود مناطق مختلفة، ويوميا اسبوعيا بنزل حوالي ما لا يقل عن 50
2: طيب.
1: ل 70
2: بس انت سمعت لك كلام اخونا المواطن بيحكي لك احنا من شهر 3 واحنا نحاول نتواصل مع البلدية.
1: قلت لك الحكي هذا، انا قلت لك ما كان فيه يوم فتحت الامور ان شاء الله.
2: من متى فتحت الامور استاذ خالد؟
1: ستي احنا قبل اسبوعين نزلنا ما يزيد عن 100 حاوي.
2: قبل اسبوعين
1: وهلا عندنا قبل 3 ايام نزلنا 30 حاوي. هلا ما يصنع في المصنع قاعد بيتورد. هلا ستي الكريمه، بس انا من باب تذكير اخونا المواطن لانه بكون في حجم كبير من الطلبات. هلا الطلبات هاي بتتمشى اول باول. هلا
2: طيب.
1: قد يكون تاخير هون، قد يكون هو عباره عن مصنع بينتج ان شاء الله.
2: طيب اخ محمود.
0: نعم
2: سمعت لك كلام الاستاذ خالد
0: 100%.
2: يعني نرجع نذكره بالموقع او المكان.
1: اذا بعطيني تليفونه هلا انا بتواصل.
2: طيب فريق الاعداد استاذ خالد رح يأمنك برقم اخونا المواطن محمود. وان شاء الله بيتم التواصل معه. شكرا اخ محمود. استاذ خالد الخشمان رئيس لجنه بلديه الزرقاء، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم.
1: ان شاء الله.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. معنا أخونا المواطن محمود. محمود صباح الخير.
1: صالح معك. مش محمود.
0: مين معي؟
1: صالح محمد.
0: صالح تفضل يا صالح.
1: كنت بدي أقدم شكوى بخصوص عدم انتظام دور المي بمنطقة مهيم غزة، منطقة اسمها التوحيد العالي. طبعا احنا حكينا معكم أكثر من مرة،
0: بس أنا ما سمعتك صراحة، بس ممكن تعيد شو حكيت أنت؟ ملاحظتك عن إيش؟
1: عدم انتظام دور المي.
0: دور يعني المي من وين تحكي معنا؟
1: كيف؟
0: من وين تحكي معنا؟
1: جرش، منطقة مهيم غزة.
0: مخيم؟ نعم.
1: من 22/5 ما اجتنا المي. هلا الطبيعي انه تكون مثل 15-16 يوم وتجيك المي.
0: انتو كل 14 يوم بتجيكم مرة واحدة؟
1: الطبيعي.
0: الطبيعي.
1: لكن احنا 21-22 كل ما تيجي المي بنضطر نحكي معكم او اي مؤسسة اعلامية تانية وبتيجي المي. يعني مثلا احنا برنامجنا على الصفحة تبعتهم كان يوم الاربعاء، فعليا ما اجت.
0: يوم الاربعاء الماضي.
1: بالضبط، كان محطوط منطقة تحديد منطقة التوحيد العالي. هلا لو المشكلة عند الكل بنحكي، بس المناطق المجاورة بالمخيم جاي عندهم المي.
0: يعني كان دوركم 17 الشهر؟
1: لا مش 17، الطبيعي تجيكي من 15 يوم ل 16 يوم 17 يوم.
0: تمام.
1: هلا احنا من 22/5 ل 21/6 بنحكي عن 30 يوم، لأنه شهر 5 31 يوم.
0: طيب خليك معي. حاضر يا سيدي. معنا الأخت هيام. هيام صباح الخير.
2: صباح النور. يا هلا حبيبتي.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك، تفضلي اخت هيام.
2: حبيبتي انا بدي احكي عن مشكله المي. بالنسبه للمي كانت قاطعه لنا.
0: وين؟ باي منطقه؟
2: لا منطقه مخيم وجرش، مخيم غزه، حي توحيد.
0: نفس المنطقه.
2: وانا حكيت مع شكاوي جرش يوم الثلاثاء، حكوا لي بعد بكره تجيك المي على اساس الخميس.
0: من الثلاثاء الماضي.
2: يوم الاربعاء بنزل، يوم الاربعاء بنزل على البرنامج انه التوحيد العالي، ومع ذلك ما اجت المي. كيف اجت المي هسه قبل 10 دقائق وضعيفة عشان يصدق كل أمانة.
0: طب كيف بتدبروا حالكم؟ بتشتروا تنكات صهريش؟
2: من الآخر مش حد من الناس يعطونا حق تنك، صراحة أقول لك إياها.
0: طيب خليكي
2: يعني الله أعلم في حالته، بس شو بدنا نسوي؟ أنت تعرف طيب. حدا بيقدر يوقف
0: المي؟ حاضر يا ستي، إن شاء الله الأمور طيبة ومحلولة بإذن الله.
2: ينضم إن شاء الله. إحنا والله كل شهر

0: لازم نحكي، لازم نحكي مشكلة المي يا أخي. شوفوا لنا دور، يعني حطوا لنا دور، إحنا ما بنعرف متى دورنا صراحة للأمانة، ما بعرف متى دوري أنا.
1: مدير مياه أنا جرش حاضرين يا ستي تكرمي. مدير مياه جرش الأستاذ محمد العتوم. أستاذ محمد صباح الخير.
2: يعطيك العافية ويعطيك العافية للأخوة المشاهدين إن شاء الله ولجماعة المشتكين.
1: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك، صباح الخير. أستاذ محمد، احنا اليوم بنحكي عن منطقة من المناطق، هي ومحافظة عجلون من المناطق اللي كل 14 يوم لتجيهم مرة واحدة في يعني خلال دورهم بالمياه. اليوم يعني من المفروض والمتوقع انه اخواننا انه يكون في عندهم اكتفاء لبين ما يصير 14 يوم التانين. اليوم إخواننا بعد صبر 14 يوم كمان المي ما تيجيهم، بحكي لك إحنا جربنا غير لما نكون في هناك تواصل مع إذاعة أو تواصل مع حدا اللي يقدر يرجع لنا المي. شو تبريرات كل ذلك أستاذ محمد وتعقيبك على الموضوع يا سيدي؟ تفضل.
2: هلا الله يعطيك العافية. هلا إحنا منطقة مخيم غزة توحيد وأثمان صار الدور هذا مشكلة واضحة وبنعلنها صراحة، صار في عنده تأخير أدوار. هلا دور يعني البلوم اللي اعطاها الاخ الكريم مش دقيقه. هلا الدور كان عليهم 25 شهر ل 23 شهر. هلا احنا يوم الاربعاء حطيناهم على البرنامج. نعم صحيح، مثل ما تفضل الاخ المواطن وكلنا نعطيهم دور. فاجانا انه في عطل على المضخه وتم تاخيرهم لثاني يوم. قامت البيت مخيم غزه بتجسيد الشوارع وتم اخفاء معالم المحارس اللي بتأدي على الحي، وتم العمل عليها مساء الأمس وضخ الأدوار فجر اليوم مش قبل 10 دقائق. هلا الضخ تم امبارح وأمورهم طيبة، يعني الأمور طيبة وبنوعدهم يعني الأدوار الجاية راح تكون الأمور طيبة. وأتابعهم شخص أتابع الحي يعني مباشرة من قبلي، وأي شكوى وأي معلومة بترد من قبلهم راح أنا إن شاء الله أتابعها مباشرة وأنهي مشكلتهم إن شاء الله الأدوار الجاية.
1: طيب هذا ما نتمنى أخ صالح.
2: ما نتعمل أكثر.
3: المعلومات أختي لو سمحتي، المعلومات اللي بحكيها غير صحيحة. هو بيحكي مثلا دورنا 25-26 كان مفروض تيجي، طب أنت بتحكي عن 28 يوم، وين الالتزام بالدور؟ من 22-5 ما إجت. بالإضافة لأنه قصة المضخة لو رجعت إلى مكالماتنا المسجلة معكم بشهر 4، بأرض بشهر 4 سبحان الله كان عنده مشكلة بالمضخة. فالمشكلة يعني انه ما في فعليا مشكلة حقيقية، بس انه والله عندنا مشكلة بالمضخة. والمي فعليا اجت، لما انا حكيت مع كل يوم على فكرة، حكيت مع اهلي على البيت بحكوا لي اجت على 8:30-9 الا مش من الفجر يعني زي ما بحكي.
1: استاذ محمد يعني اخواننا المواطنين بحكي لك احنا مش اليوم مشكلتنا، يعني انا بتمنى انه يكون في هناك متابعه لقضايا اخواننا المواطنين. ونفسي احنا بنحكي يعني عن منطقه كل 14 يوم تجيهم. يمكن اخونا المواطن بحكي لك انا كل 17 يوم بنتظر ليجيني دوري بالمي. يعني هاي الامور يعني بدنا نكون شوي دقيقين عليها استاذ محمد، ونكون كمان احنا متابعين لاخواننا المواطنين ما بتوصلهم مي، لانه احنا مجبورين انه نوصل لهم المي. هلا في حال انه في كان في عندي اعتداء على الخط، احنا نقدر نأمنهم بصهريج مياه أستاذ محمد، مظبوط؟ لأنه هذا حق لإخوان المواطنين المي توصلهم.
2: أي شخص يتم التأخير دور عليه تمطر عطاء من قبل شركة مياه اليرموك في حال تعذر وصول المياه للأشخاص في المناطق المرتفعة يتم تزويده بصهريج مباشر. العطاء موجود، الحي كانت عليه مشكلة وإحنا نعترف صراحة الدور هذا كان عليه مشكلة. زي ما حكيت زي ما تفضلت لك إنه الأدوار الجاية سوف يتم متابعتها مباشرة، وأي خلل تظهر بالدور سوف يتم حل المشكلة مباشرة.
1: طيب
2: مشكلة المضخة هاي يعني واردة، ممكن اليوم تتعطل بكرة، لكن احنا فدناها وجهزنا المضخة احتياط، وان شاء الله الادوار الجاية راح تكون حسب الادوار المتفق عليها والمعلنة. مع العلم انه تم الاعلان عن الدور يوم الاربعاء زي ما تفضل الاخ كريم، ومعلوماتي صحيحة 100%، لكن تعذر وصول المياه. واليوم ان شاء الله راح اطل متابع معهم وتابع المناطق العالية المرتفعة مع مودع المنطقة لحين انتهاء المشكلة، على أمل ألا تتكرر الأدوار الجاية إن شاء الله.
1: إذن هذه إجابة مدير مياه جرش. وبالنسبة لأخت هيام كمان نفس الإجابة أستاذ محمد، لأنه نفس المنطقة بتتحدث أخت هيام كمان.
2: نعم، هي المنطقة محصورة منطقة توحيد العثمان
0: كل شهر مرة.
2: المنطقة بمخيم جرش نفس المنطقة اللي حكى فيها الأخ صالح، صحيح حدثت مشكلة واضحة ومعلنية صراحة وما راح نخبيها. إن شاء الله سوف نتبع جميع الإجراءات اللازمة لعدم حدوث أو تكرار مثل هذه المشكلة، على أمل أن لا يتكرر أي مشكلة ضخمة

0: أثناء الدور القادم إن شاء الله، وإن شاء الله سوف نتابع المنطقة اليوم عن كثب، وسوف نكون في المنطقة نفسها لحين إيصال المياه وانتهاء المشكلة إن شاء الله.
1: ممكن نأملك بأرقام إخواننا المواطنين للتواصل معهم إن شاء الله الأمور؟
0: تم التواصل مع الأخ صالح ولكن رفض التكلم.
1: نعم.
0: الأخ صالح حكى قبل شوي رفض التكلم، قال أنا ما بدي أحكي معك، بدي أحكي مع البث المباشر مباشرة. قلت له براحتك طبعا. وهي الأخت إيام، الأخت العزيزة إيام، أنا كنت أتابع معها وتتواصل معي مباشرة.
2: أنا دائما كنت أرن عليك صحيح.
0: ودائما كنت أحلل المشكلة. والآن الأخت هي مش غريبة علينا ولا بعيدة عنا، وإن شاء الله راح أتواصل معها. وهالسيد
1: تفضل ترنا يزورها على البيت مباشره. طيب بس خليك معي بنقطه مهمه جدا استاذ محمد، تحدثت قلت يعني اخواننا المواطنين يبدو انه على تواصل دائما معك، يبدو انه المشكله دائما بهذه المنطقه؟
0: لا هلا هو المشكله مش دائما، هلا اي شخص تاخر الدور عنده بتواصل معي انا، كوني كنت قبل ما استلم مهام مدير إدارة مياه جرش كنت مدير تشغيل مدير الشبكات
1: التدريبيه،
0: فانا على تواصل واحتكاك مباشر مع المواطنين، فكان كل مواطن يعني على مستوى المحافظة يصير عنده مشكلة.
1: ولكن يبدو أن المشكلة متكررة أستاذ محمد مظبوط؟
0: لا بالصيف أنت عارف تزيد الاستهلاك وبزيد الضغط وبتضعف، هم بيعتمدوا على نبع.
1: أكيد لازم نزيد لهم الضغط كل 14 يوم يا مهندس محمد. طيب يعني إشي طبيعي أنه يكون في هناك زيادة للضغط أو زيادة لل
0: نعم أختي العزيزة، الناس في الصيف فترة الصيف فترة استهلاك المي، الناس طبعا يعني
1: واحنا في فصل الصيف كمان
0: صراحه بيزيد طلب المي، فعشان هيك تكون احتكاك معي مباشره بالميدان، خلينا نقول كوني كنت مدير تشغيل ومدير شبكات.
1: طيب.
0: انا اللي حكيت زي ما وعدتك،
1: يعني بما انه المنطقه عارفينك وعم بتواصلوا معك دائما، بتمنى يكون في هناك استجابه اكثر من قبلكم لاخواننا المواطنين وحل قضاياهم.
0: على تواصل.
1: نعم.
0: وانا منهم فيهم ان شاء الله وساكون معهم ان شاء الله.
1: شكرا.
0: ساتابعهم عن كثب.
1: نعم.
0: أي مشكلة تظهر معي إن شاء الله بالأيام القادمة سوف يحسن حلها مباشرة بهذا الحيث.
1: شكرا طبعا. شكرا لأخونا المواطن صالح والأخت هيام الأستاذ محمد العتوم مدير مياه جرش، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، تحياتنا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا أخونا المواطن محمد. محمد صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك يا محمد.
1: كيف حالك؟ يعطيك العافية.
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: الله يصبحك بالخير.
0: تفضل أخي محمد.
1: أنا بدي أحاول أكون يعني دقيق ومباشر بدون مقدمات كثير.
0: يلا تفضل.
1: استدعاني سلامة المواطنين للشكوى هاي أو للإشكالية هاي. إحنا في منطقة خرب السوق في عنا إشارة اسمها إشارة خرب السوق.
0: نعم.
1: هاي الإشارة بتربط ما بين شرق المملكة أو شرق عمان والجنوب بشكل عام، اللي هو خط مادبة الشرقي.
0: نعم.
1: هلا هاي الإشارة إشارة كثير مكتظة. مكتظة جدا، وبتربط برضو كمان منطقة سوق الخضار الحسبة منطقة خرب السوق، يعني هي عصب عصب معنى الكلمة، وعليها اكتظاظ كثير كبير.
0: نعم.
1: للأسف الحلول يعني سبب الاكتظاظ متعدد، انه في طلب عالي جدا على هاي المنطقة.
0: نعم.
1: الآن الإشكال وين؟ الإشكال بأنه بصير في بعض الأحيان أزمات خصوصا في مدخل خرب السوق بسبب سيارات الخصوصي. السيارات اللي قاعدة بتمارس نقل المواطنين.
0: نعم.
1: بطريقة غير صحيحة وغير سلمية.
0: نعم.
1: صحيحة. فبتسوي اكتظاظ على مدخل خرب السوق.

0: فبصير في أزمة على على حر في حرم الإشارة. الآن كثير أحيان أنا بشوف ناس تقطع الإشارة حمراء كثير تكرر جدا. يعني أنا عمري ما وقفت على الإشارة وشفت حدا يقطع الإشارة حمراء. هلا الإشكال مش هون، الإشكال مش إنه السيارة بدها تقطع إشارة حمراء، الإشكال بإنه تنكي فيول بيقطع إشارة حمراء.
1: تنك
0: غاز مسال بيقطع إشارة حمراء، هذا إشي كثير خطير. يعني لا سمح الله
1: بهذا الموقع الله. بهذا الموقع بالتحديد،
0: بهذا الموقع نعم. يعني خصوصا انت بتعرف هاي بتيجي الإشارة في منطقة، يعني بتيجي المصاف.
1: والله شيء مؤلم أخي محمد اللي بنسمعه صراحة.
0: هلأ الإشكال لا سمح الله، أنا قاعد بتخيل بتخيل بأنه تنك فيول أو تنك غاز جاي غاز مسال مع سيارة ماشي بسرعة عالية، لا سمح الله إذا ارتطموا في منطقة حرم الإشارة.
1: صحيح،
0: حجم الأثر قديه عظيم.
1: صح
0: يعني
1: صح طبعا.
0: ممكن طبعا هذا كل، واللي بيستغرب له انه الامانه ركبت كاميرات على اشارات شكليه، انا اسف يعني على الوصف، واشاره نوعيه مثل هاي راحت ما حطت كاميرا.
1: طيب ولكن انا سؤالي لك اخي محمد، حاولت تتواصل مع الامانه توصل هذه الرساله تحكي انه هذه المنطقه خطيره، في زي ما تحدثت على البرنامج البث المباشر من عمان، هذه الرساله واصله امانه عمان؟ هنا سؤالي لك.
0: للأسف أنا لا، ما يعني أنا بدي أكون صادق وشفاف جدا. طيب. لكن أنا يعني شايف الشيء خطير بعيدا عن حركة السير من عدمها، وإنها هي سيئة حركة السير في المنطقة ومهملة، لكن أنا بحكي عن سلامة عامة الآن للمواطنين للناس.
1: نعم طيب خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشر المهندس شادي الروابدي مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى. مهندس شادي صباح الخير.
2: صباح الخير، وصباح الخير لجميع الأخوة المستمعين.
1: تحياتنا لك مهندس، يسعد صباحك. مهندس اسمعنا لأخونا المواطن محمد، تعقيبك على الموضوع. يا سيدي احنا اليوم بنشوف والله الأمانة ما ضلش موقع غير حطت فيه كاميرا، واليوم احنا يعني بالنهاية بهمنا سلامة إخواننا المواطنين أولا وآخرا وتجنب وجود حوادث وحصول حوادث أيضا. تعقيبك على موضوع أخونا المواطن محمد يا سيدي، تفضل مهندس.
2: صحيح سيدتي، احنا إشارة خريبة السوق زي ما تفضل أخونا المواطن، هو تقاطع ثلاثي محكوم بإشارة ضوئية يقع في منطقة مزدحمة وتجارية. للأسف بعض السلوكيات نعم يتم رصدها من خلال كاميرا مراقبة موجودة على حرم التقاطع وليست كاميرا مخالفات.
1: نعم
2: هذا الموقع بحاجة إلى تعزيز الرقابة. أنا بأيد يعني اللي تفضل فيه إخوانه المواطن، وإن شاء الله أنها
1: تعزيز الرقابة دون، بس خليك معي مهندس، تعزيز الرقابة دون وجود كاميرا
2: موجود ستي
1: موجودة،
2: كاميرا رقابة وليست كاميرا مخالفات، بمعنى لأن كاميرا على كل التقاطعات اللي محكومة بإشارات ضوئية يتم مراقبة تدفق المروري على حرم الإشارة الضوئية، ولا سمح الله إذا صار في أي عائق يتم الإبلاغ عنه. وهذه الكاميرا أيضا من خلال مركز التحكم المروري يتم رصد أي تجاوزات بتصير على حرم الإشارة واتخاذ المقتضى القانوني بما يتعلق بهذا التجاوز. لكن أنا بأيد مطلب أخونا المواطن أنه بحاجة إلى كاميرا رقابة إلكترونية، وذلك لضبط السلوكيات على التقاطع ومنع قطع الإشارة الحمراء. وبإذن الله سوف تكون يعني على برنامجنا خلال المرحلة القادمة.
1: نعم مهندس شادي، احنا اليوم شو الأسس اللي بنوضع فيها كاميرات في على الإشارات وعلى المناطق؟ بناء على ماذا يتم وضع هذه الإشارات في العاصمة عمان؟
2: الإشارات ولا الكاميرات؟
1: الكاميرات عذرا، كاميرات.
2: الكاميرات ست في تعاون ما بيننا وبين مديرية الأمن العام المعهد المروري يتم رصد المواقع اللي بصير فيها تكرار حوادث نتيجة قطع الإشارة الحمراء والسرعة الزائدة على التقاطعات. من خلال هذه النقاط يتم دراستها ورفع مستوى السلامة المرورية من خلال سواء وضع كاميرات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالسلامة المرورية بالموقع.
1: أخي محمد معي؟
0: نعم معك.
1: سمعت لكلام المهندس شادي؟
0: عفوا؟
1: سمعت لكلام المهندس شادي؟
0: طبعا.
1: طيب إن شاء الله رح يكون في هناك زيارة ميدانية للموقع، وإن شاء الله الأمور طيبة أخي محمد. تمام؟
0: كل الاحترام لكم.
1: يسعد صباحك أخي محمد.
0: تعاون مهندس، شكرا.
1: تحياتنا لك. يسعد صباحك مهندس شادي الروابدي مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى، شكرا جزيلا لكم ويسعد صباحكم. تحياتنا.

ومستمعينا من عمان ومن إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، انتهى مشوارنا معكم اليوم على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، سوشيال ميديا تمار النهار، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدمرت بالمجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة، أهلا بكم. مجلس الوزراء يعقد جلسة اليوم في محافظة الزرقاء بمشاركة ممثلي الهيئة والفعاليات المحلية في المحافظة.

تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت فجر اليوم بحق 6 مجرمين مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة مجموعة من رجال الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. الأردن يدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس. استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس في قطاع غزة. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في حزيران الجاري. جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا اليوم بهدف إنهاء الحرب استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. محلياً، المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر. المنتخب الوطني يستكمل تحضيراته لمواجهة نظيره الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم عند 6:00 صباح يوم الثلاثاء. أخيراً، طقس حار نسبياً في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم. مستمعينا، فاصل قصير ونوفيكم بالوفيات. الوفيات: انتقل إلى رحمة الله تعالى في عجلون الحاجة آمنة عقلة بني سعيد أم مفلح، وسيشيع جثمانها بعد صلاة عصر اليوم من مسجد عرجان الكبير إلى مقبرة البلدة. إلى رحمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة المسعودية.

0: المعروف أعزائي المستمعين أن المسعودي قد عاش في مصر خلال العهد الإخشيدي، وكان الإخشيديون يهتمون بالبحث عن آثار مصر الفرعونية. وقد نقل رحالتنا ما سمعه وشاهده وقال:
1: حفروا حفرا عظيما إلى أن انتهوا إلى أقباء وحجارة مجوفة في صخر منقور فيه تماثيل قائمة على أرجلها من أنواع الخشب قد طليت بالأطلية المانعة من سرعة البلا، ومنها صور شيوخ وشبان ونساء وأطفالهم، وأعينهم من أنواع الجواهر كالياقوت والزمرد والفيروز والزبرجد، ومنها وجوه من ذهب وفضة. فكسروا بعض تلك التماثيل فوجدوا في أجسادها رمما بالية وأجساما فانية، وإلى جانب كل تمثال منها نوع من الآنية عليها نوع من الطلاء الذي طلي منه ذلك الميت الموضوع في تمثال الخشب، وما بقي من الطلاء متروك في ذلك الإناء.

0: وبالانتقال إلى رحلته إلى الهند حيث استوقفته عادات شعوبها. وفي هذا يقول:
1: إن الهند لا تملك الملك عليها حتى يبلغ من عمره 40 سنة، ولا تكاد ملوكهم تظهر لعوامهم إلا في كل برهة من الزمان معلومة، ويكون ظهورها للنظر في أمور الرعية، لأن في نظر العوام عندها إلى ملوكها خرقا لهيبتها.
0: في بلاد الزنج كان للمسعودي فصل مسهب عن الفيلة، وقد قال عنها إنها وحشية غير مستأنسة، والزنج لا تستعمل منها شيئا في حروب ولا في غيرها، بل تقتلها، وذلك لأخذ أنيابها. ومن قوله في ذلك:
1: من أرضهم تجهز أنياب الفيلة في كل باب منها 50 و100 من المن، بل أكثر من ذلك، والمن ميزان يساوي 180 مثقالا، والمثقال يساوي نحو 1.5 درهم. يجهز الأكثر منها من بلاد عمان إلى أرض الصين والهند، وذلك أنها تحمل من بلاد الزنج إلى عمان، ومن عمان إلى حيث ذكرنا، ولولا ذلك لكان العاج بأرض الإسلام كثيراً.

0: عن مجالس الخلفاء دون يراع المسعودي أن محمد بن يزيد المبرد قال:
1: ذكرت للمتوكل لمنازعة جرت بينه وبين الفتح بن خاقان في تأويل آية وتنازع الناس في قراءتها، فبعث إلي محمد بن القاسم بن محمد بن سليمان الهاشمي، وكانت إليه البصرة، فحملني إليه مكرما، ووردت سر من رأى المدينة التي بناها المعتصم، فأدخلت على المتوكل وقد عمل فيه الشراب، فسئلت عن بعض ما وردت له، فأجبت وبين يدي المتوكل البحتري الشاعر، فابتدأ ينشده قصيدة يمدح بها المتوكل، وفي المجلس أبو العنبس الصيمري، فأنشد البحتري قصيدته التي يقول فيها: عن أي ثغر تبسمي وبأي طرف تحتكم، حسن يضيء بحسنه والحسن أشبه بالكرم، قل للخليفة جعفر المتكل بن المعتصم، المرتضى بن المجتبى والمنعم بن المنتقم، يا باني المجد الذي قد كان قوض فانهدم، أسلم لدين محمد فإذا سلمت فقد

0: ذكر أنه عندما انتهى البحتري من إلقاء أبيات الشعر مشى القهقرة وانصرف، فوثب ابن العنبس فقال:
1: يا أمير المؤمنين، تأمر برده؟ فقد والله عارضته في قصيدته هذه.
0: فأمر برده، فأخذ أبو العنبس ينشد شيئا لولا أن في تركه كبرا لما ذكرناه، وهو:
1: من أي سلح تلتقم وبأي كف تلتطم.
0: ووصل ذلك بما يشبهه من الشتم، فضحك المتوكل حتى استلقى على ظهره، ثم قال:
1: يدفع لابن العنبس 10,000 درهم.
0: ثم أكمل المسعودي قائلا:
1: قال الفتح بن خاقان: يا سيدي، البحتري الذي هجي وأسمع المكروه ينصرف خائبا ويدفع للآخر 10,000 درهم. يا سيدي، وهذا البصري الذي أشخصناه من بلده لا يشاركهم فيما حصلوه؟ قال: ويدفع إليه 10,000 درهم. فانصرفنا في شفاعة الهزل، ولم ينفع البحتري جده واجتهاده وحزمه.

0: إن الكتاب الذي دون فيه المسعودي رحلاته مروج الذهب قد اعتبر من أهم كتب التراث العربية، والذي كان قد قسمه المسعودي إلى قسمين. أورد في القسم الأول معلومات عن الخليفة وأخبار الرسل والأنبياء وتواريخ الأمم القديمة وعادات الشعوب وآدابهم ومذاهبهم، ووصف عجائب الأرض والبحار.
1: أما القسم الثاني فقد اشتمل على بعض تاريخ الإسلام ومختلف الأمم والشعوب ووصف الأقاليم السبعة.

0: ما يسعدنا أعزائنا المستمعين أن تكونوا قد استمتعتم بأخبار رحالتنا الكبير المسعودي وبمشاهداته وتحليلاته ووصفه وتعليقاته.
1: وعلى أمل اللقاء غدا بإذن الله في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف

موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطراوني، أهلا بكم. سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته يؤدي اليمين الدستوري نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزراء. مجلس الوزراء يعقد جلسة اليوم في محافظة الزرقاء بمشاركة ممثلي الهيئة والفعاليات المحلية في المحافظة. تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت فجر اليوم بحق 6 مجرمين مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة مجموعة من رجال الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس في قطاع غزة. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في حزيران الجاري. جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا اليوم بهدف إنهاء الحرب استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. محلياً المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. البلقاء التطبيقية تعلن انتهاء التسجيل لامتحان التأهيل لغايات التجسير. المنتخب الوطني يستكمل تحضيراته لمواجهة نظيره الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم عند 6:00 صباح يوم الثلاثاء. موسيقات القوات المسلحة الأردنية تقدم عرضاً موسيقياً أمام الجماهير المؤازرة للنشامة في سان فرانسيسكو. المنتخبان التونسي والتركي يودعان كأس العالم بخسارة تونس برباعية أمام اليابان وخسارة تركيا أمام الباراغواي. أخيراً طقس حار نسبياً في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. واسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، ويسعد معكم لهذا اليوم زين بشابشة على الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، إنجاز طبي جديد في مستشفى الأميرة رحمة التعليمي بزراعة محفز للعصب الحائر لإحدى الحالات المعقدة، وذلك بجهود نخبة من الأطباء في قسم جراحة الأعصاب والعمود الفقري. ما هي تفاصيل هذا الإنجاز؟ دعونا نرحب عبر الهاتف بالدكتور مهند ناصر الزعبي، رئيس قسم جراحة الأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، أحد أفراد طاقم هذه العملية الرائدة. دكتور مهند، صباح الخير.
1: صباح الخير، الله يعطيك العافية. صباح الخير المشاهدين.
0: حياك الله يا سيدي، نحن على الإذاعة الأردنية، أتمنى أن تتواصل معي من خلال الهاتف مباشرة حتى يكون الصوت واضح سيدي.
1: نعم، هيك تمام؟
0: تمام، حياك الله. وبداية دعنا نتعرف على قسم جراحة الأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، وماذا يقدم من خدمات طبية للمرضى والأطباء الجدد أيضا. نعم يا سيدي.
1: سيدي، وبداية بحب أشكركم لإذاعتكم الموقرة، دائما بسلط الضوء على إنجازات وزارة الصحة ومنها مستشفى الأميرة بسمة التعليمي.
0: العفو يا سيدي.
1: بالنسبة للقسم جراحة الدماغ والأعصاب في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، هو القسم الرئيسي والوحيد اللي بخدم إقليم الشمال كامل في وزارة الصحة.
0: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين، نقدم فيه جميع جراحات الأورام الدماغية وجميع جراحات الدماغية بشكل عام وجراحات العمود الفقري، وفي الحمد لله رب العالمين في بيئة تعليمية لجميع المقيمين تحت إشراف نخبة من الاستشاريين والأخصائيين.
0: نعم،
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. قبل الحديث حول الإنجاز الطبي الذي قمتم به مؤخرا، ما هي وظيفة العصب الحائر وأين يقع؟
1: سيد، العصب الحائر هو طوع أطول عصب في الجهاز العصبي المستقل، بنشأ وببلش من جذع الدماغ اللي في آخر بين العمود الفقري وآخر رأس جذع الدماغ.
0: نعم.
1: وبمتد عبر الرقبة وصولا لمنطقة الصدر والبطن. بالنسبة للوظيفة بالعامية، مثل مكابح الأمان للجسم، بنظم ضربات القلب.
0: نعم.
1: بنظم التنفس وعمليات الهضم وتحفيزه كهربائيا، بعيد توازن الشحنات المضطربة للمرضى داخل الدماغ.
0: نعم.
1: مما يخفف من حدوث النوبات الصراعية بالنسبة للمرضى.
0: نعم. ما هي شكوى المريض، آلية إجراء العملية، التخدير ومدة التعافي والاختبارات اللازمة لتحديد نجاح العملية، والعمر الافتراضي أيضا للبطارية المستخدمة في هذا المحفز؟
1: نعم سيدي، بالنسبة للشكوى المريض، بيجوا المرضى بشكل عام عندهم صرع مستعصي، بالعادة احنا بنبشرهم على أدوية.
0: نعم.
1: فالمريض ما بكون في عنده استجابة لأكثر من دوائين مع بعض، بظهر المريض في نوبات تشنج مستمرة عنده.
0: نعم.
1: وفشلت انها سيطر على نوبات التشنج اللي عنده. فهاي الفئة من المرضى ساعتها بنسوي لهم تحفيز العصب الحائر اللي هو الفيجس نيرف ستيميوليتر.
0: نعم.
1: بالنسبة للعملية، جراحة طبعا تحت التخدير العام بتكون هي.
0: نعم.
1: التخدير الكامل تستغرق طبعا من ساعة إلى ساعتين. في شق بكون بالرقبة عشان نصل العصب الحائر عن طريق الرقبة.
0: نعم.
1: في التفاف سلك بكون حول العصب الحائر، وتزرع البطارية تحت عظمة الترقوة تقريبا، تحت الجلد.
0: نعم.
1: بالنسبة للتعافي طبعا الحمد لله رب العالمين، بغادر المريض في نفس اليوم. إذا كانت أمور كويسة، والحمد لله كل المرضى بكونوا أمورهم كويسين.
0: نعم.
1: نسبة طبعا نجاح العملية بأول فترة بتكون 70% من تخفيف من التشنجات، لحد بتظل لحد 10 سنوات بتصل الحمد لله نسبة العميل حتى 90%.
0: نعم ما شاء الله،
1: الحمد لله. وبالنسبة للبطارية، عمر الافتراض بين 5 إلى 10 سنوات، ويتم استبدال البطارية لوحدها بدون ما نرجع نسوي العملية مرة ثانية لنفس المريض.
0: نعم.
1: بجراحة موضعية، والسلك بكون دائم اللي واصل.
0: نعم.
1: ففقط استبدال بكون استبدال فقط البطارية.
0: نعم. هل يعطى المريض مغناطيسا إضافيا يمكن من خلاله التحفيز اليدوي في حال أن النوبة أكثر حدة؟ وماذا لو تم إعطاء جرعة تحفيز أكبر دون الحاجة؟ هل هناك تأثيرات يمكن أن تحدث لهذا المريض؟
1: سيدي، بالنسبة بنصرف لكل مريض ساعة مغناطيسية تكون معه.
0: نعم.
1: مغناطيس بلبسه سواء المريض أو حدا من أهله إذا المريض غير قادر على التعامل معه. في عند الشعور ببداية النوبة أو عند حدوث النوبة، بمرر نفس الجهاز.
0: نعم.
1: بعطي تحفيز فوري بتخفف من النوبة أو بتوقفها.
0: نعم.
1: تمام. طبعا ما بتم إعطاء جرعة أكبر، لأن الجهاز يتبرمج تحت إشراف طبعا طبيب أعصاب، بكون بجرعة معينة.
0: نعم.
1: وهاي الجرعة بتصير تزيد فيها بربع درجة تقريبا فقط.

0: يعني فوق المستوى العادي.
1: نعم.
0: أساس توقف أي دوبة بصير للمريض. طبعا الحمد لله بتكون بطريقة مدروسة وآمنة.
1: نعم الحمد لله. هل هذا الجهاز آمن عند إجراء تصوير رنين مغناطيسي مستقبلا وحال العبور من المطارات؟ هل يمكن أن يتضارب مع أجهزة إلكترونية أخرى كمنظم ضربات القلب أو أجهزة إلكترونية أخرى يعني بهذا الإطار؟
0: سيدي بالنسبة للرنين المغناطيسي نعم آمن، ولكن إحنا بنكون بنحط وضع برمجة الجهاز على وضع الأمان قبل الفحص.
1: نعم.
0: وعادة برمجة بعد الفحص.
1: نعم.
0: بنكون إحنا موجودين مع المريض نفسه في حال صور الرنين. بالنسبة للمطارات بكون آمن تماما الحمد لله، ما بتأثر البوابات.
1: نعم.
0: بس ممكن يعطي، لأنه وجود معدن ممكن يعطي جهاز، فالمريض بكون حامل بطاقة تعريفية.
1: نعم.
0: عن طريق وزارة الصحة لإبرازها للأمن في الحالات المضطرين لها.
1: نعم.
0: بالنسبة للتليفونات ما بتتدخل مع الهواتف إلا في حالات وجود منظم، يعني عملية أخرى منظم لضربات القلب، بكون في تنسيق بينه وبين أطباء القلب لإعادة برمجة الجهاز
1: لعدم التدخل. نعم. نعم. هل هناك أعراض جانبية يمكن أن تحدث نظرا لقرب المحفز من منطقة الحلق والأحبال الصوتية على المدى القريب أو البعيد؟ متى يجب على المريض أن يراجع الطبيب لتعديل قوة الإشارة والنبضات الإلكترونية أيضا؟
0: سيدي بالنسبة للأعراض مرتبطة بتكون وقت صدور النبضة الكهربائية، أبرزها مثل ممكن تغيير بنبرة الصوت أو بحة.
1: نعم.
0: سعال خفيف بتكيف الجسم معها لوحدها وبتتلاشى الأعراض تدريجيا بدون أي علاج.
1: نعم.
0: وبالنسبة للمريض بكون براجع الطبيب بشكل دوري لتعديل البرمجة ونشوف.
1: نعم.
0: البرمجة هل هي 100% ولا لا، ويكون التواصل بين الطبيب والمريض بالتواصل شبه مستمر.
1: نعم.
0: تمام. فمعظم الأعراض بتكون أعراض تتلاشى لحالها إذا إذا إذا صارت يعني بدون أي تدخل لحالها بتروح الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: أهم التحديات التي تقف أمام الطبيب والمريض في مثل هذا النوع من العمليات؟
0: سيدي بالنسبة للمريض، بالنسبة أول شيء للطبيب لازم الاختيار الدقيق للمريض.
1: نعم.
0: والمريض هو المناسب لوضع البطارية له، والدقة الجراحية طبعا لحماية، لأن العصب بمر عبر أوعية دموية كبيرة.
1: نعم.
0: تغذي الدماغ. وبالنسبة للمريض المفروض المريض يكون مستوعب إنه النتائج بتظهر تدريجيا خلال أشهر. تمام.
1: نعم.
0: بتبلش معه تدريجيا من 70 زي ما حكينا أول شيء ل 90% بتصل بعد 10 سنوات بتوقف التشنجات بشكل كامل الحمد لله رب العالمين.
1: نعم نعم. المشكلات الطبية التي يمكن أن تعالج بهذه الطريقة؟
0: سيدي العلاج طبعا معتمد عالميا وبشكل أساسي لمرضى الصرع اللي ما بيستجيب للعلاج الدوائية زي ما ذكرنا سابقا.
1: نعم.
0: اللي بيجربوا دوايين أو أكثر وما بيستجيب للعلاجات. وفي برضه كثير بدخلوا مثلا طوارئ بسبب تشنجات أو عن طريق الطوارئ بدخلوا ICU. هذا الجهاز بخفف جدا بنسبة 70-90% من العبء على الأهل وعلى المستشفى نفسهم إذا المريض دخل بحالة تشنج. فالحمد لله الوقائي من تشنج بتمنع شغلات تايد دخول ICU وإلى آخره.
1: نعم نعم. وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل والبحث العلمي والمؤتمرات، ماذا لديكم في الفترة القادمة يا سيدي؟
0: سيدي احنا خطتنا طبعا مشكورة طبعا وزارة الصحة بتمثل معالي وزير الصحة وبإدارة مستشفى الأميرة بسمة الداعمة تماما، ورئيس الدائرة عندنا في مستشفى البشير اللي هو الدكتور حسين العبادي.
1: نعم.
0: على دعمهم المستمر طبعا. تتمركز طبعا احنا حاليا بنحاول إدخال أحدث أجيال الأجهزة العصبية العالمية.
1: نعم.
0: لخدمة المرضى في إقليم الشمال كامل وتقديم أحدث الإجراءات الطبية، ونقوم طبعا بمتابعة وتوثيق نتائج الحالات التي يتم علاجها في قسم جراحة الأعصاب لنشرها في المؤتمرات الطبية. وأيضا الحمد لله بلشنا بورش عمل لتعليم الأطباء المتدربين وعمل هذه الخبرات نقل بين الأطباء بعض من أجل مصلحة المريض.
1: نعم. نعم نعم. جزاكم الله خير، ودائما أنتم مصدر فخر لنا في الأردن وعلى المستوى الدولي في هذه الإنجازات والتحديات التي دائما تتعاملون معها بكل علم وبكل يعني ابتكارية وريادية وإنسانية. أود أن أشكرك الدكتور مهند ناصر الزعبي، رئيس قسم جراحة الأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الأمير بسمة التعليمي، وشكرا لطاقم العمل لديكم في هذا المستشفى الرائد، وسنكون معك إن شاء الله في لقاءات قادمة للإطلاع أكثر على الإنجازات وكل ما يهم صحة المرضى التي تتعلق بالدماغ والأعصاب. وشكرا لكم مرة أخرى، ومبارك لنا ولكم هذا الإنجاز، ونتمنى طبعا الشفاء لجميع المرضى بإذن الله. شكرا يا سيدي.
0: الله يعطيكم العافية، وشكرا لإذاعتكم مرة ثانية المتابعة على الإنجازات لوزارة الصحة.
1: حياكم الله. العفو يا سيدي.
0: الله يعطيك العافية.
1: يا هلا.

0: مستمعينا الكرام، مع انتشار الأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي وغياب التوعية بالقانون وانتهاك الخصوصية، أخذ البعض بتصوير الأشخاص، الأحداث، الحوادث والمشاجرات وحتى رجال الأمن، ونشر كل ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وتركيب الكلام حسب ما يرتأي هذا المشاهد أو من قام بالتقاط هذه الصورة أو هذا الفيديو، ولكن لا يدري ما هي العقوبات، ماذا يترتب على ما قام به خاصة بعد النشر، و لذلك وأكثر وأهمية هذا الموضوع ماذا يقول أهل القانون في ذلك، ماذا يجب أن نعرف كمواطنين في هذا الإطار. اسمحوا لي أن أرحب عبر الهاتف بالأستاذة المحامية حسن أبو رمان للحديث أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير سيدتي.
1: يسعد صباحك أستاذ على جميع المستمعين الكرام.
0: حياكم الله.
1: شو أخبارك؟
0: الله يسعدك يا ربي.
1: يا هلا.
0: دامكم بخير نحن بخير. عم تحكيني سبيكر؟
1: لا
0: مباشرة من التليفون.
1: نعم.
0: يلا يسعدك. تمام. بداية، متى يصبح التصوير لحادث معين أو مشكلة أو حدث جريمة يعاقب عليها القانون؟ كيف يميز القانون أيضا بين المصور الرئيسي للحدث، من قام أيضا بإعادة النشر وإثبات التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضا؟ نعم.
1: أستاذ عدم، بداية خلينا نكون متفقين أنه التصوير في الأماكن العامة ليس مجرما بحد ذاته.
0: نعم.
1: لكن يصبح فعلا معاقبا عليه إذا شكل انتهاك لحرمة الحياة الخاصة، أو كان القصد منه الإساءة أو التشهير أو مس كرامة الأشخاص أو سمعتهم.
0: نعم.
1: حديثا فعلا كما ذكرت حضرتك، صرنا نلاحظ انتشار ظاهرة تصوير حوادث السير، تصوير المشاجرات. هذا الإشي بحد ذاته يعتبر مخالفة صريحة للقانون والدستور الذي شدد على حماية وصون الحياة الخاصة والحفاظ على كرامة الأشخاص.
0: نعم.
1: جاء القانون وضع عقوبة لكل من يسيء لكرامة الأشخاص من خلال قيام أحدهم بتصوير ضحايا الحوادث أو المصابين، هذا يترتب على فعل المصور عقوبة جزائية ومدنية. أما إنه إذا بدنا نحكي عن المسؤولية فهي لا تقتصر على معاقبة المصور الأصلي، بل تمتد المسؤولية إلى كل من أعاد النشر أو المشاركة لهذا الحدث.
0: نعم.
1: إذا بدنا نحكي عن الحديث في موضوع التزييف في ظل الذكاء الاصطناعي، عفوا، في حال ثبت التلاعب في الفيديوهات أو الصور من خلال الخبرة الفنية الرقمية،
0: نعم،
1: يتم تجديد العقوبة على كل من قام بالجرم. تصل العقوبة أحيانا إلى 3 سنوات وغرامة مالية تتجاوز 40-50 ألف دينار.
0: نعم. نعم. كثيرا ما يتم تصوير الحاضرين عفويا ونشر هذه الصور، ما هي الضوابط والشروط التي تحول فيديو مناسبة سعيدة إلى قضية ذم وقدح وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة في المحاكم الأردنية أيضا؟
1: إذا بدنا نحكي عن الضوابط الأساسية هي احترام الخصوصية وعدم إلحاق الضرر بالآخرين.
0: نعم.
1: الأساس هو نشر دون موافقة الأشخاص الظاهرين في الفيديو. إذا نتج عن نشر عبارات مسيئة أو ساخرة أو ظهر أحد الأشخاص في وضع محرج، إحنا هون بنكون أمام جريمة ومخالفة للقانون بانتهاك الحياة الخاصة أو تحت بند جرائم الذم والقدح حسب ظروف كل حالة أمام المصور الذي قام بالتصوير.
0: نعم.
1: ونيته بالتصوير والنشر.
0: نعم. من خلال قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، ما هي العقوبات المغلظة حبسا وغرامة لمن يثبت إدانته بتصوير الآخرين دون إذن، بما يشمل طبعا رجال الأمن الموظفين خلال العمل، وهل تغلظ العقوبة إذا كانت الضحية امرأة أو قاصر أيضا؟
1: هلا، قانون الجرائم الإلكترونية احنا الجميع بيعرف انه شدد على الحماية القانونية للحياة الخاصة.
0: نعم.
1: بالنسبة لموضوع تصوير رجال الأمن المواطنين، لا يعد جرما بحد ذاته إلا إذا كان هدف المصور، إذا خاصة إذا كان هدف المصور إيجابي ودون إساءة، لأن استخدامه بقصد الإساءة يرتب مسؤولية قانونية، كما هو الحال إذا كان المحتوى الذي تم نشره لإمرأة أو قاصر أو حسب ظروف كل حالة، تصل عقوبة في حال ثبت الإساءة لهم، خاصة في حالات التلاعب في الفيديو، تركيب الصور، عقوبة مشددة إلى 3 سنوات، والغرامة أيضا كما ذكرت سابقا إلى 50 ألف دينار تصل أحيانا.
0: نعم، هذا إذا ما ارتبط طبعا بموضوع الابتزاز.
1: نعم. إذا ارتبط بجرائم أخرى من جرائم الذم والقدح والتحقير والتهديد والابتزاز.
0: نعم. قد
1: يلجأ أو التلاعب في المحتوى الذي تم تصويره.
0: نعم صحيح.
1: يعني إحنا أحيانا ممكن يقوم أي شخص بتصوير رجل أمن بحسن نية.
0: نعم.
1: لكن التلاعب بهذا الفيديو من شخص آخر هنا يكون التشديد أكثر.
0: نعم. قد يلجأ البعض إلى تصوير مقطع من مشاجرة لتكون دليلا لحمايته أو لغرض معين، يهدف أن يكون هذا دليل طبعا للحماية بالمقام الأول. هل يعترف القضاء الأردني بهذا الفيديو كدليل رقمي مشروع أم يرفض لأنه التقط دون إذن؟
1: لا، الأصل الأصل أن المحاكم تعترف بالأدلة الرقمية بشرط أنها تكون مشروعة وسليمة دون تلاعب من الناحية الفنية طبعا.
0: نعم أكيد.
1: لكن يبقى للمحكمة السلطة التقديرية بقبول الدليل أو رفضه، خاصة إذا كان هناك اعتداء على الخصوصية.
0: نعم نعم. وفي حال تعرض مواطن للتصوير دون علمه في مناسبة أو مشكلة، ما هو الإجراء القانوني الفوري الذي يجب عليه اتخاذه خطوة بخطوة طبعا لضمان حقه وعدم الوقوع في شرك يعني من يحاول الإيقاع به أو أن يجعل منه شريك في إعادة نشر أو إلى غير ذلك من التداخلات؟
1: نعم، هلأ إحنا بداية أنه نحكي لأي شخص أنه أول عمل ممكن أنه يعمله الاحتفاظ بجميع الأدلة الرقمية، أخذ لقطات شاشة للمحادثات، بعدين التوجه إلى المدعي العام المختص، وحدة الجرائم الإلكترونية، تقديم شكوى، المطالبة بإزالة المحتوى المسيء، وأيضا المطالبة عن طريق المحكمة بالتعويض والمساعدة الجزائية.
0: نعم نعم. هل تعامل الفيديوهات المنشورة في مجموعات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على أنها نشر علني أمام القانون؟
1: نعم، أحيانا بتكون كون المحتوى تجاوز نطاق المراسلات الخاصة، وبنعرف أنه ما في مجموعة على الواتساب مثلا إلا تجاوز عدد الأشخاص 4-5 وأكثر، فأصبحت المراسلات مش مراسلات خاصة، أصبح متاح لعدد من الأشخاص، فطبعا هنا تعتبر نحن أمام تجاوزات للقانون.
0: نعم. في حال تم تصوير منشأة تجارية أو محل مخالف ونشر الفيديو، هل تندرج هذه الحالة تحت بند حماية المستهلك والمسؤولية المجتمعية أم تؤخذ تحت بند تشويه للسمعة التجارية؟
1: أستاذ عالم، إحنا إذا بدنا نحكي عن الإصرار في النشر دائما أنه يجب أن تكون الوقائع صحيحة، الهدف تكون المصلحة العامة وبحسن نية طبعا دون مبالغة. أما إذا كان الهدف الإساءة والتشهير، نحن أمام مخالفة للقانون. طبعا الجميع على علم بأنه الأولى والأصح هو تبليغ الجهات الرقابية المختصة، ومن ثم النشر بهدف التوعية للمستهلك أو للأشخاص الآخرين.
0: نعم، لابد من الحذر فيما ينشر وما يسجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر هذا الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي. ورغم يعني ولابد أيضا من أن يكون لدينا وعي قانوني ووعي في مواقع التواصل الاجتماعي في أدوات الذكاء الاصطناعي، وحتى لو بشكل بسيط ليكون هناك وقاية قدر المستطاع من الوقوع في مشكلات ربما يعني نتغرم من ورائها بألاف الدنانير ويتم السجن وغير ذلك، ونتعرض لأن نكون ضحايا، وللأسف قد يتحول بعض يعني بعض الضحايا إلى أن يكونوا شركاء لاحقا من وجهة نظر انتقامية أو غير ذلك، وهذا طبعا اتجاه خطير جدا لابد من الانتباه له. إذا تم التصوير داخل مؤسسة خاصة كمستشفى أو مطعم أو صالة أفراح، هل تقع المسؤولية القانونية على الشخص الذي صور فقط أم أنها تشمل إدارة المنشأة بتهمة التقصير في حماية خصوصية الزوار ومستخدمي هذا المكان؟
1: نعم، هلأ السؤال، شكرا لك على هذا السؤال، كونه الجميع يقوم الآن بالتصوير في المستشفيات، تصوير مرضى في المؤسسات الحكومية، هلأ المسؤولية تقع على الشخص الذي قام بالتصوير أو النشر. هذا الشخص يعتبر مخالف للقانون، إلا أنه بيترتب مسؤولية مدنية على إدارة المنشأة إذا تم تقصيرها أو عدم

0: هالاحتياطات العامة. نعم.
1: نعم.
0: مسؤولية مدنية على المنشأة والمسؤولية الجزائية والمدنية أيضا على الشخص الذي قام بالتصوير والنشر.
1: نعم. هناك من يستخدم كاميرات مراقبة داخل أو على أبواب المحلات التجارية أو أمام الكراجات أو في الشارع. للأسف يعني يمكن التحكم بهذه الكاميرا من خلال المنزل أو من خلال الهاتف.
0: نعم.
1: وبعض التطبيقات قد تخترق هذه الخصوصية، خصوصية المارة، خصوصية السيدات، خصوصية البيوت الأخرى، نظرا لوجود
0: نعم.
1: بعض الخواص كخاصية الزوم يعني هذه الخواص الجديدة من خلال الذكاء الاصطناعي التي بدأت تدمج في مثل هذه الكاميرات. الآن كيف ينظر القانون؟ هل لابد أن يكون هناك ترخيص لهذه الكاميرات وتبعات لها في حال أن كانت هناك شكوى مقدمة باتجاه صاحب هذه الكاميرا مثلا؟
0: هلا بشكل عام انه القانون سمح بتركيب الكاميرات بهدف الحمايه الخاصه للشخص، لكن اذا استخدمت هذه الكاميرا بتصوير مقاطع اشخاص والاساءه لهم، يعني استاذ علم اسمح لي احنا بنرجع في النتيجه لموضوع الهدف من التصوير. اذا كان الهدف حسن نيه للشخص من حمايه منزله محله التجاري فلا يوجد اي عقوبه طبعا قانونا.
1: نعم.
0: أما إذا كان سوء نية وهو تصوير أشخاص أو رصد تحركاتهم بهدف استغلالهم أو تهديدهم أو ابتزازهم، طبعا هنا نحن أمام مخالفة صريحة للقانون وهذا العمل يعتبر مجرم.
1: نعم نعم. وأيضا لابد من أن يكون هناك دليل من خلال الشخص أنه قد تم تصويره أو تم التلاعب بهذه الكاميرا التي وضعت أمام منزل أو أمام هذا المحل بأنها تتحرك بطريقة غير صحيحة، وبالتالي يمكن أن يؤخذ بذلك على أنها مخالفة قانونية تحتاج إلى يعني اتخاذ قانوني من قبل الجهات المختصة وإعادة الحق وفصل هذه الكاميرا عن صاحب هذا المنشأ أو هذه المنشأة عفوا. الآن هل لك من توصيات أخيرة للمستمعين الكرام للجهات المعنية؟ هل نحتاج إلى تعديل قوانين أو استحداث قوانين معينة تختص بهذا الإطار نظرا للتوسعية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والأدوات؟ كما تعلمي أصبحت أكثر وأكثر، والهواتف أصبحت أكثر دقة. حتى يعني عذرا على هذه المداخلة، لكن وجدت أحد الأشخاص يتحدث بضرورة إزدال البرادي داخل المنزل نظرا لهذه الحداثة في الهواتف على بعد مسافات قد تعطي زوم لي أو تقريب إلى ما هو داخل منزل، في شقة، في منزل، في من خلال شباك معين، واختراق للخصوصية. هذا طبعا يعني هذه مشكلة كبيرة جدا.
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني إحنا إذا بدنا نحكي عن توصيات، يعني أنا بصراحة يعني أجد تقصير في المؤسسات الحكومية، في المدارس، في الجامعات، في توعية جميع المنتسبين لهم. يعني لو أي كل وزارة، كل دائرة حكومية، كل مؤسسة عملت يعني لو مرة في العام بنحكي محاضرة توعوية بالاشتراك مع وحدة الجرائم الإلكترونية ونقابة المحامين لتوعية الموظفين، يعني احنا مش جميع الناس على دراية بالقانون ومخالفة القانون. يعني بنعرف انه في ناس عادة يعني هي بتصور من زي ما حكينا بحسن نية، يعني بس هي ما بتعرف انه هذا الموضوع يرتب عليها عقوبة جزائية وعقوبة مدنية. فياريت انه يصير موضوع التوعية بالمؤسسات الحكومية، حتى لو موظفين، لو طلاب جامعات، لو مدارس. فنحن يعني احنا كنقابة محاميين طبعا دائما على استعداد، ووحدة الجرائم الالكترونية ايضا يعني على استعداد تام لتقديم محاضرات توعوية بمخالفة القانون بهذه الأمور، وخاصة انتشارها الواسع على مستوى العالم. ما رح نحكي عن مستوى الأردن طبعا، على مستوى العالم مخالفات واسعة وكبيرة جدا، يتفاجأ الأشخاص بتبليغات بوجود قضية وهو لا يعلم مدى موضوع القضية أصلا أو الدعوة، إلا أنه يتفاجأ بأنه نشر لفيديو قام الشخص المعني بتقديم شكوى ضده. فهي هي التوصية الوحيدة.
1: نعم.
0: مع الشكر طبعا لحضرتك وللإذاعة.
1: نعم.
0: على اهتمامهم الدائم يعني بموضوع المواطن، أهمية أن يكون المواطن بأمان.
1: نعم.
0: ونصح وتوضيح الأمور القانونية له بشكل دائم.
1: نعم.
0: كثير إلى
1: العفو. هذا واجب طبعا وليس في الواجب أيمن. أود من خلالك طبعا توجيه رسالة إلى المحامين جميعا، إلى كل من لديه فكرة أو خبرة من خلال الأجهزة الأمنية، من خلال المجتمع، من خلال من لديه هذه البذرة الطيبة، في توجيه قدر المستطاع والتوعية قدر المستطاع بالحقوق القانونية والواجبات القانونية والتبعات لهذه المخالفات التي نعتبرها ربما بسيطة تمر في نهارنا لكنها خطيرة قد توقعنا في شرك يعني لسنوات. لسنوات. فهذا طبعا لا ينوب على أن نركز على موضوع الأخلاقيات لدى كل إنسان بأن يحاول قدر المستطاع أن يتمتع بالأخلاق الطيبة، فكلنا الحمد لله في الأديان السماوية جميعها نتمتع بهذه الأخلاق، إلا أن هناك طبعا بعض الحالات الشاذة لا تعمم، لكن بالجهود الطيبة سنحد من هذه الظاهرة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
1: نعم، أود أن أشكرك الأستاذة المحامية حسن أبو رمان على هذه الإطلالة القانونية وهذه المعلومات المهمة، وسنكون معك إن شاء الله في لقاءات قادمة تهم المجتمع في إطار التوعية القانونية المجتمعية. شكرا لكم،
0: حياكم.

مستمعين الكرام، يحتفل في 21 من حزيران كل عام باليوم الدولي لليوغا. يأتي الاحتفال بهذا اليوم للتوعية بفوائد اليوغا في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية والتوازن بين العقل والجسد. وقد أقرت الأمم المتحدة هذه المناسبة عام 2014، وأصبحت فرصة عالمية للتشجيع على أنماط الحياة الصحية. في 23 من حزيران كل عام يحتفل بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، والذي يهدف إلى بيان أهمية الخدمة العامة في تحقيق التنمية وتحسين حياة المواطنين وتكريم جهود الموظفين والمؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات فاعلة ومبتكرة، كما يشجع على تعزيز الكفاءة والشفافية في القطاع العام. وفي 23 من حزيران كل عام أيضا يتم الاحتفال باليوم الدولي للأرامل، الذي يسلط الضوء على التحديات الاجتماعية الاقتصادية والقانونية التي تواجه الأرامل في العديد من دول العالم، ويهدف إلى بيان أهمية حصولهن على الحماية الاجتماعية والفرص الاقتصادية والتعليمية العادلة. وفي 25 من حزيران كل عام يتم الاحتفال باليوم الدولي للبحارة، لدورهم الكبير والحيوي في دعم التجارة العالمية ونقل السلع بين الدول، وبالتالي هم عمود الاقتصاد العالمي. كما يلفت الاحتفال بهذا اليوم الانتباه إلى ظروف عمل البحارة وأهمية سلامتهم ورفاهيتهم أثناء أداء مهامهم، بما ينعكس عليهم وعلى العمل وعلى الاقتصادات العالمية بشكل واضح وإيجابي أكبر.

مستمعينا الكرام، نذهب معكم في هذه الدقائق للاطلاع على بلدية وادي عربة، ما لديها أيضا من مشاريع وأنجازات تنموية بما يدعم تمكين المرأة والشباب والسياحة ومجالات التنمية المختلفة ودعم المجتمع من خلال فعاليات مختلفة على مدار

0: العام. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الدكتور جمال عبيدات، رئيس لجنة بلدية وادي عربة. دكتور جمال، صباح الخير.
1: صباح الورد، يا أهلا وسهلا.
0: حياكم الله يا سيدي. وبداية دعنا نتعرف على بلدية وادي عربة، النشأة وما تقدمه أيضا من خدمات للمجتمع في إطار التشاركية الوطنية والتنمية المستدامة والتمكين الخاص بالمرأة والشباب ودعم الترويج السياحي الوطني أيضا. نعم يا سيدي.
1: يعني خلينا نبدأ بالتأسيس.
0: فضل.
1: تأسست بلدية وادي عربة عام 97.
0: نعم.
1: وهي من إحدى بلديات محافظة العقبة في الجنوب الأردني، تقع
0: نعم
1: ضمن ثلاث بلديات على خط وادي عربة البحر الميت.
0: نعم.
1: عدد سكانها يزيد عن 12,000 نسمة.
0: نعم.
1: القرى التي تقع ضمن حدود بلدية وادي عربة هي قرية الريشة وبئر مذكور وأيضا أبو خشيبة.
0: نعم.
1: وغرندل. البلدية،
0: نعم.
1: البلدية في جوهرها هي مؤسسة تنموية.
0: نعم.
1: تميم عملنا يقوم على التنمية بمضمونها الشامل، التنمية الخدمية والتنمية المجتمعية.
0: نعم.
1: التنمية الخدمية لتمس حياة المواطن اليومية، التنمية المجتمعية وهي تعزز مشاركة الناس وتفتح المجال أمام المرأة والشباب ليكونوا شركاء في البناء وخدمة المنطقة. في بلدية وادي عربة نحن ندرك أن المنطقة تواجه بعض التحديات، من أبرزها نسبة البطالة بين الشباب والنساء. هنا يأتي دور البلدية داعما ومساندا لخلق بيئة تساعد على المبادرة والتشبيك وبناء الفرص عن طريق عمل مشاريع تنموية تساعد الشباب وتساعد أيضا في حل هذه المشاكل ضمن حدود بلدية وادي عربة.
0: نعم.
1: أيضا بلدية وادي عربة من أهم الصور، البلدية تدعم المرأة.
0: نعم.
1: وتم تخصيص قاعة ريادة مجتمعية لجمعية سيدات بئر مذكور، إحدى القرى التابعة لبلدية وادي عربة.
0: نعم.
1: داخل مبنى المجلس البلدي أو المحلي، ها لتكون مساحة عمل. يعني هي الجمعية تعنى بشؤون القرية.
0: نعم.
1: هون احنا خصصنا لهم مكان ليكون مساحة عمل دائمي للسيدات.
0: نعم.
1: تمثل أو مكان تمثل مكان ثابت للاجتماع والتنسيق وتنفيذ الأنشطة والوصول إلى النساء في المجتمع المحلي.
0: نعم.
1: هذه الخطوة
0: صدق.
1: عملية في تمكين المرأة وتعزيز حضورها الاقتصادي والشبابي.
0: نعم.
1: أو الاجتماعي.
0: نعم.
1: أيضا خططنا داخل مبنى بلدية وادي عربة مكتب لنادي شباب وادي عربة ليكون مساحة أيضا مساحة عمل.
0: نعم.
1: يساعد على تنظيم الشباب ودعم حضورهم في العمل العام وخدمة منطقتهم.
0: نعم.
1: كمان كانت البلدية دائما تحرص على تعزيز التماسك المجتمعي من خلال فتح كافة مرافق البلدية.
0: نعم.
1: من قاعات وغيرها لتشارك في الأحداث المجتمعية.
0: نعم.
1: والوطنية وأيضا المبادرات التطوعية.
0: نعم. نعم.
1: هذا كله يؤدي إلى تماسك النسيج الاجتماعي ونتوسع أكثر والوطني.
0: نعم.
1: دائما نحن نسعى أيضا، أنا والمجلس المحلي مجلس بلدية وادي عربة والكوادر الوظيفية، أن نقدم الخدمة للمواطنين بأعلى جودة وسرعة.
0: نعم.
1: وأيضا مثل ما حكيت لك أنه تساهم البلدية في تنمية المجتمع المحلي من خلال مكافحة الفقر بعمل المشاريع التنموية التي تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي والبطالة وتحسين البنية التحتية والظروف المجتمع.

0: المعيشية للناس.
1: نعم.
0: أو للمواطنين من خلال خلق فرص عمل داخل حدود بلدية وادي عربة عن طريق المشاريع التي قمنا فيها، وسنقوم بمشاريع أخرى خلال الفترة المقبلة.
1: نعم نعم، أبرز هذه المشاريع سيدي.
0: المشاريع احنا حاليا المشاريع اللي عملناها من خلال تحسين البنية التحتية، قمنا بفتح وتعديل شوارع داخلية وصيانة عبارات تصريف مياه الأمطار. أيضا قمنا بإعادة تأهيل إنارة الشوارع، وتم تغطية كافة الشوارع بوحدات إنارة.
1: نعم.
0: أيضا عملنا ملعب خماسي لكرة القدم في قرية بئر مذكور، وحاليا نحن نقوم بعمل حملات نظافة، وحددنا يوم أربعاء من كل أسبوع لعمل هذه الحملات. طبعا النظافة على مدار اليوم. المشاريع المستقبلية اللي احنا حاليا راح نقوم بتنفيذها خلال فترة بسيطة ان شاء الله، اقل من شهر يمكن، ويمكن انها تتجاوز الشهر بشيء بسيط، هي ايضا تعبيد طرق جديدة، وخصصنا مبلغ ما يقارب 100,000 دينار. وايضا راح نعمل صيانة لبلدية وادي عربة وللقاعة وللمتنزهات، عندنا عدد متنزهات عدد 2 والمكتبة.
1: نعم.
0: وإن شاء الله راح تكون مشاريعنا دائما تنعكس إيجابي على المجتمع المحلي.
1: نعم.
0: أيضا راح نعمل إن شاء الله ورب العالمين إنه تكون الجهات يعني رب العالمين يكون في صفنا والجهات الرسمية تساعدنا.
1: نعم.
0: وفي توجه حاليا ما بعد المرحلة الأولى من تعبيد الشوارع وصيانة المنشآت إنه نبني صالة رياضية مع مسبح، طبعا صالة رياضية شاملة لكل الألعاب مع مسبح.
1: نعم.
0: لأهل المنطقة وخدمتهم.
1: نعم نعم. وأخيرا وليس آخرا، أهم التحديات التي تقف أمامكم سيدي، هل لكم من توصيات للجهات المعنية للشركاء؟ نعم.
0: من أهم التحديات هي ضعف الإيرادات للبلدية.
1: نعم.
0: وأيضا بعد البلدية عن مركز المحافظة، محافظة العقبة.
1: نعم.
0: هنا أنا أطلب من الجهات الفاعلة على مستوى محافظة العقبة توفير شبكة مواصلات لتوفير الجهد والعناء على أهل المنطقة وسهولة السفر إلى محافظة العقبة، لأن بلدية وادي عربة تبعد عن مركز محافظة العقبة ما يقارب من 90 كيلومتر.
1: نعم.
0: يعني إذا تؤمن المواصلات بتكون حلت مشكلة كبيرة لأهلنا.
1: نعم.
0: في بلدية.
1: نعم.
0: وادي عربة.
1: نضم طبعا صوتنا لصوتكم بالحد من هذه التحديات أمام هذه البلدية الرائدة التي يعني عليها واجبات كثيرة ومسؤوليات كثيرة في الدعم والتمكين والتنمية وأيضا الترويج السياحي للأردن. أود أن أشكرك حقيقة الدكتور جمال عبيدات رئيس لجنة بلدية وادي عرب على هذه الإطلالة، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله في مسيرة العطاء والإنجاز الوطنية. شكرا لكم يا سيدي.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: حياكم الله. يا حياكم.

0: مستمعينا الكرام، يحتفل العالم في 21 من حزيران كل عام باليوم العالمي للاجئين. يأتي الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار إلى أن ينعم الجميع بأمان، هذا هو شعار هذا العام. ولكن كيف ينظر علم الاجتماع إلى ظاهرة اللجوء بكل ما تحتويه من سلبيات وإيجابيات ترتبط بالعنف، بالتنمية، بالتأثيرات على مستقبل أبناء اللجوء والعلاقات الاجتماعية والبنية الاقتصادية؟ من أين يجب أن تتغير سياسات ونظرة الدول تجاه اللاجئين؟ كل هذا وأكثر من خلال ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الدكتور جهاد السعايدة، رئيس قسم الاجتماع في كلية الأميرة رحمة. دكتور جهاد، صباح الخير.
1: صباح النور أخي علم، وصباح النور لجميع المستمعين في المملكة الأردنية الهاشمية وطننا الحبيب. أهلا وسهلا بكم،
0: حياكم الله يا سيدي. وبداية، أهم الرسائل العالمية التي يحملها الاحتفال باليوم العالمي للاجئين هذا العام يا سيدي؟
1: أخي علم، يحمل اليوم العالمي للاجئين والذي يصادف في كل عام في 26 كل عام عدد من الرسائل الإنسانية والعالمية. نستطيع أن نذكر بعضها في هذه العجالة، منها التأكيد على أن اللاجئين هم أفراد اضطروا إلى مغادرة أوطانهم بسبب ظروف قاهرة، منها الحروب ومنها النزاعات ومنها الاضطهاد، وأن هؤلاء الأفراد بحاجة إلى الدعم وإلى الحماية وإلى التضامن مع هؤلاء اللاجئين واحترام كرامتهم التي تتجاوز الحدود والثقافات. القضية الأساسية أنه يجب أن نؤكد على ضرورة احترام حقوق اللاجئين الإنسانية، مثل الحق في الأمن، الحق في التعليم، الحق في الصحة. وبالتالي لابد من أن نؤكد على ضرورة التعاون الدولي من جميع الدول العالم، سواء كانت دول عالمية أو دول محلية عربية ومنظمات دولية، على تأكيد الدعم لهؤلاء اللاجئين وتشجيع جميع الجهود التي تهدف إلى إنهاء أسباب اللجوء بشكل عام، ودعم العودة الطوعية الآمنة لهؤلاء اللاجئين في العودة إلى أوطانهم. وهذا يتطلب منا نشر ثقافة الوعي بين المجتمعات المحلية والمجتمعات العالمية بأن هذا اللجوء ليس عيبا، لأنه ليس اختياريا، وأن على الدول المضيفة أو المستضيفة لهؤلاء اللاجئين من أن تستفيد من هؤلاء اللاجئين، خاصة إذا طالت مدة اللجوء بشكل عام.
0: برأيك لماذا لا تزال كلمة لاجئ تحمل وصمة اجتماعية في بعض المجتمعات وبين الجنسين كلاجئ ولاجئة، بما يقود إلى استغلال الإناث ربما بشكل أكبر في البلدان المستضيفة؟ ونحن طبعا لا نعمم، ولكن من وجه يعني نتحدث من وجهة نظر علم الاجتماع.
1: حقيقة أن كلمة لاجئ هي وصف قانوني ووصف إنساني في البداية، ورغم ذلك لا تزال تحمل وصمة اجتماعية في بعض المجتمعات لأسباب مختلفة. قد تعود هذه الأسباب إلى قضايا تاريخية أو قضايا اقتصادية أو قضايا سياسية، رغم أنه زي ما حكينا قبل شوية أن اللجوء ليس عيبا، لأن هؤلاء الأفراد لم يخرجوا من أوطانهم طوعا، وإنما خرجوا من ديارهم بالإجبار وليس اختياريا. وربما يعود ذلك إلى أن الناس يختزلون صورة اللاجئ في صورة شخص محتاج للمساعدة، رغم أن اللاجئ قد يكون طبيباً وقد يكون مهندساً وقد يكون معلماً. كذلك هناك يعني سبب آخر، بأنه كثير من أفراد المجتمع ينظرون إلى اللاجئ على أنه منافس للسكان المحليين على الوظائف وعلى الخدمات التي يعني قد تخلق مشاعر سلبية حول هؤلاء اللاجئين، وبالتالي يعني يمكن استغلال هذه الصورة في التأثير على اللاجئين من الجنسين، سواء كانوا من الذكور أم من الإناث. لذلك يتم التعامل مع اللاجئ بأنه أقل شأنا من غيره، وخاصة بالنسبة إلى قضية الفتيات. وبالتالي التعامل مع الفتيات يكون بصورة أقل شأنا من غيرها، وتمارس عليها ضدها بعض أشكال التمييز، مثل الزواج من كبار السن، أو حتى أنه في بعض الأشخاص من اللاجئين اضطروا إلى تزويج بناتهم يعني في صورة مبكرة، حتى يعني يخفف من الأعباء الاقتصادية التي قد تواجهه، أو حتى في قضايا التشغيل. يتم تشغيل هؤلاء الأفراد.

0: سواء كانوا ذكورا أو إناث بأجور أقل باعتبارهم أقل شأنا.
1: نعم.
0: أو ممكن أن ننتقل إلى قضايا الانحراف.
1: نعم.
0: والتحرش يكون أكثر عرضة اللاجئين من الأشخاص.
1: نعم.
0: العديد.
1: نعم. وهذا مدخل لسؤالي التالي، أنه كيف أثر اللجوء والاختلاط بين اللاجئين وشعب الدولة المستضيفة على العلاقات الاجتماعية، الزواج، العنوسة والطلاق، مستوى الجريمة وحتى فرص العمل، وعلى أبناء اللاجئين لاحقا وانتماء هؤلاء الأبناء الوطني تجاه بلدتهم الأصلية أو بلدهم الأصلي والبلدة المستضيفة أو الوطن المستضيف؟
0: نعم أخي علم، اللجوء والاختلاط بين اللاجئين وسكان الدول المضيفة يؤثر في العلاقة الأسرية، ويؤثر في قضايا الزواج، ويؤثر في قضايا الطلاق بطرق مختلفة، قد يكون بعضها إيجابيا وقد يكون الآخر سلبيا، ويعتمد ذلك على ثقافة المجتمع وحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المضيف. ففي الجوانب الإيجابية بداية يمكن أن يصبح هناك اندماجا اجتماعيا بين اللاجئين وبين المجتمع المضيف، فينتشر الزواج بينهما بصورة متكافئة، هذا من الجانب الإيجابي. أما في الجانب السلبي فهناك صور أخرى سلبية كثيرة قد يستغل هؤلاء اللاجئين ويضطروا إلى تغيير حتى معاييرهم وتقاليدهم في قضايا مختلفة مثل قضية الزواج، يعني مثل ما حكيت قبل شوية أنه قد يضطر بعضهم إلى تزويج بناتهم إلى رجل كبير سن، وقد يضطر بعضهم إلى تزويج بنته في سن مبكرة حتى يخفف من الأعباء الاقتصادية وحتى يخفف من الصعوبات التي تواجه هؤلاء اللاجئين، إضافة إلى أنه يعني هذه الصعوبات قد تؤدي باللاجئين أيضا إلى العزوف حتى عن الزواج فيما بينهم، لأنه غير قادر على تأمين نفسه، غير قادر على تأمين سكن مناسب، وبالتالي هذه الصعوبات التي يواجهونها وعدم إيجاد فرص عمل وعدم إيجاد مكان مناسب للسكن قد يؤدي إلى زيادة المشكلات الاقتصادية وزيادة الخلافات الأسرية التي تزيد من حدة المشكلات التي يواجهها اللاجئ، وبالتالي ممكن تزيد أيضا من الطلاق.
1: نعم. أهم القضايا التي يعاني منها اللاجئون التي يجب أن يركز عليها الإعلام والجهات المعنية دوليا في ظل ما نشهده طبعا من حروب وأزمات إنسانية وخطر الأمن الغذائي العالمي، وتقاطع كل ذلك مع التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي واستغلال البعض للأسف لتشويه التاريخ من خلال أجندات مزيفة؟
0: طبعا هناك قضايا كثيرة يمكن أن نركز عليها الإعلام وأيضا المهتمين بقضايا اللاجئين خاصة الخدمات التي تقدم إلى اللاجئين، منها قضية الحصول على التعليم المناسب لأولاد اللاجئين، وقضية الرعاية الصحية والحصول على الرعاية الصحية المناسبة، السكن وتوفر الخدمات خاصة في المخيمات، في قضية أساسية أيضا هي صعوبة اندماج اللاجئين في المجتمعات المضيفة وخاصة إذا كانت الثقافة مختلفة، قضية النساء والأطفال وحماية النساء والأطفال من القضايا الخطيرة التي يجب أن نركز عليها، قضايا التمييز والتمييز هنا نتكلم عن التمييز ضد المرأة والتمييز ضد الرجل من اللاجئين، وبالتالي يجب تسليط الضوء على هذه القضايا ونركز على تسليط الضوء على التحديات والحلول وليس على المشكلات فقط. يعني نلاحظ أنه كثير من الإعلاميين وكثير من المهتمين بقضايا اللجوء يركزوا على المشكلات التي يواجهها اللاجئين، ولكن يعني يجب أن يكون التركيز هنا على التحدي ونطرح الحلول حتى نستطيع أن نصل إلى بر الأمان بهؤلاء اللاجئين.
1: نعم. أود أن أشكرك على هذه الحقيبة المهمة جدا من المعلومات والتوصيات فيما يتعلق بالاحتفال باليوم العالمي للاجئين، ولابد من تغيير ثقافة المجتمعات بالنظرة للاجئين والأخذ بعين الاعتبار أن هذه ظروف مؤقتة واللاجئون هم مواطنون بحاجة إلى عدالة اجتماعية في باقي دول العالم ليس فقط في الدول العربية، ونتمنى أن يعود كل لاجئ إلى مكانه الصحيح في وطنه ليمارس حياته بشكل طبيعي. أود أن أشكر الدكتور جهاد السعايدة رئيس قسم الاجتماع في كلية الأميرة رحمة، وسنكون معك إن شاء الله في لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. شكرا يا سيدي.
0: أهلا أخي، شكرا لكم وشكرا للمستمعين الكرام،
1: حياكم الله. يا هلا.

وبهذا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من الزملاء من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة والزميل غاندي حداد، ولكم أجمل تحية أيضا من زين بشابشة على الجمهور وعلم العبادي. إلى اللقاء.

موجز 12 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراوني. أهلا بكم. سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، يؤدي اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. مجلس الوزراء يعقد جلسة اليوم في محافظة الزرقاء بمشاركة ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة. تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت فجر اليوم بحق 6 مجرمين مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة مجموعة من رجال الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. وزير الداخلية يتفقد سير العمل في جسر الملك حسين ويعلن عن مشاريع تطوير جديدة. استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس في قطاع غزة. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في حزيران الجاري.

0: جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا اليوم بهدف إنهاء الحرب استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. محلياً، المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهتها الحدودية. المنتخب الوطني يستكمل تحضيراته لمواجهة نظيره الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم عند 6:00 صباح يوم الثلاثاء. موسيقات القوات المسلحة الأردنية تقدم عرضاً موسيقياً أمام الجماهير المؤازرة للنشامة في سان فرانسيسكو. وأخيراً، طقس حار نسبياً في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: الـ12 دائماً وراء الـ11 والـ11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ12 دائماً وراء الـ11.
2: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بلادي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

نلتقي معكم مستمعينا دائما ودوما. اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا غاندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة

0: ونلفت عنايتكم مستمعينا الكرام أنه بإمكانكم المتابعة لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية، وكذلك الاستماع لها حتى بعد الانتهاء من هذا البث من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة مستمعينا الكرام، دعونا نرحب مع الشكر الموصول لضيفي في الاستوديو الدكتور فاضل الزعبي، وهو المستشار والخبير في الأمن الغذائي والتنمية الريفية وإدارة الأزمات، سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في الأردن سابقا. فأهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا هذا اللقاء.
1: شكرا لك، هاي فرصة طيبة وسعيدة ألتقي فيها بمستمعي الإذاعة الأردنية أم الإذاعة.
0: أهلا وسهلا بك. إذن مستمعينا الكرام، يعني عاد دائما أو أنه بدأ يتردد ويطفو إلى السطح أكثر وأكثر ويصل إلى مسامعنا مفهوم الأمن الغذائي، وبتنا نسمع من هنا وهناك بأنه الأمن الغذائي يعتبر من أهم الركائز التي يجب أن تسعى لها الدولة الأردنية في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات، العمل على بالفعل الوصول إلى المعنى الحقيقي للأمن الغذائي. فأبدأ بالحديث بمعية ضيفي واللي هو بيحمل الخبرة ما شاء الله الواسعة في هذا المجال، واللي يمكن إحنا خلال هذا الحديث وخلال هذا اللقاء رح نتشعب ليه عديد من الركائز والمحاور التي تعتمد ويعتمد عليها مفهوم الأمن الغذائي الشامل. تفضل دكتور.
1: أولا شكرا جزيلا على فتح هذا الموضوع، هذا موضوع مهم جدا، هذا موضوع حساس، نرى بأن هذا الموضوع مرتبط ارتباطا كليا في كل الأحداث وفي كل الإجراءات. الصوت عاليا كان في الأمن الغذائي عندما بدأت أزمة كورونا ولحقها وتبعها أزمة البحر الأسود، والآن الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز وحرب الخليج. نجد بأن أول ما يتبادر لاهتمام أصحاب القرار في أي دولة هو وضع الأمن الغذائي في هذه الدولة. لماذا؟ لأن هذه الأزمات تؤثر على سلاسل الإمداد، تؤثر على وصول الغذاء إلى هذه الدول، تؤثر على أسعار هذا الغذاء ويرتفع بشكل يصبح معضلة لبعض الدول ذات الميزانيات التي تتعرض لضغوط. فهذا الارتباط هو ارتباط عضوي في الأمن الوطني. لأن الأمن المجتمع والسلم المجتمعي والحالة التي نسعى إليها دائما هو أن يكون هنالك استقرار لدى المواطن في معيشته، وهذا الاستقرار ينجو من عدة عوامل لكن من أهمها الأمن الغذائي.
0: نتحدث مستمعينا الكرام لنصل بأنه الأمن الغذائي هل هو بالضرورة ويشير إلى أهمية وفرة تلك السلع التي يحتاجها الأخ المواطن؟ هل الأمر يتطلب أن نكون لدينا القدرة على تحمل تكاليف هذه السلع؟ الوصول أيضا إلى أن يكون هنالك إدارة، وهذه الإدارة هي استبقت تلك الأحداث وتنبأت بها وأعددت الخطة من أجل إدارة أزمات ألمت في العالم أجمع، ليس فقط في الأردن هنا لكن أيضا العالم قد تأثر جراء هذه الظروف الإقليمية، جراء هذه الجغرافيا السياسية أيضا.
1: نعم، الأمن الغذائي طبعا من أولى عناصره هو توفر السلع، وتوفرها إما عن طريق الإنتاج المحلي وإما عن طريق الاستيراد. نعلم تماما بأن مجموعة السلة الغذائية في أي دولة هي مجموعة من العناصر تختلف من دولة إلى أخرى، الحبوب، البقوليات، اللحوم، الألبان، الدواجن، الأرز، السكر، الزيوت. هذه قد تتوفر من الإنتاج المحلي أو بالاستيراد. لكن هذا ليس كل شيء. الآن النقطة المهمة جدا، قدرة المواطن على الوصول. نعم موجودة على الرف، لكن هل يستطيع شراءها أم لا؟ وهنا تتداخل العوامل الأخرى من البطالة والفقر وارتفاع الأسعار

0: ويأتي دور صاحب القرار دائما في شبكات الأمان الاجتماعي، يعني عندنا في الأردن صندوق المعونة الوطنية وغيرها من الفقرات التي ممكن أن تساعد في الوصول إليها. هذا التشابك يبين أهمية الأمن الغذائي، ولا ننسى في ظل أن يكون الغذاء سليما ومغذيا، ليس فقط يكون سليما، أيضا يحتوي على العناصر المغذية من الفيتامينات والمركبات الأخرى حتى تكون التنمية والتنشئة الصحية للفرد وللمواطن سليمة في الوقت الذي يحصل فيه على الكالوريات اللازمة له يوميا.
1: نعم، السعرات الحرارية. صحيح. إذن هذا بالمفهوم الشامل للأمن الغذائي، وأنه الأمن الغذائي هنالك ركائز ومحاور يعتمد عليها. لا يمكن مستمعينا الكرام أن نتحدث بأنه الأمن الغذائي لا يعني أن الإنتاج المحلي الكامل 100%، ولا يمكن لأي دولة أن تعتمد على ذاتها في مواردها بشكل كامل، حتى لو كانت مصنفة أنها من الدول العظمى في هذا المجال أو من الدول اللي تصنف اقتصادها قوي. نتحدث كيف لنا أن ندير ملف الأمن الغذائي رغم هذه التحديات، ضمن أيضا رغم هذه التشعبات اللي بتطلب مني أنه وزارة الصحة تكون حاضرة، الزراعة حاضرة، المياه حاضرة، التنمية الاجتماعية أيضا حاضرة في ملف الاستطاعة والقدرة على الشراء.
0: نعم، نرجع للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
1: نعم.
0: مثل ما تفضلتي، من الصعوبة أن تقوم دولة بتأمين كامل احتياجاتها، ليس فقط لعدم قدرتها المادية وإنما حسب الموارد، وفي بعض الأحيان حتى بعض المواد الغذائية لا تصلح للزراعة في تلك الدول. لذلك الآن إحنا بنشتغل على موضوع آخر، ما هي نسبة اعتمادي على الاستيراد؟ أزيد وين ميزتي النسبية؟ خلينا نيجي على الأردن. إحنا ميزتنا النسبية في الخضروات، واستطعنا أن نزيد إنتاجنا من الخضروات لدرجة وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير. الفواكه وصلنا إلى نسبة ممتازة تتجاوز 75%، إلا من الفواكه التي لا نستطيع أن نزرعها نتيجة عوامل بيئية أكثر منها عوامل مادية.
1: صحيح.
0: اللحوم، عندما نتحدث عن اللحوم البيضاء الدواجن عندنا اكتفاء، عن البيض كذلك، الألبان كذلك عندنا نسبة اكتفاء عالية، لكن في اللحوم الحمراء نتيجة اعتمادها على الأعلاف، والأعلاف لإنتاجها تستهلك مياه عالية جدا، اللي إحنا نعاني من شحة المياه.
1: نعم.
0: لكن بالرغم من ذلك استطاعت الحكومة خلال السنتين الماضيتين أن ترفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم من 25% إلى 40%، وهذا شيء جيد. إذن الإجراءات، وذكرتها أنت قبل شوي، الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها أنت هي من يضمن لك تحقيق الأمن الغذائي. في الأردن سعيدين بأنه هذا المفهوم موجود ضمن الوزارات كلها، سعيدين ومحظوظين بوجود رؤية التحديث الاقتصادي اللي وضعت المسارات لكل هذه الوزارات.
1: نعم.
0: سعيدين بوجود مركز إدارة الأزمات الذي يتابع هذه الأمور والإجراءات الاستباقية، وليس فقط في الأمن الغذائي، في أمن الطاقة، في أمن المياه، يعني في كل هذه الأمور. ماذا نعني بالإجراءات الاستباقية؟ أنه أنا مش بستنى بالأزمة حتى أقول شو بدي أساوي. أنا بعرف إذا في أزمة شو بدي أعمل. بعمل خزين استراتيجي عندي، هذا الخزين مثلا في القمح لما يكون عندي فوق 6 أشهر 8 أشهر، وإحنا عندنا أكثر، راح يعطيني وقت ما أكون رهين الأسعار.
1: نعم.
0: فأنا مش راح أضطر أركض على السوق وأخذ والأسعار مرتفعة، راح أنتظر الأسعار اللي بتناسبني. إذا أعطاني حرية في هذا الرأي. طرق الإمداد، عندي مصادري مش كلها لازم تمر عبر باب المندب، وبالتالي إذا صار شيء هناك أنا أصبحت في خطر.
1: نعم، ورهين هذه الظروف. صحيح.
0: فبدي أنوعها يعني. أي باختصار.
1: طيب. أشار الضيف الكريم بأنه هنالك لجان، هذه اللجان اللي أخذت على عاتقها لجان التحديث الاقتصادي الإداري والسياسي، كانت عولت كثيرا على أن يكون هنالك خططا وهنالك أيضا استراتيجيات وضعت لأهمية وأولوية للأمن الغذائي، تفاديا لتلك الأزمات، تفاديا لتلك الظروف، وأيضا تفاديا لتلك الكلف المرتفعة في ظل هذه الظروف. دعني أتحدث أيضا، وأنت ما شاء الله ملف الأمن الغذائي يعني إلك سنوات طوال، أعوام طوال، تطلع، تبحث، تدقق، تقدم أيضا العلم والمشورة والفائدة في هذا الباب. أتحدث كيف كان هو الأثر للنمو السكاني لموجات اللجوء على ملف الأمن الغذائي في الأردن، مواردنا الأولية، محدودية الموارد الأولية المائية، كذلك الصعوبات المتعلقة بالملف الطاقي وما إلى ذلك.
0: يعني هو سؤالك يحمل الإجابة في داخله. تخيلي نحن في دولة محدودة الموارد الطبيعية طبعا، سواء من المياه أو التربة، نتعرض إلى أزمة لجوء قاربت في إحدى الفترات 3 مليون إضافة لثمانية مليون من السكان، هذا رقم كبير جدا. نتعرض إلى أزمة تغير مناخي وعدم هطول الأمطار وهذا يؤثر على الزراعة. نتعرض إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمي وهذا يشكل عبء على ميزانيتنا. عندنا نسبة زيادة في السكان نتيجة الولادات والنمو اللي موجود، يعني خلينا نسميه التمدد السكاني وغيرها من التحديات. هذه كلها التحديات جعلتنا نمر في أزمة كورونا بنجاح، ونمر في الأزمة الأوكرانية بنجاح، وفي أزمة الخليج بنجاح. لم تشتكي الأسواق في ثلاث أزمات اللي ذكرتهم الأخيرة، وخليني أضيف عليهم الأزمة الرابعة في 2008، الأزمة الاقتصادية العالمية اللي ارتفع فيها أسعار الغذاء بشكل مو طبيعي. فمن 2008 لغاية الآن بالثلاث أزمات اللاحقة، أربع أزمات، إحنا وضعنا في الأمن الغذائي لم يعاني. لماذا؟ لوجود إجراءات استباقية، لأني أعرف الدولة تعي تماما ماذا سوف تفعل، ويوجد أيضا إطار قانوني حوكمي، هنا موجود إطار قانوني من هو المسؤول عن هذه الإجراءات الاستباقية أو غيرها، ويراقبها ويبين مواطن الخلل ويعطي الإرشادات. عندي النظرية، عندي الجهاز اللي بينفذ النظرية، عندي الإجراءات أو الجهاز التنفيذي اللي ينفذ ما يوصى إليه من هذه الجهات. وهذا أدى إلى أنه أنت وضعك في الأمن الغذائي وضع مستقر خلال هذه الأزمات كلياتها. هذه ببساطة، يعني ما بدي أدخل بتفصيلات أخرى وأعطيك أرقام. يعني جلالة سيدنا ركز كثير على الأمن الغذائي، وركز على قيام إطار قانوني للأمن الغذائي، وتم تشكيل المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ووضعت استراتيجية الأمن الغذائي. وأيضا جلالة سيدنا أعطى حتى توصيات خاصة في زيادة المخزون عن طريق المستوعبات، مش بس على الصوامع اللي أرخص. فهذا أعطانا مجال آخر. وسيدنا أيضا أعطى توجيه على أن الأردن يمكن أن يلعب دور إقليمي، مركز إقليمي للغذاء. إذن نحن في ملف متحرك، وأجهزة الدولة كاملة وفقا لتعليمات سيد البلاد تقوم بدورها على أحسن وجه.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، يعني إشارة لما تحدث به الدكتور فاضل الزعبي، وهو بيوتات الخبرة وأهل الاستشارة في ملف الأمن الغذائي، في ملف إدارة الأزمات، وكذلك الحال هو من كان يمثلنا لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لعديد من السنوات. أنا أتحدث أيضا ضيفي الكريم، كان هنالك ذلك إشارة لأهمية أننا أن نعمل على قدم وساق لنتحول لأن نكون مركزا إقليميا ليس فقط في باب الطاقة والطاقة الصديقة للبيئة والربط الكهربائي لعديد من الدول، لا كان أيضا الحديث حول أن نكون إحنا مركز إقليمي للأمن الغذائي. هل يعني الوصول إلى هذا يعني المكانة أو هذه المنزلة أن نكون إحنا مركز إقليمي نعول عليه كثيرا بأنه لا ننظر إلى أنه إحنا كل شيء بنستورد أو أنه نسبة عالية جدا نستوردها

0: بقدر أننا نستطيع أن نؤمن هذه المواد التي يحتاجها الإنسان بالعموم بطرق وأيضا بيئة ملائمة، بيئة آمنة، بيئة حافظة. موضوع الأمن الغذائي لا ننظر له بأنه طيب ما إحنا هنا بنستورد، شو يعني قدمنا إضافة لأهمية أنه إحنا يكون عندنا اكتفاء ذاتي. الملف لا ينظر له حتى عبر الأمم والعصور اللي مرت والعصور الماضية، لا، موضوع الأمن الغذائي ينظر له بحالة تكاملية، بحالة يجب أن تتعاون ويكون هنالك تكامل لكل الجهود.
1: يعني خليني أرجع لموضوع ذكرتي الآن اللي هو موضوع المركز الإقليمي.
0: نعم.
1: جلالة الملك في مؤتمر بيرلوغ قمة الغذاء سنة 21 كانت أول مرة بذكرها. نعم. ويدعو إليها. هذا الكلام في 21. الآن بعد أزمة الخليج، دول الخليج تسعى لإنشاء مراكز إقليمية للغذاء. يعني شو المانع يكون في الأردن عندك مركز وطريق مفتوح بالنسبة له طرق الإمداد، وهذا المركز ممكن يحتوي إضافة لما ينتجه البلد على ما يتم استيراده من قطعان الثروة الحيوانية مثلا أو غيرها من الرز الأمريكي وهكذا. واحد في المغرب بدأ ينظر للأمر بشكل إقليمي، كمان مركز إقليمي يكون اختصاصه الأطلسي فاتح، فيستورد من أمريكا الأرز ويستورد من الأرجنتين والبرازيل العجول والخراف، ويكون بعيدا عن أي اضطرابات.
0: نعم.
1: في سوريا مركزا للقمح يستورد والزيوت، يستورد من رومانيا وبلغاريا الزيوت القريبة منه وينتج أيضا وهكذا. إذن الفكرة الآن ما تنبه ودعا إليه جلالة الملك.
0: نعم.
1: قبل 5 سنوات الآن أصبحت فكرة واجبة التطبيق، وهذا تطبيقها في الأردن. إحنا خطوة لقدام عنهم. جلالة سيدنا من 2 سنوات طلب إنشاء مرصد إقليمي للأمن الغذائي، وتم إنشاء المرصد، وهذا المرصد يراقب مؤشرات الأمن الغذائي في حاليا في الدول المجاورة، يعني نعم. الأردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر والسودان، يعطي المؤشرات الأمن الغذائي وين إحنا في داعي نجلب الاهتمام. فإحنا في موضوع الأمن الغذائي متقدمين وأصبحنا قدوة لغيرنا، ممكن نقوم بتدريب لغيرنا، وفي كثير من خبراتنا تساعد دول غنية بدون ما أجيب أسماءها. نعم. وأنا واحد منهم على القيام بهاي الأمور.
0: نعم. الحديث أيضا مستمعين الكرام حول هذا الملف، وأنه نكون في عنا مرصد أو عنا أنه إحنا منصات نتابع فيها عن كثب واقع الحال للأمن الغذائي، حتى يعني أنه يكون في عنا نتائج لنقاط القوة ونقاط الضعف التي يمكن لنا أن نعمل على تعزيز مثلا وإيجاد حلول لنقاط الضعف، وتعزيز أيضا نقاط القوة للسعي قدما نحو الأمام. هذا جانب، وأيضا يسجل للاهتمامات الملكية الدؤوبة في هذا الملف. طيب، إذا أردت أن ننظر ضيف الكريم حول تأثر الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، وهل هذا التأثر ألم بالعالم أجمع؟ هل كان هنالك تكاتفا للجهود العالمية لإيجاد مشاريع تتكيف أو تخفف من هذه الآثار؟
1: يعني بدي أرجع أيضا إلى نقطة أساسية. مثلث الرعب بالنسبة للجوع اللي هو مثلث الجوع في العالم، أضلاعه الثلاثة، الضلع الأول هو التغير المناخي، الضلع الثاني هو النزاعات، والضلع الثالث هو الركود الاقتصادي.
0: نعم.
1: هذه الأركان الثلاثة هي من تسبب إرباكا لوضع
0: الأمن الغذائي. نعم.
1: أنت بتسألي عن التغير المناخي. التغير المناخي أثر كثيرا، أثر على صعيد العالم، الظواهر المناخية اللي تطلع، الفيضانات اللي تجرف في الأراضي الزراعية، الجفاف، ارتفاع درجات الحرارة، كل ارتفاع درجة واحدة في الحرارة يؤدي إلى انخفاض إنتاج القمح مثلا 10%. فلذلك صار في ضغط كبير على

0: إنتاج الزراعي نتيجة الظواهر المناخية. هذا يعني ارتفاع بالأسعار.
1: نعم.
0: طيب ما العمل؟ العمل سألتي إنه هل العالم واعي وقدر يعمل شيء؟ لا، ما عمل شيء العالم. ليه؟ لأنه مجابهة والتكيف مع المناخ مكلف، ولا يقوم به الدول ذات الدخل المحدود اللي هي متأثرة بتغير
1: أكيد
0: المناخ،
1: صحيح.
0: بس هي مش مسببة لتغير المناخ. الدول الغنية اللي هي مسببة لتغيير المناخ واللي قادرة على الصرف لا تدفع،
1: نعم،
0: ولا تساعد هذه الدول بإدخال تكنولوجيات تساهم في امتصاص الأثر التغيير المناخي. ما الحل؟ عندك جفاف في الأردن وما عندكش مي وبتقل المي، الحل إدخال التكنولوجيا عن طريق زراعات وبذور تستهلك مياه أقل وتنتج أكثر. طيب هاي الهايدروبونيك مكلف،
1: نعم.
0: طيب
1: الزراعة
0: مين
1: المائية
0: بده يتحمل الكلفة هاي؟ الطاقة الشمسية أيضا مكلفة. كل هذه الأمور الحمد لله إحنا في الأردن ماشيين على هذا الطريق، وفي عندنا نقلة جيدة للانتقال من الزراعة التقليدية وتحويل نظم الغذاء إلى المسارات الجديدة الخمسة اللي حددتها قمة نظم الغذاء الأخيرة. الأولى كانت سنة 21 في نيويورك، والثانية اللي وراها كانت بعد سنتين في 23 في روما، والثالثة كانت في 25 في أديس أبابا. كلهم حطوا خمس مسارات لتحويل النظم الغذائية
1: إلى
0: حتى تحويلها لتصبح قادرة على الصمود ومرنة في وجه التغيرات المناخية. الأردن أعلن التزامه في هاي الخمس مسارات، وعنده خطة لتحويل نظم الغذاء وتشجيع استخدام كل هذه الأمور، بس يتبقى التمويل هو المشكلة، خاصة التمويل من المسبب
1: اللي هي
0: للتغيير
1: الدول
0: المناخي.
1: نعم الصناعية. الدول الصناعية الأكثر تسببا لأثار التغيرات المناخية والتي أتت بالسلب وانعكست على هذه المجتمعات، المجتمعات اللي هي في الوطن، في الدول النامية نتحدث بالعموم، وعلى وجه الخصوص المناطق النائية عندنا اللي يمكن كانت تعتمد على مشاريع بسيطة وصغيرة واقتصادها متوسط، واللي يمكن جراء هاي التغيرات المناخية قل الدخل، وبالتالي تعثرت مثل هذا مثل هذه المشاريع. نتحدث أيضا ضيف الكريم بأنه إذا ما أردنا أن ننظر إلى الخطة التي يتم إطلاقها من أجل أن يكون هنالك اكتفاء ذاتيا، لوجدنا أن هنالك العديد من الأهداف التي يجب أن تتحقق في القطاع الصناعي بالعموم.
0: مهم جدا.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه الصناعات الغذائية هي من أسس الأمن الغذائي. لماذا؟ لأنها تطيل عمر المنتج.
1: نعم.
0: يعني البندورة كمعجون بتخزنيها سنتين،
1: نعم،
0: لكن كبندورة أسبوع بتكبيها، وهكذا. فلذلك إذا التصنيع الغذائي هو شيء كويس. في الأردن في خطوات كبيرة على صعيد
1: التصنيع، نعم،
0: تطوير التصنيع الغذائي، ووصلنا إلى مرحلة تقريبا 65% نغطي محليا بصناعة محلية من الاحتياجات في هذا القطاع في الأردن.
1: نعم.
0: وهذا رقم ممتاز. فعدا عن التصدير، وبنتحدث عن كثير كثير مفردات كل إنسان فينا بجابهها من المعلبات يوميا.
1: نعم. وبالتالي نتحدث كيف يمكن لنا أن تكون أيضا قيمة مضافة لهذه المنتجات اللي موجودة عندنا، وهي منتجات زراعية أولية، إذا ما دخلت خطوط التصنيع والإنتاج، وكيف لها أن ترفد الاقتصاد الوطني وكذلك الدخل لدى المنتجين والأفراد أنفسهم.
0: أكيد.
1: نتحدث أيضا مستمعينا الكرام ضمن ملف هام، وهو الحديث حول تلك، أشار طبعا ضيفي إن أهمية يكون في هنالك تقنيات زراعية ذكية وحديثة، ويمكن كمان أشار إلى أنه في هنالك زراعات أكثر جدوى اقتصاديا. طيب هل أيضا أخذتم بعين الاعتبار أنه يكون في هنالك الحلقة التي نصفها بالتواصل مع المزارعين لأهمية التحول إلى هذا النوع من الأنظمة، إلى أهمية التحول إلى هذا النوع من المحاصيل المجدية أكثر؟ يمكن هذا الملف بحاجة إلى تشاركية عديدة مع وزارات ومؤسسات وحكومات.
0: يعني خليني أكون صريح، الفعل بهذا المجال خجول لا يرتقي إلى

0: مستوى التحدي.
1: نعم.
0: المزارع احكي له عن التكنولوجيا 20 سنة،
1: نعم،
0: ما راح يفهم لسبب واحد، انا خارج قدرته المالية.
1: هذا اولا.
0: زودوا فيها ودربوا عليها وبحس في الفرق، راح يكون اول واحد يستخدمها ويكمل. وانا ما بتوقع انه تزويدك للمزارع بالاوليات والدعم الاولي هو خارج صلاحياتك، لا، هو من صلب صلاحياتك، لانه هذا يساهم في تحقيق الامن الغذائي.
1: نعم.
0: فهو كانك تشتري سلع من برا بضعف الاسعار، انت عمالك تنتجها في الداخل. ولا تنسى دعمك للمزارع راح تامن الامن الغذائي للعيله نفسها، للاسر الريفيه.
1: نعم.
0: لانه صار عندهم دخل. راح تامن وجود هذه البضاعة أو المنتجات في الأسواق. إذن إلى فوائد كثيرة هنا لابد أن نشتغل عليها إحنا، بس لابد أن يكون فعلنا بسكيل أكبر، مقياس أوسع اللي يأثر على نسب الإنتاج في السوق.
1: نعم. تجد دكتور فاضل أننا نسعى من أجل أن نصل إلى حالة من التكامل ما بين الأمن الغذائي العربي، ما بين الأمن الغذائي والأمن القومي العربي مع دول الوطن العربي فيما يتعلق بالتبادلات البينية، التجارة، والتسهيل، الحوافز في هذا الموضوع المتبادل أيضا.
0: كمان بدي أكون صريح بهذه النقطة. للأسف الشديد كل ما يتحدثوا فيه عن التعاون العربي كله كلام على الهواء ولا بفيد، واحنا بندفع ثمنه. الاردن الدوله الوحيده بتلتزم بالاتفاقيات العربيه، احنا مش عارف شو منعوا دخول البندورة من الاردن، مش عارف شو ممنوع مرور البضائع الاردنيه لدوله ثانيه من خلال دوله. كويس، يتم الضغط على قدراتك التصديرية بظل وجود اتفاقيات البينية التجارية العربية. في اتفاق التجارة العربية ما بتقدر تمنع، لا، يتم المنع ويتم التأخير ويتم خسارة. يعني الأسبوع الماضي كان في شحنات على نقطة حدودية وفواكه وأخروها 3 أيام وهي مش رايحة للدولة، رايحة لدولة تانية، وخربت ورجعت. مين يدفع الثمن؟ هذا يعني، هذا يعني لحسن حظهم أنه دولتنا دائما وحكومتنا تتعامل بالهدوء.
1: نعم.
0: وتتعامل بمنطق خلينا نحل المشكلة أفضل من نخلق مشكلة.
1: نعم.
0: بس بما أنه سألتيني العربي، لا، عربيا لا يتم فعل شيء.
1: إذن تبقى هنا مستمعينا الكرام يعني ملف العلاقات التجارية التبادلية ما بين الأردن والدول العربية هي من أهم الملفات التي سوف نسلط الضوء عليها كثيرا، وذلك ضمن برنامج لقاءات عربية، واللي بيجمعنا مع هذا الكم من الإذاعات العربية ومسؤوليها من خلال لقاء وحوار ونقاش حتى نسلط الضوء أكثر وأكثر. دائما نبحث أن يكون في هنالك علاقات تكاملية، أن هنالك تسهيلات، وأيضا المعاملة بالمثل من خلال العديد من التسهيلات التي يقدمها الأردن في هذا الملف على وجه الخصوص. دعونا مستمعينا ومشاهدينا الكرام أن نتوقف مع هذا الفاصل، ومن ثم نواصل حديثنا بمعية الدكتور فاضل الزعبي.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وكل الترحاب بضيفي الدكتور فاضل الزعبي، وهو المستشار والخبير في الأمن الغذائي والتنمية الريفية وإدارة الأزمات، وهو من مثل منظمة الأمم المتحدة وسفيرها للأغذية والزراعة الفو. أهلا وسهلا فيك السابق، شكرا لحضورك معنا مرة أخرى. نتابع حديثنا مستمعينا الكرام، يمكن اتطرقنا لمفهوم الأمن الغذائي وأيضا المحاور الرئيسية والركائز اللي بيعتمد عليها

0: الأمن الغذائي، وتم التفريق ما بين الاكتفاء الذاتي والوصول إلى حالة من الاستقرار في ملف الأمن الغذائي، هذا جانب. والجوانب الأخرى التي نود أن نسلط الضوء فيها بعد أن أشرنا إلى التغير المناخي والأمن الغذائي وكيف هذا الحال وتأثره بالتغيرات المناخية، من خلال الخبرة التي يحملها ضيفي الدكتور فاضل مستمعينا الكرام، ويمكن الخبرة أيضا وهي في مهارة التواصل وتقديم عديد من الملفات لتلك الجهات التي تعمل على تقديم ذلك الدعم، المنح وأيضا التمويل لعديد من المشاريع والتي نحن نعتبرها أنها من واجب هذه المنظمات في هذا الملف. كيف انتقلت تلك الخبرة؟ كيف استطعنا أو يستطيع من يطرق باب هذه الجهات ومن يعمل في هذا المجال من خلال مؤسسات المجتمع المدني أن يستفيد من الخبرة التي يحملها الدكتور فاضل؟ تفضل.
1: مهم جدا الموضوع اللي ذكرتيه اللي هو حشد الموارد.
0: نعم.
1: وهذا مهم سواء كنت تعمل في الأمم المتحدة أو تعمل في أي قطاع حكومي أو حتى في قطاع خاص، لأنه إذا نفذته بالشكل السليم تستطيع أن تجلب العديد من الموارد المالية من الدول المانحة، وهذا إما يخفف العبء على ميزان المدفوعات وإما يعظم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأي تدخل. يعني إذا في مشروع الحكومة راصديت له مليون للزراعة الحديثة في الطفيلة، إذا أنا أقنعت البنك الدولي بهذا المشروع وحطوا لهم 5 مليون، أنا ضاعفت الأثر الاقتصادي تبعه.
0: نعم.
1: كويس. فكيف يتم ذلك؟ أولا بوجود رؤية استراتيجية واضحة لديك، لازم يكون عندك رؤية ماذا تريد أن تفعل، وإحنا واضحة الرؤية عندنا، رؤية التحديث الاقتصادي.
0: نعم.
1: أبينت كل النقاط بوضوح تام، يعني ما عليك إلا أن تشير إلى الفقرة كذا وتشير إلى الفقرة كذا والمبادرة ألف وهكذا.
0: نعم.
1: اثنين، مهم جدا أن يكون هذا التدخل في منطقة فعلا هي بحاجة، بمعنى آخر بين قوسين المستفيدين الحقيقيين. إذا استطعت أن ترصد وتقدم للدولة المانحة مستفيدين حقيقيين من المشروع وفعلا موجودين في هذه المنطقة، يعني أنا بدي أدعم دخل الأسر في وادي عربة، إذا استطعت أني أعمل دراسات وأجيب عددهم وكم دخلهم واللي أنا رح أعمله كيف رح أغير في حياتهم، هذا يريح الدولة المانحة ويجعلها شهيتها مفتوحة لدعم هذا المشروع. ثلاثة، إذا استطعت أن تقنع الدولة المانحة بالشفافية المالية، الدولة المانحة تريد أن ينفذ ما تضعه من مال وموارد. نعم. على المشروع، مش يروح كله شراء سيارات وسفرات وإلى آخره، فإقناعهم بالشفافية المالية. والنقطة الأخيرة، بيان ما هو الأثر المتوقع بعد انتهاء المشروع، يعني راح أرجع أروح على هاي المنطقة نفسها ما تغير فيها شيء ولا لا، بفعل المنحة اليابانية صار عندهم مركز بيطرة، في عندهم جمال العليا صار في مركز تلقيح صناعي لها، في إذن في اختلف الموضوع وهذا في دخل. هذه العناصر بتخلي أي دولة مانحة تهرع لتمويل المشروع. لماذا؟ لأنك أنت واضح.
0: نعم.
1: أقول لك مش بس دول مانحة، حتى يعني دولة الرئيس خارج الميزانية لما تحكي له بهالحكي هذا كمان بمولك.
0: نعم. وبالتالي إذن هي الشفافية، الوضوح وتحقيق الهدف في المكان وفي الزمان أيضا الأكثر ملائمة ومناسبة في هذا المجال. طب ليه أيضا دكتور فاضل أنا أتحدث ما أنه إحنا ملف أمن غذائي وهذا هو واقع الحال، والسعي دائما من أجل أنه يكون عندنا واقع وأيضا وضع لملف الأمن الغذائي بشكل أفضل وبشكل أكثر أمانا. يمكن الأزمات اللي ألمت فينا هي شهدة بالفعل عن حسن الأداء، وبحمد الله لم يكن هنالك تهافتا لأي منتج سواء كان محلي أو مستورد. أيضا جهات عديدة أخذت على عاتقها مثل المجلس الأعلى للأمن الغذائي أخذ على عاتقه أنه يكون في هنالك تسليط الضوء ومحاكاة العقول لكميات الهدر في الغذاء، وأنه يكون في هنالك جهات أخرى تعمل على الحد من هذا الهدر. وعديد من مبادرات

0: أيضا كانت هي تدعو إلى حفظ النعمة، ويمكن كان الملف يشهد، وهذا البرنامج يمكن سلطنا الضوء عليه كثيرا، حتى أنه إحنا نحاول نقلل من الهدر والفاقد في الغذاء. لي أنا أتساءل، وملف المياه، ويمكن إحنا نعاني من تحديات كبيرة في ملف المياه، شح المياه، ترتيبنا بين دول العالم الأفقر والأشد فقرا للمياه، ويمكن يعني إذا كان هذا الموسم الماضي هو موسم جيد، لكن سبقه مواسم من الجفاف الطوال.
1: مياه،
0: نعم مياه.
1: أولا خلينا نثبت نقطة بناء على اللي ذكرتيه بأنه إحنا من أفقر الدول ماليا،
0: نعم،
1: مائيا في العالم، لذلك احنا من افضل الدول ادارة للمياه، لانه استطعنا بهذا الكم القليل جدا جدا من المياه ان نؤمن الاحتياجات المدنية لسكاننا، ونؤمن احتياجات الزراعة، ونؤمن الاحتياجات المدنية الاخرى في مجال المياه. وهذا تحدي كبير وصعب. هذا لا يجعلنا نخلد إلى النوم والهدوء. لماذا؟ لأن هنالك العديد من الملفات التي يجب أن نعمل عليها، وهنا نذكرها ليس على سبيل الانتقاد، وإنما على سبيل أن هنالك دوما متسع للتحسين.
0: نعم.
1: ما بصير تركن إنك أنت خلاص ختمت العلم. لا
0: دوما. صحيح.
1: فمع خطوة الحكومة الجبارة بتحلية المياه وتوفير الكمية الهائلة من 300 مليون متر مكعب،
0: نعم،
1: سنويا،
0: الناقل الوطني
1: يجب أحفظها. أنا يروق لي تسميته بتحلية المياه. الناقل هذا ماسورة، أنا بهمني اللي حل المي،
0: المحطة. صحيح، المحطة اللي هي
1: عرفتي.
0: نعم.
1: لذلك أنا حتى أدعم هذا المنتج وهذا الجهد الحكومي، يجب أني أسكر الأمور الأخرى. على سبيل المثال، نسبة الفاقد في شبكات المياه عالي.
0: نعم.
1: لازم اوكي اشتغلنا عليه وبلشنا نحسن. اضاعف جهدي، مش معقول انا بدي اجيب 300 مشان اضيع منهم نصهم للشرب، يعني 150، بضيع منهم 40%، يعني بضيع مني كمان 60 مليون، ما هي تكلفه. فلذلك يجب ان احسن هذا الملف واصرف عليه. ثانيا، تحسين ايضا نسبه الفاقد في الزراعه. ما بصيرش نظلنا نعتمد في الزراعة على الزراعة المكشوفة المفتوحة، الميات بتبخر.
0: صحيح.
1: لازم نتحول للزراعة المحمية لأنها بتستهلك مياه أقل وبتنتج.
0: نعم.
1: أكثر. ثالثا، قناة الغور، قناة الملك عبد الله المفتوحة، اللي بتبخروا الميات ولا بينزلوا في الأرض، ليش ما حولوا لأنبوب اسمنتي ضخم وأحفظ مياهي فيه وأوفر 20 مليون متر مكعب من المياه سنويا. رابعا، المياه العادمة اللي بنعالجها وبننتج 200 مليون متر مكعب نستخدمها في الزراعة، هذا وإحنا بنجمع من مياه المجاري 65% فقط، ليش ما أحسن نسبة الجمع كمان 25-50% فوق ال 65، تصير 80%، وبدل ما بنتج 200 مليون متر أصير أنتج 300 مليون متر. كيف بدي أحسنها؟ حسنها بدك شبكات مجاري، لأنه إحنا ما بنجمع إلا 50%. شبكات الصرف الصحي مش موجودة. هاي هيك بعض النقاط، يعني ما بدي أكمل.
0: نعم، يعني وبالتالي يمكن هذه مشاريع، يمكن هذه أيضا مستمعينا الكرام عديد من الأهداف. نتحدث أيضا مستمعينا، وخاصة أنه الدكتور فاضل هو من يدير مركز جنيف للدراسات، ويمكن قامات أردنية نقدر نجل، هي بيوتات خبرة، وممكن هذا الإشي بيثلج قلوبنا، وممكن هذا الإشي اللي بيميزنا دكتور، بأنه هالمركز اللي بيقدم تلك الدراسة شفافية شمولية، وأيضا دراسة سواء كانت دراسات جدوى أو حتى دراسات،
1: وليس الأردن فقط.
0: نعم،
1: نقدم الخدمات في دول الخليج كلها بتطلب خدمات بهذا المجال أيضا.
0: نعم، وأنتم حاضرين أيضا في العديد من المشاريع المركزية على مستوى وعلى امتداد الوطن دكتور فاضل.
1: على امتداد الوطن. أنا كان إلي الشرف أني وضعت الاستراتيجية الأمن الغذائي العربي اللي أقرها مؤتمر القمة العام الماضي في بغداد، قمة بغداد. هذه أنا كان لي الشرف أني ضمن الفريق اللي عاد هو المشارك الرئيسي.
0: نعم، وركزت على أهمية التعاون والعلاقات التجارية البينية.
1: بالضبط.
0: بين الدول.

0: المعاملة بالمثل،
1: التجارة البينية. نعم برافو عليك.
0: يعني يمكن هذا يمكن ملف وانت لمسته وبالتالي نقلت واقع الحال. إذا مستمعينا الكرام، يعني نتمنى دائما، وأنا لا أريد أن أسلط كثيرا حول هذه التحديات لأنني على يقين بأنه هنالك من يعمل على تدليلها والتقليل من أثرها السلبي على ملف الأمن الغذائي هنا. شكرا جزيلا لك الدكتور فاضل الزعبي، وأنت مستشار وخبير الأمن الغذائي والتنمية الريفية وإدارة الأزمات، سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة السابق. شكرا ضيفي الكريم لحضورك معنا. يمكن ملفات وأنتم بيوتات خبرة، يمكن أمور فنية مستمعين الكرام بإنعكاساتها، واللي وجدنا أن نتحدث بالعموم وضمن إطار شمولي أوسع، على يقين أنك تحمل الخبرة الكثيرة في العديد من المجالات التي لم نتطرق لها، لكن إن شاء الله نأمل
1: أيام جاية.
0: إن شاء الله نعم نأمل أن نعظم ذلك كل الإنجازات الوطنية، أن نسلط الضوء عليها يدا بيد إن شاء الله، وأن نكون على قلب رجل واحد حتى دائما نعمل على رفعة هذا الوطن وخدمة الأخ المواطن أينما كان وكيفما حل. شكرا مرة أخرى ضيفي الكريم. لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أن نلفت عنايتكم إلى عديد من ملفات يحملها برنامج متابعات للحلقات القادمة بإذن الله، واللي إحنا من خلالها إن شاء الله راح نسلط الضوء أكثر وأكثر حول مكانة الأردن في استضافة العديد من الفعاليات العلمية والعالمية، وكذلك الحال أيضا إقامة العديد من المكاتب لدى تلك المنظمات والهيئات العالمية التي تسعى من أجل خدمة المجتمعات. شكرا جزيلا لك مهندسنا غاندي حداد، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، على أمل أن نلتقي مستمعينا مشاهدينا. هذه التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم ألا الزبن. حياكم الله. سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته يؤدي اليمين الدستوري نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. مجلس الوزراء يعقد جلسة في محافظة الزرقاء برئاسة رئيس الوزراء وبمشاركة ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة. تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت فجر اليوم بحق 6 مجرمين مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة مجموعة من رجال الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. وزير الداخلية يتفقد سير العمل في جسر الملك حسين ويعلن عن مشاريع تطوير جديدة. استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس في قطاع غزة. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن من حزيران الجاري. جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا اليوم بهدف إنهاء الحرب استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. محليا، المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. المنتخب الوطني يستكمل تحضيراته لمواجهة نظيره الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم عند 6 صباح يوم الثلاثاء. موسيقيات القوات المسلحة الأردنية تقدم

0: يقدم عرضا موسيقيا أمام الجماهير المؤازرة للنشامى في سان فرانسيسكو. وطقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة في أمان الله.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
2: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين.

معين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين، مفتي محافظة

0: وأربعين ميتين وواحد وسبعة وأربعين سبعة وأربعين ميتين واثنين. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
1: السلام عليكم دكتور، يعطيك العافية.
0: عفاكم الله.
1: عندي سؤالين.
0: تفضل. السؤال الأول.
1: السؤال الأول، هل إنه صيام يوم عشوراء فرض أم سنة؟ والسؤال الثاني، السلام على الرجل الأجنبي للمرأة، يعني المرأة بتقدر إنه ما تسلم عليه بس هي يعني تعطفه.
0: عفوا، السؤال الثاني.
1: السؤال الأول يعني
0: السؤال الثاني.
1: نعم، المصافحة للمرأة.
0: المصافحة للرجل الأجنبي.
1: للرجل الأجنبي يعني هي بتقدر إنه ما يعني تتجنبه بس يعني هي يعني بتصافحه يعني.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: يعطيك العافية.
0: عفاكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: حياكم الله.
2: أهلا وسهلا. أنا بدي أسأل، قبل فترة رحت على عزاء.
0: نعم.
2: وفي هناك الواعظات.
0: نعم.
2: بصير ان يحكن عن الصلاة وعن السنة وعن الفرض، بيحكوا انه اربعة سنة اول، بعدين اربعة فرض، بعدين اربعة سنة.
0: بالنسبة للظهر.
2: لا، بالنسبة للظهر. انا قلت لهم انه سنتين سنة منصلي واربعة فرض سنتين، بيقولوا لا هذا غلط. طب شو صح؟ انا بدي اعرف. بعدين يا اخي بعضهم بيجان عندهم جمعيات بصير يطلبوا، معقول هذول واعظات حكومة بكونوا اللي بصير يطلبوا للجمعيات تبرعوا للأيتام، تبرعوا للمساكين؟
0: نعم. تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ
2: إن شاء الله. بعدين دا أسأل
0: سؤالي،
2: عم دا تقل عليه، الرحمة بتجوز بس على المسلم ولا كمان يعني لما يموت جار إليك مسيح تترحم عليه عادي يعني؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
3: سؤال.
0: تفضل.
3: بالنسبة لصيام النوافل.
0: نعم.
3: يصير أصوم يوم السبت بس إذا
0: السبت.
3: يوم السبت إذا فرض أصوم يوم السبت، يصير أصوم يوم السبت لحاله.
0: نافلة. مش سبب مثلا عاشوراء أو عرفة أو
3: تطوع.
0: لله تعالى. وليس نعم. قضاء ولا تسمع الإجابة إن شاء الله. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كيف الحال؟
0: الله يسلمك.
4: الله يسلمك يا رب. شيخ والله إذا سمحت أنا بس لعب تطبيقات.
0: نعم.
4: تمام. وفي زبونة أعطتني عصب دنانير قبل فترة تحكي لي هاي كفارة إني أنا حلفت يمين. ترى يا أختي هاي يعني لازم يعني تطعم فيها 10 مساكين.
0: نعم.
4: فقل لي أنا سألت وقالوا لي بزبط أنا أعطيها لأي حدا وأنا ما بقدر أطلع برا البيت وأعطيك إياها. أسألي كيف يا شيخ؟ فأنا بدي أنا يعني أنا بشكل في كلامها يعني إنه أنا عارف إن لازم توصل لحدا محتاج حدا معين. بس بدي أكثر من حضرتك بالله إذا سمحت يعني. وين أوديها بالله هاي؟
0: كفارة يمين.
4: كفارة يمين. نعم صحيح.
0: نعم. طبعا هي ملكتك إياها، ما وكلتك إنك أنت تقوم بإعطائها للمساكين.
4: أنا بس خلصت معها، رنيت عليها قلت لها يا أختي هاي إذا بدك أوصلها لحدا بوصلها يعني. أنا
0: نعم.
4: عادي بقدر أطلع وأروح وأجي.
0: نعم نعم.
4: بس تقول لي لا هاي إلك، لا هاي إلك، أنا دفعت، أنا دفعت لك إياها. إيش تصير عليك بشيء؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله. الله يغفر لك.
0: حياكم الله.
4: الله يسلمك.
0: حياكم الله. ناخذ اتصال اخير.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: العافيه.
0: الله يعافيك.
5: معلش سؤال، والله في جماعه برا البلد مأمنين لي على اموالهم يعني وعلى ممتلكاتهم.
0: نعم.
5: فهم بيتعاملوا كانوا مع اخوه تيجي بتنظف لهم الدار قبل ما يجوا على البلد.
0: نعم.
5: رنوا علي قالوا لي ابعث فلانة خلاف منطقة البيت بس خلي يكون في حدا معها.
0: نعم.
5: فهاي الشخص لما دخل على البيت طلبت من عيالي شوية أغراض، راحت تجيبهم ظلت هي لحالها في البيت. فلما رجعت العيال بقولها روحي على المكان الفلاني في جوا مصاري وفي أغراض، فما لقيتهم. قلت لها طيب شو في شنطتها؟ لما شافت الشنطة لقيتهم كلهم جوا الشنطة.
0: نعم.
5: نادتها قالت لها طيب انت ليش اخذتيهم؟ احنا مأمنين زي ما أمناك يعني.
0: نعم.
5: فصارت تعيط وتقول انه

0: يفوز لحدا وأنا أول مرة و... فأنا اضطريت أحكي لصاحب البيت لأنه البيت هو مأمني.
1: نعم.
0: فهل أنا بكون سبب في قطع رزقتها؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ. فضيلتك مجددا اهلا ومرحبا بكم الشيخ يوسف ابو حسين مفتي محافظه مادرب.
2: حياك الله اخي الكريم والمستمعين والمستمعات الكرام.
1: حياكم الله. فضيله الشيخ، الاخت السائله تسال عن صيام يوم عاشوراء، حكم صيام يوم عاشوراء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم العاشر المحرم وأمر بصيامه.
1: نعم.
2: وصيام يوم عرفة هو شكر لله عز عشرة. وجل أن نجى الله، صيام عاشوراء أن نجى الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام من الغرق ومن فرعون وجنوده. يأتي صيام عاشوراء على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الاقتصار على يوم العاشر من محرم، وهذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على أنه من صام يوم العاشر المحرم أو يوم عاشوراء أن يكفر الله السنة التي قبله.
1: نعم.
2: فهذه طبعا منحة إلهية وعطية ربانية لمن صام يوم العاشر واقتصر عليه. المرتبة الثانية أن يصوم معه التاسع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن أحيانا الله إلى قابل لا أصومن التاسع والعاشر، وهذه سنة أيضا، وهي مرتبة أعلى من مرتبة الاقتصار على يوم عاشوراء. المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب، يصوم يوما قبله ويوما بعده، فيصوم الإنسان ثلاثة أيام، يوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا هو أتم الصيام في عاشوراء. لكن لو اقتصر الإنسان على صيام العاشر فقط دون التاسع ودون الحادي عشر فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤجر على ذلك ويأخذ إن شاء الله بإذن الله عز وجل كفارة لذنوب سنة مضت
1: إن شاء الله. لكن كحكم شرعي سنة،
2: سنة مؤكدة.
1: نعم. جزاكم الله خير. مصافحة الأجنبي أو غير من غير المحارم
2: من الأمور المحرمة شرعا أن يصافح الرجل غير محارمه، لا يصافح إلا ما أحل الله له مصافحته من زوجة وأم وخالة، والمحرمات حرمة مؤبدة سواء كان حرمة بالنسب أو بالمصاهرة أو بالرضاع. كل يعني المصاهرة أم الزوجة وجدتها وغيرها هنا يجوز مصافحتها، لكن غير ذلك يحرم.
1: غير المحارم.
2: غير المحارم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مس كف امرأة لا تحل له وضع على كفه جمرة من نار يوم القيامة. فأسأل الله سبحانه وتعالى التوبة لنا ولأختنا التي تسأل عن هذا الحكم. الإنسان عندما يعني عندما تمد يدها امرأة إلى رجل أجنبي عليه وعليها أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإذا كان يعني بدافع الحياء فليستحي الإنسان من الله، حق من أن يستحي
1: الله
2: من العبد،
1: حق
2: أن يستحى منه من العبد، لأنه هو الذي حرم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أطهر الناس قلبا وأطهرهم صلى الله عليه وسلم جوارحا وأنقاهم وأقربهم إلى الله عز وجل، وقال إني لا أصافح النساء، وقال يعني قولي لامرأة كقولي لألف امرأة في خطابه الشهير للنساء صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يحرم مصافحة من لم يحل مصافحتها من النساء والرجال.
1: جزاكم الله خير. نوضح للإخوة والأخوات فضيلة الشيخ، الثابت من السنن الرواتب قبل وبعد الصلوات الخمس.
2: نعم.
1: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم والليلة
2: نعم 17 ركعة في رواية. نعم.
1: نعم. أو 12 ركعة.
2: أو 12.
1: نعم.
2: يعني هو هي تسعة عن صلاة
1: الله
2: هي تسعة عن صلاة الظهر. نعم. الظهر إن صلت ركعتين قبل الفرض وركعتين بعد الفرض أصابت السنة وفعلت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام أيضا أربع ركعات قبل الظهر.
1: صلاة.
2: وجاء في أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة، فالمسلم ممكن أن يصلي ركعتين ما بين الأذان والإقامة سنة منفصلة عن سنن الرواتب، ثم يأتي بركعتين اللي هن سنة الظهر القبلية، أو يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني يصلي ركعتين سنة ما بين الأذنين إن كان هناك وقت متاح، ثم يصلي ركعتين سنة الظهر القبلية وركعتين سنة الظهر القبلية، ثم بعد صلاة الظهر أيضا إما أن يصلي ركعتين أو أربع، وكله جائز ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: في عدة أحاديث.
2: نعم. وبالتالي أقل السنة أن يأتي بركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهما. نعم. وكذلك

0: جمعة، يصلي ركعتين قبل الجمعة وركعتين بعدها، لأن الجمعة بدل من الظهر، والبدل نعم. يأخذ حكم المبدل منه.
1: نعم. الفجر تعالى. دكتور
0: الفجر ركعتين فقط
1: قبلية
0: وركعتين للفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوهما ولا أدركتكم الخيل.
1: نعم.
0: وقال خير من الدنيا وما فيها صلاة ركعتين السنة التي تسبق الفرض.
1: نعم.
0: ولذلك يعني من السنة أن يصليها الإنسان حتى في السفر.
1: نعم.
0: وتقضى هذه السنة لأن لها أجر عظيم عند الله.
1: لا.
0: سبحانه وتعالى.
1: العصر لا يوجد،
0: العصر في سنة غير مؤكدة، أن يصلي قبل العصر سنة لكنها غير مؤكدة.
1: المغرب
0: هناك سنة بركعتين قبل المغرب والفرض وركعتين بعد الفرض، لكن المؤكد منها ما بعد صلاة الفرض.
1: نعم. والعشاء
0: نصلي ركعتين على الأقل بعد العشاء. ثم يفتح باب أن نصلي ركعة أو ثلاث أو خمس للوتر إلى أن نصلي 11 ركعة. وطبعا قيام الليل وقته كوقت الوتر والسنة يبدأ من بعد فريضة العشاء إلى ما قبل الفجر الصادق.
1: جزاكم الله خير على هذا التوضيح. الرحمة على غير المسلم فضيلتك.
0: رحمتي وسعت كل شيء، الله سبحانه وتعالى يرحم العباد، ونسأل الله الهداية لجميع عباد الله سبحانه وتعالى.
1: آمين.
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للمؤمنين والمؤمنات. الله عز وجل قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان إذا يعني آمن بالله وحده سبحانه وتعالى وآمن بالرسول جميعا وخاتمهم محمد عليه السلام فهو مسلم مؤمن تجوز عليه الرحمة والله تعالى. طبعا الإخوة غير المسلمين يعزى بموتاهم ويؤخذ بخاطرهم، وهذه من العلاقة الحسنة التي دعا إليه الإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فمن القسط ومن البر أن تزور جارك غير المسلم وأن تحسن معاملته وأن تتعامل معه بالخلق الحسن.
1: جزاكم الله خير. تخصيص يوم السبت بالصيام
0: إن كان نافلة. له إن كان هذه النافلة لها سبب كيوم عرفة أو كعاشوراء أو من يعني جاءت بسبب مثل قضاء أو مثلا كان يصوم يوما ويفطر يوم فصادف يوم سبت هذا لا بأس فيه. أما أن يتطوع بإفراد يوم السبت يعني يقول أنا بدي أصوم لله تعالى تطوعا يوم السبت إفراد مكروه، يكره ذلك والله تعالى.
1: جزاكم الله خير.
0: فصوموا يوما قبله ويوما بعد.
1: نعم. كفارة اليمين قامت بإعطائها لكابتن أو لسائق تطبيقات،
0: السائق هذا إن كان ينطبق عليه ما ينطبق على مصارف كفارة اليمين مصارف الزكاة بمعنى أن هذا السائق كان فقيرا وهو يسمعنا الآن أو مسكينا أو غارما، يعني أنا بتعرف مصارف كفارة اليمين هي مصارف الزكاة، فإن كان ينطبق عليه واحدة من ثلاث فقير أو مسكين، معنى فقير ما عنده شيء أو مسكين لا يكفيه دخله من التطبيقات والسيارة، أو الثالثة أنه كان عليه ديون غارم، فإن أعطته إياه وكان من هؤلاء الثلاثة يعني كانت له حلالا وعليه حلال. إن لم يكن بمعنى أنه كان مستغنيا عنها والله أغنى عن ذلك فيخرجها فيصبح هو وكيل عنها في إخراجها إلى من يستحقها من الفقراء والمساكين والغارمين والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، شخص مؤتمن هو.
0: نعم.
1: وهذا الشخص يعني كلفه بتنظيف البيت، ويعني كما أشار العاملة ربما سرقت مال وبلغ عنها صاحب البيت.
0: هو عمل يعني عمل بأمرين مهمين، أولا رد المال لأهله.
1: نعم.
0: والثاني نبهها وقال إن هذا مال نحن مؤتمنون عليه، والله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأنت نظفتي وأخذت أجرتك فلماذا تمد يدها إلى مال حرام. فإخباره للشخص صاحب العمارة فيه خير، لأنه يحذر صاحب العمارة من أن يعيدها مرة ثانية للعمل عنده، لربما مدت يدها ولم ينتبه أحد إلى هذا المال، فبالتالي هو أمر بمعروف ونهى عن منكر.
1: جزاكم الله خير فضيلتك. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عام وأنتم إلى الله أقرب.
1: وأنتم كذلك.
2: ويجعل عام خير وغيته يا رب يغاث فيه الناس يا رب.
1: إن شاء الله عام خير على الأمتين العربية والإسلامية.
2: يا حبيبي يا ابني بدي أسأل، إحنا وإحنا صغار طبعا كنا نفطر في رمضان وما نسد مش هيك، ما نجهل.
1: نعم.
2: بس الله لما هدانا الحمد لله صرت أنا من وأنا صغيرة وأصوم اثنين وخميس.
1: الله يتقبل.

0: الله يرضى عليك. فهذه ما كنت أنوي أنه يعني قضاء شايف.
1: نعم.
0: والحمد لله يعني كنت دائما من وانا صغيرة أصوم. هل هذه بتسد القضاء اللي علي اللي كنت أفطرهم وإحنا صغار؟
2: يعني التفريط كان بعد سن البلوغ ولا قبل؟
0: لما صرنا في سن 12-13 وهذا.
2: لما بلغتي يعني
0: ما إحنا صغار ما كنا جاهلين.
2: قبل البلوغ. قبل البلوغ يعني
1: غير مطالبة بالصيام.
2: غير مطالبة بالسداد أو
0: بالقضاء. في البلوغ.
2: بعد البلوغ حتى لو صمت اثنين وخميس هذه نوافل.
0: يعني ما تسد.
2: لا ما تسد. لابد من نية القضاء وأن ننوي القضاء قبل الفجر في كل يوم نريد أن نقضي فيه هذه الأيام التي مضت.
0: يعني نبدأ يعني نعيد نقول قضاء.
2: لا هذا أجره عند الله عز وجل الصيام.
0: ليش ما يبني لما قال إنه الصلاة اللي بتسد إن النقص لما يكون عند واحد.
1: صلاة السنة.
2: لا
1: طيب. تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ.
0: والسؤال الثاني حبيبنا إذا يمكن أنا مثلا أنسى إني سجدت سجدتين أو سجدة في هذه الحالة لأنها ركن السجدة شو علي أنا أعمل؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: الله يرضى عليكم يا رب إن شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية فضيلة الدكتور وضيفك الكريم.
1: الله يسلمك.
3: ما بعرف إذا جواب سؤالي موجود عن إذا مش موجود توجيه من فضيلة.
1: إن شاء الله موجود. أبشر تفضل.
3: إن شاء الله تبشر بالسعادة. بالمنام شفت الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد. بس سؤالي المهم إنه ما شفت وجهه شفته واقف ولابس ثوب أبيض.
1: نعم.
3: هل إنه في حال ما شفت وجهه باعتبار ما شفته ما بعرف.
1: رؤية خير. رؤية خير إن شاء الله وتسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله. بس معلش إذا إنه ما شفت وجهه ممكن يكون في تقصير بدي توجيه من فضيلة الدكتور.
1: طيب تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلته. حياكم الله. فتاوى على هو. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ممكن بس سؤالين يا شيخ.
1: تفضل. السؤال الأول
4: إنه بدي أسأل عن فضل يوم عاشورة وبصير يعني بنصيم التاسع والعاشر والحادي عشر.
1: نعم.
4: والسؤال الثاني بيصير إنه الصلاة من غير إقامة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: يعطيك العافية.
1: حياكم الله. فتاوى على. والسلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف الحال؟
1: الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين.
5: نسأل الشيخ سؤال الله يرضى عليك لو ممكن.
1: تفضل.
5: اللهم صل على سيدنا محمد. شيخ أنا طبعا عندي صيام كل يوم اثنين وخميس الحمد لله رب العالمين منذ فترة لا يتقل عن 5 سنوات.
1: الله يتقبل
5: جميعا إن شاء الله. ولكن بشتر على سيارة تاكسي فأحيانا لما يطلع مع الزبون بكون مولع سيكارة أو بس يطلع سيارة بولع سيكارة بدون ما يستأذن. ففي الحالة هاي إيش وضع المصير عشان رحت الدخان تبعته شو وضع صيامي؟ هل هو أستمر الصيام أو أنقطع وأفطر أو إيش الوضع؟
1: تسمع الإجابة.
5: شكرا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. اتصال أخير. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام. يعطيك العافية دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: خالد أبو خجين معك دكتور. الله يسعدك.
1: حياك الله خالد.
6: جزاكم الله خير على الكلام الطيب اللي دام تشوفونا فيه. الله يسعدك.
1: الله يسلمك.
6: والله سؤالي دكتور على السريع بالنسبة للأذان بعد الأذان في الصلاة على النبي
1: الله صلى الله عليه وسلم
6: على سيدنا محمد. تمام. هل في اليوم كم من واحد يعني في المسجد يا أخي من بعض المشايخ قالوا وقفوا قالوا يا أخي هاي أول مرة بنسمع فيها غير في الأردن عندنا إن الصلاة على النبي بعد الأذان. فصار يعني عملوا لد في المسجد اعتراض عليها. نعم. تطفي السماعة ما تطفي السماعة أبصرين.
1: طب خالد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا علي الدعاء المعروف يعني ثم صلوا علي.
6: والله يا دكتور لو تشوف يعني حتى مشايخ يعني مش عارف يعني مش عارف ليش حكوا هيك.
1: هي ليست جزء من الأذان أكيد.
6: لا بس إنه يعني ليش إذا سمعنا الصلاة على النبي فيها شيء يعني.
1: صلى الله عليه وسلم. تسمع التوجيه إن شاء الله من الشيخ.
6: الله يجزاك الخير. الله يجزاك الخير. تسلم.
1: حياكم الله. فضيلتك مجددا اهلا ومرحبا بكم.
2: يا مرحبا بك.
1: الصيام الايام الفائته فضيلتك كيفيه القضاء؟
2: الان من سن البلوغ يطالب الانسان المسلم ذكرا وانثى بصيام رمضان.
1: نعم.
2: فان كانت قد افطرت بعذر الحيض او العذر الشرعي فالان يلزمها ان تقضي كل الأيام التي فاتت، ويلزمها مع هذا القضاء عن كل سنة إطعام مسكين. يعني كل تأخير، يعني السنة اللي قبل 20 سنة اليوم بدها تدفع عنه كفارة تقريبا 20 دينار، عن كل يوم دينار عن كل سنة. فهي الآن مطالبة أولا بالقضاء، هذا بالدرجة الأولى، تقضي ما فات، يعني تقدر قديش من سن البلوغ إلى الآن، إلى سن، إلى يعني ما الزمن الذي تابت فيه إلى الله عز وجل وعرفت أن عليها قضاء،
1: تقوم بحصر الأيام،
2: تحصرها يعني بالمقاربة وتقضي هذه الأيام جميعها، فهي مطالبة. والتوبة لا تسقط حق الله عز وجل في القضاء، لا بالصلاة ولا بالصيام،
1: يعني زم قضاء وكفارة.
2: نعم، هذا كف بالنسبة للصيام. أما بالنسبة للصلاة فهي أشارت إلى الصلاة،
1: الصلاة
2: أيضا لابد من قضائها من سن البلوغ. يعني ما إنسان فرط سنة سنتين ثلاث ثم تاب، هذه التوبة تجب ما قبلها من الذنوب، لكن لا تسقط حق الله عز وجل في الصلاة. نعم، والصيام
1: حتى الصلاة تقضى،
2: ولا بالزكاة حتى تسقط. نعم، حق الله عز وجل. حتى قال العلماء أن المرتد الذي ارتد على سنة ثم تاب وعاد إلى الإسلام يطالب بالقضاء مدة الردة، يطالب يصلي هذه الصلوات جميعها. فبالتالي من كان قد فرط سنة سنتين ثلاث فاللي يصلي مع كل صلاة صلاة أو مع كل صلاة صلاتين ويحصي هذا العدد حتى يعني يغلب على ظنه أنه قد برئ ذمته من حق الله عز وجل.
1: الصيام فضيلتك يحصر، تحصر الأيام ويقضى، والصلاة أيضا كذلك،
2: وكذلك
1: تحصر.
2: نعم،
1: الأيام وتقضى. نعم، هي استشهدت أنه بالسنة، السنة تجبر النقص.
2: لا، هي توهمت أنه السنة هي سياج. نعم، الفرائض.
1: نعم،
2: بمعنى أنها تجبر ما نقص من أجر، ولكن لا تسد مسد القضاء، لا بالصيام ولا حتى بالصلاة. يعني صيام الاثنين والخميس هو سنة وتؤجر عليها، وصيام عشراء سنة، وصيام عرفة سنة، وصيام الأيام البيض سنة، لكنها كلها هذه لا تسقط حق الله عز وجل في قضاء الفرض
1: صيام الفريضة. نعم،
2: لابد أن تصوم ما وتقضي ما فاتها من أيام.
1: كذلك الزكاة فضيلتك،
2: وكذلك الزكاة
1: تقضى.
2: لو كان إنسان غنيا ومر عليه سنين ولم يزكي، عليه أن يعود إلى هذه السنين ويخرج حق الله عز وجل من هذا المال، ويتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل على هذا التقصير. فهذه حقوق لله سبحانه وتعالى لا تسقط حق، حتى أن الزكاة حق للفقراء.
1: نعم،
2: يعني حق لله ثم حق للفقراء والمساكين والغارمين.
1: سهت أيضا سؤال آخر، سجدت سجدة واحدة أو سجدتين؟
2: تبني على الأقل وتأتي بالسجدة الثانية، يعني إذا قالت هي أنا سجدت سجدة أو الاثنتين تأتي بسجدة ثانية، وقبل أن تنهي صلاتها تسجد، يسن لها ويندب لها أن تسجد للسهو، وقبل السلام سجدتين كذلك سجود السهو. والله تعالى
1: جزاكم الله خير. ليس يعني برنامج فتاوى أسئلة فقهية، ليس تأويل رؤية
2: المنام، لا إحنا لا نفسر
1: لكن
2: الأحلام.
1: لكن البياض ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم
2: إحنا
1: خير،
2: يعني
1: بشارة خير.
2: نبشر من يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن نحن في دائرة الإفتاء العام لا نفسر الأحلام، نحن دورنا أن نبين الأحكام ونوضح للناس الأحكام العملية التي يحتاجونها في صلاتهم، في عباداتهم ومعاملاتهم وأحوالهم الشخصية من زواج وغيرها. لكن قضايا الأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
1: جزاكم الله خير. أجبتم هذا السؤال الأول، بدأنا بهذا اللقاء، لكن ربما الأخت لم تسمع الإجابة. صيام عاشوراء،
2: سألت عن فضل صيام عاشوراء ومراتب هذا الصيام. كما ذكرنا أن صيام عاشوراء اللي هو صيام، نقتصر على صيام العاشر، هذا أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فإذا اقتصر الإنسان على صيام يوم عاشوراء يعني يكفر سنة سابقة.
1: نعم.
2: ومن السنة المرتبة الثانية الأعلى أن يصلي، أن يصوم مع العاشر
1: يوم
2: التاسع.
1: نعم.
2: لأن أحيانا الله إلى قبل أصوم أن التاسع والعاشر، وخلفا لليهود كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل ما قالوا أن اليهود يصومون هذا اليوم، فقال نحن أحق بموسى منهم، وإن أحيانا الله إلى قبل أصوم أن التاسع والعاشر. هذه المرتبة الثانية وهي أعلى المرتبة التامة في صيام عاشوراء، أن يصوم يوما قبله ويوم بعده، كما جاء في حديث السلام صوموا يوما قبله ويوما بعده.
1: جزاكم الله خير. حكم الإقامة للصلاة،
2: إقامة الصلاة للفرض سواء كان قضاء أو أداء سنة يثاب الإنسان عليها، لكن تصح الصلاة حتى لو لم يقم الصلاة. الصلاة صحيحة لكنه فاته أجر الإقامة، فيسن للمسلم سواء كان منفردا أو في جماعة، سواء كان قضاء أو أداء، أن يقيم الصلاة للفرائض.

0: سواء الفريضة الحاضرة أو الفريضة الفائتة. من السنة أن يعني يقيم الصلاة لها. فإذا إنسان صلى الفرض دون أن يقيم الصلاة صلاة صحيحة، لكن فاته أجر هذه الشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خير. الأخ سائق تاكسي، سائق عمومي صائم، واستنشق دخان سيجارة، يؤثر على صحة الصيام؟
0: هذا لا يؤثر على صيامه، لكن ينصح هؤلاء الركاب بأن لا يدخنوا معه في مركبته حتى لا يتأذى هو أيضا. يعني في أذى، الدخان هو أذى. يعني احنا ومن خلال هذه الإذاعة الكريمة نقول لإخواننا أنه يعني شرب الدخان ليس فقط لأنه حرام كنجتمع، وكذلك لما فيه من ضرر،
1: لا ضرر ولا ضرار،
0: وأيضا هو يلحق ضرر بالآخرين، وهذا يسموه الأطباء التدخين السلبي. يعني أنت تجبرني على أن أدخن معك وتؤذيني. فالإسلام نهى عن أن يضر الإنسان نفسه وغير، لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصيامه صحيح ويستمر في هذا الصيام، وأسأل الله أن يكتب له الأجر والثواب.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: الصلاة على النبي في آخر النداء أو الأذان،
0: هو الأذان سنة، وسنة تلي الأذان وليس من ألفاظ الأذان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسلم، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا أتم فصلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. هذا حديث. وفي حديث آخر
1: سنتم المؤذن،
0: نعم، من حديث عمر رضي الله عنه، من قال بعد الأذان اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، وجبت له الشفاعة، سألوا الله لي الوسيلة فإنها
1: منزل في الجنة. نعم.
0: والثالثة، السنة الثالثة بعد الأذان، أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقد ورد حديث صحيح أيضا أنها تغفر بها الذنوب. فنقول أنها سنة للمؤذن وللسامع، احرصوا عليها يا عباد الله عز وجل، احرصوا عليها، لكن لا يتوهم الإنسان أنها جزء من الأذان. الأذان ينتهي، يبدأ بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله،
1: دائما وأبدا لا إله إلا الله، وصلى الله على سيدنا محمد. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: ورحمة الله، الله يعطيك العافية شيخ.
1: عفاك الله، يا هلا.
2: الله يكرمك يا رب، إن شاء الله في ميزان حسناتك يا رب.
1: الله يسلمك، آمين وإياكم.
2: الله يكرمك يا رب. شيخنا، أنا سائق شاحنة، في بعض التجار بوكلون 20 بضاعة.
1: نعم.
2: سعر البضاعة يعني معروف، مثلا هاي 10 دنانير، بروح أنا على التاجر أقول لي هاي 10، يعني معروف سعرها 10، أنا بخصم لك مثلا 20 قنش أو دينار إلك، مش لصاحب البضاعة، إلك.
1: نعم.
2: هل أنا اللي حق فيها هاي، ولا هي لصاحب البضاعة ولازم؟
1: نعم، أنت موكل بالشراء.
2: أنا موكل.
1: نعم.
2: بس هو بقول لي هاي إلك مش لصاحب البضاعة، أنا بسأله إلي ولا لصاحب البضاعة، بقول لي لا إلك.
1: تمام، السؤال واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يكرمك،
1: حياك الله
2: حبيب. الله يكرمك.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
3: أول شيء بنحب نذكر بالصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
3: لو سمحت الدكتور، عندي سؤال.
1: تفضلي.
3: ما هو حكم مشاهدة المرأة لكرة القدم؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: لو سمحت الدكتور، ممكن طلب؟
1: تفضلي.
3: يا ريت أن تخصوا حلقة كاملة تكون الأحكام الوسواس مشان نستفيد، يعني
1: أحكام
3: الوسواس، وسواس في الصلاة والقراءة القرآن، يا ريت أن تعملوا حلقة كاملة.
1: أبشري إن شاء الله.
3: جزاكم الله خير، شكرا،
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. سبعة وأربعين مئتين واثنين هاتفاء البرنامج. فضيلتك، نجيب الأخ السائل سائق شاحنة، الله يعطيه العافية، أن هو موكل بشراء أيضا بضاعة، الخصم الذي يحصل عليه له أم لموكله؟
0: المسألة تحتاج إلى توضيح، يعني خلنا نوضحها بمسألتين. المسألة الأولى، إذا كان قد وكل بشرائها وله أجرة على هذا الشراء، وقال له يا عمي روح اشتري لي مثلا وهي لك دينار أو دينارين، فراعى التاجر هذا الشخص، فهذا المنفعة تعود لصاحب السلعة التي يريد شراءها وليس لمنفعة المشتري الوكيل. إذا كان هذا الوكيل يعني قال للجماعة أنا أشتري لكم، لكن أنا ما يخصم هو لي، يعني أنا أجيب لكم هذه السلعة بعشر دنانير، إن شاء الله جيبها بثمانية، جيبها بستة، جيبها بسبعة، جيبها بتسعة، هذا المال لي، يجب أن يكون على بعلم المشتري.
1: نعم.

0: هنا يعني
1: ليس الباء
0: يخرج يخرج من شبهة يعني الحرام.
1: لكن الخصم بالحال الخصم اللي ذكرها يعود
0: يعود لأن المنفعة لصاحب السلعة. نعم. يعني ولو قال له هذا لك ولو لم يعني تشتري هذه السلعة لما راعك وما يعني لما أعطاك هذا الدينار. نعم. وأعطاك الدينار لك اشتريت من عنده، فالمنفعة تعود لصاحب المال والله تعالى أعلم.
1: إلا إذا قام بتبليغ،
0: إلا إذا بلغه قال له ترى
1: السلعة هي سعرها 10 دنانير
0: أو قبل حتى ما يشتريها. نعم. بقول له أنا أجيب لك ب10، لا تسألني كم أنا أشتريها، يعني أنا بدي أربع أستفيد. نعم. ممكن أجيبها ب6 7 8 لكن أبيعك إياها ب10.
1: نعم. واضح. مشاهدة المرأة لمباريات كرة القدم،
0: أولا هناك يعني ضوابط شرعية إن وجدت لا بأس في أن تشاهد المرأة كرة القدم وكذلك الرجل. وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة رضي الله عنها الأحباش وهم يتلاعبون في المسجد، وكانت تنظر من خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لابد أن نشير إلى شيء آخر، في الملاعب لابد أن تراعى الحشمة، ولا بد أن يكون هناك يعني ضبط في جلوس الرجال والنساء، وأحيانا الاختلاط غير يعني غير مبرر، وأحيانا ينظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة تنظر إلى عورة الرجل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة حتى. فإذا يعني أمنت الفتنة وكان هناك جانب خاص للنساء بعيد عن الرجال، بعيد عن الفتنة، عن يعني ملامسة الرجال للنساء، فلا بأس في ذلك والله تعالى. أما إذا كانت تشاهد عن طريق التلفاز وكذلك تأمن الفتنة ولا تنظر إلى عورة الرجل، لأنه أحيانا تبدو شيء من عورة الرجل، فهنا إن لم يعني تظهر هذه العورة للمرأة ورأت وشاهدت كرة القدم أو اللعب فلا بأس في ذلك والله تعالى. إذن الضابط الشرعي إن نراعي الضوابط الشرعية في مشاهدة المرأة لكرة القدم والله تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. ألو. على والسلام عليكم.
2: ألو. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: والله بدي أسأل هسه اللي بيكون عليه صلاة أو صيام من زمان يعني. نعم. والله يعني أعطاه راح يحج، هل هذا كله بروح عنه ولا بيضل؟
1: نعم.
2: طيب سؤال ثاني لو سمحت.
1: تفضل.
2: إنسان ملتزم جدا يعني ما شاء الله عليه، لكنه عنده هوس في النظافة، هوس كبير في النظافة، إيش بيكون هذا؟
1: نعم.
2: شكرا.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
3: الله يسلمكم. ممكن نسأل سؤال؟
1: تفضل بكل سرور.
3: الله يسلمك. الدكتور محمود الدروع؟
1: نعم.
3: الله يكرمك. الله دكتور يسلمك. في بعض الجوامع بتحس إنه القائمين عليها يعني ما عندهم يعني فقه في الدين كثير، يعني عدم المؤاخذة، بتلاقي القائم على المسجد بعد ما يخلص صلاة الجماعة بدقيقتين ثلاث تلاقي طفى المراوح والكونديشنات، وكأنه بقول للمصلين يلا اطلع من الجامع، يعني بكون لسه الناس المسبوقين ما خلصوا صلاة.
1: نعم.
3: فنتمنى منكم يا دكتور انكم توصلوا لوزارة الأوقاف انه هاي مش شطارة انه القائمين على المسجد يعني والناس بتصلي في الصلاة المفروضة يطفوا عليهم المراوح والكونديشنات، يعني مش منطق هذا. يعني ما دام انتم بتطلبوا تبرعات يا قائمين على المساجد بالطاقة الشمسية، خلي المصلي كمان شوي يعني يأخذ حقه في المراوح والتبريد عدم المؤاخذة.
1: صحيح. له في يعني موضوع تنظيمي، عفوا، في موضوع تنظيمي في أوقات معينة متى يفتح المسجد قبل الأذان ومتى يغلق بعد الأذان بالنسبة للمساجد العادية، لكن المساجد المطروقة تبقى يعني فترات طويلة بالعكس. عموما شكرا، وتسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ. حياك الله. يا هلا. عليكم السلام ورحمة الله.
4: دكتور بالنسبة للصلاة على النبي اللي قبل شوية تفضلت وجاوبتها كلها مقبولة ولا في عليها أي غبار، لكن الاختلاف إنه بالصوت العالي ولا بدون صوت عالي. كل مؤذن بأذن بصلي على النبي. ليش طيب في مكة اللي هي بالبلد الإسلام الأول ليش ما بصلي على النبي بصوت عالي؟ هم بصلوا بصوت واطي.
1: نعم.
4: أما بعالي لا. ليش طيب؟
1: طيب جزاك الله خير أخي الكريم على مشاركتك. والمؤذن احنا عندنا الأذان الموحد الآن يترك فاصل إنه هي الأذان انتهى، يعني واضح الفاصل، واضح أنه انتهى الأذان، ونبرة الصوت والمقام الصوت يختلف بالصلاة على النبي
4: والله صلى الله عليه وسلم. ولكن المؤذن اللي بيأذن بالموحد ما فيش داعي يعني يعلي صوته بالأذان بالصلاة على النبي، صوت منخفض زي نعم. مكة مثلا، ليش مكة هيك؟
1: جزاك الله خير، شكرا لمشاركتك،
4: حياك الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
5: كيف حالك سيدنا الشيخ؟ الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك.
5: سيدي أنا عندي سؤال واستفسار أو توجيه بالأحرى.
1: تفضل.
5: السؤال الأول أنه بالصلاة المسجد بعض الأئمة لاحظت في بعض المساجد أنهم بيطيلوا قد سمع الله لمن حمده أو التكبير بعد الركوع أو السجود، فبيكون المصلين قاموا هو لسه ما خلص أنه قد سمع الله لمن حمده أو التكبير. هل في أي شيء هاي الشغلة؟
1: نعم.
5: الملاحظة اللي عندي أنه كثير صرت أشوف بعض المساجد أنه الكراسي كثير موجودة في المساجد وأنهم بصف الصف الأول أو الثاني، ويعني المنظر يعني لا يليق ببيت الله، يعني أنا بوجهة نظري ما بعرف إذا فيها توجيه من حضرتكم أنه ما حطه بأكثر من مسجد وبكونوا بالصف الأول وأعدادهم كثيرة.
1: نعم، شكرا لملاحظتك ومشاركتك.
5: العفو.
1: حياك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. طيب نجيب عن هذه الأسئلة. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة، هل الحج يسقط ما فاته من صيام وصلاة؟
0: جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يصخب عادك أو رجعك يوم ولدته أمه. نعم. هذا من حيث مغفرة الذنوب، وإن شاء الله نسأل الله القبول لجميع حجاج بيت الله.
1: آمين يا رب.
0: لكن هذا لا يسقط حق الله لا في الصلاة كما ذكرنا ولا في الصيام ولا في الزكاة. كان إنسان عنده مال ولم يزكي هذا المال لسنوات، فعليه أن يقضي هذه الزكاة ويستغفر الله عز وجل. عليه صيام من البلوغ، قصر في تعمد أو لم يتعمد بعذر أو بغير عذر، لا بد أن يقضي هذه الأيام أو تقضي هذه الأيام. وكذلك الصلاة، يعني إذا قصر سنة سنتين ثم تاب أو حج، هذا لا يسقط حق الله عز وجل في قضاء الصلوات الفائتة، فلا بد أن يقضي ما فات من صلوات. قلنا إذا كان سنة سنتين يصلي مع كل فرض فرض أو فرضين حسب قدرته واستطاعته حتى يغلب على ظنه أنه قد برئت ذمته من حق الله عز وجل في الصلاة. فبالتالي
1: وكذلك الصيام،
0: كذلك الصيام. وإذا كان هذا الصيام طبعا في تفاصيل، إذا كان قد أفطر بالجماع فعليه غير هذا كفارة غير القضاء، الرجل دون المرأة والمرأة عليها القضاء. لكن نتكلم بشكل عام، من عليه قضاء صوم أو زكاة أو صيام فعليه أن يفعل ذلك، وأن هذا الحج الذي يعني غفرت به الذنوب لا يشمل قضاء حق الله عز وجل في قضاء ما فات من صلوات وصيام وزكاة.
1: جزاكم الله خير. ربما وسواس فضيلتك، يعني الحالة
0: المبالغة،
1: نعم، هوس أو المبالغة في النظافة.
0: المبالغة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يعني بشيء قليل، يعني ما يساوي إبريق، يعني حتى يفهم الناس لغتنا ما بنتكلم بالصاع والمد، يعني إبريق وضوء كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ويجزئه ذلك. نقول للإخوة، بعض الناس يبالغ في غسل الأعضاء ويعود للعضو مرة ومرتين ثلاث، هذه المبالغة هي مرض وسواس يعاني منه بعض الناس. فنقول هذا الإنسان إذا غلب على على على عليك أن الماء قد وصل إلى العضو المطلوب الوصول في الوضوء، خلاص يعني لو توضأ مرة ومسح رأسه مرة وغسل وجهه مرة ويديه إلى المرفقين مرة وغسل رجله مرة، أصاب يعني هذا وضوء تصح الصلاة به. وبالتالي اللي عنده وسواس لا ننصحه بأن يكرر الوضوء، وبعدين كل ما غسل عضو عاد إليه، هذا يعني يحتاج حقيقة إلى توجيه. وأيضا نقول أن في ذلك إسراف في الماء، وأيضا فيه أيضا تأخير في أداء الصلاة. بعض الناس يتوضأ ساعة ونصف ساعة، في ناس يغتسل ويعود. أنت بسيط الأمر في الغسل، يعني ركنين، النية تنوي الغسل رفع الجنابة أو سنة الجمعة أو غير ذلك، والماء يصل إلى كل الأعضاء، يغلب على ظنك أنها وصلت الآن خلاص اغتسلت. فبالتالي ما في داعي لإعادة يعني الوسواس والدخول في هل الأذن دخل المية ولا ما دخل، هل أنا استنشقت ولا لم استنشقت، هذه سنن.
1: نعم.
0: أنا تحت الأبط مرة ولا ما وصلت المية ولا ما وصلت. علي على الإنسان أن يترك مثل هذه الوساوس ويعني ينتبه لغسله ووضوئه ويكفي.

0: فيه أيضا مثل ما ذكرنا يعني أقل ما يجب عليه في الغسل والوضوء، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلتك. وزارة الأوقاف مشكورة. الآن الموضوع هو تنظيمي، متى تفتح المساجد ومتى تغلق؟ نعم، ومطالبون بالالتزام بهذه حتى التعليمات.
0: نعم، حتى المساجد المطروقة أو المساجد الكبرى مفتوحة على طول الوقت، لكن ليس من حق كذلك المصلي أن يكون المكندشنات والمراوح مشغلة ليل نهار، فهذا يعني كمان فيه تكلفة، وفيه أيضا أنت جيت صليت صلي وطلع. يعني هذا المسجد خاصة بعض المساجد في القرى أو بالمدن، هذا المؤذن يعني يبدو كمان يعني يذهب إلى بيته بعد نصف ساعة من الأذان أو قبل نصف ساعة بحسب تعليمات الأوقاف، فهو يعني عنده تعليمات. وهناك معظم المساجد يبقى ساحة صغيرة أو يعني بجانب المسجد فيه سجاد وصلوا الناس عليه. أما يفتح لك المسجد وتبقى المكيفات والمراوح شغالة 24 ساعة، فهذا فيه أيضا يعني إسراف، وفيه تبذير، وفيه أيضا مخالف لتعليمات وزارة الأوقاف. ويعني نشكر حقيقة معالي وزير الأوقاف والإخوة يعني الوعاظ والأئمة على سعة صدرهم على الناس، وخاصة في أيام الصيف يعني نتحمل الناس شوي، لكن كذلك يجب يعني أنه نتحمل بعضنا، المصلي الزائر وأيضا الإمام أو المؤذن يعني ينتظر حتى المسبوق يصلي ويذهب ينصرف من المسجد ثم يغلق المسجد، وله بذلك الأجر إن شاء الله عند الله عز وجل والثواب.
1: جزاكم الله خير فضيلتك. السؤال هنا يعني دقيق. نعم. شيئا ما الآن بالنسبة أثناء الصلاة، صلاة الجماعة. نعم. يقول الأخ السائل، الإمام مثلا عندما يرفع من الركوع سمع الله مثلا لمن حمد إلى مدها، ممكن المأموم يرفع قبله قبل نعم. الإمام، أو حتى في السجود مثلا نعم. الله أكبر، ما زال هو في السجود لكن المأموم سبق.
0: نعم.
1: فيؤثر على صحة الصلاة؟
0: شوف، هو إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، والفاء هنا لتفيد الترتيب والتعقيب.
1: نعم.
0: بعد ما يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام بعد حرف الراء أنا أقول الله أكبر، فإذا ركع فاركعوا، حتى لو مد كلمة الله أكبر بالركوع أنا مجرد ما ركع أنا أركع، فإذا تبعه بالفعل ولو سبقه بالقول، يعني العبرة بالفعل، أن أتبعه بالفعل. ومثل ما قال وسلم، فإذا ركع فاطمئن راكعا، سواء الإمام أو المأموم. بعد ما يركع الإمام المأموم عليه أن يركع، قال فإذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفع، وإذا سجد فاسجد. والطمأنينة دكتور هي ركن في كل ركن من أركان الصلاة، يعني الطمأنينة في القيام، في تكبيرة الإحرام يجب أن يكون طمأنينة، وأن يعني تكون النية أثناء كلمة الله أكبر، وأن تكون يعني هذه النية بمعنى أنها يعني حاضرة في القلب أثناء كلمة الله أكبر. أيضا عند القراءة يطمئن في قراءته، سواء سبقه طبعا بالجهرية بعد ما ينهي الإمام الفاتحة يقرأ المأموم الفاتحة ويبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ولو انشغل الإمام عنه بقراءة سورة أخرى هو ينشغل بركنه، لأنه قراءة الفاتحة ركن والبسملة آية من آياتها. فالطمأنينة لازمة في كل أعمال الصلاة، في أركان الصلاة، سواء الأركان القولية أو الأركان الفعلية أو العملية. بالتالي العبرة في إذا الإمام ركع ممكن يقول الله أكبر في أثناء الركوع، وأنا هو بعد ما ركع ركعت، حتى لو سبقت بالقول أو سبقني بالقول. ويستحب حقيقة أن هي تكبيرة الانتقال هيئة من هيئات الصلاة، حتى لو يعني لو ركع دون أن يكبر الصلاة صحيحة سواء الإمام والمأموم، لكن من السنة التي يجرى عليها الإنسان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام إذا رأيت الإمام قد ركع وأنا أركع فأركع أنا من بعده، وكذلك إذا قام يعني القيام من بعده، وكذلك السجود والجلوس بين السجدتين. ولا بد أيضا في الأركان القصيرة أن لا يطيل، لا الإمام ولا المأموم، يخشى على صلاتي، يعني ما بين السجدتين ما يطول كإمام، يعني أكثر ما فيها اللهم اغفر لي والدي والمؤمنين والمؤمنات، يعني أكثر ما فيها، ثم ترك تسجد السجدة الثانية. الإطالة بين في الأركان القصيرة يعني قد تخل بالصلاة، فبالتالي لابد أن ينتبه الإمام والمأموم في حركات وانتقالات الإمام.
1: جزاكم الله خير فضيلتك. ربما نعود إلى الاتصالات الهاتفية فيما تبقى من وقت بعد أن نجيب على السؤال الأخير. الموضوع تنظيمي فضيلتك، الكراسي في المساجد.
0: نعم، الكراسي هو الحقيقة هناك في عشوائية بالكراسي في معظم

0: لا المساجد، لكن من الأفضل أنه تكون الكراسي بجهة واحدة، خاصة متى يكون فيها إعاقة، لما يكون صاحب الكرسي خلف الإمام مباشرة فيتحرج الإمام أثناء الركوع، لأنه في أثناء القيام والركوع يكون من يصلي على الكرسي متقدم على الصف، لأن العبرة بالجلوس على الكرسي للعاجز عن السجود والركوع أن الإلية وليست القدمين، بالتالي الرجل الخلفية للكرسي تكون بمحاذاة رجل المأموم، فبالتالي لما يكون خلف الإمام مباشرة يتحرج الإمام أحيانا عند الركوع لأنه يركع يعني أحيانا قريب جدا منه، فبالتالي نقول يعني من باب التنظيم ومن باب الخير والنصيحة أن كل كراسي بجهة، إما عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام على الأقل، يعني ما بنقول بزاوية، يعني عن يمين أو عن يسار، ويفضل أن يكون الكراسي بجنب بعض، حقيقة الأمر تنظيمي وشيء جميل، لكن وإن صلوا متفرقين على الكراسي الصلاة صحيحة، وأسأل الله القبول للجميع إن شاء
1: الله. يتقبل من الجميع يا رب. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: الله يكرمك الشيخ، نذكركم بالصلاة على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: سيدي بس بديش أطوركم، هلأ أنا في طبيعة شغل بسافر أوقات مسافات طويلة، بضطر أوقات أجمع أقصر فيها، تمام؟
1: نعم.
2: سؤالي هسه أنه إيش المدة اللي بقدر أظن أجمع أقصر فيها بعد ما أرجع من شغل أرجع للبيت؟
1: بعد ما ترجع تعود إلى بيتك؟
2: بالضبط، شو المدة أظن أجمع، لأنه سمعت أنه يجوز لي أظل يومين ثلاثة بعد ما أرجع للبيت أظن أجمع أقصر، فحبيت أتأكد من المعلومة الله يكرمك.
1: طيب
2: جزاكم الله خير.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا.
1: فتاوى على والسلام عليكم
3: ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
3: الله يكرمك سيدي، نذكر بالصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم،
3: وقلنا توجيه من شيخنا الكريم بخصوص يوم عاشوراء، ونذكر الناس بصيام يوم عاشوراء. الله يكرمكم ويحفظكم جميعا،
1: جزاك الله خير، شكرا لمشاركتك.
3: الله يكرمك ويطول عمرك.
1: حياكم الله. فتاوى على والسلام عليكم. فضيلتك، الجمع والقصر بسبب أو بعذر السفر، هذه الرخصة متى تنتهي؟
0: أولا يبدأ الجمع والقصر للمسافر بعد شروعه بالسفر وخروجه من البلدة التي يقيم فيها.
1: نعم.
0: يعني الآن هو خرج من عمان، سواء كان مسافر طيران أو بر أو بحر، مجرد ما خرج من حدود العاصمة الآن أصبح
1: مسافرا،
0: فلو أذن عليه الظهر بعد سفري بعد شروعه بالسفر يصلي الظهر والعصر على سبيل المثال جامعا وقصرا أثناء السفر، إذا كان سفر طاعة أو سفر مباح ليس فيه معصية، أن يكون أكثر من 81 كيلومتر، أن يكون عالما إلى أي جهة يسافر، يعني ليس هائما على وجهه، لكن
1: ليس النية فضيلتك، يعني يكون بنيته السفر. نعم. يكون في بيته.
0: نعم، ليس فقط أنه يجمع ويقصر هو في بيته أولا، ثم أيضا أنا مسافر إلى العقبة من عمان العقبة، إذا كانت مدة إقامتي في العقبة 4 أيام غير يوم الذهاب وغير العودة أجمع وأقصر كل هذه المدة. لكن إذا رجعت إلى بيتي مجرد وصولي إلى البيت الذي أقيم فيه الآن أتوقف عن الجمع والقصر،
1: انتهت الرخصة،
0: ما في رخصة، انتهى. فبالتالي أصبحت مقيم. إذا نوى الإقامة في بلد يريد السفر إليها 4 أيام كما ذكرت غير يوم الذهاب والعودة، يعني 6 أيام، هنا له الحق في أن يجمع ويقصر طول هذه المدة. لكن إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام غير يوم الذهاب والعودة، أسبوع 10 أيام، فمجرد وصوله إلى العقبة تنقطع الرخصة، تنتهي. مش يقول الله 4 أيام بعدين أوقف، لا، يتتوقف منذ اللحظة الأولى، منذ وصوله إلى مكان إقامته.
1: إذا كان ناوي فوق الأربع
0: فلا أيام، فلا يشكل على الناس أنه والله 4 أيام، لا، 4 أيام أدري من نوى الإقامة 4 أيام، لكن إذا نوى أكثر من ذلك غير يوم الذهاب والعودة، هنا يتوقف عن الرخصة بمجرد وصوله إلى المنطقة التي
1: تنقطع
0: الرخصة،
1: وبمجرد عودته
0: إلى أنشأ سفرا جديدا، وبالتالي طالما أنه تنطبق عليه الشروط بعد عودة خروجه من العقبة على سبيل المثال وحدود العقبة، الآن مسافر إلى عمان أكثر من 81 كيلومتر قطعا، وبالتالي يجمع ويقصر خلال سفره، فإذا وصل إلى عمان مكان إقامته توقف عن القصر والجمع.
1: جزاكم الله خير. في دقيقة، فضل يوم عاشوراء أو صيام عاشوراء،
0: ذكرنا يعني كثيرا لكن يمكن الأخ ما سمعنا. نعم. احنا قلنا أن صيام يوم عرفة
1: هذا اللقاء.
0: نعم صيام يوم عاشوراء صيام سنة صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وبين لنا فضل هذا الصيام النبي صلى الله عليه وسلم.

0: سلم كما جاء في الحديث الصحيح من صام عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فلو اقتصر الإنسان على العاشر من محرم اليوم واحد أصاب سنة النبي وسلم وأخذ هذا الأجر والثواب، وإن صام معه التاسع أصاب السنة أيضا وله أجر أعظم من ذلك.
1: إلى قابل لا أصومن التاسع والعاشر.
0: نعم
1: حديث النبي
0: حديث وسلم لأن أحيانا الله إلى قابل لا أصومن التاسع والعاشر وأخالف اليهود. والسنة الثالثة المرتبة الثالثة أن يصوم يوما قبله ويوم بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوما قبله ويوم بعده. أسأل الله أن يقبل من جميع أخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات الكرام.
1: آمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم جزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. شكرا لكم.
0: حياكم الله وبارك الله بكم وبالمستمعين.
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، رافقتنا في الإعداد مشكورة الزميلة أماني الكعبنة. على أمل اللقاء هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: تذكرة تنفع الذكرى وقصدنا نصيحة ونبتغي الأجر.
1: الثانية تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. سيداتي وسادتي، ننتقل بكم الآن للمؤتمر الصحفي لوزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني للحديث حول مخرجات جلسة مجلس الوزراء في محافظة الزرقاء.
1: الوزراء في المحافظات، أنهينا المرحلة الأولى وبدأنا بالمرحلة الثانية. المرحلة الثانية بدأت كما الأولى في الكرك ثم في إربد، واليوم في الزرقاء العزيزة مدينة الجندي والعسكر. نتحدث في هذا اللقاء مع السادة النواب، السادة الأعيان، الهيئات التمثيلية المنتخبة المختلفة، رؤساء البلديات. نتحدث عن ما تم إنجازه على مدى المرحلة الماضية من مشاريع تم طرحها. تذكروا قبل سنة تقريبا جلسنا وكل وزارة من الوزارات قالت ما ستقوم به في المرحلة القادمة، معرفة زمنيا ومعرفة ماليا. اليوم عرضنا ما تم إنجازه في المرحلة الماضية بالنسب، وقلنا في المرحلة القادمة ما الذي سوف نقوم بعمله على مدى 3 سنوات. الموازنة التنموية لهذه المحافظة تقدر بحوالي 800 مليون دينار، وهذا رقم جيد جدا والحمد لله، ويؤشر على كثير من الإنجازات المتوقعة. في قطاع المياه لوحده هناك حوالي 300 مليون. في قطاع الصحة الجميع شاهد اليوم بالعديد من التطور الذي شهده القطاع الصحي في هذه المحافظة، بالإضافة إلى قطاع النقل والقطاعات الأخرى. بذكر بالزيارة الملكية قبل حوالي شهر من قبل جلالة الملك المعظم، اللي كان فيها حديث مع الأهل في محافظة الزرقاء ضمن النهج الملكي للتواصل مع المواطنين والسكان، من أجل أن يكون هنالك تحديد للتحديات ومناقشتها والحلول المطروحة بشأنها. وبالتالي هذا يؤشر على الاهتمام الملكي في هذه المحافظة وضرورة المضي قدما.

اللي وجهنا جلالة سيدنا بالمضي بشأنه فيما يختص بالنهوض بالقطاعات المختلفة. وقبل أن أبدأ باستعراض أهم ما عرضوا الزملاء في القطاعات المختلفة، بحب أذكر بالقرار الذي تم اتخاذه صبيحة هذا اليوم من تطبيق حكم عقوبة الإعدام شنقا بحق 6 من المجرمين الذين ارتكبوا جرائم إرهاب وجرائم مرتبطة بالمخدرات. وهذا التطبيق للعدالة من شأنه أن يجلب العدالة لأرواح الشهداء، شهدائنا الأبرار الذين قضوا وهم يدافعون عن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية. دولة رئيس الوزراء أكد أن الاعتداء على رجال الأمن والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لن يسمح به بأي حال من الأحوال، وسوف تغلظ العقوبات وتعدل القوانين حتى نتأكد أن أي شخص من أي وبأي سبب كان يعتدي على أبناء أجهزتنا الأمنية والقوات المسلحة يأخذ قصاصه العادل. بطبيعة الحال هذه المجموعة التي تم تطبيق عقوبة الإعدام شنقا بشأنها هذا اليوم جزء من مجموعة كبيرة سيتم تباعا تطبيق حكم الإعدام بشأنها. بعد أن استعرضنا في مقدمة رئيسية حول هذه الأمور، أيضا أكد دولة رئيس الوزراء الاعتزاز الكبير منا جميعا بمنتخبنا الوطني النشامى وحالة الالتفاف الوطني حول المنتخب الوطني ومنتخبنا النشامى ورفعه لراية الأردن عاليا. وقدم دولة رئيس الوزراء باسم الحكومة الشكر لأولا المنتخب، ثانيا لكل أردني ساهم بأي شكل من الأشكال من أجل خلق هذه الأجواء الوطنية التي تؤيد المنتخب وتؤازره في مسعى لتقديم جهد مشرف يرفع اسم الأردن عاليا. شفتوا بجوز جميعا قديش الصحافة العالمية نقلت ما حدث في المدرج الروماني قبل أيام، وإن شاء الله بعد يومين في مباراتنا مع أشقائنا وأكد أشقائنا الأعزاء في الجزائر ومنتخب الجزائر أيضا إن شاء الله سوف تكون أجواء فرح وتعاضد مع منتخبنا الوطني التي ستقوم عديد من الجهات بالتنظيم والتيسير لها، على رأسها طبيعة الحال الأجهزة الأمنية. إجت عيوني بعيون الشباب جماعة إذاعة الأمن العام، تحية لكل القائمين ولهذا الجهد وللمواطنين الأردنيين سواء كان في المملكة الأردنية الهاشمية أو في الجالية الأردنية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية. كلكم شفتوا الفيديوهات اللي طلعت من حالة الفرح الوطنية اللي بعيشها الأردنيين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية. تحية للنشامة وإن شاء الله كل الخير والتفاؤل في مبارياتهم القادمة. قلت أن البرنامج التنموي المحافظة 800 مليون على مدى 3 سنوات، قطاعات الصحة والتعليم والنقل من القطاعات الأساسية المرتبطة بهذه بالرؤية التنموية للمحافظة، 155 مشروع موجودة في مختلف القطاعات، 75 مشروع منها أنجز بشكل كامل والبقية نسبة الإنجاز فيها حوالي 77%. رئيس الوزراء زار 18 موقع في هذه المحافظة، بطبيعة الحال هي محافظة كبيرة وممتدة، زار فيها 18 موقعا. راح نتحدث بعد قليل شو الأشياء والإجراءات اللي صارت في المركز الصحي، عفوا في القطاع الصحي، الأمور المرتبطة بقطاع التعليم، الأمور المرتبطة بقطاع النقل سوف نتحدث عنها تباعا، لكن بحب بشكل سريع أقول ما يلي في موضوع الصحة. مستشفى الزرقاء الحكومي كان في تجهيز قاعات انتظار جديدة في الطوارئ والعيادات، تجهيز المنطقة الخضراء بمساحة 100 متر بواقع 8 أسرة لتخفيف الضغط على أسرة الطوارئ، تزويد قسم السي سي يو ب3 أسرة مخصص لمرضى الجلطات القلبية والقسطرة، صيانة المرافق الصحية في الطوارئ والعمل الجاري لتمديد لكل مرافق المستشفى، الانتهاء قريبا من صيانة التكييف الكامل لأقسام المستشفى، توريد أجهزة تنفس اصطناعي وليزر جراحي وأشعة متنقلة، تخصيص قطعة أرض لبناء مسجد مقدمة من متبرع، عدد الأسرة صار 479 سرير، عدد الأطباء 470 طبيب نصفهم استشاريين.

بنسبة 22%. هذه من الإحصائيات اللي ذكرها معالي وزير الصحة بشكل مباشر. في أشياء أساسية بحب أحكيها في التربية، منها أنه في 4 مدارس جديدة تم إنشاؤها، 7 مدارس أخرى قيد الإنشاء، 500 غرفة صفية جديدة. والجديد واللي بحب ينتبهوا لي له الإخوان الحقيقة، السماح للقيادة العامة للقوات المسلحة باستعمال ما مساحته 20 دنم من قطعة أرض حرجية لإنشاء مدرسة تابعة للثقافة العسكرية في قضاء بيرين بالزرقاء، في قضاء بيرين بالزرقاء. هذه أيضا من القرارات التي تم اتخاذها. اسمحوا لي أبدأ بالمشاريع وأهمها، وبذكر كما دائما كل اللي راح تشوفوه هنا سوف يتم نشره على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي إن شاء الله لغايات الدقة والأرقام الدقيقة كله راح يكون موجود أمامكم. في موضوع وزارة المياه والري، توريد وتمديد الخطوط الناقلة لأبار الحلابات 16 مليون دينار، نقل كميات المياه من أبار الحلابات بقيمة 3.2. وزير المياه بعد انتهاء اللقاء قال لي هل لاحظت كيف عدد قليل من الشكاوى حول المياه؟ الحمد لله، لأنه في تحسين بالخدمات التي تقدمت، وواضح حجم الاستثمار في البنية التحتية في المياه. حفر 6 أبار في منطقة الحلابات أيضا، استبلال خطوط مياه بأقطار مختلفة في المحافظة. أنا ما بدي أقرأ كل المشاريع لأنه ما بدنا نأخذ من كل الوقت، بس بدي الأشياء الأساسية. أيضا في وزارة المياه والري، في عنا محطة تنقية المياه العادمة المنقولة بالصهاريج في منطقة الغباوي 51 مليون دينار إخواني، مياه العادمة. وعنا تصميم وتنفيذ الخط الناقل من محطة تنقية عين غزال لمحطة تنقية الخرب السمرة 30 مليون. طبعا بحب أشير لشيء، أنتم بتعلموا أنه هذه المياه تعالج، وعندما تعالج تستخدم لغايات الزراعة المقيدة اللي هي أنواع الزراعة التي تسمح باستخدام هذا النوع من المياه. وبالتالي الوفر من المياه المتوقع من هذه المشاريع حوالي 200 مليون متر مكعب بالسنة تستخدم لغايات الزراعة المقيدة. أيضا في وزارة المياه والري، إنشاء محطة تنقية للمياه العادمة في وادي الزرقاء بقيمة 180 مليون دينار. انظروا للأرقام وكيف أن هذا الحجم الكبير من الاستثمار في البنية التحتية للمياه. إعادة تأهيل شبكات المياه في منطقة بيرين والقنية وقرى بني هاشم 3 مليون دينار. وزارة الإدارة المحلية، مشروع الأزرق الصحي الجديد 21 مليون دينار. المشاريع الخدمية لبلديات المحافظة حوالي 6 مليون، حوالي 3.5 مليون المشاريع التنموية لبلديات المحافظة. وذكرنا معالي وزير البلديات بحجم الدعم اللي قدم للبلديات في المرحلة الماضية وأعلننا عن معظمه، حوالي 360 مليون دينار إخواني دعم البلديات في عام واحد، سواء كان إعفاء من فوائد دين، سواء كان قروض، سواء كان عوائد محروقات خصصت لهم، 360 مليون دينار للبلديات، وهذا رقم كبير. المشاريع الخدمية لمجلس المحافظة 11.5 مليون تقريبا. عندنا المشاريع الخدمية لمجلس محافظة الزرقاء وتشمل مختلف القطاعات وحسب الأولوية اللي هي للمستقبل 2026-2028 55 مليون، حوالي 57 مليون. إعادة إنشاء تلال الفوسفات 4 مليون دينار. وزارة الأشغال العامة والإسكان، تنفيذ الحزمتين 3 والـ4 من أعمال البنية التحتية والطرق والمحطات الخاصة بمشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء ب 68 مليون دينار. كلكم تعرفوا الأزمة اللي كانت على أوتستراد عمان الزرقاء، صح؟ مين فيكم لم يعاني منها؟ أنا من معوننا منها، صح يا حسن بيك؟ قديش مرة مسكتنا الأزمة عليها؟ الآن بتحكي 15 مليون راكب استفاد من الباص السريع أو استعمل الباص السريع، وإن شاء الله في توسع في هذا الأمر ليصل في مرحلة الأولى للجامعة الهاشمية باص تردد السريع. استكمال صيانة الطريق الموقر الأزرق بطول تقريبي 20 كيلومتر وإنشاء محطة الحران للتجهيز كطريق مدفوع الأجر 4 مليون. من المشاريع الأخرى إن شاء الله ننطلق في كثير طبعا من مشاريع وزارة الأشغال العامة اللي هي بنية تحتية والطرق الزراعية والطرق المختلفة

0: أيضا في عنا إنشاء طريق شحن يربط بين طريق الأزرق والموقر وطريق الأزرق الصفاوي ضمن المخطط الشمولي لمدينة الأزرق حتى تربطها بالطرق الدولية. في عندك الطرق الدولية اللي بتروح للعراق، الطرق الدولية اللي بتروح للسعودية، والطرق الدولية اللي بتروح لسوريا، وبالتالي هذا جزء من إنشاء شبكة طرق دولية. بالنسبة للتنمية الاجتماعية 38 مليون دينار من المشاريع المنجزة اللي هي برنامج صندوق المعونة الوطنية اللي هي المعونات الشهرية والدعم النقدي والتأهيل والجسماني والمعونات الطارئة اللي بيستفيد منها 37 ألف أسرة، شراء وتأثيث 54 شقة، مساعدات نقدية وعينية لمواطنين، مساعدات عينية ونقدية للأسر الفقيرة، إنشاء وشراء وصيانة 31 مسكنا من مساكن الأسر الفقيرة. في عنا إنشاء وشراء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة أيضا بمبلغ عنا دعم نقدي، لا هذا شاطبين عليه وبالتالي في عليه تحديث، إنشاء وشراء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة 560 مليون دينار، دعم نقدي ومنح إنتاجية للجمعيات وقروض الأسر المنتجة محدودة الدخل استفاد منها 118 ألف، استحداث مركز وطني للأطفال التوحد 100 ألف، صيانة الدور والمراكز الإيوائية 100 ألف. وزارة التربية والتعليم حكيت لكم عن أهم شيء، إنشاء أربع مدارس جديدة في المحافظة 8.5 مليون، زيادة عدد الغرف الصفية في ثلاث مدارس 1.3 مليون، إنشاء سبع مدارس في مختلف مناطق المحافظة 15.1 مليون، إنشاء خمس مدارس أساسية في كافة ألوية المحافظات 14 مليون 2026-2028، إنشاء أربع مدارس ثانوية في المحافظة بقيمة 13 مليون تقريبا، وزارة الطاقة والثروة المعدنية 2 مليون تقريبا، انتهاء من استبدال وحدات إنارة تقليدية عدد 15 ألف وحدات إنارة موفرة، برنامج دعم وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية في القطاع المنزلي عدد 285 في المحافظة بكلفة حوالي مليون دينار. منروح للمشاريع اللي مرتبطة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، أيضا مشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى مدينة الزرقاء الصناعية 28 مليون دينار. بذكر بأهمية هذا المشروع، لما بتعطي موارد طاقة قليلة التكلفة للمناطق الصناعية أنت تزيد من تنافسية قطاع الصناعة لديك، وبالتالي قدرته على التصنيع، قدرته على التنافسية، قدرته على التصدير. إحنا بذهننا عدد من المناطق الصناعية التي نريد أن نوصل الغاز الطبيعي إليها عن طريق الأنابيب، وبتعرفوا أعلننا قبل فترة عن البدء في مراحل مد خطوط الأنابيب من غاز الريشة وتأهيل بعد تأهيل هذا الحقل وربطه بخط الغاز العربي لنتمكن بعد ذلك من إيصاله إلى كافة المناطق الصناعية. وزارة الاستثمار تنفيذ أعمال البنية التحتية المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية 21.5 مليون دينار، إنشاء البنية التحتية المرحلة الثالثة توسعة مجمع ضليل الصناعي 3 مليون، استحداث وتجهيز أقسام جراحة القلب والصحة النفسية، هاي وزارة الصحة، الآن نيجي لوزارة الصحة، تجهيز أقسام جراحة القلب والصحة النفسية في مستشفى الزرقاء الحكومي 525 ألف دينار، عند 500 ألف دينار تحديث ثلاث مراكز صحية في المحافظة، تزويد مستشفى الأمير فيصل بجهاز ماموغرام المخصص للكشف المبكر عن سرطان الثدي، توسعة وتحديث مستشفى الأمير فيصل لواء رصيفة اللي بدأت الأعمال التحضيرية له بقيمة 9 مليون دينار، وهذا بتعرفوا قديش مطلب لكل أهالي الرصيفة، إنشاء مستودع استراتيجي جديد في المحافظة 1.6 مليون دينار، توسعة وتجهيز قسم العناية الحثيثة في مستشفى الزرقاء الحكومي بتوسعة 27 سرير، إنشاء مستشفى الزرقاء العسكري، هذا مهم إخواني، إنشاء مستشفى الزرقاء العسكري إن شاء الله سوف يبدأ العمل فيه ب 2028 بعد الانتهاء من العطاءات بقيمة 102 مليون دينار. طبعا لما بنحكي هيك احنا بنحكي عن زيادة الخدمات الصحية المقدمة للمحافظة، لأنه أساسا في اتفاقية ما بين الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة، وانتم بتعرفوا يعني في خدمات، وبالتالي هذا سوف يزيد من سوية الخدمات الصحية والقدرة الاستيعابية للقطاع الصحي في المحافظة. إنشاء مركز صحي شامل وعيادات خارجية للمستشفى الزرقاء الحكومي الجديد على أرض مستشفى الزرقاء الحكومي القديم، حوز قديم بده يصير عيادات خارجية وبده يصير مركز صحي شامل كجزء من مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد. Yes. في إنشاء مركز صحي جريبة الشامل 1.5 مليون. وزارة النقل تشغيل مشروع حافلة التردد السريع بين عمان والزرقاء دعم تشغيلي 7.5 مليون. بذكر أمس، مين شاف أمس شو صار في اتفاقية بين هيئة تنظيم قطاع النقل وبين منطقة سحاب وبين جمعية المستثمرين الأردنيين؟ صار في اتفاقية ثلاثية عشان نقل العمال الذين يريدوا أن يشتغلوا في منطقة سحاب، اللي هي بتطلع حافلات من الزرقاء لسحاب الصبح وبترجعهم من سحاب بالليل للزرقاء. هذا بخفف عليهم، بعطي انتظام في الذهاب للعمل، وبالتالي يساعد على إيجاد فرص عمل. تنفيذ مشروع مركز انطلاق ووصول الزرقاء الجديدة لزيادة إمكانية وصول وسائل النقل الرئيسية والفرعية لمدينة الزرقاء بالقرب من محطة الباص السريع 12.3 مليون دينار. وزارة العمل 1.73 اللي هي تقديم خدمات التمويل عبر 12 برنامج تمويلية متخصصة تشمل التمويل المشاريع الريادية. البرنامج الوطني للتشغيل دعم 1900 مشتغل في عام 2025 1.4 مليون. في عنا المشاريع الأخرى المرتبطة بوزارة العمل حوالي 2 مليون تمويل المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة من خلال 14 برنامجا تمويليا. وزارة الصناعة والتجارة تقريبا 1.5 مليون اللي هي مشاريع مرتبطة بجدكو، منها 12 مشروع حرفي و33 مشروع صناعي، 2 مشروع زراعي و5 مشاريع خدمية و1 مشروع تصنيع غذائي. حوالي 5 مليون اللي هي المرحلة الأولى من دعم المشاريع المستفيدة من برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، 44 مشروعا صناعيا. وزارة البيئة عندنا خطة تنفيذ كيغالي لخفض مركبات HFC في كافة محافظات المملكة ومنها الزرقاء اللي بقيمة 1.8 مليون دينار. 1.5 مليون دينار تعزيز بنية تحتية لحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في مختلف محافظات المملكة. عندنا أيضا راح يتم العمل على إنشاء حديقة بيئية في قضاء بيرين بتعاون مع بلدية بيرين. وزارة الزراعة إنشاء مركز تبريد وتعبئة وتغليف الخضار والفواكه 190 ألف دينار. برامج الإقراض الزراعي 2 مليون 150 ألف، حفر أباء ضمن الحصاد المائي، تدريب الشباب والشابات على المهن الزراعية. وزارة الاقتصاد الرقمي 1.3 مليون، أتمتت الخدمات مع وزارة البلديات 44 خدمة. 800 ألف إنشاء وإطلاق مركز خدمات حكومي شامل في الزرقاء ولواء رصيفة، متوقع توفير 52 إلى 60 فرصة عمل. وزارة الشباب 331 ألف دينار، صيانة مرافق شبابية ورياضية في المحافظة. قيد التنفيذ 700 ألف دينار، إنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض في مجمع رصيف الرياضي بمساحة 900 متر مربع، إنشاء مسبح نصف أولمبي مغلق ومسبح الأطفال ومبنى خدمات في مدينة الأمير محمد للشباب. وزارة الثقافة الفعاليات الثقافية المختلفة فنية وتراثية وثقافية 200 ألف دينار. مشروع سردية الزرقاء، مشروع ثقافي يجسد تاريخ المحافظة وإرثها، أيضا سوف يكون عمل عليه في عام 2026. وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية ترميم منازل وتقديم مساعدات ل 4500 أسرة فقيرة بقيمة 500 دينار تقريبا. وزارة السياحة والأثار ترميم منازل إسلامية في قصر حلبات، تدعيم سور قصر الشبيب وتأهيل ساحته، صيانة مرافق وقلعة الأزرق، توريد وتركيب سياج وصيانة موقع قصير عمرة. هذه إخواني أهم المشاريع، أنا ما حبيت أنه أدخل فيها جميعا لأنه بأخذنا وقت كثير، لكن أنا حبيتكم تكونوا بصورة أهم الأشياء اللي تم استعراضها اليوم، وإن شاء الله مستمرين بالعمل عليها بزمنها المحدد والمنشور. الجيد في هذا الموضوع أنه كله هذا منشور، يعني كل واحد فيكم بعد 6 أشهر بيقدر يدخل ويقول شو صار بهذا المشروع وتحدث تباعا. بعد ذلك بدأنا في جلسة مجلس الوزراء اللي أخذنا فيها عدد من القرارات. القرار الأول قررنا مشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2026 إسنادا لقطاع الصرافة ولما لهذا القطاع من أهمية من رفد الاقتصاد الوطني. وحتى نعطيه مزيد من المرونة ووقت أكثر لتصويب أوضاعه بموجب أحكام النظام، لأنه المهلة الزمنية كانت تنتهي بنهاية هذا الشهر، نهاية شهر 6، الآن أعطيناهم لشهر 1 2028، مش هيك دكتور حمزة؟ 2028، وبالتالي معهم وقت أكثر لتصويب الأوضاع حتى لا يترتب هنالك أي تداعيات قانونية واقتصادية عليهم. هذا القطاع مهم ونحن معنيون تماما بإسناده وإنجاحه وإعطائه الممكنات الأساسية كي يستمر بكونه قطاعا حيويا ورافدا للاقتصاد الوطني. في نظام آخر معدل لنظام مركز زهاء الثقافي، في الآن 28 مركز في مختلف محافظات المملكة. تأسس مركز زهاء الثقافي في عام 1998، الآن في تعديل للنظام لتمكينه من تقديم مزيد من الخدمات وبناء المزيد من الحدائق لكي يكون مساحة للابتكار للأطفال ومساحة للتطور ضمن النشاطات المختلفة التي يطرحها هذا المركز. في قرار آخر هام اللي هو بتنسيب من لجنة الخدمات والبنية التحتية المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لشراء الحبوب المحلية، القمح والشعير، وبالتالي هذا القرار يمكن اللجنة المركزية لشراء القمح والشعير من أن تبدأ بشراء محصول القمح والشعير من المزارعين. عادة هذا المحصول تشتري وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع وزارة الزراعة ومع المؤسسة التعاونية. الأرقام مبشرة جدا هذا العام، السنة تم تخصيص 45 مليون دينار مقارنة مع 19 مليون دينار العام الماضي، والسبب والحمد لله تضاعف كمية الإنتاج بسبب الموسم الخير الذي مر علينا. الإنتاج من القمح والشعير هذا العام ضعف، يزيد عن ضعف الحقيقة ما كان في العام الماضي، وبالتالي خصص له 45 مليون دينار. بطبيعة الحال لا زال لا يكفي لاحتياجات السوق المحلي، ومن هنا هنالك استيراد لهذه المواد، لكن هذه اللجنة بدأت أعمالها وراح يكون في إعلانات بطبيعة الحال حتى يتمكن المزارعون من الذهاب لهذه اللجان وبيع محصولهم. هذا كل ما جرى، وآسف على الإطالة إن كنت قد أطلت، بتشرف أخذ أي أسئلة إذا عندكم أي أسئلة الأخوات والأخوة الكرام.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا لكم المؤتمر الصحفي لوزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، وتحدث حول مخرجات جلسة مجلس الوزراء في محافظة الزرقاء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفراعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها عن الوضع السياسي الحزبي والنشاطات المقبلة نحو انتخابات الكنيسة الإسرائيلي والتحالفات بين القوى السياسية العربية الفلسطينية المختلفة في داخل مناطق 48، وأيضا حول سياسات نتنياهو، وبالتالي المعارضة تشن عليه حملة واضحة علنية تؤكد فشله في المعارك والمواجهات التي يخوضها، أولا ضد الشعب الفلسطيني، وثانيا ضد الشعب اللبناني، وأيضا ضد إيران. ولذلك للحوار وللحديث حول هذه الموضوعات دعوني أرحب بالسيد أمجد شبيطة. السيد أمجد شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبالتالي هذه الجبهة هي في طليعة القوى السياسية التاريخية المناضلة التي واجهت سياسات التمييز وتعمل وتناضل من أجل تحقيق المساواة في مناطق 48. أستاذ أمجد شبيطة مساء الخير.
1: أهلا بك وبالمستمعين، أتشرف بالحديث إليك وإلى أهلنا في الأردن الحبيب.
0: كل الاحترام من الأردن، إحنا الأردنيين دائما لا نستطيع إلا أن نكون معكم وإياكم ونتابع أولا معاناتكم وثانيا تطلعاتكم من أجل تحقيق المساواة في مناطق 48 وتحقيق الاستقلال وزوال الاحتلال في مناطق 67. أستاذ أمجد شبيطة، يعني بداية، تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بينكم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مع التجمع الوطني الديمقراطي مع الحركة العربية للتغيير، فإذا تكرمت بداية تعطيني فكرة عن هذا الاتفاق وكيف وصلتم إليه، وهل هناك فعلا يعني إقرار بهذا التحالف الثلاثي؟ كما تعرف في الدورة السابقة مع الأسف أن التجمع الوطني الديمقراطي خاض معركته لوحده، وكان هناك ثلاث قوائم، قائمة للحركة الإسلامية وقائمة للجبهة الديمقراطية مع الحركة العربية للتغيير والقائمة الثالثة للتجمع، وبالتالي فقد التجمع أولا أصواته الانتخابية بأربعة مقاعد تقريبا، والأحزاب العربية فقدتم يعني أربعة مقاعد كما كان في الدورة التي سبقت الدورة السابقة عام 22، كنتم 15 مقعد وتراجعتم إلى 10 مقاعد.
1: صحيح، يعني حقيقة إحنا بالأشهر الأخيرة كنا منهمكين جدا بالعمل على تأسيس القائمة المشتركة من جديد.
0: نعم.

0: وهي قائمة تضم القوى الأربع الفاعلة في المجتمع العربي، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وكذلك القائمة العربية الموحدة وهي الذراع السياسي للحركة الإسلامية في البلاد.
1: نعم.
0: صراحة بعد أشهر طويلة من محاولات جسر الهوة ما بين القوى الثلاث، جبهة التجمع والعربية للتغيير وما بين القائمة العربية الموحدة، رأينا بأنه من الضروري أن يعني نكثف الجهود لبناء الثلاثية مع مد اليد للقائمة الموحدة لنكون في قائمة واحدة. هذا الإعلان تم يعني نشره عشية عيد الأضحى المبارك، لأن القائمة الموحدة أصرت على مدار أشهر طويلة على أن يكون التحالف بيننا وبينها تحالفا تقنيا فحسب، بمعنى بدون برنامج أو تفاهمات سياسية، وهذا فعلا ما وافقنا عليه.
1: خلينا نسميه، لأنه تسمية التقنية لها علاقة بشيء غير سياسي، هو الحقيقة اتفاق إجرائي وليس اتفاق يعني سياسي مبدئي، إجرائي يعني فقط لخوض الانتخابات.
0: صحيح، بمعنى أن نخوض الانتخابات كلنا في قائمة واحدة، ومن ثم بعد الانتخابات يذهب كل في سبيله. الهدف كان هو أنه مجتمعنا العربي كمجتمع يعني يواجه خطر وجودي حقيقي، يتوق إلى أن يرى قيادته السياسية موحدة، وكل استطلاعات الرأي والأبحاث ونبض الشارع يقول بأن الأداء الأمثل لرفع نسبة التصويت بين المواطنين العرب وبالتالي إحراز النتيجة الأفضل انتخابيا يكون عبر قائمة مشتركة واحدة، يعني تكرس كل الجهود من أجل رفع نسبة التصويت، بعيدا عن يعني السجال الحزبي الذي قد يكون يعني منهكا بالذات في هذه الظروف التي تمرها جماهيرنا العربية.
1: نعم، إذا يعني لنترك لاحقا مسألة القائمة الموحدة، التعبير السياسي البرلماني عن الحركة الإسلامية، ونتحدث عن الأحزاب الثلاثة: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير. وهذا إن وقع وحصل فهو يقطع الطريق على سقوط وإخفاق التجمع الوطني الديمقراطي، وبالتالي يؤكد أن هذا الائتلاف الثلاثي على الأقل يعني سيحقق النجاح في نجاحكم في الانتخابات الكنيسة المقبلة للقوى السياسية الثلاثة.
0: صحيح، يعني فور الإعلان عن هذا التحالف رغم أنه يعني إعلان أولي ومبدئي حتى الآن، إلا أنه حسب استطلاعات الرأي يبين بأنه هذه القائمة قادرة على تحصيل 9 مقاعد ولربما أكثر في الكنيسة. هذا طبعا إلى جانب المقاعد الأربعة التي قد تحصل عليها القائمة الموحدة أو لربما 5، وهذا يقول أنه المواطنين العرب قادرون على إيصال يعني 14 أو 13 مقعد للكنيسة. احنا واثقين انه بالنهاية خوض حملة انتخابية قوية مشجعة للناس للخروج للتصويت حتى ان لم يكن ضمن قائمة واحدة هو امر وارد، لانه رفع نسبة التصويت وايصال كتلة واسعة للعرب في الكنيسة اولا يرفع من صوتهم وقضاياهم، ولكن ايضا يساهم بشكل يعني جدي بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، ولربما يعني بمنع شخصية أو كتلة مثل كتلة بتسلئل سموتريتش من الوصول إلى الكنيسة.
1: إذا هذا الائتلاف الثلاثي بين القوى السياسية الثلاثة، أستاذ أمجد شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية، يعني بالنسبة لك اعتمادا على الاستفتاءات تؤكد على أنهم سينجحوا ثلاثتهم، وأيضا يعني سيحققوا عدد من المقاعد بما يوازي حجم التصويت الشعبي العربي الفلسطيني لكم.
0: صحيح 100%.
1: نعم، طيب، إذن المسألة الآن تتعلق بالائتلاف أو عدمه مع القائمة الموحدة مع الحركة الإسلامية. باستمرار الحركة الإسلامية قيادات

0: يتحدثون على رغبتهم واستعدادهم لخوض يعني الانتخابات ضمن قائمة مشتركة أو ائتلاف معاكم، لكن شو العقبات التي ما زالت يعني تعترض التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، خاصة كما هو معروف أن التوقيع الذي وقع في مدينة سخنين تم بين القوى السياسية الأربعة بما فيها توقيع النائب منصور عباس، وبالتالي يعني كان هنالك تفاؤل بهذا الاتجاه، ولكن الاجتماعات المتتالية بين القوى السياسية الأربعة لم تعطي النتيجة المطلوبة لدى الجماهير، جماهيركم العربية الفلسطينية في الداخل، للتوصل لهذا الاتفاق إلى الآن.
1: شوف، يعني كلما جلسنا أكثر وتحاورنا أكثر مع الإخوة في القائمة العربية الموحدة وصلنا إلى قناعة مفادها أن الخلاف ليس بيننا وبينهم، الخلاف ليس بين مركبات القائمة المشتركة، بمعنى أن هنالك نقطة خلافية واحدة واسعة بيننا وبينهم، لكنها ليست هي ما تحول أمام تشكيل القائمة المشتركة، بمعنى أنه الخلاف الأساسي هذا هو الموقف من الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم في حال نشأة حكومة ما يسمى بحكومة تغيير أو حكومة بديلة لبنيامين نتنياهو. نحن في القوى الثلاث نقول بأننا مستعدون لاتخاذ أي خطوة لإسقاط هذه الحكومة حتى لو كان البديل أقل سوءا منها، لكننا لسنا مستعدين أن نكون جزءا من أي ائتلاف حكومي يمارس الاحتلال والتمييز العنصري والبطش بحق أبناء شعبنا واقتحامات الأقصى ويشن الحروب سواء كان على غزة أو على أي من شعوب المنطقة، لبنان، إيران وغيرها، ويهدد استقرار المنطقة. بالمقابل الإخوة في الموحدة يقولون أنهم مستعدون لدخول ائتلاف حكومي، على الرغم من يعني أن يعني كل من يدرك بالعلوم السياسية يفهم أن وجودك بأي ائتلاف حكومي يفرض عليك المسؤولية الجماعية عن أي جريمة أو أي عمل قد تقترف الحكومة. هذه نقطة الخلاف نحن تجاوزناها من خلال أننا قلنا أننا نريد أن نخوض الانتخابات بشكل تقني أو إجرائي مثل ما تفضلت، بمعنى أنه لكل الحق باتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة بعد الانتخابات، ولكننا نرى بأنه رغم هذا تلكؤ الموحدة ومماطلتها بشأن القائمة المشتركة يتعلق إلى حد كبير بحساباتهم ليس معنا إنما مع ما يسمى بمعسكر إلا نتنياهو، ركلو بيبي بالعبر يقولون له إلا نتنياهو، هذا معسكر يعني من أقصى اليمين وهو أيضا يمين فاشي مثل حزب ليبرمان وكذلك بنت وهو رئيس مجلس المستوطنات الأسبق، مرورا بالقوى الأكثر اعتدالا لربما مثل أيزنكوت ولبيد، وصولا إلى حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان. هم يعتقدون بأن دخول الموحدة إلى المشتركة قد يمس بهم مرتين، الأولى هي بأنه قد يمنع هذا المعسكر من الحصول على 61 مقعد بالإضافة إلى مواقع الموحدة، وثانيا بأن خوضهم للانتخابات مع قوى تعتبر بنظر المجتمع الإسرائيلي كقوى متطرفة مثل الجبهة والتجمع والعربية للتغيير قد ينزع عنهم شرعية الدخول إلى الائتلاف الحكومي، لذا يعني هم غير معنيين بهذه المرحلة على الأقل باتخاذ قرار نهائي بشأن الدخول للقائمة المشتركة. بالمقابل رؤيتنا إحنا الأحزاب الثلاثة الأخرى هي مختلفة تماما، إحنا ما بنشوف القائمة المشتركة فقط على أنها أداة لحساب المحاصصة ما بين المعسكرين معسكر نتنياهو ومعارضيه، هذه يعني حسابات هامة جدا، ولكننا نرى بالقائمة المشتركة قبل أي شيء أداة نضالية لتوحيد مجتمعنا وشعبنا أمام الخطر الوجودي والفاشية والعنصرية وحكومة يعني الحروب والاحتلال سواء كانت هذه أو أي حكومة أخرى، لأننا نعرف أن أي حكومة أخرى بأي توليفة أخرى قد تكون بأفضل الحالات أقل سوءا من هذه الحكومة، ولن تكون حكومة مناصرة لا لحقنا حتى بالحقوق المدنية ولا لحق شعبنا وحقوقنا نحن بالمستوى القومي.
0: ولكن أستاذ أمجد شبيطة، الحقيقة في شيء يعني ملاحظ وفاقع. اليسار الصهيوني إنجاز التعبير الذي قاد المستعمرة الإسرائيلية وحكوماتها وبنائها وتوسعها سواء بال48 أو بال67، اليوم اليسار الصهيوني يعني حينما ندقق الآن بتعبيراته، حزب العمل فقط حاصل أو حصل واليوم له فقط 4 مقاعد، كان عنده 42 مقعد يعني في الانتخابات ما قبل الأخيرة، وأيضا حركة ميرتس اللي كان عندها 12 مقعد سبق وكان عندها 12 مقعد ووصلت لأكثر من هيك أخفقت في الانتخابات. شو تفسيرك لفشل اليسار الصهيوني وتراجعه الآن؟ يعني اللي حصل طبعا شيء إيجابي أن حزب العمل وحركة ميرتس توحدتا ضمن ما يسمى حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان، وهذا بيضمن نجاح حركة ميرتس. نجاح حركة ميرتس كمان هو مهم زي التجمع الوطني الديمقراطي اللي فقد 4 مقاعد، حركة ميرتس أيضا فقدت 4 مقاعد مع الأسف. هذه المقاعد الثمانية على الأقل نتنياهو أخذ منهم 6 مقاعد مجانا.
1: صحيح، يعني اليوم في المجتمع الإسرائيلي إذا ما قلنا ما هو اليسار الصهيوني نقول بأنه لا يوجد اليوم إلا حزب واحد يعرف نفسه كذلك، أو على الأقل يعرف بهذه الصورة، لأنه أنا مش متأكد أنه الديمقراطيين يعرفون أنفسهم كيسار بشكل واضح، وهذا يعني 10 مقاعد من 120 طبعا، إلى جانب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لأننا نحن حركة عربية يهودية نعتبر أنفسنا امتدادا للشيوعي ولي اليسار الحقيقي في البلاد. أنا أعتقد أن هنالك أزمة بنيوية بالدمج ما بين الفكر الصهيوني، وهو فكر عنصري وعلائي ويعني مرتكز على فكرة الفوقية العرقية، وما بين قيم اليسار وهي قيم
0: الحقيقة. هنا حينما نستعمل تعبير اليسار الصهيوني نقصد يعني الموقع، يعني في الموقع وليس في السياسات أو المبادئ. اليسار شيء مؤكد أن الحركة الصهيونية بكل تركيبتها معادية لليسار، ولا تنتمي لليسار، ولا ليس لها علاقة باليسار. ولذلك حتى أستهجن أنك أن تقول الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لأن الجبهة الديمقراطية واضح أنها معادية للصهيونية، معادية للاحتلال، مناضلة إلى آخره. لكن أنا بتحدث عن اليسار الصهيوني يعني في المسألة الخلافية وليست المبدئية بهذا الاتجاه.
1: صحيح، يعني في إسرائيل يعني لا يعيرون أي انتباه مثلا للأجندة الاجتماعية للأحزاب، يقولون أنه كل من يدعم حل الدولتين مثلا يعتبر يساريا، وهذه طبعا مغالطة ومغالطة كبيرة، ولا ربما هي يعني نقطة أساسية بال يعني بال المقارنة ما بين الأحزاب في إسرائيل. في إسرائيل اليوم للأسف المعركة الأساسية هي بين يعني نماذج مختلفة من اليمين. هنالك اليمين،
0: هو الحقيقة سؤالي كمان الجوهر، يعني سألتك عن لماذا تراجع وانحسر اليسار الصهيوني الأكثر عقلانية إنجاز التعبير، وإن كان كما قلت يعني هو لقاد الحركة الصهيونية نحو فلسطين واستعمار فلسطين إلى آخره. لكن الشيء الواضح بأن الأغلبية الساحقة الآن لدى المجتمع الإسرائيلي وتعبيراته البرلمانية هم من اليمين، بصرف النظر عن يعني التبدلات أو الخلافات غير الجوهرية غير المبدئية، سواء بين معسكر يائير لبيد أو بنت أو يعني الليكود ومع سوماتريتش وشاس وأيضا بن غفير. يعني المسائل بناتهم ليست جوهرية الخلافية، بل هي قد تكون شخصية، قد تكون إجرائية إلى آخره. ولكن من الملاحظ بأن المجتمع الإسرائيلي الآن على الأغلب بيقودوا اليمين واليمين المتطرف، سواء السياسي أو الديني اليهودي المتطرف.
1: صحيح 100%. يعني إذا أردنا أن نرجع لقضية اليسار، أنا أعتقد، أو اليسار الصهيوني، أنا أعتقد أنه مشكلته الأساسية هي أنه لم يكن على جرأة كافية للدفاع عن مواقفه، بالذات بما يتعلق بإنهاء الاحتلال، وخاصة بعد يعني اغتيال رئيس الحكومة الأسبق يسحاق رابين. منذ ذلك الوقت لم يكن هنالك لدى هذا اليسار أي أجندة حقيقية أو قدرة للدفاع عن حل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، ولم يعني يتمكن أصلا من يعني إثارة هذا الأمر حتى ولو في المخيال السياسي للمجتمع الإسرائيلي. بالمقابل بنيامين نتنياهو لديه يعني قوة حصرية بأن يسمي هو من يشاء باليمين أو اليسار، يعني حول كلمة اليسار إلى شتيمة، بدأ يطلقها على كل من يخالفه الرأي، يعني حزب ينادي بالترانسفير، حزب عنصري من الدرجة الأولى مثل حزب أفيغدور ليبرمان، هو اليوم يسميه نتنياهو، وتمكن نتنياهو من إدخال هذه الفكرة إلى رؤوس الكثير من الإسرائيليين بأنه حزب يساري، وهذه يعني من المفارقات العجيبة في هذه البلاد. للأسف نحن نستطيع أن نقول أنه المعركة اليوم هي بين نوعين من اليمين، بين يمين متطرف راديكالي يرى بالدولة وبمؤسساتها عدوا أمام تنفيذ مخططاته، يعني قسم منها من غيبيات توراتية وغيره على موضوع سيطرة شعب إسرائيل، ما يسمى على أرض إسرائيل الكبرى، حتى مش بس
0: الكاملة
1: بالضبط، مش بس بين النهر والبحر، إنما هنالك يعني من يجاهرون ويرفعون الخوارط التي يعني تضم كل الأردن والعراق وغيرها من الدول، يعني طبعا فشروا، ولكن هذا يعني يمين يرى يعني يكون العداء لمؤسسات الدولة الإسرائيلية كونها تمنع تحركاته، لذا يعني هو يحاول أن يقوم بما يسمى بإسرائيل بالانقلاب القضائي، الذي يعني تقوده أوساط واسعة من حزب الليكود الحاكم بمباركة وشراكة من بنيامين نتنياهو. هذا هو التيار الأكثر خطورة. على فكرة هذا التيار مش بس الأكثر خطورة علينا كمواطنين عرب وفلسطينيين في إسرائيل وعلى شعوب المنطقة، إنما أيضا على الشعب الإسرائيلي نفسه، لأن هذا هو التيار اللي ساهم بالسنوات الأخيرة مش بس إلى ارتكاب حرب الإبادة في غزة، إنما إلى توسيع أزمة وتعميق عزلتها العالمية والشرخ الداخلي، الذي يعني تعرف هنالك من يقول بأنه لو لم يكن أحداث أكتوبر وما تلاها من حرب وحدت إلى حد ما المجتمع الإسرائيلي، لربما لقامت حرب أهلية في إسرائيل، لربما في هذا بعض المبالغة، ولكن يعني هو ليس منعزل عن الواقع. وبين يمين مثل نفتالي بنت وغيره، اللي هو يعني يمين بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لا يؤمن بحل الدولتين، ولا يؤمن بحقوق الشعب العربي الفلسطيني، ولا يؤمن بأكثر من الحقوق المدنية للمواطنين العرب في إسرائيل، ولكن هذا التيار يقول بأنه معركته الأساسية هي الحفاظ على مؤسسات الدولة أمام محاولات اليمين الراديكالي.
0: واضح أن كليهما، سواء يعني معسكر نتنياهو وحلفائه أو معسكر بنت ولبيد ومن معهم، أنهم ضد مسألتي حقوق الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، ضد المساواة لكم في مناطق 48 وضد الاستقلال في مناطق 67، واضح يعني بهذا الاتجاه. ولا حزب على الإطلاق عندهم يعني لديه الاستعداد للمساومة، للمفاوضات، لتقديم تنازلات في مسألتي المساواة الكاملة لكم في مناطق 48 والاستقلال الكامل للشعب الفلسطيني في مناطق 67. طيب خليني الآن في التنافس الانتخابي أستاذ أمجد شبيطة بين معسكري بنت المتحالف مع لبيد وأيضا معسكر نتنياهو وحلفائه. الآن وسنتحدث عن أيزنكوت لاحقا، لكن خليني نتحدث عن لبيد وبنت. هل بالفعل ممكن هذا الائتلاف يحقق نتيجة بحيث يحصل على عدد من المقاعد يفوق ما لدى الليكود، يعني حسب قراءتكم للوضع الإسرائيلي؟
1: يعني هذا ما كان يبدو منذ يعني بدء الحملة الانتخابية. كان بنت هو الشخصية الصاعدة لرئاسة الحكومة. تحالفه مع لبيد كان ممكن أن يكون يعني وكأنه ضربة معلم مثل ما يقال لحسم المعركة، ولكن يعني لبيد قوته تآكلت إلى حد كبير. وأيضا صراحة بنت هو يعني رجل بعيد كل البعد، يعني لديه الكثير من القيم ما يسمى بالصهيونية الدينية، لذا هو بعيد كل البعد عن اليسار أو المركز الليبرالي الذي يمثله لبيد. لذا التحالف بينهما كان تحالفا هجينا. من جهة التحالف نفسه باعتقادي أوقف حالة الصعود التي كان يحظى بها نفتالي بنت من جهة، ولكن دخول أيزنكوت إلى الساحة السياسية أدى إلى التراجع. يعني أيزنكوت هو
0: طيب. إذن قبل أن نتحدث أو نسمع منك عن أيزنكوت، إذن أنت لا ترى أن نفتالي بنت ويائير لبيد ممكن أن يحققوا الحزب، يعني بالائتلاف بينهما الحزب الذي يمكن أن يحظى بالعدد الأكبر من أعضاء الكنيست، يعني يفوق ما لدى نتنياهو. نتنياهو كما هو معروف عنده 32 مقعد في الكنيست
1: اليوم. صحيح، حسب استطلاعات الرأي ما زال حزب الليكود هو بالموقع الأول، رغم أنه الحرب على إيران ومن ثم الاتفاق ما بين أو المفاوضات، مجرد المفاوضات ما بين إيران وأمريكا جعلته يخسر عدة مقاعد. ولكن صورة الوضع اليوم تقول بأنه بنيامين نتنياهو والليكود هما بالرقم الأول بالمقاعد، يليهما حتى قبل أسبوعين أو ثلاثة كان بنت، ومؤخرا حزب أيزنكوت.
0: طيب الآن فيما يتعلق بأيزنكوت، يعني شو يعني زي اللي كان بالكف طلع على دينيها، يعني شو اللي جعل الاستفتاءات كليتها تشير إلى أنه سيحقق عدد كبير بما فيها حتى تفوق على الليكود؟
1: شوف، في إسرائيل اسمها يعني عقدة العسكرة. يعني في إسرائيل دائما بكل انتخابات هنالك جنرال مناوب يحصل على الثقة الواسعة. هذا كان مع رابين، ثم مع يهود براك، ثم مع جانس، ثم اليوم مع أيزنكوت. أيزنكوت هو شخصية تعتبر يعني معتدلة في المجتمع الإسرائيلي. هو بنفسه كان قائد الأركان يعني العسكري رقم واحد لفترة من الزمن في إسرائيل، ولكن يعني استطاع أن يكتسب يعني شخصية أو يعني تصويرا لشخصيته على أنه رجل مستقيم. هو كان عضو كنيسة في حزب جانس واستقال قبل فترة، وابنه قتل خلال خدمته العسكرية في جيش الاحتلال في هذه الفترة، ما زاد من تعاطف المجتمع الإسرائيلي معه. هو يقود الانتخابات تحت اسم حزب يشار بمعنى استقامة، وهذا يعني قيمة تفقدها الحلبة السياسية الإسرائيلية، بمعنى أنه المجتمع الإسرائيلي يعني بدأ يشعر بالكثير من التململ، حتى يعني الرفض للأحزاب السياسية التي يعني

0: يقوم على الصفقات الانتخابية والرشا، وهذا يعني بدأه بشكل فاضح بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، ولكن يعني هي يعني صفة مرافقة للسياسة الإسرائيلية على مدار سنوات. وأيزنكوت يعتبر هنا هو وكأنه يعني من يغرد خارج السطر، خارج السرب آسف، لذا يعني هذا كله يمنحه تفوقا معينا على الآخرين يعني. ولكن مهم أن نقول إنه يعني ما زلنا بعيدين عن الحسم، بمعنى إن الصورة تتضح بشكل أكبر بشكل عام بعد تشكيل القوائم واتضاح صورة الاصطفافات، لأنه بالأسبوع الأخير نفتالي بنت مثلا قال إنه هو إذا تبين بأنه أيزنكوت هو الأكثر يعني حظا، الأوفر حظا بتشكيل الحكومة البديلة لنتنياهو، مستعد أن ينضوي تحت لوائه، بدون الإشارة بشكل واضح إنه هل هذا يعني إنه يكون بقائمة انتخابية واحدة أم لا، ولكن بتعاون معين بينهم.
1: طب وين بني جانتس بهذا الوضع بين أيزنكوت وبين بنت ولابيد وبين الليكود؟
0: بني جانتس غير حاضر. بني جانتس يعني استطلاعات الرأي يعني لا تمنحه عبور نسبة الحسم منذ أشهر طويلة، وهذا يعني يعطيه صبغة السياسة، صحيح أنه عضو كنيسة ولكنه يعني غير حاضر على الساحة السياسية ودوره مهمش للغاية.
1: نعم. طيب إذا نعود لليسار الصهيوني، يعني حضرتك أستاذ أمجد شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قلت بأنه يائير جولان حزب الديمقراطيين ممكن يحصل على 10 مقاعد أو أكثر، مع أنه الآن يفترض الآن لهم فقط 4 مقاعد اللي هو حزب العمل، لكن بعد ما ائتلف مع حركة ميرتس الاستفتاءات بتعطيه 10 و12 مقعد.
0: مع أنه يعني صراحة نعم أعطته 10 و12 مقعد، ولكن الاستطلاعات الأخيرة تبين أن جزء من ارتفاع أيزنكوت يأتي على حساب هذا الحزب. مثل ما تفضلت في مقدمتك، إحنا بنحكي على أنه بالمرة السابقة كان هنالك يعني 4 مقاعد للعمل، ولكن ميرت كان على شفا وصول كنيسة حالة دون ذلك، يعني عدد قليل جدا من الأصوات، وكان ممكن أن يمثل هذا الحزب 4 مقاعد، بمعنى أنه يعني القوة يعني القاعدة الثابتة لليسار الصهيوني اليوم هي تقارب 8 إلى 10 مقاعد، ولربما تصل إلى 12 مقعد في يعني أفضل الحالات إذا ما كان هنالك بعض القوى الليبرالية يعني من الوسط الإسرائيلية التي تقتنع بالتصويت لهذا الحزب.
1: نعم. طيب الآن يعني هيك مجرد افتراض أستاذ أمجد شبيطة، إذا وقع الائتلاف يعني الثلاثي وخطم المعركة كأحزاب ثلاثة مع سوية، وأن القائمة الموحدة الحركة الإسلامية بشكل أو بآخر خاضت المعركة لوحدها، طبعا من الجائز الكبير أن يكون في هناك اتفاق فائض أصوات، ولكن من باب النقاش فقط، من باب النقاش، هل يمكن أن يكون فائض أصوات ما بين الائتلاف الثلاثي اليساري القومي العربي مع حزب الديمقراطيين من أجل تعزيز يعني اليسار في الصهيوني في مواجهة اليمين المتطرف؟
0: يعني أعتقد بأنه الاحتمالات يعني نظريا هي واردة. الأكثر يعني حضورا هو أن يكون هنالك اتفاق فائض أصوات بيننا وبين القائمة الموحدة،
1: هذا شيء مؤكد. نعم،
0: لأنه الأمر هو ليس فقط أمرا إجرائيا، بمعنى ليس فقط الأمر أنه ليعرف المستمعون، يعني القصد أنه لما نحكي على فائض أصوات، أنه إذا احنا مثلا كان لدينا مقعد و16 وهم مقعد و14، 14 تأتي إلى 6 فنحصل معا على مقعد واحد بدل أن تحرق هذه الأصوات. هذه مش بس قضية إجرائية، إنما هي قضية
1: مبدئية،
0: أهمها أن توصل للناس رسالة بأنه نحن مختلفون، لدينا نقاش سياسي واضح بالأساس على قضية الدخول لإئتلاف الحكومي، ولكن رغم هذا هذه رسالة بأنه

0: من المهم رغم الاختلاف أن تكون هنالك يعني تواصل وأن يكون هنالك قنوات مفتوحة وأن نحافظ على يعني حصانتنا المجتمعية.
1: نعم، ولكن أقول هذا الكلام لأن هنالك مخاوف قد تكون جدية وقد تكون فقط تكتيكية لكسب الأصوات اليمين واليمين المتطرف. تقوم هذه الأصوات أو هذه المخاوف عفوا على حرمان أو منع القائمة الموحدة من خوض الانتخابات، وحتى كما تعرف حتى الأحزاب الثلاثة يعني الجبهة أو التجمع أو الحركة العربية للتغيير ممكن ينالها أيضا محاولات حكومية يعني لمنع مشاركتها في الانتخابات. طبعا هذا يرجع للجنة الانتخابات ولمحكمة المحكمة المركزية أو المحكمة العليا، لكن يعني هو مجرد تكتيك سياسي يمكن أن يكون في محاولة إسقاط يعني المحاولات من قبل اليمين المتطرف لنزع الشرعية عن الأحزاب العربية وخصوصا القائمة الموحدة وحتى ممكن جزء من الأحزاب الثلاثة.
0: للأسف محاولات شطب القوائم الجبهة والقوائم العربية في السابق كانت محط إجماع لدى كل القوى الصهيونية أو غالبيتها المطلقة، بمعنى أنه مش بس اليمين المتطرف، حتى لبيد وغيره ممن يسمون بالمركز كانوا يدعمون محاولات الشطب هذه. إحنا تجربتنا النضالية، تجربتنا التاريخية تؤكد دائما أنه أحيانا هنالك من يرى بأنه الحل هو التقرب أكثر لليسار الصهيوني ولقوى صهيونية وأن ندير ظهرنا لبعضنا البعض، ولكن التجربة أثبتت فشل هذا النهج، وبالعكس مواجهة هذا التحدي لا تكون بأن ندير ظهرنا لبعض إنما بأن نقوي التضاد فيما بيننا والتكاتف فيما بيننا. لذا بالذات في ظل هذه المحاولات هنالك حاجة لإصدار رسالة بأنه ما في هون معتدل ومتطرف على مستوى الجماهير العربية، إنما هنالك بالأساس خلاف سياسي حل دون تشكيل قائمة مشتركة، ولكننا معا في المعركة أمام الفاشية والعنصرية. لذا نرى بأنه الأمثل في هذه الحالة هو أن يكون فائض الأصوات بين القائمة الثلاثية المشتركة الثلاثية وبين الموحدة.
1: هذا شيء مؤكد، يعني هذا هو المتوقع، ولكن يعني من باب النقاش والحوار وأيضا إعطاء المستمعين الأردنيين يعني مزيد من المعارف والمواقف بالنسبة لكم أستاذ أمجد شويطة. طيب ننتقل لمعسكر آخر الحقيقة يلاحظ أن هنالك طبعا كما تفضلت أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحزبها الشيوعي يعني هم الفصيل أو الحزب أو الجناح الوحيد اللي مشترك بين عرب وعبرانيين، بين فلسطينيين وإسرائيليين، بين عرب يهود إلى آخره، ولكن كان دائما في الموقع المعادي للصهيونية فكرة وبرنامجا وسياسة ومع الشعب الفلسطيني في حقوقه الثلاثة: حق المساواة في مناطق 48، حق الاستقلال في مناطق 67، وحق اللاجئين في العودة واستعادة ممتلكاتهم. لكن هنالك ظاهرة جديدة مهما كانت متواضعة، ولكن أريد من الأستاذ أمجد شبيطة أن يعني يقرأها بعيدا عن الرؤية الحزبية المتمسكة، وهي أن هنالك على الأقل ثلاثة تجارب وخبرات جديدة، صحيح أنها تفتقد للمصداقية ولكنها محاولات، يعني محاولات جميع كلنا معا أو كلنا سوية: شكيد، إبراهام، لارا داود إلى آخره. يعني ثلاثة تجارب الحقيقة عملية، وحتى يعني بالنسبة لإبراهام ربما يكون تحالف بينه وبين الحزب القومي العربي برئاسة محمد حسن كنعان. لذلك ظاهرة جديدة يعني في المجتمع الإسرائيلي مهما كانت متواضعة ولكنها ظاهرة جديدة تستحق التوقف. شو رأيك أستاذ أمجد شبيطة؟
0: شوف، في تغيرات في المجتمع الإسرائيلي فعلا تستحق التوقف، وهي بأنه يعني في يعني كل ضربة تؤدي
1: إبراهيم
0: إلى
1: إبراهام،
0: ردة
1: هذا
0: فعل.
1: رئيس الكنيس السابق شو اسمه؟ إبراهام
0: أبراهام بورج.
1: بورج،
0: بورج
1: نعم
0: الرئيس
1: نعم
0: الأسبق
1: أيوه نعم
0: للكنيس الإسرائيلي، أقام يعني حزب صغير جدا اسمه

0: الهامة، منها مثلا قبل أن أتحدث عن هذه الأعزاء وسأتي إلى ذكرها، ما نسميه بشراكة السلام، وهي شراكة ميدانية عربية يهودية خاضت النضال ضد الحرب على قطاع غزة، وهي مستمرة بنشاطها. وضمن هذه التحركات مثل ما تفضلت كانت هنالك يعني
1: اللي هو ده عضو الكنيسة السابق الشيوعي يعني كان مش هيك؟
0: مظبوط، يعني تحدث عن دوف حنين واليوم
1: دوف حنين، نعم
0: دوف حنين واليوم عوفر كثيف، هم يعني جزء من هذا الحراك الذي نسميه بشراكة السلام. واضح نعم. اليوم انه على المستوى الميداني هو الحراك الأهم والأوسع والأكثر يعني استقطابا، على الرغم من انه نحن نتحدث عن استقطاب ما زال يعني غير قادر على يعني ان يرى بالعدسة، حتى لا بالعين المجردة ولا بالعدسة المكبرة على المستوى الانتخابي للكنيسة، لانه مثل ما تعرف مؤخرا كان هنالك رفع لنسبة الحسم في إسرائيل بشكل كبير
1: صحيح.
0: للقضاء على تمثيل المواطن العرب، بمعنى أنه من أجل دخول الكنيسة أنت بحاجة على الأقل لأربعة مقاعد، وهي يعني
1: 150 ألف صوت تقريبا،
0: 150 ألف صوت على الأقل،
1: نعم.
0: وهي يعني نسبة كبيرة. كل هذه القوى التي ذكرتها غير قادرة على حتى ولو الإقراب.
1: أنا لا أتحدث عن يعني يعني قدرتها على الوصول للكنيسة، ولكنها ظاهرة جديدة، يعني إبراهام بورغ والتاني شكيد هذا رأسمالي كمان شكل حزب، ولارا داود مع آخرين شكلوا حزب يعني، وثلاثتهم أحزاب مشتركة كما الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بالمعنى الشركة بين يعني الشعبين.
0: صحيح، مثل ما قلت هذه يعني ردة فعل برأيي طبيعية للأجواء الفاشية في إسرائيل، دائما لما في عندك استقطاب بهذا الحد لابد من يعني نشوء بعض القوى العقلانية التي يعني تريد أن تفرض واقعا آخر للواقع المعاش في إسرائيل اليوم. لذا يعني هذه القوى رغم يعني أنه نحن نعرف أن قوتها الانتخابية ضئيلة جدا، إلا أننا نتعامل معها ونتحدث الآن كجبهة ديمقراطية للسلام والمساواة، كحركة عربية يهودية دائما اهتمت بهذه الشراكة، نتعامل مع هذه القوى باحترام ونتعاون معها في الكثير من المفاصل والمحطات.
1: نعم، إذن يعني أنت تؤيد أنها ظاهرة جديدة ملفتة، وإن كانت ما زالت متواضعة، ولكن الحقيقة هي ظاهرة جديدة يعني تجتاح المجتمع الإسرائيلي حتى مهما كانت متواضعة. طيب الشيء الآخر أستاذ أمجد شبيطة، يعني بين الأحزاب العربية يعني الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي يعني هم يعني الوحيدين اللي عندهم يعني نواب، كان دوف حنين وبعدين أجا محله الآن عوفر كسيف. هل الأحزاب العربية حسب خبرتك، حسب تجربتك، حسب يعني ما تسمع من نقاشات عند التجمع أو الحركة العربية للتغيير إلى آخره، يمكن أن يكون هنالك على طريقة الجبهة الديمقراطية أن يكون إسرائيليين معهم في داخل هاي الأحزاب؟
0: اولا يعني هم نقول انه الجبهه والحزب الشيوعي رغم انه يعني احنا لدينا يعني تاريخ وحاضر نعتز به بقياده الجماهير العربيه، اننا يعني نعتبر انفسنا حركه سياسيه عربيه يهوديه رغم موقعنا مثل ما قلت بقياده الجماهير العربيه منذ النكبه حتى اليوم. أنا أعتقد بأنه بالذات في أعقاب الهجمة الفاشية على المجتمع الإسرائيلي، أيضا لدى القوى الفاعلة في المجتمع العربي كان هنالك إدراك أوسع لأهمية أن يكون هنالك إشراك لقوى يهودية يعني تدعم القضية الفلسطينية وتدعم حقوق المواطنين العرب وترى بها جزءا من، مش بس أنه يعني هنالك أقلية مضطهدة نريد أن ندعمها من أجل حقوقها، إنما هي ترى بهذا يعني جزءا من المصلحة الإسرائيلية العامة. لذا مثلا أستطيع أن أقول لك أنه في الأسبوع القادم هنالك انتخابات داخلية للتجمع الوطني الديمقراطي لانتخاب قائمته الانتخابية، وهنالك للمرة الأولى اسم شخصية

0: يهودية تنافس على المواقع الأولى، بمعنى أن الحزب الديمقراطي التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب قومي عربي، ولكن دائما كان هنالك بعض الشخصيات اليهودية الموجودة بمواقع رمزية مش بمواقع قابلة لأن تنتخب في الكنيست، ولكن بالانتخابات القريبة هنالك شخصية يهودية بارزة تنافس على أحد المواقع المتقدمة وفق المعلومات المتاحة لدي. بالمقابل حتى القائمة العربية الموحدة وهي ذات توجهات إسلامية لم تنفي مؤخرا إمكانية أن توسع صفوفها في الانتخابات القريبة ليخوض فيها الانتخابات مرشحون من غير أبناء الطائفة الإسلامية، حتى يعني وقالوا بشكل واضح أنه قد يكون هنالك مرشحون يهود في القائمة.
1: واضح بأنه هاي المسألة ليست لها علاقة يعني بالانغلاق القومي أو لها علاقة بكره اليهود أو محبتهم، هذا لها علاقة يعني بالوضع السياسي السائد وأيضا لحماية المجتمع العربي الفلسطيني أنه ليس مغلقا كما هي الحركة الصهيونية، وأن المجتمع العربي الفلسطيني عندكم وأحزابه إذا توفرت عناصر أو شخصيات أو قوى ديمقراطية ليبرالية إسرائيلية معادية للصهيونية معادية للاحتلال، شيء مؤكد يمكن يعني أن تتحالف معها وأن تتكئ عليها وتعمل على شق المجتمع الإسرائيلي بكسب مزيد من الانحيازات السياسية المعتدلة لصالح قضاياكم المساواة في مناطق 48 والاستقلال في مناطق 67.
0: على مدار التاريخ القوى الفاعلة في المجتمع العربي سواء كانت قومية أو إسلامية أو دينية كانت منفتحة بدرجة كبيرة إلى التعاونات مع قوى يسارية وقوى عقلانية في المجتمع الإسرائيلي، هذا دائما كان موجود. موضوع التمثيل في الكنيست هو قضية لربما أكثر إشكالية، بمعنى أنه لأن الحيز ضيق، بمعنى أنه أنت تريد كقوة سياسية أن توصل ما لا يزيد عن أو لا تستطيع أن توصل ما يزيد عن 4 إلى 5 مقاعد بأحسن الأحوال كقوة سياسية عربية في البلاد، وتريد أن توصل ابن النقب وابن المثلث وابن الجليل، وتريد أن توصل أيضا كل يعني الأصوات من مجتمعك، تكون هنالك صعوبة بضمان تمثيل أيضا للقوى اليهودية العقلانية. ورغم كل هذا نحن في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وقبلها في الحزب الشيوعي نعتز أنه منذ عام 1948 حتى اليوم كان دائما يعني لربما ما عدا عامين أو ثلاثة على مدار حوالي 80 عام كان دائما لدينا على الأقل في القائمة ممثل يهودي واحد، وكان دائما صوتا شجاعا ضد الاحتلال والفوقية العنصرية، ويعني نعتز بهم جميعا من ماير فيلنر تمر إلى تمر جوجانسكي ودوف حنين وأخيرا عوفر كسيف. بالمناسبة قائمة الجبهة في الدورة الأخيرة مكونة من 4 نواب، كانت 2 منهم أيمن عودي وعوفر كسيف تعرضوا لمحاولة إقصائهم من الكنيسة على خلفية معارضتهم للحروب الاحتلال.
1: طيب الحقيقة السؤال الأخير لك أستاذ أمجد شبيطة، الحقيقة يعني هاي الظاهرة الملفتة غير المقبولة يعني المدمرة، العام الماضي كان عندكم 254 قتيل بقضايا جنائية وإجرامية، واليوم من بداية هذا العام 2026 حوالي 80 قتيل، يعني شيء غير عادي في بهذا الاتجاه. شو تفسيرك لهذه الظاهرة اللي شيء مؤكد وراها عصابات إجرامية مدعومة أو تسكت عنها المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية؟
0: يعني أولا العدد الحالي في إسرائيل هو أكبر بكثير للعام 2026، ويهمني أن أقول إنه هذه ظاهرة نحن بدأنا نلمسها بشكل واضح مع انخراط المواطنين العرب بالقضايا القومية وبالذات ما انعكس في هبة القدس والأقصى في العام 2000،
1: نعم
0: كان هنالك يعني تزايد بالجريمة المنظمة بالمجتمع العربي، حتى أنه إسرائيل باتت من الدول المتفوقة بعد المكسيك وبعض الدول التي تعتبر دول العالم الثالث بنسبة القتلى لكل 100,000 مواطن، إذا ما أخذ هذا المعدل لدى المواطنين العرب في إسرائيل. هذه من ناحيتنا ليست ضربة قضاء وقدر. هنالك من يقول بأنه العرب عنيفون والعرب متخلفون والعرب ثقافتهم هي ثقافة تكرس الموت، وهذه طبعا ادعاءات نحن نرفضها بشكل قاطع لأنها عنصرية ولأنها تسلب أو تتنازل عن، لأنها يعني تتجاهل مسؤولية الدولة بمكافحة هذه العصابات. احنا نتحدث عن عصابات إجرام متجذرة في المجتمع العربي في داخل إسرائيل دون أي تحرك جدي من قبل الدولة. هذا كان على مدار العقدين الأخيرين ولكنه تكرس بشكل أكبر في الأعوام الأربعة الأخيرة، وحسب قراءتنا هي جزء من مخطط لإشغال المواطنين العرب في داخل إسرائيل بقضايا يعني قضايا الحق الأساسي بالعيش وإغراقنا وإنهاكنا بدم أبنائنا. هذه هي الحالة الموجودة اليوم في إسرائيل. أنا بدي أقول لك إنه كل هذه المنظمات الإجرامية التي تعتبر قوية بمجرد أن تتجرأ وتصل مثلا إلى المجتمع الإسرائيلي أن ترتكب جريمة في داخل مدينة يهودية، أو في بعض الأحيان كانوا يجرؤون على التقدم لمناقصات في بلديات يهودية أو في المجتمع الإسرائيلي، كانت تقص يدها فورا. لذا يعني هي تحظى بحق العربدة من قبل المؤسسة الإسرائيلية في البلدات العربية، وهذه لوحدها لائحة اتهام خطيرة ضد حكومة ودولة إسرائيل.
1: نعم، يعني واضح بأن هنالك إن لم يكن دعم مباشر هنالك صمت وعدم متابعة من قبل الأجهزة الأمنية السياسية والجنائية الإسرائيلية، بحيث لا تتابع. يعني حين كما تفضلت، يعني حتى فيما يتعلق بالسلاح، إنما يعرفون أن لدى أي شخص سلاح يعني يستعمل لأسباب سياسية أو أمنية شيء مؤكد بتم الانقضاض عليه واعتقال أسرته والبحث عن السلاح والأخير، ولكن يعرفون أن هنالك سلاح لدى هؤلاء من المجرمين، ربما يتم تزويدهم السكوت عنهم والأخير. وهذا أيضا ما يحصل حتى في الضفة الفلسطينية أو قطاع غزة، بحيث وجدوا أن هذه وسيلة أيضا لتدمير المجتمع الفلسطيني، سواء في 48 وبشكل بارز في منطقة 48، ولكن أيضا حتى المجتمع الفلسطيني في مناطق 67 لا يخلو من هذه المؤامرات والدسائس.
0: صحيح، ولكن أنا أريد أن أقول شيء آخر بالإضافة لتدمير المجتمع العربي. هم يعني هذه العصابات مرتبطة إلى حد كبير بالمؤسسة الحاكمة وبالذات بما يسمى بجهاز المخابرات، بمعنى أنه إذا أرادوا أن يغضوا النظر عنك إذا كنت تملك هذه الأسلحة، هنالك مقابل الدولة تطلبها منك وهي الولاء، وهي أن تكون يعني عميلا على أبناء وواشيا على أبناء
1: شعبك.
0: مجتمعك وشعبك، وأيضا في بعض الحالات أداة قمع. يعني إذا يعني لا أنا يعني أقول لك، يقال إنه إحدى الأمور الأكثر خطورة هي أن يحاول بالذات هذه الحكومة أن تضرب نسبة التصويت في المجتمع العربي من خلال أدوات كثيرة، منها مثلا جلب مستوطنين إلى صناديق الاقتراع، مستوطنين مسلحين ليعيثوا حالة من الظهر والفوضى. ولكن أحد الاحتمالات يعني هي مثلا أن تقوم هذه العصابات بجرائم بمناطق يجري بها التصويت، جرائم يعني بينهم وبين بعض، مثلا بيوم الانتخابات نفسه في منطقة يتم فيها التصويت، وبذلك يتم ضرب العملية الانتخابية بشكل كبير. إذا وقعت مثل هذه الجرائم، تذكر ما هذه المحادثة ولا تستبعد أن يكون هذا بإملاءات من السلطة لضرب نسبة التصويت في المجتمع العربي.
1: أستاذ أمجد.

0: شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بدي أشكرك على استجابتك لدعوتنا وعلى كل هذا التدفق يعني من الوعي والمعرفة والمعلومات، وإن شاء الله نتواصل وإياك في ظروف أفضل لشعبكم على طريق المساواة في منطقة 48، على طريق الاستقلال في منطقة 67، وعلى طريق حق العودة للاجئين إلى المدن والقرى التي سبق وطردوا منها واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها. لك كل الاحترام، لك كل المودة أستاذ أمجد شبيطة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: شكرا لك ولأهلنا وشعبنا في الأردن الشقيق.
0: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع

0: قرار.
1: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
0: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
1: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
0: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
1: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
0: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
0: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً. لم تكن ليالي الأمير ومجالسه الأدبية تقاس بطولها بل بما يمر فيها من شعر، ففي مجلس واحد قد يجتمع النسيم والمديح والإيمان، كأنها وجوه متعددة لقلب واحد.

0: اللهم لك الحمد.
1: يا شيخ حمزة، هل انتهيت من تناول العشاء؟
0: كما ترى يا مولاي.
1: وعبد المنعم والشيخ محمد الشنقيطي؟
2: وأنا أيضا يا سمو الأمير.
3: اللهم لك الحمد.
1: والآن هيا لنجلس في شرفة القصر، فما يزال في فم الليل بقية من شعر وكأس من شاي. ليتني كنت دخانا يلثم الثغر النضيدة. قل لي يا عبد المنعم،
2: أتلاشى في فم الحسناء لا أبغي الخلود،
3: أملأ النفس سرورا وبهاء وسعودا.
1: وسط ثغر خلته اليوم غدا عقدا فريدا، سحر المحبوب مأواي نزولا وصعودا.
2: فاتن المبسم يسبي في الهوى القلب العميدا،
1: نفس مني إليه أحيت القلب البليدا.
2: أنا في شوق إليه والمدى أمسى بعيدا،
1: والتماعي في الدياجي أصبحت عيدا سعيدا.
2: لي في عمان خل فالنوى سهلا وبيدا،
1: طر إليه في جناح لا تسر سيرا وإيدا.
4: وإذا اشتد صفاء المجلس ارتفع الشعر من الوصف إلى المقام، فحين يذكر آل محمد يصمت اللهو وتصلي الكلمات قبل الألسنة.

0: ها قد التحق بكم عرار.
1: وهل يغيب عرار؟
2: ما أن تحس أذنه بأن الشعر يؤذن له حتى يأتي قافزا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
4: ورحمة الله.
0: أعطيه يا شيخ حمزة ما كتبناه في سفرة العشاء.
2: خذ، فهذه الأبيات كتبت قبل مجيئك بدقائق.
3: الله الله، أبيات جميلة تفوح منها رائحة الدخان.
2: وما الآل إلا آل بيت محمد، هم العز في الدنيا، هم الذخر في الأخرى.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

في تلك اللحظة لم يكن الشعر مدحا بل نسبا، نسب الروح إلى أصلها، ونسب الحكم إلى شرعيته الأخلاقية قبل السياسية.

0: يا شيخ حمزة، ما الذي خطر ببالك؟
1: لا شيء يا مولاي، لكنها لحظة إيمان.
0: ولنكن نحن معك، ماذا يقول عرار ردا على هذا البيت؟
2: أقول: فلا زال فينا منهم سيد به، نلوذ ونقضي في معيته العمر.
0: وما الشعر بالإغراء والمدح إنما، أرى الشعر في الآداب لست به أحرى.
1: إذا لم يكن في مدح آل محمد قريضي، فلا خطت أنامل الشعر.
2: كما هو في حسن إذا ما رأيته تعشقته حتما وأحببت مضطرا.
3: وكان عرار كلما دخل مجلسا خف فيه الوقار قليلا ليعلو الصدق. فبعض الشعراء يحسنون الإنشاد، وبعضهم يوقظون الحقيقة.
0: وإن رمت شعرا قل نسيبا وتابعا، به الوصف أو فالفخار به أطرى. لنفسي ألوم اليوم فيما أتت به، من الشيخ تبغي أن يجيد لي الشعر.
2: وقل إن ربحت الشوط في حلب العلا،
0: أهنيك قد نلت العزازة والفخرا. فقيه له الفتيا يدير مدارها، وبالعلم والأعمال نرجو له الأجر.
2: يهددنا حينا ويصفح تارة، فإن شاءها عسرا وإن شاءها يسرا.
4: لم يكن اختلافهم على الشعر بل على وظيفته. أهو زينة المجالس أم ميزان القيم؟ وفي مثل هذا الجدل كانت تصاغ ملامح زمن كامل.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: هذا الشيخ مخلد قد أتى يا سمو الأمير. يا مطلع السعد في جو السماء، ويا بدر تجلى فجلى حالك الظلم.
1: غضنفر أنت في الهيجاء إن برزت، أسود غاب تواري حومة الظلم.

0: وحين طل مخلد لم يكن المديح لشخصه فقط، بل لفكرة الحاشية حين تكون سنداً لا ظلاً. ففي تلك الأيام كان الرجل يخلد بما يحسن لا بما يملك.
1: في مخلد نظمت أبيات سائرة من القصائد تحدى في الصرى السدم.
2: أخزلتني والله يا سمو الأمير.
3: إن كان في جد قول جد مقولة، أو كان في هزل فاسكت ولا تلني.
4: فمخلد بهجة النادي وزهرته، ومخلد بينهم كالمفرد العالم.
1: للبدو ناد فريد في محاسنه، إن شبت النار للضيفان من أضم.
3: الآس والكأس والنسرين في طبق، والنور والورد في سلك من النظم.
5: هكذا كان مجلس الأمير، نسيب يكشف رقة القلب، ومديح يرسخ المعنى، وشعر يمسك بروح العصر قبل أن تفلت. في مركى الأمير لم يكن الشعر زائرا، بل صاحب الدار، ومن عرف كيف ينصت للكلمة عرف كيف ينصت للتاريخ. لذلك بقي الصوت وإن غاب الزمن.
6: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأحد السادس من محرم لعام 1448 للهجرة الموافق 21 من حزيران لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه.

0: الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حديث سابق عن الوسطية والاعتدال، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن بعض مظاهر الوسطية والاعتدال، ومنها عدم الغلو في الدين. قال صلى الله عليه وسلم لرجل اجتهد في العبادة حتى هجمت عيناه، أي غارتا، إن هذا الدين متين، فأوغل برفق، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أيضا التيسير، وهو وسط بين التعسير والتهاون. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ومعنى الحديث أن الدين يسر، فاستعينوا على طاعة الله تعالى في وقت نشاطكم، بحيث لا تسأمون العبادة، وأوقات النشاط أول النهار وآخره وآخر الليل. أيضا التوسط في العبادات، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن المظاهر أيضا الوسطية في الأمور المالية، فقد وازن الإسلام

بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فحرم الربا وحض على الصدقة وحرم الاحتكار والغش. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. صدق الله.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه وواصل مسيرته الديمقراطية وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهواء.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. رئيس الوزراء يؤكد أن البرنامج التنفيذي التنموي لمحافظة الزرقاء يمثل شراكة تنموية بين الحكومة وممثلي المحافظة. رئيس الوزراء يؤكد أن تطبيق الإعدام رسالة لكل من يعتدي على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الواجهة الحدودية الشمالية. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أدى سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. أكد رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان أن تنفيذ عقوبة الإعدام اليوم يمثل رسالة واضحة وحازمة، وستظل رسالة مستمرة لكل من يجرؤ على الاعتداء على نشام القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. وخلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الزرقاء، أشاد رئيس الوزراء بالإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم النشامة. واستعرض رئيس الوزراء خلال الجلسة المشاريع التي يجري تنفيذها في المحافظة. إلى التفاصيل والزميلة آيات الجدي.
1: قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستعمل على تعديل التشريعات ذات الصلة لضمان تطبيق عقوبة الإعدام بشكل أوسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يتعاونون مع العصابات الخارجية ويهددون أمن الوطن واستقراره. وأضاف أن الحكومة ستتابع هذا الملف مع أعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بما يضمن تعزيز المنظومة القانونية الرادعة لهذه الجرائم. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الزرقاء، حيث استهل رئيس الوزراء حديثه بالإشادة بالإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم النشامة وفيما يتعلق ببرامج الحكومة التي يجري تنفيذها في محافظة الزرقاء. قال رئيس الوزراء إن أمام الحكومة برنامجا تنفيذيا تنمويا لمحافظة الزرقاء بكلفة تزيد على 800 مليون دينار يمتد على مدى 3 سنوات وفي مختلف القطاعات، مؤكدا أنه برنامج طموح للغاية ويمثل شراكة تنموية بين الحكومة وممثلي المحافظة من هيئات وأعيان ونواب، وأن الحكومة ملتزمة به وستسأل عن تنفيذه ضمن المدد المحددة. وأضاف أن الصحة والتعليم والنقل العام قطاعات خدمية أساسية لمحافظة الزرقاء، وسيجري التركيز عليها انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك خلال زيارته للمحافظة الشهر الماضي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصناعة والتشغيل هما الوجه الآخر للتنمية وأساس العملية التنموية، وأوضح أن الرؤية التنموية لمحافظة الزرقاء تتضمن 155 مشروعاً أنجز منه 75 مشروعاً بالكامل، فيما بلغت نسبة الإنجاز الكلية 77%، مبيناً أن العمل جاري على تنفيذ ما تبقى من المشاريع. وفي قطاع الصحة، أكد رئيس الوزراء أن تنفيذ المبنى الجديد لمستشفى الأمير فيصل في رصيفة أولوية، مبيناً أنه تم إحالة العطاء وبدأت الأعمال التمهيدية فيه منذ أسابيع، على أن ينجز خلال السنوات 3 المقبلة بكلفة 9 ملايين دينار. وفي قطاع التعليم، أشار إلى أن 4 مدارس جديدة أنجزت بكلفة

0: 10 ملايين دينار، منها مدرستان تستوعب كل واحدة قرابة 1000 طالب، لافتاً إلى أنه يجري العمل حالياً على إنشاء 7 مدارس جديدة كبيرة بكلفة 15 مليون دينار، إلى جانب 500 غرفة مدرسية إضافية وصيانة أكثر من 25 مدرسة. ولفت إلى أن الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء نقل أكثر من 15 مليون راكب منذ تشغيله، مع وجود خطط إضافية لتوسيعه ليصل إلى الجامعة الهاشمية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بما يسهم في حل مشكلات المواصلات للطلبة. وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، قال رئيس الوزراء إن مدينة الزرقاء الصناعية الجديدة التي افتتحها جلالة الملك قبل شهر هي أكبر مدينة صناعية وأول مدينة صناعية خضراء في المملكة، وسيجري تطويرها على 3 مراحل. وأضاف أنه تم الأسبوع الماضي إحالة عطاء مشروع تزويد المدينة الصناعية في الزرقاء بالغاز الطبيعي، على أن ينفذ خلال الفترة المقبلة تمهيداً لإطلاق الاستثمارات فيها بأسرع وقت، مؤكداً أن ذلك يمثل أمراً أساسياً لزيادة جاذبيتها للمستثمرين. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال رئيس الوزراء إن الحكومة متفائلة بأن اقتصادنا سيمضي في المسار الصحيح، مضيفاً أن الأردن استطاع خلال الفترة الماضية رغم كل التحديات المحيطة أن يركز على أولوياته وعلى خدمة المواطنين. وأكد أن النمو الاقتصادي في تصاعد، وأن الأرقام والمؤشرات والصادرات وسوق المال كلها في تحسن، لافتاً إلى أن الحكومة استطاعت قدر الإمكان احتواء آثار التضخم مقارنة بالدول من حولها وفي العالم.
1: أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أنه تم فجر اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 مجرمين مدانين في قضايا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحقهم بالدرجة القطعية واستكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية. وأبين المومني أن القضايا الإرهابية والجنائية التي شملتها الأحكام أفضت إلى استشهاد وإصابة مجموعة من رجال الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. تفقد وزير الداخلية مازن الفراي اليوم سير العمل في جسر الملك حسين، واطلع ميدانيا على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وإجراءات العمل المتبعة في المعبر. وأكد الفراي أن لجسر الملك حسين خصوصية تختلف عن باقي المراكز الحدودية، كونه يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية ويخضع لإجراءات الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حركة التنقل عبره تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال مواسم محددة، لا سيما في فصل الصيف ومواسم الحج والعمرة. وأوضح أن العمل جار على تنفيذ عطاء لتطوير البنية التحتية للجسر بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة العمل في المعبر. وزعت الحملة الأردنية الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طرودا غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في مخيم آل خضير بمنطقة أبو حلاوة شرقي مدينة غزة، استجابة لمناشدة إنسانية أطلقها أهالي المخيم في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية. وشملت المساعدات مواد غذائية أساسية تلبي احتياجات العائلات المستفيدة، حيث جرى توزيعها وفق آليات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. وإلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية في القطاع اليوم بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء جدد و 41 إصابة. وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 1021 شهيدا، وإجمالي الإصابات فيما جرى انتشال 784 جثمانا. وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. أكدت إيران أن الوضع في لبنان سيكون الموضوع الرئيس للمباحثات مع الولايات المتحدة التي تعقد في سويسرا اليوم في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية اكتمال وصول الوفود المشاركة والوسطاء، حيث يسعى الجانبان إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. إلى ذلك قال مصدر عسكري إيراني إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا، وإن البحرية التابعة للحرس الثوري لم تصدر أي تصريح لمرور أي سفن عبر المضيق، وذلك حتى إشعار آخر. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية فجر اليوم محاولة تسلل 5 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وجرى تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة. شاركت موسيقات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي فعاليات البيت الأردني 2026 التي تقام في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية. ونظمت الفعاليات بدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع رابطة مشجعي النشامى في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الشركاء والداعمين ضمن الفعاليات المرافقة لمشاركة المنتخب الوطني الأردني النشامى في كأس العالم 2026. يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري المقررة عند الساعة 6:00 PM على استاد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يكون الطقس يوم غد صيفيا معتدلا في أغلب المناطق. نهاية النشرة الإخبارية، لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.
0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 21 حزيران. في مثل هذا اليوم 21 من حزيران من عام 1922 ألقى اللورد بيلفور وزير الخارجية البريطاني صاحب الوعد المشؤوم خطابا مشؤوما في مجلس اللوردات، حيث روج صاحب هذا الوعد بخطابه للنظرية الإنسانية التي زعم فيها أن اليهود تعرضوا في أوروبا للطغيان والتعذيب، ولذلك كان الوعد تكفيرا عن الجرائم التي ارتكبتها أوروبا بحقهم. اليوم 21 من حزيران، ولكن من عام 1941 دخلت القوات المسلحة الأردنية إلى منطقة تدمر في سوريا، واستولى عليها في إطار العملية العسكرية ضد قوات حكومة فيتشي والتي سيطرت على سوريا بعد احتلال فرنسا من قبل القوات الألمانية. وكانت القوات الأردنية التي تكونت من سرايا مشاة وقوات سيارة قد تحركت من الأردن تنفيذا لبنود المعاهدة الأردنية البريطانية التي بموجبها تشترك القوات البريطانية والأردنية في تنفيذ العمليات العسكرية ضد أي تهديد قد يتعرض له أي من البلدين. وقد تقدمت القوات الأردنية عام 1941 حتى وصلت إلى حمص. كان الأمير عبد الله الأول في وداع القوات الأردنية مخاطبا إياهم لتحرير سوريا من الاحتلال الفاشي. حكومة فيتشي الفرنسية كانت قد وقعت هدنة مع دول المحور عام 1941 بعد غزو الألمان لفرنسا، وسمحت للألمان باستخدام مطارات سوريا ضد قوات الحلفاء، وقد شكل هذا تهديدا لدول المنطقة، خاصة وأن الوضع في العراق أيضا قد أصبح قلقا بعد انقلاب رشيد علي الكيلاني والذي تحالف مع الألمان أيضاً.

0: بتاريخ هذا اليوم 21 من حزيران، ولكن من عام 1943 أعيد تنظيم السرايا الأردنية التي كانت منتشرة في فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية، لتجميعها بقيادة الرئيس محمد المعايطة لتصبح جميعها باسم قيادة الحامية الأولى. وفي تاريخ هذا اليوم 21 من حزيران، ولكن من عام 1967، أصدرت الحكومة الأردنية بيانا بعد حرب حزيران مباشرة موجها إلى أبناء الضفة الغربية، وجاء في البيان اهتمام الحكومة في الضفة الغربية ومتابعتها لكل الإجراءات التي تستهدف النيل من خصوصية هذه المنطقة. وجاء البيان بعد أن بدأت إسرائيل بممارسة الضغط على أهل الضفة الغربية، وكذلك التوجه نحو اتخاذ إجراءات تتعلق بمدينة القدس.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: أسعد الله مساءكم بكل الخير متابعينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية ونحييكم أينما كنتم تستمعون إلينا على امتداد ثرى وطننا الغالي.

الإرادة تصنع المستحيل، عبارة نرددها ونسمعها كثيرا. اليوم شباب في عمر الزهور تمكنوا من تحدي إعاقتهم السمعية ليصبحوا نموذجا يحتذى بالعزيمة والإصرار. الإصرار أن يكونوا أفراد منتمين لوطنهم وفاعلين في مجتمعهم. يحدث هذا عندما تكون في وطن يتسع للجميع. قيادة الهاشمية تؤمن بأن الإنسان أغلى ما نملك وأن الفرص حق للجميع.

0: في حلقة اليوم نستضيف مؤسسة تربوية وإنسانية رائدة حملت رسالة نبيلة لعقود طويلة وأسهمت في تعليم وتأهيل أجيال من الطلبة الصم، مدرسة الرجاء للصم التابعة للصندوق الأردني الهاشمي جهد، والتي أنعم عليها جلالة الملك عبد الله الثاني بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى تقديرا لجهودها وإسهاماتها الجليلة في خدمة المجتمع الأردني. للحديث أكثر ستكون ضيفة على إذاعة القوات المسلحة مديرة المدرسة السيدة حنان المغربي. أهلا وسهلا فيك ست حنان.
1: أهلا فيك وشكرا على الاستضافة.
0: حياك الله. خلينا نبدأ نعرف مستمعينا ومتابعينا الكرام بمدرسة الرجاء للصم.
1: مدرسة الرجاء لتعليم المعاقين سمعيا تنطلق من فكرة إنه الطالب الأصم قادر على العطاء، قادر على الابتكار إذا توفر له الطريقة الصحيحة في التعليم وتوفر له ناس ما يحدوا من عطائه.
0: نعم.
1: وبنفس الوقت يشجعوه على الفكر والإبداع.
0: نعم.
1: منذ تأسيسها سنة 1977 بصف واحد ومعلمة واحدة، أخذت على عاتقها أنه أنا بدي أأهل الطالب أنه يقدر يتفاعل مع الناس السامعين ومع الناس الأصماء.
0: نعم.
1: فاعتمدت أسلوب التواصل الكلي في التعامل مع الطالب، التواصل الكلي اللي هو قراءة شفاء، تدريب نطقي، أبجدية إشارية، أرقام إشارية، بالإضافة للغة الإشارة.
0: نعم.
1: هيك إحنا من أهل الطالب أنه هو يقدر يتعامل مع السامعين ومع ذوي الإعاقة السمعية. هلأ الحمد لله أنه إحنا قدرنا أنه نوصل طلابنا من صف واحد وثمان طلاب.
0: نعم.
1: ل 14 صف، يعني من مرحلة الروضة إلى مرحلة الثانوية العامة.
0: نعم.
1: الفرع العلمي وفرع الإدارة المعلوماتية كان في 8 طلاب بالمدرسة، صاروا حاليا 152 طالب وطالبة.
0: من الواضح أنه

0: دور مدرسة الرجاء لا يقتصر فقط على التعليم، امتدت إلى أدوار وخدمات أكثر، حدثيني.
1: التوعية اللي احنا بنمارسها للطلبة مش بمجال بس الأكاديمي، لأنه قد ما أخذ الطالب عربي علوم رياضيات هذا كله بياخده خلال السنوات اللي،
0: نعم
1: لكن احنا بهمنا إنه نأهل الطالب نفسيا ثقافيا توعويا حتى يقدر يدخل معترك الحياة
0: نعم
1: وهو واعي عارف شو اللي بيدور حواليه، من خلال مثلا عمل محاضرات توعوية عما يدور في العالم
0: حولهم،
1: حوله،
0: نعم
1: سواء الجرائم الإلكترونية أو المخدرات أو أي مواد إحنا بنحس فيها إنه الطالب لازم يتوعى، لأنه إحنا بدنا نأهله حتى يدخل معترك الحياة. إذا ما كان مسلح بالعلم والوعي طبعا راح يكون عرضة للتنمر، عرضة
0: صحيح
1: للابتزاز، عرضة لأي إشي تاني.
0: صحيح. بدي أنتقل للمشروع، مشروع المدرسة البيئية الناطقة اللي حصلتوا على وسام الاستقلال بسبب هذا المشروع تحديدا، حدثيني عن هذا المشروع.
1: هلا مشروع المدرسة البيئية الناطقة، أول إشي بحب أحكي إنه هو الفكرة من الطلاب أنفسهم،
0: نعم
1: يعني انطرح عليهم موضوع إنه أنتوا إيش بتفكروا إنه إحنا ننشئ مشروع. طبعا نتيجة شح المياه وهن شاعرين بموضوع شح المياه حكوا هذه الفكرة. طبعا الهدف اللي هو عبارة عن إنشاء نموذج تعليمي للطلب الصم وللمجتمع اللي حواليهم
0: نعم
1: بناء على أفكارهم اللي هي حكوها إنه إحنا في عنا شح مياه، بنقدر إنه إحنا نعمل مثلا حصاد مياه، بنقدر نعمل زراعة ذكية، بنقدر تدوير المياه الرمادية، بالإضافة للتسويق، لأنه إحنا هلأ الكل عماله بيشتغل على الإنترنت وعلى التسويق،
0: نعم
1: بالإضافة لأنه ينعمل فيديوهات تكون قدوة لمدارس تانية وبنفس الوقت للمجتمع اللي حوالينا.
0: جميل كنموذج. من دعمهم بهذه الفكرة؟
1: والله الدعم كان الحمد لله من الصندوق الأردني الهاشمي.
0: نعم
1: أولا سمو الأميرة بسمة المعظمة آمنت بأنه لدى الطلبة الصم قدرات
0: نعم
1: إبداعية إحنا ندعمها ونوفر لهم البيئة المناسبة. طبعا سعادة المديرة التنفيذية فرح الداغستاني برضو كمان دعمتهم وآمنت بنفس الرسالة.
0: بنوجه لهم تحية طبعا، نشكرهم على هالجهد الكبير
1: الحمد
0: اللي
1: لله
0: قدموه.
1: الحمد لله رعايتهم كتير كتير ساهمت إنه حتى الطلاب، دعم سمو الأميرة وسيادة المديرة التنفيذية أعطاهم ثقة بنفسهم
0: تمام
1: إنه أنا هيني أنا أبدعت، فبالتالي خليني أجيب أفكار جديدة،
0: صحيح،
1: خليني
0: في حدا
1: أستمر.
0: بيسمعني فخليني أفكر، خليني أبدع.
1: نعم
0: نعم
1: نعم
0: في شيء بدك تحكي عن المشروع، تنفيذ المشروع بدأ تنفيذه فعليا، نفذوا منه شيء؟
1: حاليا هلا عمالنا بنعمل عطاءات مشان نعمل للحصاد المائي.
0: جميل
1: طبعا هذا المشروع احنا فزنا فيه بجائزة زايد للاستدامة وهن اللي بدهم يمولوا المشروع، طبعا بالإضافة للتعاون مع قسم الموارد الطبيعية في الصندوق الأردني الهاشمي و24 طالب وطالبة من عنا في المدرسة. طبعا المشروع رح يصير في المدرسة نفسها، حصاد المياه بالمدرسة، تكرير المياه الرمادية برضو في المدرسة، البيوت الزراعية والزراعة
0: جميل
1: الذكية برضو في المدرسة، بالإضافة للتسويق الرقمي
0: نعم
1: هذا برضو كمان من طلاب المدرسة. وهذه فرصة للطلاب
0: نعم
1: إنهم أفكارهم يلاقوا لها منفذ،
0: نعم
1: لأنه هن موضوع التسويق الرقمي وموضوع الإنترنت كتير كتير يبدعوا فيه.
0: طبعا. نصل إلى الجزء الأجمل من الأمر، التتويج الملكي لنحكي 50 عام من عمر مدرسة الرجاء،
1: نعم
0: جاءكم التتويج الملكي بوسام الاستقلال في عيد الاستقلال. بدي يعني التفاصيل، كيف تلقيتوا الخبر؟ الطلاب اللي كانوا أصحاب فكرة هذا المشروع لما عرفوا إنه مشروعهم سيدنا راح يكرمهم عليه؟
1: طبعا احنا استقبلنا التكريم بمشاعر الفخر والحب. ليش؟ لأنه تقدير عمل دائم مع الصم،
0: نعم
1: يعني لما تحسي إنه سيد البلاد أعطانا وسام الاستقلال لهاي المدرسة اللي أنتجت طلاب
0: رعتهم
1: رعتهم
0: ومكنتهم، صحيح
1: مكنتهم من القيام بدور فعال ورئيسي في المجتمع بغض النظر عن الإعاقة، هن تجاوزوها. طبعا هذا إشي كتير، طبعا هذا التكريم بمنحنا مسؤولية زيادة لتطوير رسالتنا، لأنها صارت عنا مسؤولية إنه إحنا لهون وصلنا فعلا وتكرمنا، لازم نبدع أكثر.
0: نعم، هي مسؤولية.
1: طبعا بالنسبة للطلاب أعطتهم ثقة بنفسهم، إني أنا الإعاقة ما كانت واقفة قدام إني أنا أبدع، أعطتهم ثقة إنه أنا لازم أفكر ولازم أعطي.
0: نعم.
1: ولازم تكون أفكاري مستدامة، مش لحد معين
0: وأوقف،
1: لا. نعم. لازم. وإحنا برضو كمان الهيئة التدريسية والعاملين في المدرسة برضو أعطتنا فكرة إنه أنا خليني أنا أسلم لغيري المسؤولية.
0: نعم.
1: أشجعه إنه هو كمان يقوي الطلاب.
0: نعم، يقويهم ويكون منتمي لمجتمعه. يمكن أجمل ما في مشروعكم أول شيء إنه فكرة، يعني طلاب خلينا نحكي هم ذوي إعاقة وما شاء الله عليهم قدروا يتحدوا ويكونوا رقم صعب، بأنه الجائزة اللي حصلتوا عليها من بين عدد كبير من المشاريع.
1: نعم.
0: لما أنتوا حصلتوا عليها، والجزء الثاني إنها يعني من مجتمعهم حقيقة، احتياج مجتمع.
1: نعم.
0: اللي هو موضوع
1: تلبي احتياجات المجتمع. نعم.
0: نعم. إذا بدنا نحكي عن قصص النجاح،
1: قصص
0: ماذا
1: النجاح
0: لديكم؟
1: الحمد لله عندنا قصص نجاح كبيرة. أول إشي إحنا مدرستنا أوكي بتدرس الطلاب، لكن بنفس الوقت أول إشي بتدرب طلاب الجامعة التدريب الميداني، بيجوا بيدربوا عنا مشان يكسبوا خبرة المعلمات الموجودين في المدرسة.
0: جميل، بتوفروا بيئة تدريبية. جميل.
1: رسائل الماجستير والدكتوراه برضو كمان بنساهم في تسهيل مهمة الطلاب، لأنه لاحقا رح إحنا نستفيد من هذه الرسائل.
0: نعم، مخرجاتها.
1: هلأ في عندي طلاب الحمد لله تخرجوا، خلصوا بكالوريوس، خلصوا ماجستير، في منهم خلص دكتوراه.
0: نعم.
1: الحلو انه انا في عندي طالبة من طالباتي اجت عنا عمرها 4 سنوات.
0: نعم.
1: خلصت الجامعة بنفس الوقت خلصت بكالوريوس، حاليا عمالها بتقدم ماجستير، وبنفس الوقت هي معلمة عندي
0: ما شاء الله.
1: يعني كنت ادرسها وهي صغيرة، هلا هي زميلتي.
0: نعم.
1: بس بتضلها لسه تقول لي مس.
0: طبعا طبعا بضل تقدير المعلم موجود لو
1: طبعا
0: كنا.
1: أنا نعم. لما بشوفها يعني بحس إنه أنا فعلا رسالتي وصلت.
0: صحيح.
1: رسالة المعلمات وصلت طالما إنها هي قادرة. هلأ هي عمالها بتشتغل وعمالها بتدرس ماجستير.
0: نعم.
1: بتعطي مادة التربية المهنية، مادة التربية الفنية، معرض رسم عنا، إشي إبداع غير شكل.
0: نعم.
1: لأنه الطلاب في عندهم حس فني كله بيسقلوا بمواهبهم وإبداعاتهم.
0: نعم، يعني بالفعل الإرادة لا تعرف المستحيل.
1: نعم. نعم.
0: إرادتهم قوية. ست حنان، إحنا رح نستكمل هذا الحديث الطيب بعد الفاصل.

0: متابعينا الكرام، مجددا نحن معكم نستكمل حديثنا مع السيدة حنان المغربي، مديرة مدرسة الرجاء لتعليم ذوي الإعاقة السمعية. أهلا وسهلا مجددا.
1: أهلا فيك
0: ست حنان. اليوم مدرستكم هي مدرسة غير ربحية تطوعية، حتى تتمكن من القيام بدورها كان لازم تكون تحت مظلة، وأنتوا اليوم تحت مظلة الصندوق الأردني الهاشمي
1: للتنمية البشرية
0: جهد. نعم، دور الصندوق في دعم وتطوير أداء المدرسة؟
1: طبعا رسالة وجهتها سمو الأميرة بسمة الله يطول بعمرها،
0: آمين،
1: بأن الإعاقة ليس في الطالب، نعم، إنما في المجتمع اللي بيحيط فيه هو اللي بيحد من عطائه، نعم، وإبداعاته. طبعا دعم ستي سمو الأميرة بسمة وسيادة المديرة التنفيذية فرح الدغستاني للطلاب في المدرسة أعطاهم ثقة بنفسهم. طبعا أنا ما بحكي على الدعم المادي،
0: نعم،
1: وهو موجود، لأنه إحنا عنا تكلفة الطالب بحدود من 1400 إلى 1500 دينار سنوي، لكن إحنا بما أن مدرسة تطوعية غير ربحية فبالتالي ما بناخد أقساط من الطلاب بهذا،
0: نعم،
1: المبلغ. الصندوق الأردني الهاشمي ممثل بالرئيس التنفيذية بيقدم لنا دعم بكملوا مصاريف،
0: نعم، وكنت تتحدثي عن الدعم المعنوي أيضا.
1: نعم، نعم، نعم. أهم إشي الدعم المعنوي، يعني ستي سمو الأميرة بسمة كل مناسبة بتشرك طلاب المدرسة بتقول أنا لازم أشوفه مهن عمالهم بيعطوا عمالهم بيتفاعلوا مع المجتمع،
0: نعم،
1: زيارات متكررة للمدرسة
0: هي قريبة منهم،
1: نعم، نعم، بالإضافة حتى في مواقع عملهم بتروح بتزورهم. يعني أنا في عندي طالب درس في كلية الطهي،
0: نعم،
1: وتعين في أحد الفنادق، فجأة لقى ستي سمو الأميرة بسمة راحت زارته، وزيارتها إله أعطته ثقة بنفسه
0: طبعا،
1: حتى اللي حواليه،
0: نعم،
1: برضو كمان إنه
0: دعم وتمكين إله،
1: نعم،
0: في مكان عمله، صحيح،
1: نعم، نعم.
0: يعني هو سمو الأميرة بسمة إحنا بنوجه لها تحية على كل هالخير اللي بتقدمه، هي أميرة الخير والعطاء،
1: نعم،
0: يعني مش جديد،
1: نعم،
0: عليها. ستي إحنا سعيدين جدا فيكم، ومرة تانية بدنا نهنيكم ونبارك لكم بوسام الاستقلال، وهذا استحقاق يعني تستاهلوا بعد هالسنوات من هذا الجهد، فالتهنئة إليك لطلاب المدرسة، لكل الكوادر اللي عاملة معكم، ولكل حدا آمن ودعم ذوي الإعاقة السمعية. مرة أخرى شكرا جزيلا لوجودك معنا.
1: الله يبارك فيكي، بس أنا حابة أوجه رسالة.
0: طبعا، تفضلي.
1: حابة أوجه رسالة للأهل أول،
0: نعم،
1: إشي، وللمجتمع بصفة عامة،
0: نعم،
1: إنه الطالب ذي الإعاقة السمعية قادر على الإبداع،
0: نعم،
1: بشرط إنك أنت ما تحطه له معيقات،
0: قيود وحدود،
1: ساعده، نعم، ساعده وشوفه كيف بيبدع وكيف بيقدر هو يكون من القادة اللي يحدث التغيير،
0: نعم،
1: حتى يطلعوا بأفكار إحنا نفتخر فيها،
0: نعم،
1: والأردن يفتخر فيها.
0: نعم، حياك الله ست حنان، وإن شاء الله يعني أنه دائما بيتلقوا كل الدعم، مثل ما حكينا إحنا يعني قيادتنا الهاشمية تؤمن بأنه الإنسان أغلى ما نملك، وهم،
1: نعم،
0: يعني ذوي الإعاقة السمعية يحتاجوا منا أيضا الدعم أكثر وأكثر.
1: الحمد لله،
0: شكرا لك ست حنان.
1: العفو.

0: متابعينا الكرام، كنا معكم في برنامج على العهد. هذه تحيات فريق البرنامج، أنا أميرة المعايطة خلف الميكروفون إعداد وتقديم، والزميل حمزة الربابعة خلف الميكسر، محمد السجرات من اللايف ستريم، حنين بني مصطفى من السوشيال ميديا، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. دمتم بحفظ الله ورعايته حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي، تاريخ وأصالة.

أعزائنا مستمعينا الكرام، جنودنا البواسل، السيدة والسادة، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة. ويسعدني بداية أن أحييكم، أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، وعبر أثير إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وأن أحيي باسمكم نشام جيشنا العربي والأجهزة الأمنية الأردنية، حراس أمن الوطن واستقراره. أعزائنا، يا هلا ويا مرحبا.

أعزائنا، كلما تحدثنا عن الجيش العربي في تاريخه وأصالته نجد أن مسيرته تواكب مسيرة الأردن في التطور والنماء وفي الشدة والرخاء، وأن مسيرة الأردن هي مسيرة مطرزة بالعز والكبرياء والشموخ ومضمخة بالدم الزكي وبالتضحيات الجسام التي يكتبها النشامى في جيشه العربي وأجهزته الأمنية، يكتبونها بطولات وتضحيات وولاء وانتماء وفداء. ونحن كأردنيين نعي وندرك أن الأردن ينهض بسواعد أبنائه المخلصين له المنتمين لأرضه وسماه ولرسالته التاريخية، وأنه وطن محروس بعناية الرحمن أولا ثم بحكمة قيادته الشجاعة وبوعي بنيه وبإيمانهم المطلق بقيادتهم وبانتمائهم لوطنهم ولرسالتهم والإيمان بأهدافهم وتطلعاتهم الوطنية.

إن وحدة الصف الأردني والالتفاف حول القيادة والعرش الهاشمي يشكلان الركيزة الأهم في تعزيز مناعة الدولة الأردنية وصون السلم المجتمعي. والأردنيون يلتفون حول قيادتهم الحكيمة وحول مؤسسة الجندية الأردنية العسكرية والأمنية بحب وشغف وتفاخر واعتزاز، ومؤسسة العرش والجندية الأردنية يحوزون الرضا والإعجاب والولاء والانتماء، كما أن مؤسسة الجندية تنال الاعتزاز على أسلوبها الاحترافي وكفاءتها وقدرتها، فهي مؤسسة رفيعة المستوى من المهنية والكفاءة والاحترافية والانضباط، وهي تحوز الثقة الكاملة، فالنشام فيها مصدر فخار للوطن وقيادته وشعبه لما سجلته وتسجله عبر تاريخها من صفحات البطولات والتضحيات، ولقدرتها على مواجهة أعداء الوطن وكل المخاطر المحدقة من إرهاب وتطرف وتهريب وتسلل ومن مخططات وتآمر، وهي لكل قوى الشر بالمرصاد، وهي على قدر أهل العزم بما تمتلكه من خبرات تدريبية ومن إعداد واستعداد ومن قدرات تسليحية ومنظومات تكنولوجية متطورة وإمكانات تقنية حديثة وأدوات تستجيب بشكل ذكي تستخدمها لأغراض جمع المعلومات وللمراقبة وتحليلها أمنيا وعسكريا، وحرصها على أن تظل صمام الأمان لأمن الوطن واستقراره.

أعزائنا، إننا في وطن العزة والصمود والكرامة نعي وندرك قيمة وأهمية شباب الوطن الذين يعبرون دروب الجندية بشرف وإقدام، ويتسابقون إلى ميادين الرجولة والتربية الوطنية المعمدة بروح التضحية والفداء طواعية ورضا وإقدام. كما نعي وندرك أن النشام في القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين يبذلون الغالي والنفيس فداء للأردن وحفاظا على أمنه واستقراره، هم طليعة الأردنيين في الانتماء والولاء والإخلاص للأردن ولرسالته التاريخية وإيمانهم المطلق بقيادتهم الهاشمية. وقد أثبتوا هذا الولاء وهذا الوفاء في الانتماء وجسدوه بطولات وتضحيات. ولعل عملية الرمث الأخيرة وما سبقها من عمليات مماثلة وما خاضه الجيش العربي والأجهزة الأمنية من حرب ضد الإرهاب والتطرف والتسلل والتهريب وضد القوى الشريرة الخارجة على القانون وضد أعداء الوطن والأمة خير شاهد على المستوى الأمني الأردني والمستوى القتالي الاحترافي للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وما تضمنته مثل هذه العمليات والظروف الحربية الأخرى من دلائل ومؤشرات تؤكد قدرة وكفاءة وحرفية مؤسساتنا العسكرية والأمنية ويقظتها الدائمة وحرصها على أن تظل صمام أمن الوطن وحمايته ورمز عزته ومناعته.

قواتنا المسلحة الأردنية، الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية قادرة في كل مرة على إثبات كفاءتها العالية في مواجهة التهديدات مهما كان مصدرها وتنوعت أشكالها، وإن ثقة الأردنيين بمؤسساتهم العسكرية والأمنية هي من أهم عوامل وأسباب قدرة الأردن وصموده في أن يظل الأردن وطنا صلبا شامخا راسخا، وأن قدرة مؤسسة الجندية الأردنية إلى جانب وعي المواطنين بأهمية أمن وطنهم وأمتهم وانتمائهم ووقوفهم خلف قيادتهم ومع مؤسسات الوطن العسكرية والأمنية هي أيضا من أهم ركائز الاستقرار الوطني والقدرة على حماية الوطن والتصدي لأي تهديدات تستهدف الأردن في أمنه واستقراره، وهي القادرة على إحباط كل النوايا العدوانية والمخططات الشريرة التي يحملها الإرهابيون وقوى التطرف والخارجون على القانون. وسيبقى الأردن قويا بعزم وحكمة قيادته وبوحدة شعبه وتماسك جبهته الداخلية وبصلابة ومنعة مؤسسة الجندية الأردنية العسكرية والأمنية وقدرتها على التصدي والصمود أمام كل التهديدات التي تستهدف الأمن الوطني الأردني، الذي سيبقى خطا أحمر لا مساومة عليه ولا تهاون بأي خطر يستهدفه ومهما تغيرت الظروف وتبدلت أو اشتدت الأحوال.

إن الجبهة الأردنية ستبقى قوية وقادرة، وستبقى بهمة النشامة جنود هذا الوطن البواسل آمنة متماسكة أمام مخاطر الإرهاب والتطرف وعمليات التهريب والتسلل وحملات التشكيك التي تحاول المساس بالأمن الوطني الأردني، وتلك التي ترمي إلى النيل من منعة ويقظة مؤسساته العسكرية والأمنية بالهمز واللمز والشائحات المضللة. فهذه المؤسسات قوية وقادرة، وهي محط ثقة مطلقة عند الأردنيين، فإيمانهم بها إيمان راسخ ثابت لا يتزعزع، وهم على قناعة راسخة ومطلقة بقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار وفرض القانون والنظام وحماية المجتمع من كل المخاطر والتهديدات والتحديات، وهي لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يكون الأردن ساحة مفتوحة أمام قوى التطرف، أو أن يكون ممراً لمشاريع ومؤامرات أو مخططات عدوانية تخدم أعداء الوطن والأمة، أو تستهدف الاستقرار الداخلي والعبث بالأمن الوطني الأردني والمساس بصلابة الدولة الأردنية ووحدة صفها. لن تكون الأرض الأردنية لا سمح الله مسرحاً لأي أجندات خارجية أو محاولات تسعى لجر الأردن إلى الفوضى وإلى الفتنة.

0: أعزائنا، سيظل أردن الكرامة وطنا صلبا شامخا وقويا عزيزا صامدا بوجه كل عصابات الشر والضلال، وعصيا على كل الطامعين من المتآمرين وأصحاب الأجندات الخارجية والمآرب الخبيثة. وسيبقى صناديد جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية عيون هذا الوطن، الأبناء الأوفياء المخلصين، مصدرا للفخر والاعتزاز، وهم يقفون بهذه الشجاعة وهذا الإقدام الذي يجعل من الأردن واحة للأمن والأمان. إلى أن نلقاكم أعزائنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، لكم مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم أطيب تحية وأزكى أمنية يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابة وعبد العزيز عبابنا من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، حفظ الله الأردن وحماه من شرور العاديات وحما جيشنا العربي والأجهزة الأمنية الأردنية حماة الوطن وعيونه الحارسة الوفية الأمينة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي، تاريخ وأصالة.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد أن البرنامج التنفيذي التنموي لمحافظة الزرقاء الذي تبلغ كلفته

وأكثر من 800 مليون دينار هو برنامج طموح للغاية. رئيس الوزراء يؤكد أن تنفيذ عقوبة الإعدام اليوم رسالة واضحة لكل من يجرؤ على الاعتداء على نشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وزير الداخلية يتفقد سير العمل في جسر الملك حسين ويطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. مجلس الوزراء يوافق على البدء بشراء محصولي القمح والشعير من إنتاج الموسم الزراعي الحالي. الأردن يستضيف غدا اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الواجهة الحدودية الشمالية. منتخب النشامى يواصل تحضيراته لمواجهة الجزائر في كأس العالم. أخيرا أجواء صيفية معتدلة اليوم وحارة نسبيا غدا. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أخبار المونديال.
3: الله الله خرافي خرافي، هذا النشم خرافي، نعم لا يخلف النشام مواعيدهم مع الفرح بهدف. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني.
2: تغطية يومية لآخر وأحدث أخبار مونديال 2026 مع بشار المراشدي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حياكم الله إلى التغطية اليومية المستمرة لفعاليات ونشاطات نهائيات كأس العالم لكرة القدم. ابقوا معنا مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل. نبدأ أخبارنا الرياضية لهذا اليوم بأخبار المنتخبات العربية، حيث يلتقي المنتخب السعودي الشقيق مع المنتخب الإسباني في مباراة قوية في الساعة 7 بتوقيت العاصمة عمان. تليها في 10 مباراة إيران مع بلجيكا. ومن أهم نتائج مباريات الأدوار الإقصائية، حيث فرضت كوراساو التعادل على المنتخب الإكوادوري لتحصل على نقطة تاريخية في أولى مشاركاتها بنهائيات كأس العالم. وكان المنتخب التونسي الشقيق قد ودع رسميا النهائيات بعد خسارته القاسية من المنتخب الياباني برباعية نظيفة، ليصبح ترتيب المجموعة على النحو التالي: هولندا بالمركز الأول برصيد 4 نقاط، اليابان بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط، والسويد بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتونس من دون أي نقطة. سيداتي سادتي، إلى هنا نأتي إلى ختام التغطية اليومية لهذا اليوم من نهائيات كأس العالم. إلى الملتقى، دمتم بخير.
2: أخبار المونديال.
3: الشباب مواعيدهم مع الفرح بهدف. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني.
2: تغطية يومية لآخر وأحدث أخبار مونديال 2026 مع بشار المراشدي.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، في حلقة جديدة من

في شغلات كثير حوالينا بتتغير، الأسعار بتتغير، التكنولوجيا بتتغير، حتى طريقة حياتنا وعلاقاتنا صارت تختلف عن زمان. بس في إشي إذا ضاع بضيع معه كل إشي، إشي ما منشوفه بالعين ولا منقدر نلمسه بإيدينا، بس بنحس فيه بكل موقف بنمر فيه. هذا الإشي اسمه الضمير. الضمير اللي بيخليك تعمل الصح حتى لو ما حدا شايفك، الضمير اللي بيخليك تراجع حالك 1000 مرة قبل ما تجرح إنسان، الضمير اللي بيخليك تنام مرتاح مهما كانت ظروفك. شو هو الضمير؟ خلينا نحكي أكثر عن الضمير. ليش بعض الناس بتحافظ عليه مهما كانت المغريات؟ وليش أحيانا بنسمع عبارة فلان عنده ضمير وكأنها صارت صفة نادرة؟ لما نحكي عن ضمير حي مش معناته أن الإنسان كامل، كلنا بنغلط وكلنا ممكن نتخذ قرارات مش صحيحة، لكن الفرق أنه صاحب الضمير الحي لما يغلط بيعترف بغلطه وبيحاول يصلح اللي أفسده. الضمير الحي هو الصوت الداخلي اللي بيسألك اللي عملته صح؟ هل رضيت على غيرك اللي رضيته على نفسك؟ هل كنت عادل؟ هل كنت أمين؟ هل هل هل؟ في كثير أسئلة ممكن تسألها لنفسك. أحيانا ما بيكون في قانون بمنعك تعمل غلط، لا، لكن ضميرك اللي بمنعك. وأحيانا ما بيكون في كاميرا تراقبك، لكن ضميرك بيكون حاضر معك. عشان هيك كانوا أهلنا يقولوا إذا ما استحيت من الناس استحي من ضميرك. الضمير يا جماعة مش كلمة كبيرة بنحكيها بالمناسبات وبس، لا، الضمير موجود بكل تفاصيل يومنا. لما موظف يخلص شغله بإخلاص هذا اسمه ضمير، ولما أستاذ يعطي طلابه حقهم هذا ضمير، ولما تاجر يبيع بصدق وما يغش هذا ضمير، ولما سائق يلتزم بالقانون حفاظا على حياة الناس هذا ضمير. حتى بأبسط المواقف، لما تلاقي محفظة ضايعة ولا شغلة ضايعة وترجعها لصاحبها هذا ضمير، ولما تحكي كلمة حق رغم إنها مش بمصلحتك هذا ضمير. الضمير الحقيقي ما بيظهر بالأوقات السهلة، لا، بيظهر لما يكون عندك فرصة تستفيد على حساب غيرك وترفض. كثير بنسمع السؤال وين الضمير هالأيام؟ السؤال الأهم، هل فعلا الضمير قل؟ ولا صار الغلط أوضح وأسرع انتشار؟ اليوم أي موقف سلبي ممكن ينتشر خلال دقائق على مواقع التواصل، لكن بنفس الوقت في آلاف القصص الجميلة اللي ما حدا بيعرف عنها. في ناس بتساعد غيرها بصمت من غير ما تحكي، من غير ما تعلن، وفي موظفين مخلصين وبدون ما يحكوا، في شباب وصبايا بيشتغلوا بأمانة، في أطباء ومعلمين وعمال بيقدموا واجبهم بكل ضمير. يمكن المشكلة مش بقلة الضمير قد ما هي بضجيج السلوك السيء، لأنه الغلط دائما صوته أعلى لكن الخير أعمق وأبقى.

أي مؤسسة، أي شركة، أي دائرة ما بتمشي بالقوانين وبس. القوانين مهمة لكن الضمير أهم. مش دائما القوانين هي اللي بتردع، لا، الضمير داخلك هو أهم، لأنه القانون بيعاقب بعد الخطأ، أما الضمير بيمنع الخطأ من الأساس وقبل حدوثه أصلا. الموظف اللي عنده ضمير ما بيشتغل لأنه المدير موجود، بيشتغل لأنه مؤمن أنه مسؤول. والطبيب اللي عنده ضمير ما بيشوف المريض رقم وبس، بيشوف إنسان. والإعلام اللي عنده ضمير ما بيدور فقط على المشاهدات، بيدور على الحقيقة. عشان هيك كل نجاح حقيقي وراء ناس عندها ضمير حي.

أول مكان بتولد فيه بذرة الضمير هو البيت. لما الطفل يشوف أبوه صادق بتعلم الصدق، ولما يشوف أمه تحترم الناس بتعلم الاحترام. الضمير ما بنحفظ من الكتب وبس، الضمير بنزرع بالمواقف، بالقدوة، بالسلوك اليومي. لما نعلم أولادنا إنه النجاح مش بس بالعلامات، هو بالأخلاق، وإنه القوة مش بالتسلط، هي بالعدل، وقتها منكون بنبني جيل ضمير وحي. أصعب مواجهة بالحياة مش مع الآخرين، أصعب مواجهة هي مع نفسك، لما تكون لحالك وما حدا شايفك. هون بظهر الضمير الحقيقي، هون بتعرف مين أنت فعلا. لأنه الإنسان ممكن يخدع الناس فترة، لكن ما بيقدر يخدع ضميره للأبد. ويمكن أجمل شعور بالحياة إنك تحط راسك على المخدة وتنام مرتاح. مرتاح ليش؟ مرتاح لأنك ما ظلمت، مرتاح لأنك ما غشيت، مرتاح لأنك ما خنت أمانة. هذا هو السلام الداخلي. السلام الداخلي هو مكافأة للضمير الحي. دائما بحكي في شغلات حوالينا كثير بتتغير، الأسعار، التكنولوجيا، حتى طريقة حياتنا وعلاقاتنا صارت تختلف عن زمان، بس في إشي إذا ضاع بضيع معه كل شيء، هو الضمير. إشي ما منشوفه بالعين ولا منقدر نلمسه بإيدينا، بس منحس فيه بكل موقف، منمر فيه بكل موقف، هو الضمير. رح نحكي أكثر عن الضمير بس بعد الفاصل.

الضمير الحي مش منصب ولا شهادة ولا لقب. الضمير الحي هو قرار يومي، قرار إنك تعمل الصح حتى لو كان أصعب، وإنك تحافظ على إنسانيتك مهما تغيرت الظروف، لأنه المجتمعات ما بتنبنى بالقوة وحدها ولا بالمال وحده، تبنى بناس ما زالوا يؤمنون أن هناك شيئاً اسمه ضمير، وما دام الضمير حي يبقى الأمل حي.

في فرق كبير بين إنسان ما بسرق لأنه خايف ينمسك وإنسان ما بسرق لأنه مقتنع أنه السرقة غلط. الأول منعه الخوف، أما الثاني الضمير اللي منعه. عشان هيك الضمير الحقيقي بيشتغل حتى بغياب العقوبة، لأنه مصدره مش الخوف من الناس، مصدره القناعة الداخلية، والفرق بين الاثنين كبير كتير. ففي لحظة معينة قد يغيب الرقيب الخارجي، لكن الضمير إذا كان حي بيظل موجود. في علامات بسيطة لما تخطئ وتشعر بالندم، لما تظلم شخص

وبأنبك ضميرك لما تسمع كلمة جارحة خرجت منك وتتمنى لو أنك لم تقلها، لما تفرح لنجاح غيرك من قلبك، لما تساعد إنسان دون انتظار مقابل. تعرفوا هاي الإشارات لشو؟ كلها بتدل إنه الضمير ما زال حي. نعم، ما زال حي. أما الخطر الحقيقي وعندما يعتمد الإنسان الخطأ حتى لا يعود يشعر بشيء. ليش بعض الناس يصعب عليها أن تعتذر؟ لأنه الاعتذار يحتاج شجاعة، وصاحب الضمير الحي ما بخجل يقول أنا أخطأت، أنا بعتذر، كنت مخطئ بحقك. الاعتذار ما بنقص من قيمة الإنسان، بالعكس برفع من مكانته، لأنه الاعتراف بالخطأ دليل قوة وليس ضعف. يمكن أكثر مكان بظهر فيه الضمير هو المال. لما يكون عندك فرصة تربح بطريقة غير صحيحة ثم ترفض، لما تلتزم بالأمانة في البيع والشراء، لما لا تستغل حاجة الناس، هنا يختبر الضمير فعلا، لأنه المال قادر أنه يكشف حقيقة النفوس. ولهذا نجد أن أكثر ما يمدحه الناس في بعضهم ليس الغنى بل الأمانة.

طب خلينا نسأل سؤال، هل الضمير مسؤولية فردية وبس؟ الحقيقة لا، هناك أيضا شيء اسمه ضمير المجتمع. عندما يرى الناس ظلم ويسكتون، عندما يشاهدون خطأ واضح ويتجاهلونه، عندما يصبح الفساد أمرا عاديا، هنا لا تكون المشكلة مشكلة فرد واحد، بل مشكلة ضمير جماعي. لأن المجتمعات القوية ليست التي لا تخطئ، بل التي ترفض الخطأ عندما ترى. في ناس سركت الدنيا من عشرات السنين، لكن الناس ما زالت تذكرها بالخير. ليش؟ لأنه الأثر الحقيقي مش بالمال ولا المنصب ولا الشهرة، الأثر الحقيقي هو السيرة. السيرة تصنعها الأخلاق ويحرسها الضمير. كم من إنسان عاش بسيط لكن الناس تدعو له إلى اليوم، وكم من إنسان امتلك كل شيء ثم نسيء سريعا. خلينا نسأل أنفسنا، كم مرة اعتذرنا لشخص أخطأنا بحقه؟ كم مرة أعدنا حقا ليس لنا؟ كم مرة وقفنا مع المظلوم؟ كم مرة قلنا كلمة حق رغم إنها لم تكن مريحة؟ هذه الأسئلة لا تحتاج إجابة على الهواء، لكن كل واحد يعرف إجابتها في داخله، لأن الضمير لا يحتاج إلى مترجم. وفي النهاية الضمير الحي، إنه ذلك الصوت الخافت الذي يرافقنا كل يوم، يهمس لنا قبل القرار ويحاسبنا بعده. قد ينجح الإنسان بالهروب من أعين الناس، لكنه لا يستطيع الهروب من نفسه. لذلك يبقى الضمير أعظم رقيب وأصدق شاهد وأعدل قاضٍ يسكن داخل الإنسان. وكلما كان الضمير حي، كان الإنسان أقرب إلى إنسانيته، وأقرب إلى راحته، وأقرب إلى احترامه لنفسه قبل احترام الآخرين له. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم برنامج إضاءات، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية. هذه تحيات الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة، ومن معدة البرنامج نريمان الشطي، ومني أنا علي عبدات، أطيب الأمنيات، إلى اللقاء. إضاءات. إعداد.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي. يا هلا وغلا مستمعين الكرام، نرحب بيك عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

نرحب بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج تراث وأصالة. هذا البرنامج اللي نسولف فيه عن عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا وموروثنا الأردني الجميل الذي نعتز ونفتخر فيه.

الناس بذرت وحرثت وربنا رزقنا بالخير وطلع الزرع وحصدنا. الآن إحنا في موسم الرحيل. كان الرحيل والترحال عند العرب زمان جزء من أسلوب الحياة. ما كان الناس يستقروا بمكان واحد طوال العام، لا، كانوا يتنقلوا من مكان إلى مكان حسب الفصول، بحث عن الماء، المراعي والأراضي الخصبة اللي تعينهم على الزراعة وتربية المواشي. كانت القوافل تسير من مكان إلى آخر تحمل معها الخيام والأمتع والأطفال كبار السن في صورة جميلة جدا تجسد روح التعاون والترابط بين أبناء القبيلة الواحدة. كانت العرب كاملة، أهل القرية كاملة يعتمدوا قبل الرحيل على أشخاص فرسان يذهبوا أنهم يدوروا على هذه الأراضي اللي ذكرناها اللي صالحة للزراعة خصبة. وأبرز وأشهر أنواع هذول الفرسان اللي سمعنا قصصهم كثير عنها هي قصة أبو زيد الهلالي.

وفي البادية الأردنية الناس اعتادت على هذا النمط من الحياة عبر أجيال كثيرة وطويلة. كانت أرض الأردن واسعة ومتنوعة في طبيعتها، ولكل فصل مكان يناسب. ومع بداية الشتاء نشوف الناس كيف ترحل وتنتقل على مناطق دافية، مثلا تنزع الغور على المناطق الخصبة الموجود بيها الدفة وموجود بيها الماء أيضا. كانت الناس تخلي المرتفعات والسهول لوقت الصيف، الأماكن الباردة الجميلة اللي تعاونهم على حر الصيف ويكون بيها شوية برودة.

والرحيل أيضا عند العرب هو من عادات وتقاليد جميلة، كانوا يتعاونوا بتجهيز القوافل وتفقد أغراضهم ويعاونوا بعضهم على التحميل وعلى التنزيل، ما يتركوا محتاج أو ضعيف وراهم. كان الكرم يرافقهم في الحل والترحال، يستقبلوا ضيوف أينما نزلوا. ومن كلمة نزلوا، في عادة جميلة جدا بالبلاد الأردنية احنا نشوفها، إذا كنت أنت ساكن ونزل عندك جار إليك مع غنمه ببيت شعره، فتتقدم الوليمة، وهذه الوليمة احنا نسميها نزلة، كرامة أنه أصبح هذا الشخص جارك، والنزلة لها ردة نزلة أيضاً.

احنا ذكرنا انه الناس ترحل وتنقل وتمشي بعد موسم الحصيدة، كانت العائلات تزرع بكل منطقتين الصيف والشتاء بحسب الموسم، وتنتظر حتى حين وقت الحصاد ثم تبدأ رحلة الرحيل من جديد إلى هذا المكان يحقق لها الخير والرزق. كانت هذه التنقلات تتم بخبرة اكتسبها الناس من آبائهم وأجدادهم اللي عرفوا مواسم المطر واتجاهات الرياح ومصادر المية، وحافظوا على هذا الإرث جيل بعد جيل، حافظوا على هذا الموروث الجميل لحماية أنفسهم وأنه الحياة تكمل وتستمر.

ورغم أنه الحياة اليوم تغيرت وأصبحت وسائل التنقل حديثة متوفرة، لكن لليوم في بعض أبناء البادية الأردنية نشوفهم ما زالوا يحافظوا على هذه العادة التنقل الموسمي مع مواشيهم بين مناطق الرعي المختلفة. في مشهد إحنا لما نشوف ننبسط جدا، يربط الحاضر بالماضي، يأكد أن التراث الأردني لا يزال حي في نفوس أهله. إحنا لما نشوف هذا المنظر نفرح من جوا ونحس أنه الدنيا لسه بخير.

0: الرحيل عند العرب لم يكن مجرد انتقال من أرض لأرض ثانية، لا، كان مدرسة من الصبر والعمل والتخطيط والتكيف مع الطبيعة. كان شاهد على أنه ارتباط الإنسان بأرضه وسعيه الدائم وراء الرزق موجود مع الحفاظ على قيمة الشهامة والتعاون والأصالة. الرحيل والنزيل عادة عربية جميلة موجودة إلى اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية، نشوفها ونفتخر بها. وإلى هنا ختام حلقتنا من برنامجك وبرنامج تراث وأصالة من إذاعة القوات المسلحة الأردنية. كنت معكم أنا محمد الحنيطي، ومن الإعداد الزميلة رهف السردي، والهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة. هذه تحية وإلى اللقاء. صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة، برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي.

سيداتي وسادتي، نصل الآن إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من داخل استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: رئيس الوزراء يؤكد أن البرنامج التنفيذي التنموي لمحافظة الزرقاء الذي تبلغ كلفته أكثر من 800 مليون دينار هو برنامج طموح للغاية. رئيس الوزراء يؤكد أن تنفيذ عقوبة الإعدام اليوم رسالة واضحة لكل من يجرؤ على الاعتداء على نشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. الأردن يستضيف غدا اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وزير الداخلية يتفقد سير العمل في جسر الملك حسين ويطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. من العناوين إلى التفاصيل. أدى سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك لشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إن البرنامج التنفيذي التنموي لمحافظة الزرقاء الذي تبلغ كلفته أكثر من 800 مليون دينار على مدى 3 سنوات في كل القطاعات هو برنامج طموح للغاية ويمثل شراكة تنموية بين الحكومة وممثلي المحافظة. وخلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الزرقاء شدد رئيس الوزراء على أن الاعتداء على رجال الأمن وقواتنا المسلحة خط أحمر ولن نسمح لأي يد غادرة أن تتطاول على أفراد وضباط أجهزتنا الأمنية وسنطبق القانون دون أي تهاون مع كل من يتجرأ بالاعتداء عليهم. إلى التفاصيل في تقرير الزميل عاطف نسور.
1: قال رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تعديل التشريعات ذات الصلة لضمان تطبيق عقوبة الإعدام بشكل أوسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يتعاونون مع العصابات الخارجية ويهددون أمن الوطن واستقراره. وأضاف أن الحكومة ستتابع هذا الملف مع أعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بما يضمن تعزيز المنظومة القانونية الرادعة لهذه الجرائم. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الزرقاء حيث استهل رئيس الوزراء حديثه بالإشادة بالإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم النشامة. وفيما يتعلق ببرامج الحكومة التي يجري تنفيذها في محافظة الزرقاء قال رئيس الوزراء إن أمام الحكومة برنامجا تنفيذيا تنمويا لمحافظة الزرقاء بكلفة تزيد عن 800 مليون دينار يمتد على مدى 3 سنوات وفي مختلف القطاعات مؤكدا أنه برنامج طموح للغاية ويمثل شراكة تنموية بين الحكومة وممثلي المحافظة من هيئات وأعيان ونواب وأن الحكومة ملتزمة به وستسأل عن تنفيذه ضمن المدد المحددة. وأضاف أن الصحة والتعليم والنقل العام قطاعات خدمية أساسية لمحافظة الزرقاء وسيجري التركيز عليها انسجاما مع توجيهات جلالة الملك خلال زيارته للمحافظة الشهر الماضي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصناعة والتشغيل هما الوجه الآخر للتنمية. وأوضح أن الرؤية التنموية لمحافظة الزرقاء تتضمن 155 مشروعا أنجز منها 75 مشروعا بالكامل فيما بلغت نسبة الإنجاز الكلية 77% مبينا أن العمل جار على تنفيذ ما تبقى من المشاريع. وفي قطاع الصحة أكد رئيس الوزراء أن تنفيذ المبنى الجديد لمستشفى الأمير فيصل في الرصيفة أولوية مبينا أنه تمت إحالة العطاء وبدأت الأعمال التمهيدية فيه منذ أسابيع على أن ينجز خلال السنوات 3 المقبلة بكلفة 9 ملايين دينار. وفي قطاع التعليم أشار إلى أن 4 مدارس جديدة أنجزت بكلفة 10 ملايين دينار منها مدرستان تستوعب كل واحدة قرابة 1000 طالب لافتا إلى أنه يجري العمل حاليا على إنشاء 7 مدارس جديدة كبيرة بكلفة 15 مليون دينار إلى جانب 500 غرفة مدرسية إضافية وصيانة أكثر من 25 مدرسة. ولفت إلى أن الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء نقل أكثر من 15 مليون راكب منذ تشغيله مع وجود خطط إضافية لتوسيعه ليصل إلى الجامعة الهاشمية خلال الأشهر الأربعة المقبلة بما يسهم في حل مشكلات المواصلات للطلبة. وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، قال رئيس الوزراء إن مدينة الزرقاء الصناعية الجديدة التي افتتحها جلالة الملك قبل شهر هي أكبر مدينة صناعية وأول مدينة صناعية خضراء في المملكة، وسيجري تطويرها على ثلاث مراحل. وأضاف أنه تم الأسبوع الماضي إحالة عطاء مشروع تزويد المدينة الصناعية في الزرقاء بالغاز الطبيعي على أن ينفذ خلال الفترة المقبلة تمهيدا لإطلاق الاستثمارات فيها بأسرع وقت، مؤكدا أن ذلك يمثل أمرا أساسيا لزيادة جاذبيتها للمستثمرين. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال رئيس الوزراء أن الحكومة متفائلة بأن اقتصادنا يمضي في المسار الصحيح، مضيفا أن الأردن استطاع خلال الفترة الماضية رغم كل التحديات المحيطة أن يركز على أولوياته وعلى خدمة المواطنين. وأكد أن النمو الاقتصادي في تصاعد، وأن الأرقام والمؤشرات والصادرات وسوق المال كلها في تحسن، لافتا إلى أن الحكومة استطاعت قدر الإمكان احتواء آثار التضخم مقارنة بالدول من حولها وفي العالم.
0: وعقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني مؤتمرا صحفيا تناول فيه أبرز قرارات مجلس الوزراء. وقال الدكتور المومني:
2: نتحدث عن ما تم إنجازه على مدى المرحلة الماضية من مشاريع تم طرحها. تذكروا قبل سنة تقريبا جلسنا وكل وزارة من الوزارات قالت ما ستقوم به في المرحلة القادمة، معرفة زمنيا ومعرفة ماليا. اليوم عرضنا ما تم إنجازه في المرحلة الماضية بالنسب، وقلنا في المرحلة القادمة ما الذي سوف نقوم بعمله. على مدى الثلاث سنوات الموازنة التنموية لهذه المحافظة تقدر بحوالي 800 مليون دينار، وهذا رقم جيد جدا والحمد لله، ويؤشر على كثير من الإنجازات المتوقعة. في قطاع المياه لوحده هنالك حوالي 300 مليون. في قطاع الصحة الجميع شهد اليوم بالعديد من التطور الذي شهده القطاع الصحي في هذه المحافظة، بالإضافة إلى قطاع النقل والقطاعات الأخرى. بذكر بالزيارة الملكية قبل حوالي شهر من قبل جلالة الملك المعظم، اللي كان فيها حديث مع الأهل في محافظة الزرقاء ضمن النهج الملكي للتواصل مع المواطنين السكان، من أجل أن يكون هنالك تحديد للتحديات ومناقشتها والحلول المطروحة بشأنها. وبالتالي هذا يؤشر على الاهتمام الملكي في هذه المحافظة وضرورة المضي قدما، اللي وجهنا جلالة سيدنا بالمضي بشأنه فيما يختص بالنهوض بالقطاعات المختلفة. اسمحوا لي أبدأ بالمشاريع وأهمها. وزارة المياه والري: توريد وتمديد الخطوط الناقلة لأبار الحلابات 16 مليون دينار، نقل كميات المياه من أبار الحلابات بقيمة 3.2. وزارة الإدارة المحلية: مشروع الأزرق الصحي الجديد 21 مليون دينار. المشاريع الخدمية لبلديات المحافظة حوالي 6 مليون، حوالي 3.5 مليون المشاريع التنموية لبلديات المحافظة. المشاريع الخدمية لمجلس المحافظة 11.5 مليون تقريبا. وزارة الأشغال العامة والإسكان: تنفيذ الحزمتين الثالثة والرابعة من أعمال البنية التحتية والطرق والمحطات الخاصة بمشروع حافلة التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء. استكمال صيانة الطريق الموقر الأزرق بطول تقريبي 20 كيلومتر وإنشاء محطة الحران للتجهيز كطريق مدفوع الأجر 4 مليون. بالنسبة للتنمية الاجتماعية 38 مليون دينار من المشاريع المنجزة اللي هي برنامج صندوق المعونة الوطنية. وزارة الاستثمار: تنفيذ أعمال البنية التحتية المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية 21.5 مليون دينار، إنشاء البنية التحتية المرحلة الثالثة. الآن نيجي لوزارة الصحة: تجهيز أقسام جراحة القلب والصحة النفسية في مستشفى الزرقاء الحكومي 525 ألف دينار، عند 500 ألف دينار تحديث ثلاث مراكز صحية في المحافظة. توسعة وتحديث مستشفى الأمير فيصل لواء رصيفة اللي بدأت الأعمال التحضيرية له بقيمة 9 مليون دينار.
0: أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أنه تم الفجر اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 مجرمين مدانين في قضايا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحقهم بالدرجة القطعية واستكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية. ونفذت الأحكام تحت إشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة. وبين المومني أن أولى القضايا التي نفذ حكم الإعدام بالمدادين بها كانت قضية خلية السلط، حيث نفذ حكم الإعدام بكل من المدان محمود نايف موسى والمدان أنس أنور عادل صالح لتشكيلهما خلية إرهابية في عام 2018، واستشهد على إثرها المقدم معاذ خميس الدماني والوكيل

0: رزاق الدلابيح عام 2022، ونفذ الحكم كذلك بحق المدان حمزة محمود منصور تاجر مخدرات والمدان بقضية مقاومة الموظفين وإطلاق النار خلال مداهمة للمخدرات أفضت إلى استشهاد العريف حسام طالب العبادي في عام 2014، ونفذ كذلك حكم الإعدام بحق المدان خالد عساف فايز تاجر مخدرات بعد الحكم عليه بتهمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وأدى لاستشهاد الوكيل محمد سلام السقرات خلال مداهمة للمخدرات في عام 2017. وفي آخر القضايا نفذ حكم الإعدام بحق المدان إيهاب ماهر كمال تاجر مخدرات والمدان بتهمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وأفضت إلى استشهاد الملازم أول أحمد خالد الرواحلي عام 2018. تستضيف المملكة غدا اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية الدول العربية بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي. كما تستضيف المملكة بعد الاجتماع التشاوري اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165. تفقد وزير الداخلية مازن الفراية اليوم جسر الملك حسين، وذلك للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف ميدانيا على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. واجتمع الفراية خلال الزيارة بمسؤولي الجسر والمدير التنفيذي لشركة جت لنقل الركاب لبحث الإشكاليات والملاحظات المتعلقة بالعمل. وقال وزير الداخلية:
1: هذه الفترة تشهد باستمرار فترة اكتظاظ وازدحام وزيادة في أعداد المسافرين سواء من الضفة إلى الأردن أو من الأردن إلى الضفة الغربية، لكن لكل لازم يعرفه سواء كاتب صحفي أو أي شخص يتحدث عن جسر الملك حسين بده يعرف أول شيء أنه هذا الجسر له خصوصية. هذا الجسر على الطرف الآخر تتعامل أنت مع الجانب الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي بعطي اليوم سبت مثلا، ما بتجي تقول في الإعلام 24 ساعة نريد الجسر 24 ساعة. إحنا سياسيا وإداريا هنا وتنسيق بحيث أنه نقدر نفتح الجسر 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، لكن هذا في أمر واقع بدك تتعامل معه أنه الجسر بفتح بعطل السبت لساعات معينة باليوم، حتى الساعات هذه بيستقبل فيها عدد معين من المسافرين. فلما يقول لك أنا بستقبل 3000 مسافر، المنصة بتفتح 3000، المنصة بحد ذاتها هي عملية تنظيمية، فإحنا المنصة لازم تحجز عليها قبل ما تجي. في بعض النقاط الإدارية البسيطة اللي برضو طلعنا عليها اليوم إن شاء الله راح نحسنها خلال يومين بالأكثر، راح تكون منتهية مشاكلها. في عنا عطاء قاعد ينفذ الآن داخل الجسر في البنية التحتية، اليوم حيل عطاء التنفيذ الموقف السيارات العمومي اللي هو المركز الانطلاق.
0: يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري المقررة عند 6:00 الثلاثاء على استاد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026. هذا ويترقب أبناء محافظة عجلون والجماهير الرياضية فيها مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري وسط أجواء من الحماس والاستعدادات لمتابعة المباراة. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عامر خطط به.
2: تستعد محافظة عجلون كغيرها من محافظات المملكة لمتابعة المواجهة العربية المرتقبة بين المنتخب الأردني النشامى ونظيره الجزائري، والتي ستقام بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت الأردن، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم. وتشهد الأندية والمراكز الشبابية والمقاهي في المحافظة استعدادات عبر إيجاد تجهيزات مناسبة كتوفير أماكن للجلوس وشاشة عرض لاستقبال الجماهير الراغبة في متابعة اللقاء في أجواء حماسية جماعية. ويؤكد القائمون على تلك التحضيرات أن الأندية والمراكز الشبابية في المحافظة تعمل على تنظيم فعاليات داعمة للمنتخب الأردني لتعزيز الروح المعنوية، وخصوصا وأن المباراة تعتبر حاسمة للمنتخبين، حيث يبحث النشامى ومحاربو الصحراء عن تعويض خسارتيهما في الجولة الأولى والتمسك بحظوظ التأهل للدور القادم. وأعرب مواطنون ومشجعون في المحافظة عن ثقتهم بمستوى أداء الفريق الأردني وقدرتهم على تجاوز الأخطاء.

0: في المباراة السابقة، وبالتالي تقديم أداء متميز يضمن فوزهم في المباراة. عامر خطاط بمحافظة عجلون.
1: وفي محافظة المفرق تتواصل الاستعدادات في المحافظة لمؤازرة النشامى في منافسات كأس العالم، حيث جهزت مديرية شباب المفرق 8 مواقع لعرض المباريات مزودة بالشاشات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الجماهير. مدير شباب المفرق الدكتورة رنج ديفات تحدثت لمندوبتنا إلهام السليم وقالت:
2: بتوجيهات من معالي وزير الشباب قامت مديرية شباب محافظة المفرق بتحضير 8 مراكز 8 مواقع في محافظة المفرق لبث المباريات على مدار تقريبا 38 يوم والاهتمام بمباريات المنتخب الوطني. طبعا المواقع هي مركز شباب المفرق، مركز شباب المنشية، مركز شباب رحاب، مركز شباب سما السرحان، مركز شباب أم الجمال، مركز شباب دير الكهف، مركز شباب البادية، ومركز شباب الرويشد. وندعو جميع المواطنين لحضور هذه المباريات ودعم المنتخب الوطني ومسؤولته إن شاء الله.
1: وفي محافظة مادبة تسود أجواء من الحماس الشعبي والتفاعل الجماهيري الواسع دعما للمنتخب الوطني، مع تكثيف الاستعدادات لمتابعة مواجهته المرتقبة أمام المنتخب الجزائري. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
3: تشهد مختلف مناطق المحافظة في مادبة حالة من الحماس الوطني والتفاعل الشعبي الكبير استعدادا لمتابعة المباراة المرتقبة التي ستجمع منتخبنا الوطني ونظيره الجزائري ضمن منافسات كأس العالم في مشهد يعكس حجم الفخر والاعتزاز بما حققه النشامة من إنجاز تاريخي بالتأهل إلى المونديال. وأكدت الجهات المعنية أنها استكملت كافة الترتيبات اللازمة لتمكين الجماهير من متابعة المباراة في أجواء وطنية مميزة، حيث تم توزيع 4 شاشات عملاقة في مواقع مختلفة داخل المحافظة بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للتجمع ومؤازرة المنتخب الوطني والتعبير عن دعمهم وفخرهم بأبطال الوطن. من مادبا فلاح القيسي.
1: شاركت مديرية أوقاف لواء الكرة في حملة النظافة التي نفذتها وزارة الأوقاف في منطقة غابات برقش بمحافظة إربد ضمن برامج الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027 ومبادرة معا أردن أجمل. مدير أوقاف لواء الكرة الدكتور عبد السلام نصير تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
4: شاركت مديرية أوقاف الكورة بالحملة الوطنية ضمن مبادرة أردن أجمل، وذلك في إطار تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. وأكد أمين عام وزارة الأوقاف الدكتور إسماعيل الخطباء أن الوزارة ماضية في تنفيذ توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الرامي إلى ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة والمرافق العامة والغابات باعتبارها مسؤولية وطنية وسلوكا حضاريا يعكس مستوى الوعي المجتمعي والانتماء الوطني.
1: نفذ فريق شبابي تطوعي من أبناء الجمعية الخيرية الشركسية مبادرة شبابية لصيانة وتحسين طريق وصف التل طريق السياحة، حيث شملت المبادرة أعمال دهان الأرصفة وتقليم الأشجار. الناطق الإعلامي لبلدية محافظة جرش الكبرى كامل شهاب تحدث عن المبادرة لمندوبتنا مي العايد وقال:
5: نفذ فريق عمل تطوعي من أبناء الجمعية الخيرية الشركسية مبادرة مجتمعية، وكانت هذه المبادرة تهدف إلى صيانة وتحسين طريق وصف التل المعروف بطريق السياحة، حيث شملت المبادرة التي نفذها الفريق الشبابي على أعمال إدهان الأرصفة وتقليم الأشجار وزراعة أشجار أيضا على امتداد الطريق. وقد تكفل الفريق بكافة التكاليف في صورة مشرقة تعكس روح العطاء والعمل التطوعي وخدمة المجتمع.
1: في إطار تعزيز حلول الاستدامة المائية والاعتماد على الطاقة المتجددة، افتتحت اليوم محطة تحلية مياه تعمل بنظام الطاقة الشمسية في منطقة الخالدية بمحافظة المفرق بتنظيم من الجامعة الأردنية، وذلك ضمن أنشطة مشروع المركز العالمي لتغير المناخ والمياه والطاقة والغذاء والأنظمة الصحية والممول من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية NIH. مدير مشروع محطة التحلية والطاقة المتجددة في محطة الخالدية المهندس موسى الخالدي تحدث لمندوبتنا إلهام السليم عن المحطة وقال:
6: هو مشروع غير ربحي تمويله من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية NIH، ويوجد له شراكات في الدولة الأردنية، شراكة مع الجامعة الأردنية ومع الجامعة الهاشمية ومع وزارة المياه والري ومع المعهد الجغرافي الملكي. الهدف الأساسي من هذا المشروع هو إيصال أكبر كمية ممكنة من مياه الشرب للمواطنين اللي خارج التنظيم، اللي هم اللي يكونوا خارج الوحدات السكنية وخارج حدود البلديات، اللي لا تستطيع وزارة المياه إيصال المياه لهم بسبب التباعد الجغرافي بين الوحدات السكنية، هم أصلا خارج التنظيم غير مخدومين بهذه الخدمة الأساسية.
1: أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية انتهاء فترة التسجيل لامتحان التأهيل لغاية التجسير، وأوضحت الجامعة أن الامتحان سيعقد يوم الخميس المقبل في مختبرات أكاديمية البلقاء جامعة البلقاء التطبيقية في مدينة السلط. مستشار رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لشؤون التعليم التقني الأستاذ الدكتور حسين سرحان تحدث لمندوبتنا وعد البدارين حول هذا الموضوع وقال:
7: أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية بأن فترة تسجيل امتحان التأهيل لغايات التجسير قد انتهت اعتبارا من يوم الخميس الماضي، وأن الامتحان سيجري للطلبة المعنيين عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس القادم في مختبرات أكاديمية البلقاء في مركز الجامعة في مدينة السلط. وتطلب الجامعة من الطلبة المعنيين مراجعة وحدة التقييم والامتحانات العامة قبيل موعد الامتحان، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة وهي صورة مصدقة عن معادة الشهادة الأصلية صادرة عن وزارة التعليم العالي، وصورة عن الهوية الشخصية، وكذلك الوصل المالي بالرسوم المدفوعة للبنك، وكذلك إحضار إشعار أو كتاب من الكلية التي درس فيها الطالب يحدد فيه لغة الأسئلة إما باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية بحسب لغة تدريس التخصص في الكلية التي تخرج منها الطالب.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: رئيس الوزراء يؤكد أن البرنامج التنفيذي التنموي لمحافظة الزرقاء الذي تبلغ كلفته أكثر من 800 مليون دينار هو برنامج طموح للغاية. رئيس الوزراء يؤكد أن تنفيذ عقوبة الإعدام اليوم رسالة واضحة لكل من يجرؤ على الاعتداء على نشم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. الأردن يستضيف غدا اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. ووزير الداخلية يتفقد سير العمل في جسر الملك حسين ويطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعيد، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايدة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. مساء الخير لفريق العمل معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنه.

في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان هذا المساء محطة الإصدارات من فرصتنا الأخيرة إلى الأمل الدائم، فن الممكن في زمن المستحيل، قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، واللقاء مع الأستاذة الدكتورة أماني جرار منتدى الفكر العربي. نبقى في إطار الإصدارات، وإصدار جديد يحمل عنوان كتاب سالم صقر المعاني سيرة الوعي والنهضة التربوية، واللقاء مع معالي الدكتور وليد سالم المعاني. أيضا في إطار الإصدارات المحطة الثالثة كتاب مآثر الأقلام من الأردن أرض الوئام، واللقاء مع الدكتور إبراهيم خليل. ونختم محطات هنا عمان بالمحطة الرابعة كتاب جبل الويبدة أصول الهوية المعمارية لعمان القديمة، واللقاء مع الباحث والكاتب المهندس محمد رفيع. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: ونبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب من فرصتنا الأخيرة إلى الأمل الدائم، فن الممكن في زمن المستحيل، قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. هذا المساء نرحب بالأستاذ الدكتور أماني جرار، منتدى الفكر العربي، للحديث عن هذا الإصدار الجديد. أهلا بك دكتورة أماني في هذا اللقاء سيدتي.
1: هلا بيك سيدي.
0: بداية نريد أن نتعرف على الدوافع والأسباب من وراء إصدار كتاب من فرصتنا الأخيرة إلى الأمل الدائم، فن الممكن في زمن المستحيل، قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.
1: أخي فضل أستاذ الكريم، اسمح لي بداية أن أشكركم على هذه الفرصة، وأيضا أحيل الشكر أيضا للجهد المشترك اللي تشرفت أن أكون عضو منه، وهو جهد فكري جماعي لتقديم قراءة علمية معمقة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله. كان هذا الجهد بإشراف وتأليف باشا محمد خير الصباغ، وهو عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. هذا المشروع بوصفه مبادرة معرفية وطنية تهدف إلى توثيق وتحليل الرؤية الملكية في مجالات القيادة والإصلاح والتنمية واستشراف المستقبل. وأيضا كان معنا بفريق التأليف نخبة من الأكاديميين والباحثين، منهم الأستاذ الدكتور وفاء الخضرة، والأستاذ الدكتور فيصل الرفوع، أيضا الأستاذ الدكتور محمد الزبون، والأستاذ الدكتور عاطف الرفوع، والأستاذ الدكتور انضال العودات، والدكتور قاسم الثبتات. فيعود الفضل لهذا الفريق أيضا بهذه الرؤية المتكاملة لتوثيق الفكر الملكي بمنهجية حاولنا أن نقدمها للقارئ العربي بشكل يشكل مرجع يعني متكامل يسلط الضوء على فلسفة جلالة الملك في بناء الدولة الحديثة وتعزيز الاستقرار وصناعة الأمل في زمن التحولات والتحديات. فالدافع الرئيسي كما تفضلت يتمثل في الحاجة إلى تقديم قراءة علمية، قراءة تحليلية متكاملة لفكر جلالة الملك، وهو مشروع فكري إصلاحي متكامل. أعتقد أنه لم يحظى بالتأطير الأكاديمي المنهجي المتكامل، وهذا كان يعني هدفنا في هذا العمل الفكري، رغم غنى مضامينه وتنوع مصادره.
0: نعم.
1: يعني بين جلالة كتاب جلالة سيدنا فرصتنا الأخيرة، أيضا الأوراق النقاشية الملكية، الخطابات والمقابلات، أيضا الرسائل السياسية والفكرية المختلفة اللي جاء بها جلالة الملك في خاصة الآن في مرحلة يعني إقليمية دولية بتتسم بدرجة عالية من الاضطراب، من عدم اليقين، أحيانا تتزايد فيها هذه التحديات السياسية وأيضا الاقتصادية والأمنية والفكرية.
0: نعم.
1: فهو تحليل للنموذج القيادي اللي قدمه جلالة الملك، وكيف يبين أن المحافظة على استقرار الدولة والسعي المستمر نحو الإصلاح والتحديث، هذه هي بالدرجة الأولى لتجسد يعني رؤية جلالة الملك التي سعى إليها لصناعة.
0: نعم.
1: الأمل. نعم.
0: الأستاذ الدكتور أماني جرار، عد مقدمة هذا الإصدار دولة السيد سمير زيد الرفاعي، ماذا عن الأفكار التي تناولها دولة السيد سمير زيد الرفاعي في مقدمة هذا الكتاب؟
1: يعني كرمنا دولته بهذه التقدمة، ويعني أقتبس هنا من المقولة في لحظات فارقة في مسيرة الدولة.
0: نعم.
1: تولد مسؤوليات ليست كغيرها، وتلقى على عاتق بعض الرجال مهام تتجاوز حدود الإدارة والتنفيذ إلى مستوى الواجب الوطني والتاريخي. ليست كل اللحظات السياسية سواء، تشكل بعضها في الذاكرة العامة نقطة تحول. فهو يتحدث عما بادر إليه جلالة الملك عبد الله الثاني في تشكيل اللجنة الملكية كما تذكرون لتحديث المنظومة السياسية منذ عام 2021، وتحدث عما أكده حول حقيقة أن خدمة الوطن لا تختزل في المناصب، بل هي فعل مستمر من التفكير والمراجعة والاستعداد الدائم لتحمل المسؤولية ما تتطلب الأمر. فكان يعني أشار دولته إلى الأوراق النقاشية 7، وهي المرجع الأهم، وهي ليست فقط أدبيات خطابية، هي خارطة طريق واقعية متدرجة تراهن على التحول العميق، تحفز أيضا فتح المجال العام ترفض المساومة مع ثوابت الدولة ومنظومة القيم الوطنية. فهو تعامل معها، تعامل مع كل ما تطرق له جلالة الملك عبر مشروعه الوطني الجامع. لأنه نعتقد أنه التحديث يجب أن يتم بوعي وبتدرج وضمن سياق يحافظ على الهوية الوطنية ويوسع خيارات المستقبل. وهذه الرسالة الأساسية التي تناولها هذا الكتاب فيما يعني عرضه في مسيرة جلالة الملك دائما، الذي يركز على الثبات في هذا في هذا النهج لخدمة الوطن.
0: نعم. دكتورة أماني، ماذا عن المضامين التي تم مناقشتها في هذا الإصدار من خلال فصوله الستة؟
1: هي كما ذكرت قبل قليل هي قراءة شاملة متعمقة. نعم. فهي تعمل على تحليل الرؤية السياسية والإصلاحية والقيادية والإنسانية، ركز على هذا الجانب في سياق التحولات اللي بشهدها الأردن وأيضا المنطقة والعالم. فإذا سمحت لي، الفصل الأول مثلا كان بعنوان فرصتنا الأخيرة قراءة في لحظة التحول الحاسمة. هو يحذر، ينطلق من التحذير العميق اللي أطلقه جلالة الملك في كتابه فرصتنا الأخيرة، وهنا ما استعرناه في عنوان الكتاب، الذي يعد وثيقة فكرية باعتقادي وباعتقاد الفريق أنها ذات بعد استراتيجي، تسجل لحظة قلق وتحول في المشهد العربي والدولي. فهذا الكتاب يكشف يعني جلالته في رؤيته لحالة التصدع اللي أصابت المنطقة، وخاصة ما يتعلق بتنامي التطرف الديني أو تعطل أيضا عملية السلام.

0: وتراجع قيم الاعتدال. فالفصل الأول هو مقاربة واقعية تعكس إدراك مبكر من جلالته لأهمية التحرك العربي العقلاني، وأيضا تركيزه على ضرورة يعني مراجعة والاهتمام الثابت بالقضية الفلسطينية ورفضه للجمود السياسي. الفصل الثاني تحدثنا فيه عن فلسفة الإصلاح الملكي، وابتعدنا عن ما يسمى بالأدبيات التنظير، وتناولنا الجانب التطبيقي. فهذا الفصل الذي يركز فيه المنظور الملكي للإصلاح باعتباره عملية مستمرة ليست لحظة ظرفية. الإصلاح يجب أن ينبع من الداخل، كما يقول جلالة الملك أن التغيير الحقيقي لا يفرض من الخارج أو لا ينتظر الضغوط الدولية. نجح جلالة الملك في ترسيخ مشروع كما نعلم إصلاحي واقعي عبر سلسلة من الأوراق النقاشية التي رسمت ملامح الحياة السياسية، ووصلت إلى ما نتناوله ونركز عليه الآن حتى في مناهجنا في دراساتنا في دولة القانون والمؤسسات. فاهتم جلالته مثلا في بناء حياة حزبية برامجية، موضوع توازن السلطات، موضوع سيادة القانون، كل ما يتطلب قيام الدولة الحديثة اللي يعني يركز فيه دائما جلالته في خطاباته الملكية. الفصل الثالث كان بعنوان فن الممكن في زمن المستحيل، وهو الجزء الثاني من العنوان الكتاب، ويتحدث عن القيادة في مواجهة الأزمات، قيادة جلالة الملك في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بحكمة واتزان كما نرى، وخاصة هذا الزمن العاصف والحافل بالأزمات، بدءا مما شهدناه بالربيع العربي للأسف، إلى الحرب في سوريا، الأزمات الاقتصادية العالمية كلها، وحتى لتناول الثوابت الوطنية والانفتاح الإقليمي. انكت جلالة الملك توظيف الأدوات الدستورية لتجاوز هاي الأزمات، حتى بما في ذلك تعديل الدستور، كما تم إنشاء المحكمة الدستورية وتعزيز استقلال القضاء. الدور الملكي إجمالا في تعزيز شبكة أيضا الأمان الاجتماعي والاقتصادي، لا يركز فقط على الجانب السياسي، فهو نموذج في الاعتدال السياسي والاستقرار الداخلي.
1: نعم.
0: الفصل الرابع يقدم الصورة العامة لجلالة الملك، يعني هو عنوان جلالة الملك في عيون الأردنيين وأيضا في عيون العرب والعالم. فنتحدث هنا عن الصورة العامة لجلالة الملك كما تتشكل في وعينا، وعي الداخل والخارج، وكيف ينظر إليه كقائد عادل، كقريب من الشعب، مدافع عن قضايا العربية في المحافل الدولية، كيف يتعامل داخليا. يظهر جلالة الملك دائم الحضور في حياة الناس في جولاته الميدانية، أيضا تدخله في القضايا، قضايا العدالة الاجتماعية، دعمه للفقراء والضعفاء. كيف ينظر إليه كصوت معتدل، وهو أيضا بنفس الوقت مدافع يعني شرس عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين. وأيضا تمكن جلالته من كسب احترام المجتمع الدولي، وخلال خطاب عقلاني يقدمه دائما في المحافل الدبلوماسية، مواقفه المبدئية المتزنة اللي جعلت الأردن دائما نفتخر ونفاخر بأنه ملكنا جلالة الملك عبد الله حفظه الله هو يعني يهتم بملفات الأمن والسلام والهجرة وأيضا الحوار بين الحضارات. الفصل الخامس وهو يتحدث بعنوان الملك القائد ووقفات للتاريخ والحاضر والمستقبل. في هذا الفصل استعرضنا ملامح القيادة التاريخية لجلالة الملك، قدمنا فيه نماذج عملية على قرارات مصيرية أثرت في حاضر الأردن للآن وشكلت معالم المستقبل. فبدأنا برؤية جلالته للجيش مثلا كمؤسسة وطنية تحمل الذاكرة والتضحية. تحدثنا أيضا عن رعايته الدائمة للقطاع الصحي والقطاع التعليمي، وهذا واحد من الأمور اللي يتم لابد يعني من التوصيات اللي خرجنا فيها. على سبيل المثال النظر في المناهج المتعلقة في نقل هذه الصورة الحضارية لفكر جلالة الملك، تمكين الشباب أيضا، القرارات السياسية لجلالة الملك في مكافحة الفساد، في تحديث المنظومة السياسية، وكل يعني ردود فعل كانت ضمن المسار الاستراتيجي الدائم اللي بيبين محطات

0: مفصلية تناولها جلالة الملك، يعني لوضحت مواقف الصلبة في دفاعه عن القدس على سبيل المثال، وهذا يعكس يعني قيادة وتوازن بين التاريخ والمستقبل كما أرادها جلالة الملك عبد الله.
1: نعم
0: الفصل الأخير إذا بسمح الوقت،
1: تفضلي.
0: وهو بعنوان جلالة الملك عبد الله الثاني ومستقبل الأردن المشرق. يعني الكتاب يختتم هنا بمثاب، يعني يحاول أن يقدم رؤية مستقبلية شاملة للأردن كما يراها جلالة الملك. فهو يستعرض مبادرات التحديث السياسي اللي دعا إلى جلالة الملك، اهتمامه باقتصاد إنتاجي رقمي، والآن نتحدث عن القيادة والاقتصاد الرقمي، يستثمر في طاقات الشباب، يركز على مكانة الأردن كمركز إقليمي للاستثمار للريادة، يتناول أيضا أولويات جلالته في المئوية الثانية، بناء هوية وطنية جامعة، لا ينسى أيضا تمكين المرأة، توسيع المشاركة السياسية وجودة الحياة. فهو يعني باختصار حتى لا أطيل عليكم، هو تناول كافة هذه الجهات، وأيضا تناولنا العائلة الملكية وجلالة الملكة رانيا ودورها، سمو ولي العهد الأمير الحسين حفظه الله، أيضا كل المنظومة، وحتى تناولنا الدور الذي برز لسمو ولي العهد في الجيل القيادي الجديد، الامتداد الحيوي لفكر جلالة الملك على سبيل المثال مجلس النواب الشبابي. وأيضا كان هناك جزء في هذا الكتاب تحدثنا في وقتها عندما تم تأليف الكتاب عن تناول سمو الأميرة سلمى أيضا بنت عبد الله الثاني المعظم بوصفها نموذج لضمان السردية العامة للقيادة الهاشمية، عندما كان هناك امتداد رمزي للبعد الإنساني وجزء المشاركة الحيوية لسموها في دعم المستشفى الميداني في غزة، بوصفه يعني معنى مهم في الالتزام الأخلاقي والحضور الميداني المباشر للعائلة الهاشمية في كل مجالاتها. هذه هي باختصار
1: شكرا.
0: يعني اللي ركزت على بناء المفهوم القدوة الوطنية، هذا هو هدفنا كان من هذا الكتاب.
1: شكرا لك يا الأستاذ الدكتورة أماني جرار من منتدى الفكر العربي على هذه المعلومات القيمة والمهمة من خلال إصدار جديد يحمل عنوان من فرصتنا الأخيرة إلى الأمل الدائم، فن الممكن في زمن المستحيل، قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. شكرا سيدتي.
0: شكرا. تفضل، يعطيك العافية.
1: شكرا.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثانية من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا عن مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي كتاب سالم صقر المعاني سيرة الوعي والنهضة التربوية. هذا المساء نرحب بمعالي الدكتور وليد سالم المعاني للحديث عن هذا الإصدار الجديد. أهلا بك في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: يبارك فيك سيدي. بداية نريد أن نتعرف على سيرة ومسيرة المرحوم الأستاذ سالم صقر المعاني قبل الحديث عن هذا الإصدار الذي يوثق لشخصية أردنية كان لها بصمات واضحة في مجال التعليم. تفضل سيدي.
1: يا سيدي، والدي المرحوم سالم صقر ولد في مدينة الطفيلة عام 1919.
0: نعم.
1: وتربى في أكناف والده وأخيه الأكبر، ثم درس المدارس الابتدائية في معان والطفيلة، وبعدها لعدم وجود مدارس ثانوية في تلك المناطق في ذلك الوقت انتقل كما انتقل الكثيرون غيره إلى مدرسة السلط الثانوية. هذه المدرسة طبعا تعرف أنها هي من خرجت الرعيل الأول من الذين حملوا الراية في هذه المملكة العزيزة، فتخرج فيها 39-40، يعني في ذلك العام 1939-1940، وكان الأول على الثانوية العامة في ذلك الوقت. كانت الدولة الأردنية في ذلك الوقت ترسل الأوائل إلى جامعة الأمريكية في بيروت لتلقي العلم درجة البكالوريوس.
0: نعم.
1: إنما لظروف الحرب العالمية الثانية لم يتمكن الوالد من الحيازة لهذه البعثة، ولذلك كان الخيار الآخر أن يعمل في وزارة التربية والتعليم، لأنه كان يحب كما كان يقول نقل المعرفة إلى الناس، فعين معلما في وزارة التربية والتعليم، وكان أول شخص من معان يعمل في مهنة التعليم ويعين معلما.
0: نعم.
1: في وزارة المعارف.
0: نعم. معالي الدكتور وليد المعالي، تفضل سيدي.
1: لا، كنت أريد أن أقول وعمل فيها.
0: نعم.
1: منذ 1939 إلى 1959 عندما أحيل على التقاعد بعد 20 سنة، ثم عمل في القطاع الخاص في شركة تبيع الأدوات المخبرية في المواضيع التي يعرفها، وهي الفيزياء والكيمياء وما شابه ذلك المواد العلمية، إلى أن توفاه الله قبل 50 عاما تم بالتمام في عام 1976.
0: نعم.
1: ولذلك أصدرنا هذا الكتاب بالتعاون مع مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي لتوثيق سيرته بعد مضي 50 عاما على وفاته.
0: نعم. معالي الدكتور، نتحدث أكثر عن مكونات هذا الإصدار الجديد، كتاب سالم صقر المعاني سيرة الوعي والنهضة التربوية، بوصفه أول معلم من معان وكذلك أحد رجالات التعليم في الأردن.
1: يا سيدي، الكتاب يتحدث أولا عن الوضع الاجتماعي في مدينة معان.
0: نعم.
1: والوضع الاجتماعي بالذات بالنسبة لعشيرة الفناصة التي أتى منها الوالد ونحن، ثم يتحدث عن الوضع التربوي في تلك المنطقة، وكيفية غياب المدارس عن القرى المجاورة للمركز معان. نحن نتحدث عن معان التي كان عندما تركناها نحن في سنة في الخمسينيات.
0: نعم.
1: كان عدد سكانها 4000، فتخيل مدينة مركزا للقضاء 4000 شخص، فكيف بالقرى المحيطة؟ ولذلك كان يصعب على أبناء القرى الوصول إلى المدارس. لذلك من ضمن المنجزات التي قامت بها وزارة المعارف وتبناها الوالد في ذلك الوقت، إنشاء منزل للطلبة في مدينة معان، بحيث يأتي طلبة القرى ويسكنوا في ذلك المنزل، مدرسة داخلية بحقيقة.
0: نعم.
1: الأمر بيتا للطلاب، سكن فيه من لم تكن في قريته مدرسة، وتعلموا في مدرسة معان الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية، وتخرجوا وأصبحوا ممن شاركوا في نهضة هذه المملكة. فالوضع كان سيدي صعب جدا في القرى وحتى في المدن بالنسبة للتعليم، ولذلك من كانت عائلته ترسله ليتعلم كانت تدرك تلك العائلة أن التعليم هو الطريق إلى النجاح.
0: نعم، أريد أن أسألك سيدي في موضوع التعليم خارج الأردن والظروف الصعبة التي كانت تمر بها بعض المناطق، أيهما كان أكثر تأثيرا في الأسرة باتجاه أن يتعلم الأبناء، الأم أم الأب؟
1: دائما الأم كانت هي التي تدفع، وكما هو الحال في كل الأوقات الآباء ينفذون.
0: تمام.
1: إنما لا لا لا يوجد هناك أي شك بأنه كان على العائلة أن تكون متفهمة لأن تأخذ ابنا من أبنائها إن لم يكن كلهم لترسلهم إلى المدرسة. لا تنسى أن السكن في مدينة أخرى أو الانتقال إلى مكان آخر مكلف ماليا، والظروف المالية لم تكن تساعد على الإطلاق في ذلك الوقت لإرسال طلبة إلى مدينة أخرى للتعلم. فبالتالي هو كان عبء مالي، وكان الأهالي يتحملونه إما ببيع ما يملكون أحيانا من أرض أو يستدينون من آخرين لإنجاز مثل هذه التضحيات.
0: نعم، أريد أن أنتقل إلى مسألة مهمة جدا، طالما نتحدث عن إصدار يتناول شخصية مهمة جدا من شخصيات هذا الوطن، إلى أي حد يمكن اعتبار هذا الإصدار والإصدارات الأخرى التي تتناول الشخصيات الأردنية على مدى هذا التاريخ جزءا من توثيق السردية الأردنية للإنسان والمكان؟ معالي الدكتور وليد المعاني.
1: يا سيدي، هذا الكتاب ليس فقط جزء من السردية ولكنه يوثق لهذه السردية. نحن لا نقول كلاما مرسلا، الكتاب مليء بالوثائق التي خرجت من مدارس الطفيلة، وخرجت من مدارس معان ومدارس السلط ومدارس إربد ومدارس عمان، تقول كيف انتقلنا من البدايات إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، والكتب التي تشير إلى كيفية نشوء الإدارة في الإمارة ثم المملكة. الوثائق الموجودة سيدي تتحدث عن كيفية الإخلاص والتفاني في تنفيذ المهام الملقاة، وفهم المعلمين تماما لواجبهم في تنشئة الأجيال على حب الوطن. الأمر غاية في الوضوح، ولذلك وجود هذا الكتاب أو غيره وما يماثله هو حقيقة تثبيت لما نقوم به الآن من السردية الأردنية. يعني الحديث عن أننا ألفنا كتبا ولم نستورد، يعني في بدايات الإمارة كانت الكتب تأتي إما مؤلفة من مصر أو من سوريا، إنما بعد مدة أصبح التأليف أردنيا خالصا. وهذا الكلام حدث في أوائل الخمسينيات، وهي مرحلة متقدمة، يعني بجوز بعد 4 أو 5 سنوات من الاستقلال في الأردن.
0: نعم. أريد أن أنتقل معالي الدكتور وليد المعاني لسؤال يتعلق بتأثير سيرة ومسيرة المرحوم الأستاذ سالم صقر المعاني على مسيرة معالي الدكتور وليد المعاني التربوية والتعليمية بنفس الوقت سيدي.
1: والله يا سيدي، في موضوع التربية يعني احنا الوالد أنشأنا على مبدئين، الصدق والأمانة. وكان يقول دائما أن من كان أمينا وصادقا صلحت كل صفاته، ولا يمكن أن يكون هناك أي طريقة للتأثير عليه خارج الصدق والأمانة. وهذا ما نشأنا عليه، لست أنا فقط وإنما أنا وأشقائي وشقيقاتي. هذا الأمر في النهاية صاغ تصرفي في المناصب التي تقلدتها أنا، بحيث أنني كنت أحب أن أكون أمينا في منصبي بالأمانة التي أوكلت إلي وأن أنفذها بالطريقة الصحيحة صادقا أمينا، وأن ألتزم بالمحافظة على مكونات وملتزمات وأملاك هذه الدولة. في الأمر الآخر، وجود مكتبة عند الوالد، مع أنها كانت مكتبة صغيرة،
0: إلا
1: ما أنها علمتني أن القراءة والقراءة بنهم والقراءة في كل المجالات، أي أن المعرفة هي أساس التقدم في حياة الإنسان وقدرته على تبوء المنصب. هذه المعرفة هي التي تعطيك كيف تدير وكيف تتعامل مع الآخرين وكيف تنشئ وكيف تفكر. فهي الطريق حقيقة، المعرفة هي الطريق إلى النجاح. وقد سيدنا الله يطول عمره وسمو ولي العهد كذلك في كل مناسبة يتحدثون عن التعليم وعن تطوير التعليم وعن الشباب وعن توفير الفرص للشباب. هكذا تقوم الأمم سيدي.
0: نعم. من محتويات أو مكونات هذا الإصدار، الانتخابات النيابية عام 1956،
1: نعم،
0: الإيقاف عن العمل، ومعتقل،
1: نعم،
0: الجفر.
1: نعم.
0: شو القصة هنا في هذا المكون سيدي؟
1: القصة، الوالد كما كان الكثيرون في ذلك الوقت كانوا،
0: نعم،
1: ينتمون إلى الأحزاب القومية، بمعنى أننا نريد أن ننهض بهذه الأمة.
0: نعم.
1: كانت الحركات في ذلك الوقت بين شد وجذب، وكان هو من ضمن حزب البعث، وقد رشح حزب البعث عن معان كما رشح آخرين أيام من كان زعيم الحزب في ذلك عبد الله الرماوي، وشكل حكومة في وقت ما من تاريخ الأردن. إنما الوالد لكونه اعتقل قبل حدوث الانتخابات جرت في شهر 10 إذا أنا بأذكر التاريخ مضبوط، والوالد اعتقل في شهر 5. فعلى الرغم من ترشيحه من قبل الحزب، إلا أنه لم يخوض الانتخابات خوضا حقيقيا. أنا رأيت اليافطات التي كانت تكتب يعني قبل أن تبدأ الدعاية الانتخابية، إنما لم يتسنى له المشاركة في الانتخابات لكونه كان قد أوقف عن العمل واعتقل.
0: نعم. شكرا لك معالي الدكتور وليد سالم المعاني على هذه المعلومات التاريخية القيمة المتعلقة بسيرة ومسيرة المرحوم الأستاذ سالم صقر المعاني من خلال كتاب سالم صقر المعاني، سيرة الوعي والنهضة التربوية. شكرا سيدي.
1: شكرا جزيلا لكم، يعطيك العافية.
0: شكرا.

ونصل سيداتي وأسادتي إلى المحطة الثالثة من محطات هنا عمان هذا المساء. أيضا في إطار الإصدارات سنتحدث عن إصدار جديد يحمل عنوان كتاب مآثر الأقلام من الأردن أرض الوئام للدكتور إبراهيم خليل الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور إبراهيم.

0: في هذا اللقاء سيدي.
1: وبكم يا سيدي. بكم. أهلين.
0: بداية دكتور، ماذا عن الدافع الرئيسي من وراء إصدار كتاب مآثر الأقلام من الأردن أرض الوئام؟
1: والله يا سيدي، وأولا أشكرك وأشكر فضلك وأشكر فضل الإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة التي تقدم للسامعين الكرام نبذة عن هذا الكتاب وموضوعه وعن الأسباب التي دفعت بي إلى تأليفه ونشره. والواقع أن الدوافع متعددة ومتشابكة، لكن أبرزها يعني يمكن أنا أذكر أنه في تجربتي الأدبية الممتدة نحو 50 عاما كتبت الكثير من المقالات والدراسات والأبحاث التي نشرت في يعني صحف وفي مجلات وفي كتب. والحقيقة أنه بعد هذه المدة الطويلة من الزمن بعضها قد أصبح يعني شبه مفقود، أو شبه يعني لو أراد أحد أن يبحث عن مقال أو عن موضوع عن حسن فريس أو عبد الحليم عباس أو خالد الساكت أو نايف أبو عبيد ما لا يستطيع أن يجدها بسهولة، وإذا وجدها يجدها بعد صعوبة وبعد وقت طويل. فلذلك أحببت أن أجمع هذه المادة التي أستطيع جمعها، لأنه إحنا الآن تطور الكتابة والنشر تطورت وصار في عندنا بريد إلكتروني. أنا أول مرة بستخدم البريد الإلكتروني عام 2004، فالمواد التي نشرتها بعد عام 2004 أدركت نفسي وقمت قبل فوات الأوان باستخراجها من البريد الإلكتروني، فتجمع لدي ما يربو على 50 مقالة ودراسة عن عدد من الكتاب، منهم القاص، منهم الروائي، منهم الشاعر، منهم الناقد، منهم الباحث، منهم من يكتب سيرة ذاتية. وهذا الهدف هو أن أضع أمام المهتمين وأمام المعنيين بالأدب في الأردن مرجعا، وهذا المرجع يسهل عليهم الاتصال بهذه المقالات بدلا من البحث عنها في الصحف وفي مواقع مختلفة كالمجلات والكتب المتفرقة. فهذا هو الهدف. هذا هو الهدف.
0: نعم. دكتور إبراهيم، تناولت في هذا الإصدار 50 دراسة عن الكتاب الأردنيين في مجالات القصة القصيرة والرواية والشعر وغيرها من المجالات الأخرى الأدبية. أبرز الشخصيات التي كتبت عنها في هذا الإصدار.
1: نعم، هو بما أنه هذا الكتاب يشبه معجم أو موسوعة، يشبه، ما بقول أنه موسوعة ولا بقول أنه معجم، هو يشبه، ولذلك رتبته أنا ترتيب كما ترتب المعاجم والموسوعات على أحرف المعجم. فما في داعي إن نفرق بين القاص والشاعر أو الناقد أو الباحث أو كاتب السيرة الذاتية، لأن كل الأسماء رتبت على أحرف، مثلا الأسماء هم بالهمزة في الأول، ولذلك تجمع لدي أعداد يعني هائلة من الكتاب. يعني مثلا من ضمن الناس اللي كتبنا عنهم من الذين ينتسبون إلى الجيل يعني جيل الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات، ومنهم من الأحياء الذين ما زالوا بيننا ويكتبون ويزيدون. على سبيل المثال في عن عرار مصطفى وهب التل، عن الناعوري، عن فايز صياغ، عن نايف أبو عبيد، عن أمجد ناصر، عن إدوارد عويس، وهؤلاء كلهم متوفون. عن علي الفزاع اللي كان مديرا للبرامج الثقافية في الإذاعة
0: الأردنية،
1: عن سرحان النمري وهو شاعر أردني مهاجر في أمريكا، وعمر أبو سالم أيضا عمل في الإذاعة فترة طويلة وعمل في أبو ظبي، وبعضهم مثلا إبراهيم العجلوني وزياد صلاح ومحمد مقدادي هذا مهندس زراعي. ومن شوف يعني في شيء بيتميز في هذا الكتاب إني كتبت عن واحدة اسمها منى السعودي، وهذه بالأصل فنانة نحت، إلها منحوتات مشهورة في متاحف وحتى في عمان، يعني في مناطق من جبل عمان شمساني لها منحوتات موضوعة، وفي المتحف الوطني للفنون. فكتبت عنها في هذا الكتاب باعتبارها شاعرة، وجمعت في شعرها بين النحت في رخام اللغة والنحت في الحجر، يعني قصيدة كأنها منحوتة. كما أنه كتبت عن واحد اسمه أمجد ناصر، توفي قبل عامين أو ثلاثة بالضبط، ما حدد. له قصيدة في ديوان من قصيدة واحدة عنوانها مرتقى الأنفاس، صدرت عام 1991 في بيروت، لم يكتب عنها أحد. يعني هذا الكتاب فيه في الحقيقة. أما بالنسبة للقصيدة

0: وعماد الدنات وقرابته أيضا عدن دنات. هذول اثنين يجمعون بين القصة والرواية، كلاهما قاس ورواية. الكاتبات ما أهملت العنصر النسوي في الكتاب، مثلا هند بالشعر، فادية الفقير، هيا صالح،
1: بسام
0: الأسبان، هدى أبو غنيمة. وأيضا لم أهمل الناس الذين يكتبون أبحاثا في الأدب، على سبيل المثال وبلا يعني أي تردد، ناصر الدين الأسد. ناصر الدين الأسد هو أول وشيخ النقاد في الأردن. نايف العجلوني هذا في جامعة اليرموك. نبيل حداد، يوسف بكر وآخرون كتبت عنهم وكتبت عن أعمالهم النقدية وتناولهم للشعر. طبعا بالإضافة إلى أنه أنا أريد مثلا كتاب خاص بناصر الدين الأسد. وإلي أيضا دراسات كثيرة منتشرة عن يوسف بكار وعن نبيل حداد. إلي كتاب عن النقد الأدبي في الأردن لحاله.
1: جميل دكتور إبراهيم.
0: يعني نعم. لكن طيب.
1: يعني الوقت طويل. شكرا دكتور إبراهيم. أريد أن أنتقل لمسألة أخرى ومحور آخر في لقائنا معك. سبق هذا الإصدار كتاب مآثر الأعلام من فلسطين أرض السلام. أيضا هنالك دافع رئيسي وراء إصدار هذا الكتاب، ولو تحدثنا بدقيقة أيضا عن أبرز الشخصيات التي كتبت عنها في هذا الكتاب المتعلق بفلسطين.
0: أنت لاحظت بلا شك أن العنوانين متشابهان. يعني الأقلام والأعلام تقريبا من ناحية مجازية تعنيان شيئا واحدا، والوئام والسلام تقريبا تعنيان شيئا واحدا، فالعنوان الثاني متمم للأول.
1: جميل.
0: أما بالنسبة للدافع، فأنا بعد إصدار هذا الكتاب الذي ذكرت، في ناس نصحوني أن أضيف إلى هذا الكتاب الكتاب الحالي اللي هو مآثر الأقلام. هذا مآثر الأعلام فينا طبعا كتاب كثيرون، في منهم مثلا حسان عباس، في محمود السمرة، في مثلا فتوى تقام، في مثلا محمود دروي. يعني لا أستطيع أن أعد جميع الأسماء التي ذكرت في هذا الكتاب، هم كثيرون: كمال ناصر، عبد الرحيم عمار، فواز فيد، محمد القيس، سميع القاسم، محمود درويش، عز الدين مناصرة، الذي عمل أيضا في الإذاعة، أحمد ضحبور، حكمة العتي. يعني الأسماء كثيرة، ما في داعي إنه نسميه. لكن أيضا جمع بين الرواية والقصة والشعر والنقد الأدبي.
1: نعم. ماذا عن القواسم المشتركة ما بين الكتاب في الأردن وفلسطين دكتور من خلال هذين الإصدارين؟
0: نعم، هذا سؤال مهم وأنا أشكركم عليه. ليه؟ لأنه إحنا في ناس كثيرون يخطئون في فهم هوية الأديب أو المبدع. هوية الأديب أو المبدع هي مستمدة من اللغة التي يكتب بها. إذا كان الكاتب من أصول الكتاب من أصول مختلفة ويكتبون بلغة واحدة، فهم يمثلون تيارا واحدا، يتنفسون من رئة واحدة. دعني أعطيك بمثال. مثال يعني مثلا تيسير سبور، وأيضا كان إذاعي. وسالم النحاس، وهما أردنيان، وانضم إليهما فيما بعد واحد اسمه أمين شنار، وهو من رام الله، بير زيت جنب رام الله. الثلاث كتبوا ثلاث روايات في مدة متقاربة. هل تعلم أن موضوع الروايات الثلاث كانت تدور كلها حول القضية الفلسطينية؟ لأن الهموم واحدة. حتى الأقرب منهم إلى القضية الفلسطينية تيسير سبوكا، يعني هو نجح في التعبير عن الإشكالية أكثر من أمين شنار وأكثر من سالم النحاس. كان أقرب إلى القضية والسؤال الفلسطيني من الاثنين الآخرين. طيب بلاش هلا نأخذ أحمد شوقي. أحمد شوقي لما ننظر في نسبه وحسبه، هو من أصول هو خليط من الأنساب، إشي تركي وإشي يوناني وإشي عثمان، يعني أمه من جهة وأبوه من جهة. ولكن شعره هل تستطيع أن تنسبه إلى الأدب التركي؟ لا. هل تستطيع أن تنسبه إلى الأدب اليوناني؟ لا. إيه؟ ليه؟ لأنه كتب باللغة العربية التي كتب بها امرؤ القيس، وكتب بها طرف بن العبد، وقرأ بها وكتب بها المتنبي،

0: ولذلك الهوية الأدبية والإبداعية والجمالية تستمد في الحقيقة من الهموم التي يعبر عنها الأديب ومن اللغة التي يستعملها مجازية. يعني أحمد شوقي ماذا يقول في أحد أبياته؟ يقول في أحد أبياته كلنا في الهم شرقه.
1: نعم شكرا.
0: ماذا يقول؟ يقول يا رب إن بالفور أنفذ وعده كم مسلم يبقى وكم نصراني.
1: أشكرك
0: نعم كلهم. يا أنا أريد أن أقول كلمة أخيرة.
1: تفضل.
0: كلمة أخيرة. اختلاف الأصول والمنابت لا يؤدي إلى اختلاف الهوية الإبداعية.
1: نعم.
0: وحدة الرؤى وتماثل الأدوات.
1: شكرا.
0: لكل الأدباء أن يكونوا وحدة واحدة.
1: نعم. شكرا لك دكتور إبراهيم خليل، وأنت مؤلف كتاب مآثر الأقلام من الأردن أرض الوئام. شكرا سيدي.
0: شكرا لك.
1: شكرا.
0: يعطيك العافية.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة، حيث صدر حديثا كتاب جبل الويبدة أصول الهوية المعمارية لعمان القديمة. هذا المساء نرحب بالباحث والكاتب المهندس محمد رفيع. أستاذ محمد، أهلا بك في هذا اللقاء سيدي.
1: حياك الله أستاذ فضل.
0: من خلالك نريد أن نتعرف على الدوافع والأسباب من وراء إصدار كتاب جبل الويبدة أصول الهوية المعمارية لعمان القديمة. تفضل سيدي.
1: أولا بس اسمح لي تصحيح العنوان شوي. العنوان هو أصول الهوية المعمارية لعمان القديمة.
0: نعم.
1: بعدين عنوان فرعي جبل الويبدة، يعني بمعنى أنه جبل الويبدة هو الجزء الأول من أصول الهوية المعمارية لعمان القديمة.
0: جميل، تفضل.
1: الله يسعدك. ما بعرف يعني بالنسبة للعمران، العمران كما هو معروف يعني هو أساس الوجود الحضري والحضاري، يعني لأي مدينة ولأي شعب ولأي قرية ولأي بلدة ولأي تشكيل اجتماعي. يعني في بلادنا يعني توثيق العمران يعني مسألة شوي صعبة يعني إلى حد كبير يعني، وعنا تقريبا في الأردن يعني، فمعظم المعلومات المتوفرة عند الناس يعني أو عند الأكاديميين أو المتخصصين هي معلومات شفوية يعني، وعادة ما تكون المعلومات الشفوية غير دقيقة أو مضخمة أو زائدة. فهذا مشروع طويل وممتد وصار له أكثر من ربع قرن يعني بشتغل عليه يعني. الآن صدر الجزء الأول منه وهو توثيق لبيوت الويبدة من أول ما بدأ العمران فيها. فبدأ العمران فيها في مش بس في جبل الويبدة، في عمان كلها بشكل رسمي يعني، بمعنى صار في ترخيص، صار في بلدية بترخص عام 1933 يعني. فقبل 1933 يعني مع نشأة الإمارة وقبل الإمارة كان في عدة بيوت مبنية يعني أو أقيمت بظروف ومواصفات مختلفة عن الأبنية التي أقيمت بعد العام 1933 بعد صدور قانون الأبنية والقرى.
0: نعم. أستاذ محمد، أهمية هذا الإصدار بالنسبة للباحثين والمختصين بالشأن المعماري على المستوى الأكاديمي والعملي؟
1: يعني هو أول محاولة جادة عملية من دون الانتقاص يعني من جهود الآخرين يعني في هذا المجال يعني، هو أول محاولة جادة ووثائقية وشاملة يعني تبدأ بتوثيق مدينة عمان يعني. فأنا أخذت يعني الجزء الأول منها واللي هو جبل الويبدة يعني لتوثيق كل بيوته أو كل العمران اللي

0: نشأ فيه يعني بيتا بيتا بدون استثناء يعني بحسب ما هو متوافر من وثائق مخططات أبنية طلبات ترخيص مين صمم مين بنى مين صاحب البيت الظروف اللي نشأ فيها البيت الملاحظات اللي قدمت له من البلدية المقاول اللي بنى وكل ما يتعلق بنشأة العمران يعني بيتا بيتا يعني وهذا الحكي طبعا بيشمل النسيج الاجتماعي بمعنى مين كان ساكن جنب مين مين بنى جنب مين المجاورين وكذلك النسيج العمراني يعني في المنطقة الموضوع الدراسي اللي هي جبل الويتين.
1: نعم أستاذ محمد، كتاب أصول الهوية المعمارية لعمان القديمة كما ذكرت جبل الويبدة في الجزء الأول مكون من 6 فصول، القضايا والموضوعات التي ركزت عليها في هذا الإصدار؟
0: أول فصلين هو تقديم تاريخي يعني للنشأة الحضارية الحديثة يعني لعمان يعني من أول ما بدأ إعادة توطين العشائر العربية في محيط عمان بالإضافة إلى توطين الشراكسة في عمان وفي جوارها وأسباب ذلك تاريخيا يعني عند السلطات العثمانية من 1878 وطبيعة البيوت التي نشأت أو بنيت بالطين وبالقصيب وبأعمدة الأشجار وكيف تطور هذا الحكي والنشأة الحديثة التاريخية يعني لعمان القديمة أو لوسط عمان يعني هذا في الفصل الأول يعني. في الفصل الثاني صار في حديث يعني عن معنى الهوية المعمارية عن أهمية الهوية المعمارية وعلاقتها يعني بالفرد وكيف تتشكل وكيف تتشكل أصلا هوية الفرد وارتباطها بالعمران وارتباط العمران أيضا بهوية الفرد وثقافته وانفتاحه أو انغلاقه إلى آخره. أما الفصول الأخرى اللي هو الثالث والرابع والخامس فهي توثيق مباشر لكل أبنية الويبدة بحسب السنوات في الثلاثينات عقد الثلاثينات ما البيوت التي أنشأت في عقد الثلاثينات ثم في الفصل الذي يليه البيوت التي أنشأت في عقد الأربعينيات ثم البيوت التي أنشأت في عقد الخمسينيات كلها بيتا بيتا مع وثائقها مع مخططاتها مع تفاصيلها ومهندسيها ومعماريها ومجهزيها. الفصل الأخير واللي هو الفصل السادس كان هو تقديم مقترح علمي يعني لاعتبار منطقة الويبدة منطقة تراثية وتقديم خطة إدارة تراثية لمنطقة الويبدة كمنطقة مش بيوت وليس بمعنى استملاك لا يعني بمعنى تثبيت وتسمية منطقة الويبدة كمنطقة تراثية ككل وأن تدار من قبل أمانة عمان وقبل الجهات الأخرى المعنية بالحفاظ على التراث العمراني لمدينة عمان كمنطقة تراثية تدار وهذا له مواصفات مختلفة يعني عن إدارة أو تنظيم المناطق الأخرى سواء من حيث المهن أو من حيث البناء فيها أو من حيث تطور البناء أو السماح يعني بارتفاعات البناء.
1: نعم. ماذا عن الجانب الاجتماعي والثقافي والسياسي طالما أنت تحدثت في عنوان عن أسوار بيوت جبل الويبدة وبواباتها وطبيعة النمط العمراني السائد في هذه المنطقة؟
0: أولا يعني من شو ما حكيت يعني لن يغني عن قراءة الكتاب، الكتاب ضخم قياس كبير يعني 28x24 وهو ملون وتكون من 616 صفحة. طبعا في كل بيت في تفاصيل وفي ملاحظات معمارية وملاحظات ثقافية يعني عن طبيعة البيت وعن تكوينه وعن أسواره الخفيضة. الأسوار الخفيضة تعني يعني في أي مجتمع هو الانفتاح على الخارج يعني صحيح السور هو يحدد خصوصية ساكن المنزل بس قد يكون السور عاليا بمعنى محافظ يعني وقد يكون منخفضا بمعنى يعني خلق حد ما من الخصوصية لعزلها عن ضوضاء الشارع بالإضافة إلى تأمين خصوصية محددة. تمتاز بيوت الويبدة تحديدا يعني عن غيرها ويمكن في أجزاء من جبل عمان يعني بمستويات أسوارها الخفيضة بمعنى الانفتاح على الآخر وعدم التزمت وعدم التعقيد يعني.
1: نعم.
0: حاب أضيف ملاحظة أخرى يعني فضل. في نهاية الكتاب في ثبت بكل من بنى بيتا في منطقة الويبدة وفي منطقة الشمساني وفي منطقة جبل الحسين من الفترة 1933 وحتى 1959 يعني بدون استثناء يعني. نعم. طبعا مش كل وثائق البناء متوفرة، في منها راح في منها لأنه كانت يعني بلدية عمان كانت

0: عبارة عن مركز واحد، ثم تحولت إلى 27 منطقة، ثم خفضت ثم ارتفعت. فتم توزيع رخص الأبنية على المناطق، وانت بتعرف يعني أثناء النقل يعني إلا منطقة يعني رخص مع السنين، هاي بنحكي يعني تقريبا عن 70-80 سنة أو 90 سنة.
1: نعم. طيب سؤالي الأخير أستاذ محمد، إصدارات كثيرة صدرت عن عمان، ولكن هنالك دائما اختلاف في قصة تسمية المنطقة بهذا الاسم، وبالتالي هنالك أكثر من سبب لتسمية معظم مناطق العاصمة عمان بهذا الاسم. الويبدي شو سبب تسميتها بهذا الاسم؟
0: والله جميل أستاذ فضل أنك يعني تطرقت لهذا الموضوع. أنا واحد من الناس لا أسمح لنفسي يعني بالمجازفة أو بالمغامرة يعني في تفسير اسم المكان يعني.
1: نعم.
0: وتحديدا الأسماء القديمة، يعني أنا بعتقد يعني أن اسم المكان عادة لا يسميه شخص مثل ما هو صاير الحالي، يعني أنه مثلا بنسمي الشارع الفلاني بنأخذ قرار فيه بنسميه. تسمية الأماكن تحديدا والقرى والبلدات والأحواض، حتى الأحواض يعني أحواض الأراضي يعني عادة أعقد من ذلك بكثير، وعادة وغالبا ما تكون عائدة إلى لغات أقدم.
1: نعم.
0: تصل حتى الآرامية أو اليونانية أو الرومانية مع التحريفات اللي تطرأ عليها يعني. أما مسألة الويبدة وأنه كانوا الرعاة يعني يلبتوا فيها خوفا من البرد، فأنا أو نبتة مثلا محددة يعني كانت تنبت فيها وما تنبت في أماكن أخرى، ما أنا بستبعد هذا الكلام، وأعتقد أنه بعيدا يعني عن أي أساس علمي يعني لتفسير أسماء المناطق. يعني مثلا ملاحظة، يعني أنا بعرف من خلال مساحة فلسطين الإنجليزية في منطقة أو خربة اسمها الويب في منطقة بئر السبع.
1: نعم.
0: جنوب منطقة الخليل. فعموما يعني حتى إذا بتعود إلى تسمية الأحواض في عمان وفي محيط عمان تحمل هيك.
1: نعم.
0: هيك أسماء، وهي أقدم بكثير حتى.
1: نعم.
0: من النشأة الحديثة.
1: تمام.
0: لعمان.
1: ونعرف كمان أنه في هنالك كثير من المناطق في بلاد الشام تتشابه من حيث الاسم.
0: تمام. هاي يمكن تفسيرها يعني.
1: نعم.
0: يعني بتفسيرها بالانتقالات والإزاحات الاجتماعية اللي حدثت.
1: نعم.
0: نتيجة الفتن والمشاكل والحروب الأهلية اللي صارت، يعني مثلا قرى شمال الأردن وشمال الغربي إلى حد كبير معظم هاي القرى تسمياتها جاي من جنوب سوريا، نفس أسماء القرى
1: متشابهة مع سوريا ولبنان
0: بالضبط.
1: نعم.
0: سواء في الجنوب في جولان أو في جنوب سوريا، حتى دبين.
1: نعم.
0: دبين هاي غابات دبين اللي موجودة عنا، هناك قرية في لبنان اسمها دبين، وهناك قرية أخرى أيضا في جنوب سوريا في محيط درعا يعني أيضا اسمها دبين.
1: نعم.
0: الكثير من القرى وتحديدا الملاصقة لنهر اليرموك في الشمال.
1: نعم. شكرا لك الباحث والكاتب المهندس محمد رفيع، مؤلف كتاب أصول الهوية المعمارية لعمان القديمة جبل الويبدة في الجزء الأول من هذا الإصدار. شكرا سيدي.
0: شكرا أستاذ فضل. شكرا.

0: في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، ومحمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: هنا عمان.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدودنا الأردنيين الأوائل البعيدين عن المدن كان العلاج بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، خاصة إذا كان المرض بعيد عنكم يستدعي مستشفى، لأنه في البدايات ما كان عندنا إلا المستشفى الإنجليزي بالسلط، وبعدين صار المستشفى الطلياني بعمان. كانوا يشيلوا المريض على بهيم أو جمل مسافة 60 أو 70 كيلومتر حتى يوصلوا للطبيب أو المستشفى. كبار السن اللي لحقوا زمننا هذا إذا شافوا حالهم تعبانين كثير يعني يحكوا مع الدكتور تليفون يجيهم زيارة منزلية. واحد منهم صديق للدكتور: يا دكتور تعال علي، خير إن شاء الله ما في شي؟ قال له: والله يا تلحق بي ذكاء يا ما تلحق. طبعا هو قالها عن طريق المزح، ويقصد فيها أنه يلحقوا على قيد الحياة ولا لا. جدودنا الأردنيين الأوائل لما تمرض عندهم شاة أو توقع من مرتفع ويصير فيها تلف، يركض عليها بالسكين أو الشبرية ويقول: خليني ألحق أذكيها، والمقصود ينحرها بعد ما يذكر اسم الله عليها.

أعزائي المستمعين، من المهن اللي انقرضت من أسواقنا وحياتنا مهنة الخراز. الخراز نسبة للمخرز اللي يشق الجلد على قد الخيط حتى يتخيط، يجمعوها خرازين وهم على الأغلب يصنعوا قرب المية من الجلود، يخرزوها بالمخرز ويخيطوها بسيور الجلد، وغالبا ما تشمل مهنتهم تصليح الأحذية اللي كانت تتخيط خياطة على اليد. في القاموس الخراز

أز حرفته خياطة الأدم، والمخرز ما يخرز به. في مجال المنافسة والصدام بالقوة، بعض أحيان في واحد قوي وواحد ضعيف، إذا انسحب الضعيف أو تراجع يعلل هزيمته بقوله: والله يا جماعة الخير الكف ما يناطح مخرز. من نفس مشتقاتها عند الأردنيين خرزت البير، اللي هي حجر منحوتة زي عجلة تراكتور أو الشاحنة، تنحط على باب البير ويكون فيها مكان لفص صغلات الباب اللي يتقفل فيه. والخرزة برضو عند الأردنيين هي فقرات العمود الفقري. الحصاد الأردني لما يتعب من الحصيدة يقول: خرز ظهري اتفكك.

أعزائي المستمعين، يقول عاشق أردني: يا غزال الدحل يا سميح اليدين، يعلم الله سليتني عن الوالدين. طبعا عاشقنا هذا شبه محبوبته بالغزال اللي دائما يدور له مستتر يختفي فيه عن الناس. الأرض الدحل عند الأردنيين هي اللي تكثر فيها التلال الصغيرة اللي تخفي الماشي أو الهارب. في القاموس دحل الأرض حفر فيها حفرة أعلاها ضيق وآخرها واسع، يعني على شكل إنجاصة. دحل صار بجنب خباء البيت، ودحل خاف واستتر. والدحل شق في بيوت الأعراب تدخل منه المرأة للبيت إذا أجا عليهم زاير وهي جاية من برا البيت.

أعزائي المستمعين، الشاعر إذعار ابن ربيعان عاش بالقرن 19 وإله قصيدة عن فلسفة الحياة في زمنه، يقول فيها: لا ضاق صدري من هموم تولاه، وزاد العماس وقام صدري يفوحي، أنا بلاي اللي على الرب مشكاه، اللي محرمني وأنا أزريت روحي، لولا شراب العظم يوم إني يملاه، أكويه بالجمرة ويكويلي يجروحي، معدلت صفرة على النار مركاة، أبصر بصبتها على كيف روحي، فنجالها يشدخ ضاب الخوندا، اللي تخطى عندها لها طموحي، لا أطق طقة محت البيض بخباه، لا قام هاجوس

الضماير يجوحي يا مكيف الفنجال خصصها للجاه راع الجمايل قبل قنن قموحي صبه المنهو تنثر الدم يمناه يثني جواده عند راع اللدوحي. أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حماد يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القافية.

0: القرار شعرا.
1: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. لم تكن ليالي الأمير ومجالسه الأدبية تقاس بطولها، بل بما يمر فيها من شعر، ففي مجلس واحد قد يجتمع النسيم والمديح والإيمان، كأنها وجوه متعددة لقلب واحد.

0: اللهم لك الحمد.
1: يا شيخ حمزة، هل انتهيت من تناول العشاء؟
0: كما ترى يا مولاي.
1: وعبد المنعم والشيخ محمد الشنقيطي؟
2: وأنا أيضا يا سمو الأمير.
3: اللهم لك الحمد.
1: والآن هيا لنجلس في شرفة القصر، فما يزال في فم الليل بقية من شعر وكأس من شاي. ليتني كنت دخانا يلثم الثغر النضيدا. قل يا عبد المنعم،
2: أتلاشى في فم الحسناء لا أبغي الخلود،
3: أملأ النفس سرورا وبهاء وسعودا.
1: وسط ثغر خلته اليوم غدا عقدا فريدا، سحر المحبوب مأواي نزولا وصعودا.
2: فاتن المبسم يسبي في الهوى القلب العميدا،
1: نفس مني إليه أحيت القلب البليدا.
2: أنا في شوق إليه والمدى أمسى بعيدا،
1: والتماعي في الدياجي أصبحت عيدا سعيدا.
2: لي في عمان خل فالنوى سهلا وبيدا،
1: طر إليه في جناح لا تسر سيرا وإيدا.
4: وإذا اشتد صفاء المجلس ارتفع الشعر من الوصف إلى المقام، فحين يذكر آل محمد يصمت اللهو وتصلي الكلمات قبل الألسنة.

0: ها قد التحق بكم عرار.
1: وهل يغيب عرار؟
0: ما أن تحس أذنه بأن الشعر يؤذن له حتى يأتي قافزا.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أعطيه يا شيخ حمزة ما كتبناه في سفرة العشاء.
3: خذ، فهذه الأبيات كتبت قبل مجيئك بدقائق.
2: الله الله، أبيات جميلة تفوح منها رائحة الدخان.
3: وما الآل إلا آل بيت محمد.

في تلك اللحظة لم يكن الشعر مدحا بل نسبا، نسب الروح إلى أصلها، ونسب الحكم إلى شرعيته الأخلاقية قبل السياسية.

0: يا شيخ حمزة، ما الذي خطر ببالك؟
1: لا شيء يا مولاي، لكنها لحظة إيمان.
0: ولنكن نحن معك، ماذا يقول عرار ردا على هذا البيت؟
2: أقول: فلا زال فينا منهم سيد به، نلوذ ونقضي في معيته العمر.
0: وما الشعر بالإغراء والمدح، إنما أرى الشعر في الآداب لست به أحرى.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذا لم يكن في مدح آل محمد قريضي فلا خطت أنامل الشعر.
2: كما هو في حسن إذا ما رأيته تعشقته حتما وأحببته مضطرا.
3: وكان عرار كلما دخل مجلسا خف فيه الوقار قليلا ليعلو الصدق. فبعض الشعراء يحسنون الإنشاد وبعضهم يوقظون الحقيقة.
4: وإن رمت شعرا قل نسيبا وتابعا به الوصف أو فالفخار به أطرى. لنفسي ألوم اليوم فيما أتت به من الشيخ تبغي أن يجيد لي الشعر.
2: وقل إن ربحت الشوط في حلب العلا
4: أهنيك قد نلت العزازة والفخرا. فقيه له الفتيا يدير مدارها وبالعلم والأعمال نرجو له الأجر.
2: يهددنا حينا ويصفح تارة فإن شاءها عسرا وإن شاءها يسرا.
5: لم يكن اختلافهم على الشعر.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: هذا الشيخ مخلد قد أتى يا سمو الأمير. يا مطلع السعد في جو السماء ويا بدر تجلى فجلى حالك الظلم.
7: غضنفر أنت في الهيجاء إن برزت أسود غاب تواري حومة الظلم.
3: وحين طل مخلد لم يكن المديح لشخصه فقط بل لفكرة الحاشية حين تكون سنداً لا ظلاً. ففي تلك الأيام كان الرجل يخلد بما يحسن لا بما يملك.
4: في مخلد نظمت أبيات سائرة من القصائد تحدى في السرى السدم.
9: أخجلتني والله يا سمو الأمير.
8: إن كان في جد قول جد مقولة أو كان في هزل فاسكت ولا تلمي.
7: فمخلد بهجة النادي وزهرته ومخلد بينهم كالمفرد العالمي.
4: للبدو ناد فريد في محاسنه إن شبت النار للضيفان من أضن.
8: الآس والكأس والنسرين في طبق والنور والورد في سلك من النظم.
5: هكذا كان مجلس الأمير نسيب يكشف رقة القلب ومديح يرسخ المعنى وشعر يمسك بروح العصر قبل أن تفلت.
10: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج تنموي لمحافظة الزرقاء بكلفة تتجاوز 800 مليون دينار على مدى 3 سنوات. رئيس الوزراء يؤكد أن تطبيق الإعدام رسالة واضحة ومستمرة لكل من يعتدي على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. رئيس مجلس النواب ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس الأذربيجاني معربا عن التطلع إلى مزيد من التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين خدمة للمصالح المشتركة. وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والجزائر ويؤكدان الحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات. الأردن يستضيف غدا اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وزير الداخلية يتفقد سير العمل في جسر الملك حسين ويطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

اختتام الجولة الأولى من المباحثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، والرئيس الأمريكي يجدد تهديده بتوجيه ضربات إلى إيران في حال استمرار حزب الله في إثارة المشاكل وفق تعبيره. المنتخب الوطني يستكمل تحضيراته لمواجهة نظيره الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم يوم الثلاثاء. وأخيرا، يكون الطقس يوم غد صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز في أمان الله.

0: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: أحببتم مساءً أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة السوسنة نقرأ في تحيتها بعنوان الأردن والقدس وصاية تحمي التاريخ والهوية.
0: وعلى صفحات صحيفة الرأي نطالع فلسطين ثابت في وجدان الأردن للكاتب محمد يونس العبادي.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ الأردن مركز توازن إقليمي للكاتب حازم قشوع.
0: ومن صحيفة

0: غد نطالع العبقرية السياسية في زمن الفوضى العالمية للكاتب عبد الله الزعبي.
1: وفي موقع أخبارنا نقرأ الأردن قوة الاستمرار وثقة المستقبل الكاتب حلمي الحراحشي.
0: ونختتم لقاءنا من موقع سرايا ونطالع الأردن الدولة التي استثمرت في الإنسان فصنعت التاريخ للكاتب طلال الغبين.
1: نبدأ من صحيفة السوسن ونقرأ في تحيتها بعنوان الأردن والقدس وصاية تحمي التاريخ والهوية وتقول:
0: في كل مرة تتعرض فيها القدس المحتلة لاعتداء جديد يثبت الأردن أنه لم يتعامل يوما مع المدينة المقدسة باعتبارها مجرد قضية سياسية عابرة، بل باعتبارها مسؤولية تاريخية ودينية وأخلاقية متجذرة في وجدان الدولة الأردنية وقيادتها وشعبها. ومن هنا جاءت الإدانة الأردنية لاستيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي تابعة لبطريركيات الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، باعتباره خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية رفض المملكة المطلق جميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددا أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. الصحيفة تضيف:
1: هذه الإدانة الأردنية ليست مجرد موقف دبلوماسي معتاد، وإنما امتداد لدور ثابت ومبدئي في الدفاع عن هوية القدس العربية والإسلامية والمسيحية. فما يجري في القدس اليوم يتجاوز حدود النزاع على قطعة أرض أو عقار هنا أو هناك، ليشكل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المحاولات الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير الطابع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة. وهذه السياسات لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل تمس الإرث الإنساني والحضاري والديني الذي تمثله القدس لملايين المؤمنين حول العالم. ونستنتج أن الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومصادرة الأراضي والأوقاف ليست أحداثا منفصلة أو عشوائية، بل تأتي ضمن نهج يهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض رؤية أحادية تتناقض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ولهذا فإن التحذيرات الأردنية المستمرة من خطورة هذه الإجراءات أثبتت الوقائع أنها قراءة واقعية لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع إذا استمرت الانتهاكات دون رادع. الصحيفة ماذا تقول؟
0: لقد حمل الأردن بقيادته الهاشمية مسؤولية الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بكل أمانة واقتدار، وظل المدافع الأبرز عن الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة. ولم يقتصر هذا الدور على البيانات والمواقف السياسية، بل امتد إلى جهود دبلوماسية وقانونية وإعمارية متواصلة هدفت إلى حماية المقدسات والحفاظ على هويتها ومنع المساس بها. صحيفة السوسنة تؤكد
1: إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها يتطلب موقفا دوليا أكثر جدية وحزم، فالصمت أمام هذه الانتهاكات لا يشجع إلا على المزيد منها، فيما تقتضي المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي حماية الأماكن المقدسة وصون حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
0: وعلى صفحات صحيفة الرأي نطالع: فلسطين ثابت في وجدان الأردن للكاتب محمد يونس العبادي، ويقول:
1: في هذه اللحظات التاريخية التي تمر بها القضية الفلسطينية يصدق قول ما أشبه اليوم بالأمس، والأردن يعيد إنتاج ذات الموقف منذ تأسس، وفي كل لحظة أن فلسطين وشعبها وشرعية مقدساتها يجب أن تبقى عربية حتى تتحقق العدالة. وفي الماضي والحاضر بات في كل مكان وأثر في القدس الشريف سمة هاشمية ومقدسية صانت المدينة من دنس المحتل. الكاتب يبين:
0: ما زال يؤكد الأردن أن الثابت هو القدس، فمن زمن النهضة العربية التي مرت ذكرى انطلاقها قبل أيام بقي الثبات على عروبة الأرض، ونادى الشريف الحسين بن علي الهاشمي بعروبة فلسطين وزمن الملك المؤسس الشهيد، فإن هذا الملك العربي الجليل بقي

0: فلسطين إلا وكان الأردن هو السند الذي يبذل ويضم جراحها، فما وهنت فلسطين يوما إلا واشتد العزم الأردني وبقي وسيبقى الحاضر الأقرب جغرافيا. فالأردن آمن بعدالة قضية فلسطين بعيدا عن أي تجاذبات. الكاتب مضى قائلا:
1: الأردن سار للدفاع عن الأرض عام 1948 متقدما على الجميع، وسيف الأردن وقلبه كان مع فلسطين جيلا عبر جيل. والأردن اليوم يواجه تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفرص السلام تضيع الواحدة تلو الأخرى. والأردن يبذل جهوده لتكريس حالة عربية إسلامية للدفاع عن فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. الكاتب يختتم:
0: القدس ومقدساتها ستبقى في عيون الأردنيين عاصمة العهدة العمرية القرشية وعاصمة الحسين بن علي الهاشمي وضريحه الشريف وعاصمة شهداء الجيش العربي الأردني وعاصمة الوصاية الهاشمية والسلام والوئام بين الأديان. وثمة الكثير ليقال اليوم عما يجري في فلسطين ومقدساتها، وبالمقابل هناك سعي أردني حثيث للتصدي لممارسات التطرف الإسرائيلي، وهذا مبدأ راسخ في وجدان الأردن وقيادته.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ: الأردن مركز توازن إقليمي، للكاتب حازم قشوع، ويقول:
0: في قلب إقليم تتلاطم فيه التحولات وتتشابك على أرضه المصالح والتجاذبات، يبرز الأردن بوصفه نقطة ارتكاز لا تميل ومركز توازن يستند إلى حكمة الدولة وصلابة النهج. لم يكن موقعه الجغرافي وحده ما منحه هذه المكانة، بل منظومة من الثوابت السياسية والرؤى الاستراتيجية التي جعلت منه لاعبا متزنا في معادلات مضطربة، وقادرا على تحويل التحديات إلى مساحات فعل وتأثير. وبين صخب الأزمات وضجيج الاستقطابات، يقدم الأردن أنموذجا لدولة تعرف كيف تمسك العصا من المنتصف دون أن تفقد وضوح البوصلة أو ثبات الاتجاه. الكاتب يضيف:
1: في خضم التحولات المتسارعة التي تعصف بالإقليم، لم تعد مراكز الثقل تقاس فقط بحجم القوة، بل بقدرة الدول على إدارة التوازنات وصياغة مسارات الاستقرار وسط بيئة مضطربة. وفي هذا السياق يبرز الأردن بوصفه نقطة ارتكاز إقليمي تتقاطع عندها المصالح وتعاد عبرها هندسة الأدوار الأمنية والسياسية، بما يجعله لاعبا محوريا في مرحلة لا حرب ولا سلم التي تعيشها المنطقة. الكاتب مضى قائلا:
0: لا يظهر الأردن في هذا المشهد كطرف عابر، بل كمركز توازن يعيد ضبط الإيقاع الإقليمي ويمنح المنطقة هامشا من الاستقرار ضمن بيئة مضطربة. غير أن هذا الدور على أهميته لا ينهي حالة القلق الاستراتيجي، بل يؤكد أن الإقليم ما يزال يعيش مرحلة انتقالية مفتوحة، حيث تدار التوازنات بدقة وتؤجل المواجهات دون أن تلغى. وعليه ستبقى لا حرب ولا سلم هي السمة الغالبة، لكن مع حقيقة راسخة مفادها أن الأردن بات في قلب المعادلة، يصوغ التوازن حينا ويحتوي التوتر حينا آخر، إلى أن تنضج لحظة التحول الكبرى في الإقليم. وهذا ما جعل جلالة الملك عبد الله الثاني ينجح في ربط خطوط بنائية متصلة في رحلته في لحظة التبدل الحاصلة. الكاتب يختتم:
1: يظل الأردن بما راكمه من خبرة سياسية ورصيد دبلوماسي مركز توازن إقليمي لا غنى عنه في معادلات الاستقرار، فهو لا يكتفي بدور المراقب، بل يمارس حضوره بوعي ومسؤولية، واضعا مصلحة المنطقة ضمن إطار من الاعتدال والعقلانية، وفي زمن تتسارع فيه التحولات وتضيق فيه مساحات الثبات. يثبت الأردن أن التوازن ليس موقفا حياديا بقدر ما هو قوة فاعلة تحسن إدارة التناقضات وتعيد صياغتها ضمن أفق أكثر استقرارا واتزانا.
0: وفي صحيفة الغد نطالع العبقرية السياسية في زمن الفوضى العالمية للكاتب عبدالله الزهر.

0: الشعبي ويقول:
1: الحضارات لم تبنى بالقوة العسكرية وحدها، ولم تسقط بسبب الفقر فقط، بل بسبب القدرة أو العجز عن استيعاب موازين القوى وتوقيت القرار وفهم طبيعة الإنسان في أعمق تجلياته. الكاتب وبعدما استعرض جدلية العبقرية والدهاء في صناعة التاريخ وتطور صراعات القوى الكبرى وتداعياتها على جغرافيا الشرق الأوسط المعقدة، وأن امتلاك الإرادة والقدرة على المبادرة هو الفارق بين الدول التي تصنع دورها وتلك التي تكتفي بكونها ساحة لغيرها، مضى قائلا: وسط هذا التحول الكبير يقف الأردن في موقع بالغ الحساسية والأهمية، فهو ليس قوة نفطية أو غازية ولا عسكرية كبرى، لكنه يمتلك ما هو أثمن في حسابات الجغرافيا السياسية الحديثة، موقعا يربط فلسطين والعراق وسوريا والسعودية، ويمتد على تماس مع البحر الأحمر، مما يؤهله ليكون دولة توازنات بمعنى الكلمة. وقد برهن جلالة الملك عبد الله الثاني على قدرة استثنائية في قراءة التحولات مبكرا عبر سياسة تقوم على التوازن وتجنب الانزلاق نحو محاور حادة، مبرهنا أن الأمن الاقتصادي والتكامل الإقليمي ركيزتان لا تقلان أهمية عن القوة العسكرية. الكاتب يبين:
0: من هنا تصبح الأسئلة الأردنية الكبرى أسئلة ضرورة وجودية لا طرفا فكريا. كيف يتحول الأردن إلى دولة ذات أدوار استراتيجية راسخة في الاقتصاد الإقليمي الجديد؟ وهل يستطيع أن يكرس نفسه مركزا لوجستيا وتكنولوجيا يربط الخليج بشرق المتوسط والبحر الأحمر، فيتحول موقعه الجغرافي إلى رافعة استراتيجية، فالدول الصغيرة الذكية تستطيع تحقيق نفوذ يتجاوز حجمها، هنا تمتلك مؤسسات راسخة ورؤية بعيدة المدى ونخبا تفكر خارج الحسابات الضيقة وتقدم مصلحة الوطن الدائمة على حسابات اللحظة العابرة. وقد رسم الملك عبد الله الثاني ملامح هذا المستقبل بوضوح عبر رؤية استشرافية تدرك أن الأردن لا يملك رفاهية الارتجال وأن فرص التحول الاستراتيجي يجب أن تستغل بدقة. الكاتب يضيف:
1: الغاية الكبرى التي ينبغي أن تتوحد حولها الإرادة الوطنية هي أن يغدو استقرار الأردن مصلحة إقليمية ودولية مشتركة لا تقبل المساومة، فحين يصبح الأردن عنصرا لا غنى عنه في معادلة التوازن الإقليمي ومحورا حيويا في شبكة المصالح الدولية، يتحول أمنه واستقراره من مسألة سيادية داخلية إلى ضرورة يرعاها الجميع، وعندها تكون العبقرية السياسية في أرقى تجلياتها ألا تطلب الحماية بل أن تجعل نفسك لا غنى عنك.
0: وفي موقع أخبارنا نقرأ: الأردن قوة الاستمرار وثقة المستقبل. الكاتب حلمي الحراحشي ويقول:
1: الدول تصنعها سنوات طويلة من العمل المتراكم والرؤية الواضحة والإرادة القادرة على تحويل التحديات إلى فرص، ولعل من أهم الدروس التي تقدمها تجارب الأمم أن البناء الحقيقي لا يقوم على القفزات المفاجئة بقدر ما يقوم على التدرج والاستمرارية. وعندما نتأمل التجربة الأردنية نجد أن التراكم لم يكن مجرد مفهوم نظري بل نهجا رافق مسيرة الدولة منذ تأسيسها، فقد واجه الأردن عبر العقود تحديات سياسية واقتصادية وأمنية معقدة، ومرت عليه ظروف إقليمية كانت كفيلة بإرباك دول أكبر حجما وإمكانات، لكنه استطاع أن يحافظ على استقراره ومؤسساته وأن يواصل البناء بثقة واتزان. الكاتب يضيف:
0: إذا عدنا بالذاكرة إلى ما قبل 3 عقود فقط سنجد أن حجم التحول الذي تحقق يدعو إلى التأمل، فالجامعات التي كانت محدودة العدد أصبحت اليوم منظومة تعليمية متكاملة تضم الجامعات الحكومية والخاصة وتخرج 10,000 من الكفاءات سنويا، والقطاع الصحي شهد توسعا كبيرا في المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات العلاجية، حتى أصبح الأردن وجهة معروفة في مجالات الطب والعلاج على مستوى المنطقة، كما تطورت البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات العامة واتسعت قاعدة الاستثمار وازداد عدد المصانع والشركات والمؤسسات الإنتاجية، ونمت قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الحديثة بصورة لافتة. وكل ذلك لم يتحقق دفعة واحدة بل كان نتيجة تراكم مستمر للجهود والخبرات والسياسات التنموية التي تعاقبت

0: قبت عبر السنوات. الكاتب مضى قائلا:
1: وحين ننظر إلى مكانة الأردن السياسية والدبلوماسية ندرك أن ما يتمتع به من احترام ومصداقية على الساحة الدولية لم يكن وليد ظرف مؤقت، بل نتاج سياسة متزنة ورؤية واضحة حافظت على حضور الدولة ودورها في محيطها الإقليمي والدولي. إن الثقة بالمستقبل الأردني ليست مجرد تفاؤل، بل قراءة واقعية لمسيرة دولة أثبتت عبر الزمن قدرتها على الصمود والتطور والبناء. وما دام هذا الوطن يمتلك قيادة حكيمة ومؤسسات راسخة وشعبا وفيا يؤمن بأرضه ومستقبله، فإن الأمل يبقى أكبر والفرص أوسع، والقادم بإذن الله أكثر ازدهارا وإنجازا للأردن والأردنيين.
0: ونختتم لقاءنا من موقع سرايا ونطالع الأردن، الدولة التي استثمرت في الإنسان فصنعت التاريخ، للكاتب طلال الغبين، ويقول:
1: هناك أحداث تمر في حياة الشعوب ثم يطويها الزمن، وهناك أحداث تبدو في ظاهرها عابرة لكنها تكشف حقائق تراكمت عبر عقود. وما شاهدناه في مشاركة منتخبنا الوطني في كأس العالم وفي مباراته أمام النمسا لم يكن مجرد حدث رياضي، بل كان لحظة وطنية أعادت طرح سؤال يستحق التأمل: ما الذي يجعل الأردني يحمل وطنه معه أينما ذهب ويعلن انتماءه إليه بهذه العفوية وهذا الصدق؟ الكاتب يبين:
0: المدرجات ملئت بالأعلام الأردنية وآلاف الأردنيين الذين قدموا من مختلف الولايات الأمريكية وآخرين تحملوا عناء السفر من داخل الوطن وخارجه ليكونوا جزءا من هذا المشهد التاريخي. كانت الأهازيج الوطنية تملأ المكان فيما كانت ملايين الأردنيين يتابعون اللقاء من بيوتهم ومقاهيهم وساحاتهم العامة، وكأن الوطن كله اجتمع في مدرج واحد. لم يكن ذلك احتفالا بمباراة كرة قدم بقدر ما كان احتفالا بالأردن نفسه. حتى بعد صافرة النهاية بقيت الرايات مرفوعة واستمرت الهتافات، لأن الأردني لا يربط انتماءه بنتيجة مباراة ولا يقيس محبته لوطنه بفوز أو خسارة. الكاتب يضيف:
1: إنما رأيناه في مدرجات كأس العالم هو ثمرة مشروع وطني بدأ مع تأسيس الدولة الأردنية. فمنذ البدايات أدركت القيادة الهاشمية أن الأردن بحكم موقعه الجغرافي ومحدودية موارده لن يستطيع أن يبني مستقبله بالاعتماد على الثروات الطبيعية، وأن الاستثمار الحقيقي لا يكون فيما تختزنه الأرض، بل في بناء الإنسان الأردني الذي هو أغلى ما نملك. كان ذلك إدراكا مبكرا بأن الإنسان هو الثروة التي لا تنضب، وأن بناء المؤسسات لا يكتمل إلا ببناء المواطن القادر على حمايتها والإيمان برسالتها. لذلك لم يكن الجيش العربي مجرد مؤسسة عسكرية تدافع عن الحدود، بل كان مدرسة وطنية صاغت شخصية الأردني ورسخت في وجدانه قيم الانضباط والالتزام والولاء للوطن. كما لم تكن المدرسة الأردنية مكانا لتلقي المعرفة فقط، بل كانت شريكا في بناء الهوية الوطنية وغرس معنى المسؤولية والانتماء في نفوس الأجيال. الكاتب مضى قائلا:
0: في الوقت نفسه بقيت الأسرة الأردنية والعشيرة الأصيلة ركيزة اجتماعية أسهمت في ترسيخ منظومة القيم، وأدركت أن قوة الدولة هي الضمان الحقيقي لقوة المجتمع، وأن هيبة المؤسسات هي صمام الأمان للجميع. ومن هذا التفاعل بين القيادة والمؤسسات والأسرة والعشيرة والتعليم تشكلت الشخصية الأردنية التي نعرفها اليوم، شخصية قد تختلف في الرأي لكنها لا تختلف على الأردن، وقد تتباين في الاجتهادات لكنها تلتقي دائما عندما يتعلق الأمر براية الوطن وأمنه واستقراره.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث عكروش وآلاء الزبن، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
0: في أمان الله.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

القناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. رئيس الوزراء يؤكد أن البرنامج التنفيذي التنموي لمحافظة الزرقاء الذي تبلغ كلفته أكثر من 800 مليون دينار هو برنامج طموح للغاية. رئيس الوزراء يؤكد أن تنفيذ عقوبة الإعدام اليوم رسالة واضحة لكل من يجرؤ على الاعتداء على نشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والجزائر وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لوقف التصعيد. الأردن يستضيف غدا اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. من العناوين إلى التفاصيل، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن أمام الحكومة برنامجا تنفيذيا تنمويا لمحافظة الزرقاء بكلفة تزيد على 800 مليون دينار يمتد على مدى 3 سنوات وفي مختلف القطاعات، مؤكدا أنه برنامج طموح للغاية ويمثل شراكة تنموية بين الحكومة وممثلي المحافظة من هيئات وأعيان ونواب، وأن الحكومة ملتزمة به وستسأل عن تنفيذه ضمن المدد المحددة. وأضاف خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الزرقاء أن الصحة والتعليم والنقل العام قطاعات خدمية

0: جغرافية أساسية لمحافظة الزرقاء، وسيجري التركيز عليها انسجاما مع توجيهات جلالة الملك خلال زيارته للمحافظة الشهر الماضي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصناعة والتشغيل هما الوجه الآخر للتنمية وأساس العملية التنموية، مؤكدا أن التركيز سيكون كبيرا على هذين القطاعين إلى جانب القطاعات الأخرى. وأوضح حسان أن الرؤية التنموية لمحافظة الزرقاء تتضمن 155 مشروعا، أنجز منها 75 مشروعا بالكامل، فيما بلغت نسبة الإنجاز الكلية 77%. وقال رئيس الوزراء:
1: الشهر الماضي كان لنا فرصة نلتقي مع نواب المحافظة، وكان لي الشرف أكون بمعية جلالة سيدنا عندما زار هذه المحافظة. تحدثت عن برنامجنا التنفيذي. إحنا اليوم أمامنا برنامج تنفيذي تنموي لهذه المحافظة، وأنا بعتبرها هاي شراكة تنموية ما بين الحكومة وما بين ممثلي المحافظة. وهذا برنامج إحنا التزمنا في أمامكم ونساءل في أمامكم ومعنيين بإنجازه ضمن المهل والمدد المحددة إليه. ليس ببرنامج بسيط، برنامج كلفته حوالي أكثر من 800 مليون دينار على الثلاث سنوات القادمة. فهذا برنامج طموح للغاية، برنامج ممتد في كل القطاعات. مثل ما حكيت خلال زيارة جلالة الملك، الصحة والتعليم والنقل العام هي قطاعات خدمية أساسية لهذه المحافظة، والتركيز عليها سيكون هو التركيز الأكبر. طبعا قطاع الصناعة والتشغيل من ناحية تانية هو الوجه الآخر للتنمية، لذلك التركيز سيكون بشكل كبير على هذه القطاعات. عم نحكي عن 155 مشروع تضمنتها الرؤية التنموية، أنجز منها 75 مشروع بالكامل، ونسبة الإنجاز لما تبقى حوالي 77%. يجري العمل حاليا على تنفيذ 57 مشروع إضافية. أنا شخصيا زرت أكثر من 18 موقع في المحافظة، وعندنا أفكار وخطط لمشاريع إضافية إن شاء الله نقدر نعلن عنها قريبا ونمضي فيها. بالنسبة لمستشفى الزرقاء الحكومي، بدأنا ببعض التحسينات على المستشفى، وتوسعنا في خدمات كان يقدمها، وأهمها قسم جراحة القلب، وأجريت بعض العمليات بنجاح، وإن شاء الله نقدر نستمر كذلك بتوسعة الطوارئ ضمن ما هو متاح خلال الفترة القادمة. المبنى الجديد لمستشفى الأمير فيصل برصيفة أولوية، وتم إحالة العطاء وبدأت الأعمال التمهيدية فيه، وإن شاء الله سيتم إنجازه خلال الثلاث سنوات القادمة وبكلفة 9 مليون دينار. في قطاع التعليم، 4 مدارس جديدة أنجزت بقيمة 10 مليون دينار، منها مدرستين بيستوعبوا حوالي 1000 طالب، ويجري العمل حاليا على إنشاء 7 مدارس جديدة كبيرة بكلفة 15 مليون دينار. 500 غرفة مدرسية إضافية سيتم إنجازها، بالإضافة إلى صيانة أكثر من 25 مدرسة. في قطاع النقل، اليوم الباص السريع منذ تشغيله قبل عامين خادم 15 مليون راكب، 15 مليون راكب، وفي خطط إضافية لتوسعة خدمات النقل العام. راح نتوسع باستكمال هذا المشروع ليصل جامعة الهاشمية لحل مشاكل الطلبة، وإن شاء الله يتم ذلك خلال 4 أشهر القادمة يكون منتهي. سيتم تنفيذ مشروع مركز الانطلاق الجديد في الزرقاء لزيادة إمكانية الوصول لوسائل النقل الرئيسي والفرعية بالقرب من محطة الباص السريع وبمساحة 100 دنم. سيبدأ التنفيذ خلال الربع الأخير من هذا العام، ورح يكلف حوالي 13 مليون دينار، وسيتسع لحوالي 1250 حافلة. جلالة سيدنا افتتح قبل شهر مدينة الزرقاء الصناعية الجديدة، تعتبر من أكبر مدينة صناعية وأول مدينة صناعية خضراء في المملكة. سيتم تطويرها على 3 مراحل، وسنعمل على تعزيز جاذبيتها حتى تستطيع أنها تستوعب الاستثمارات وتوفر فرص التشغيل والصناعات اللي مناسبة لمدينة بهذا الحجم. الأمل أنه تستقطب في المرحلة الأولى حوالي 217 استثمار صناعي، هذول بيوفروا حوالي 8000 فرصة عمل، وأن تستمر

0: في التوسع خلال المراحل الثلاث حتى توفر عشرات الآلاف من فرص العمل مستقبلا. وقد تم الأسبوع الماضي إحالة عطاء مشروع تزويد المدينة بالغاز الطبيعي، وسننفذه خلال الفترة القادمة حتى نستطيع أن نطلق الاستثمارات فيها بأسرع وقت. مشاريع الاستراتيجية مثل ما حكيت راح يكون لها أثر على كل المملكة وليس فقط في محافظة معينة أو منطقة معينة، راح يكون أثرها على كل المملكة وعلى اقتصاد المملكة وعلى فرص التشغيل بالمملكة. وضروري التدريب المهني اليوم يبدأ بشكل فعال في تجهيز الكفاءات حتى تكون قادرة على العمل وبشكل مجدي في هذه المشاريع. أنا متفائل جدا أنه اقتصادنا في المسار الصحيح. استطعنا خلال الفترة الماضية وبالرغم من كل التحديات اللي حوالينا أنه نركز على بلدنا، نركز على أولوياتنا، نركز على اقتصادنا وعلى مواطنينا قبل أي شيء آخر. الحمد لله نمونا في تصاعد بالرغم من كل شيء، أرقامنا، مؤشراتنا، صادراتنا، سوقنا المالي، كلها مؤشراتها ممتازة وفي تحسن وإيجابية. قرارنا الأخير بخصوص زيادة الرواتب كان ضرورة وكان التزام، وهذا رح يساعد ناس كثير ولو كان ضمن إمكانياتنا المحدودة.
1: وخلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الزرقاء، أكد رئيس الوزراء توجه الحكومة لتعديل القانون لتطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 مجرمين مدانين في قضايا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحقهم الدرجة القطعية واستكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية. وقال رئيس الوزراء:
0: الاعتداء على رجال الأمن، قواتنا المسلحة، خط أحمر، ولن نسمح لأي يد غادرة أن تتطاول على أفراد وضباط أجهزتنا، وسنطبق القانون دون أي تهاون مع كل من يتجرأ بالاعتداء عليهم. تنفيذ عقوبة الإعدام اليوم رسالة واضحة، وستكون رسالة مستمرة بهذا الشأن لكل من يجرؤ على الاعتداء على أجهزتنا الأمنية. وسنعمل كذلك على تعديل القانون لضمان تطبيق عقوبة الإعدام على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية.
1: كما أكد رئيس الوزراء أن مسيرة المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم تمثل جزءا من مشهد وطني كبير تحقق بفضل جهود جلالة الملك وسمو ولي العهد، مشيرا إلى أن الدعم والاهتمام المتواصلين كانا أساس الوصول إلى هذه المرحلة المهمة التي يعتز بها الأردنيون. وقال رئيس الوزراء:
0: وبنجتمع في أجواء فخر واحتفالية بمنتخبنا، منتخب النشامة اللي رفع راية الأردن عاليا أمام العالم جميعه. ربنا يوفقهم، ربنا يقويهم. احنا فخورين بكل واحد فيهم، هذول أبطالنا، وفخورين كذلك ونعتز بكل أردني بيض وجهنا في الولايات المتحدة الأمريكية ورفع راية الأردن وصورة الأردن بهية في كأس العالم. مسيرة هذا المنتخب جزء من مشهد وطني كبير تحقق بفضل جهود جلالة سيدنا وصاحب السمو الملكي الأمير حسين. لولا هذا الجهد ولولا هذا الاهتمام ولولا هذا الدعم ما كان قدرنا نوصل لهذه المرحلة الهامة اللي احنا فخورين فيها.
1: وخلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الزرقاء، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن القرارات التي اتخذها المجلس. وقال الوزير المومني:
2: بدأنا في جلسة مجلس الوزراء اللي أخذنا فيها عدد من القرارات. القرار الأول، قررنا مشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2026 إسنادا لقطاع الصرافة ولما لهذا القطاع من أهمية من رفض الاقتصاد الوطني، وحتى نعطي مزيد من المرونة ووقت أكثر لتصويب أوضاعه بموجب أحكام النظام. في نظام آخر معدل لنظام مركز زهاء الثقافي، في الآن 28 مركز في مختلف محافظات المملكة. تأسس مركز زهاء الثقافي في عام 1998، الآن في تعديل النظام لتمكينه من تقديم مزيد من الخدمات، وبناء المزيد من الحدائق لكي يكون مساحة للابتكار للأطفال ومساحة للتطور ضمن النشاطات المختلفة التي يطرحها هذا المركز. في قرار آخر هام اللي هو بتنسيب لجنة الخدمات والبنية التحتية المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها

0: تشتري وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع وزارة الزراعة ومع المؤسسة التعاونية. الأرقام مبشرة جدا هذا العام. السنة تم تخصيص 45 مليون دينار مقارنة مع 19 مليون دينار العام الماضي. والسبب والحمد لله تضاعف كمية الإنتاج بسبب الموسم الخير الذي مر علينا. الإنتاج من القمح والشعير هذا العام ضعف، يزيد عن ضعف الحقيقة ما كان في العام الماضي، وبالتالي خصص له 45 مليون دينار. بطبيعة الحال لا زال لا يكفي لاحتياجات السوق المحلي، ومن هنا هنالك استيراد لهذه المواد. لكن هذه اللجنة بدأت أعمالها، وراح يكون في إعلانات بطبيعة الحال حتى يتمكن المزارعون من الذهاب لهذه اللجان وبيع محصولهم.
1: هذا وأكد المومني أنه تم فجر اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 مجرمين مدانين في قضايا أفضت إلى استشهاد وإصابة مجموعة من رجال الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. وقال الوزير المومني:
0: بالنسبة للقضايا الإرهابية في عنا في الأردن ما يزيد عن 100 محكوم بالإعدام موجودين في السجون، ونعم سوف يتم تطبيق عقوبة الإعدام عليهم تباعا وعلى دفعات. هذا ما نفعله دائما ضمن فترات زمنية، كل فترة زمنية بيتم تطبيق حكم الإعدام بمجموعة من المحكومين بموجب أحكام القانون، وعندما تأخذ أحكامهم الصفة القطعية. الآن اللي انحكموا اليوم محكومين من محكمة أمن الدولة، وكان نائب عام محكمة أمن الدولة موجود من الصباح الباكر في الأماكن اللي جرى فيها تنفيذ حكم الإعدام، وهي قضايا مرتبطة بالإرهاب ومرتبطة بتجارة المخدرات. منحب نأكد عليه أنه الاعتداء على أجهزتنا الأمنية والعسكرية وشهدائنا اللي بيقوموا بحماية أمننا واستقرارنا سوف يطبق عليه قوة القانون وحد السيف، لأنه هذا حماية لأمننا، حماية لاستقرارنا، وأيضا عدالة لأرواح شهدائنا الذين قضوا واستشهدوا وهم يدافعون عن أمننا واستقرارنا.
1: نقل رئيس مجلس النواب مازن القاضي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الأذري إلهام علييف، معربا عن التطلع إلى مزيد من التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين خدمة للمصالح المشتركة وتعزيزا لعلاقات التعاون القائمة بينهما. وأعرب الرئيس الأذري عن تقدير بلاده الكبير لدور الأردن بقيادة جلالة الملك والساعي إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفا إلى أن أذربيجان تنظر إلى الأردن باعتباره شريكا مهما، وتقدر مواقفه الحكيمة وجهوده في دعم الحوار والتفاهم بين الشعوب. وقال القاضي خلال اللقاء إن العلاقات الأردنية الأذرية تشكل نموذجا متميزا للعلاقات الأخوية التي تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، مشيرا إلى أنها تحظى برعاية واهتمام من جلالة الملك وأخيه الرئيس إلهام علييف، مؤكدا حرص مجلس النواب على التنسيق المستمر مع البرلمان الأذربيجاني والعمل المشترك على تذليل أي عقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أحمد عطاف سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والجزائر، وأكد الحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات التي تهم البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهم المشتركة. وتسلم الصفدي من عطاف رسالة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني من أخيه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والزراعي والصحي والصناعات الدوائية. وتناول الوزيران الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لوقف التصعيد بما يضمن استعادة التهدئة ومعالجة أسباب التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين. وبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة. وشدد الصفدي وعطاف على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة. تستضيف المملكة غدا اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية الدول العربية بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير

0: الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، كما تستضيف المملكة بعد الاجتماع التشاوري اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165. تفقد وزير الداخلية مازن الفراي اليوم جسر الملك حسين، وذلك للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف ميدانيا على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. واجتمع الفراي خلال الزيارة بمسؤولي الجسر والمدير التنفيذي لشركة جت لنقل الركاب لبحث الإشكاليات والملاحظات المتعلقة بالعمل. وقال وزير الداخلية:
1: هذه الفترة تشهد باستمرار فترة اكتظاظ وازدحام وزيادة في أعداد المسافرين سواء من الضفة إلى الأردن أو من الأردن إلى الضفة الغربية، لكن لكل لازم يعرفه سواء كاتب صحفي أو أي شخص يتحدث عن جسر الملك حسين بده يعرف أول شيء أنه هذا الجسر له خصوصية. هذا الجسر على الطرف الآخر تتعامل أنت مع الجانب الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي بعطي اليوم سبت مثلا، ما بتجي تقول في الإعلام 24 ساعة نريد الجسر 24 ساعة. إحنا سياسيا وإداريا هنا وتنسيق بحيث انه نقدر نفتح الجسر 24 ساعة 7 ايام بالاسبوع، لكن هذا في امر واقع بدك تعمل معه انه الجسر بيفتح بعطل السبت لساعات معينة باليوم، حتى الساعات هذه بيستقبل فيها عدد معين من المسافرين. فلما يقول لك انا بستقبل 3000 مسافر، المنصة بتفتح 3000، المنصة بحد ذاتها هي عملية تنظيمية، فاحنا المنصة لازم تحجز عليها قبل ما تجي. في بعض النقاط الإدارية البسيطة اللي برضه طلعنا عليها اليوم ان شاء الله راح نحسنها خلال يومين بالاكثر، راح تكون منتهية مشاكلها. في عنا عطاء قاعد ينفذ الآن داخل الجسر في البنية التحتية، اليوم حيل عطاء التنفيذ الموقف السيارات العمومي اللي هو المركز الانطلاق.
0: اختتمت اليوم الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وفق ما أكده مصدر مطلع على سير المفاوضات لوكالة رويترز. وانطلقت المباحثات على ضفاف بحيرة لوسيرنا سويسرية بمشاركة وفد أمريكي برئاسة نائب الرئيس جيدي فانز، ووفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في إطار مساع دبلوماسية تهدف إلى معالجة عدد من الملفات العالقة بين البلدين. في المقابل جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بتوجيه ضربات إلى إيران في حال استمرار حزب الله اللبناني في إثارة المشاكل وفق تعبيره، وذلك رغم انطلاق مسار التفاوض بين الجانبين. استشهد مواطن وطفلة وأصيب عدد من المواطنين اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي مدينة غزة أصيب عدد من المواطنين إثر قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف ساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ شمال غربي المدينة. وفي سياق متصل دعا وزير المالية الإسرائيلي إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه إلى جانب إعادة الاستيطان، معتبرا أن لا يوجد حل آخر. يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري المقررة عند 6 PM على استاد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026. هذا وأعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تنظيم فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري، وذلك في إطار دعم المنتخب الوطني وإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمؤازرته. للمزيد تحدث ياسر الشوابك المدير العام لشركة العقبة لإدارة المرافق لمندوبتنا مجد البدارين وقال:
2: ستقيم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالتعاون مع شركة العقبة لإدارة المرافق وباقي الشركاء فعالية جماهيرية كبرى لمتابعة مباراة النشامة أمام المنتخب الجزائري الشقيق، وستكون الدعوة عامة، وسيكون موقع هذه الفعالية في ساحة الثورة العربية الكبرى وباقي المرافق التابعة لها. وتتضمن الفعالية تركيب شاشات عملاقة ضمن أجواء وطنية وعائلية بامتياز، وهذه دعوة عامة لكافة الأردنيين سكان وزوار مدينة العقبة للمشاركة في هذا الملتقى الوطني والوقوف خلف نشام الوطن. وستكون شركة العقبة لإدارة المرافق والمسؤولة عن إدارة ساحة الثورة العربية الكبرى جاهزة بكوادرها بجانب الجماهير للمساهمة في إنجاح هذه الفعالية.
0: تستعد محافظة إربد لمؤازرة المنتخب الوطني في مواجهته الحاسمة أمام الجزائر يوم الثلاثاء، حيث استكملت الجهات المعنية تجهيز مواقع وساحات عامة مزودة بشاشات عرض عملاقة لإتاحة متابعة المباراة مجانا أمام آلاف المشجعين. مدير مدينة الحسن الرياضية نايف أبو رمان تحدث لمندوبتنا سهاد المومن وقال:
3: استعداداتنا هي تقريبا جزء من شهر كانت مبكرا. طبعا كان استعدادات رئاسة مباشر من معالي وزير الشباب راد العدوان انه جميع هي محطات خلينا نحكي مدير الرياضيه تكون جاهزه لبث المباريات واستقطاب جميع الجماهير الخارجيه يدخلوا بالمجان لمناطقنا. طبعا بدنا نحكي جزئيه الاستاد الحسن، والاستاد الحسن جاهز في النقاط الجمازم هي بتتسع لغايه 2300. تم استقطاب المباراه الاولى تقريبا كان الدخول 3000 غير اللي كانوا خارج القاعه ما قدروا يتمكنوا. طبعا احنا موفرين شاشات ضخمه داخل هاي القاعه بتمكن الجمهور والشباب النشام اللي حابين يحضروا المباراه بنقول لهم اهلا وسهلا داخل الحرم المدينه. طبعا كمان احنا مسهل امور دخولهم وخروجهم في المواصلات.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: رئيس الوزراء يؤكد أن البرنامج التنفيذي التنموي لمحافظة الزرقاء الذي تبلغ كلفته أكثر من 800 مليون دينار هو برنامج طموح للغاية. رئيس الوزراء يؤكد أن تنفيذ عقوبة الإعدام اليوم رسالة واضحة لكل من يجرؤ على الاعتداء على نشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري العلاقة الأخوية التاريخية بين الأردن والجزائر وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لوقف التصعيد. والأردن يستضيف غدا اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السعيدي، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايدي، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة، محمد عبيدات. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم. مساء الخير، مساء النور والسرور عليكم أينما كنتم. نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى، وستبقى الأولى ببرنامج مساء الخير. وهذه تحيات الزملاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، والدكتور ربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي، ومن خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. فأهلا وسهلا

0: إذن أينما كنتم نحن معكم بهذا المساء الصيفي الامتياز. يعني جميل أنه اليوم كان يوم طويل حتى غابت الشمس ولكن أشرقتم أنتم. واليوم موضوعنا سيكون عن التوصيف التشبيه. يعني لما واحد يوصف ربيع أنه خفيف دم يقول والله دمه خفيف مثلا، إيش الفكرة من تشبيهنا الأشياء؟ طفل جميل منقول عنه قمر، أو منقول عنه عسل، أو واحد شجاع منقول عنه أسد. إذن أيهما أجمل، أنه نوصف الشيء بحقيقي كما هو ولا نشبه تشبيه بشيء إحنا متذكرينه ومنستخدمه دائما؟ خلينا نبدأ بتلقي الاتصالات ونذكر بالأرقام لهذا المساء 06-47-47-111-112. ومساء الخير.
1: مساء الورد.
0: مساء النور.
1: كيف الحال؟
0: مثلا مساء الورد مثلا.
1: مثلا كيف الحال؟ شو أخباركم؟
0: بخير الحمد لله.
1: الله يعطيك العافية أنت وكل المستمعين والعادلين بالإذاعة.
0: أهلا أهلا بثينة عياد.
1: نعم يا أستاذ خالد عياد.
0: يعني منشوف واحدة مثلا مزيحة منقول والله دمها خفيف، يعني مثلا أنه دمها مش ثقيل مثلا، يعني خفيف يعني شربات زي ما بيقولوا إخوانا بمصر. ولد حلو منقول عنه والله عسل، والله قمر، والله تحفة. فمنوصف الأشياء دائما بثينة بطريقة أنه والله واحد شجاع منقول عنه أسد مثلا.
1: نعم نعم. شوف أنا بصراحة بعتبر التشبيه فن.
0: فن؟
1: بعتبره فن، لأنه هو أحد من أنواع، يعني هو أحد أنواع التعبيرات. هلا ترى في تشبيهات سلبية، بس إحنا يبدو اليوم حابين نسلط الضوء على التشبيهات الإيجابية.
0: نعم.
1: حتى يعني مثلا ما تشبه إنسان أو تشبه حدا بإشي معين يعني إيجابي، صدق إنه بيصير عنده شعور حلو، يعني بحس حاله إنه جبر خاطره زي ما بيقولوها.
0: يعني لما أقول دمك خفيف مثلا، يعني بتفهميها صح ولا كيف؟ أنا بروح بفحص دمي بقول ما له دمي
1: هلا بالضبط. هو شوف أقول لك، هي كلمة دمك خفيف أنا يعني عفوا ما بعتبرها منه، يعني بعتبرها صفة، بس إحنا أنا بدي أحكي عن موضوع التشبيه، إنه أنا أشبه شيء بشيء زي ما تفضلت شجاع نقول أسد، إذا إحنا شبهناه بإنه هو عنده صفة إيجابية زيه زي الأسد.
0: نعم.
1: مثلا إحنا كثير بنلاقي هذا الموضوع، طبعا في أخبر مني اللي هم شعراءنا
0: طبعا
1: أبو ناصر وأحمد الكردي والأستاذ معتصم رح يحكوا أكثر مني، وهم أكيد أفهم مني بهالموضوع. بس شعراءنا يعني بتفننوا وعن جد بيكون إشي فن كبير، إنهم بيوصفوا يعني مثلا مشاعرهم بتشبيهات. يعني أنا كثير بقرأ على الفيسبوك
0: أو طباع الشخص مثلا بلاقولها شيء يشبهوها فيه،
1: يعني مثلا يعني الحبيب بوصف محبوبته بالقمر، بالورد الأحمر مثلا، إنه عينيك مثل كذا، يعني هيك الوصف
0: مثل الفنجان.
1: ما بدنا الوصف اللا أخلاقي على فكرة، إحنا بنحكي عن الوصف البناء اللي بيعطي شعور حلو.
0: نعم.
1: هلا مثلا لما انت توصف حدا مثلا بوصف سلبي اكيد برضه هذا صعب، او يعني احنا بنحكي على التشبيه مش على الوصف.
0: صحيح صحيح للاسف. يعني بديش اقول مثلا اذا واحد كان وزنه زائد بسموه يعني
1: فيل مثلا،
0: فيل او دب. بتصير بتصير.
1: نعم. برضه هاي يعني صعبه،
0: برضه هاي جزئيه يعني لازم ندردش فيها الليله.
1: بالضبط. هذه شوف قد ما بتترك اثر ايجابي، التشبيهات الايجابيه تترك اثر سلبي كمان. يعني عفوا مثلا لما يعني بيوصفوا انسان اجلكم الله بالكلب، هلا الكلاب وفيه واحنا بنعرف يعني صفاتها، بس هم الناس لما بيحكوا لفلان انت يا كذا، هذه بتكون معروفه انها اللي بقصد الشتم، عرفت كيف؟ نعم. اما هو التشبيهات اذا الواحد بيستخدمها بالطريقه الصح وبيستخدمها بالاسلوب الصح بصراحه بتكون فن. يعني مثلا كثير بيشبهوا، يعني انا بقرا منشورات عن القهوه وكثير بتطلع لي على الفيس عشان يعني بعمل اعجابات عليها، فبيشبهوا القهوه مثلا بانها الصديقه اللي لا تخون، انها مثلا بتعدل المزاج، انها كذا، وصف وتشبيه. فكثير شيء كثير شيء جميل فعلا، بتحس انه يعني فعلا عبر عن شيء انت حابب تحكيه.
0: نعم. يعني المراه شو بتحب يعني الواحد يشبهها بايش
1: المراه؟
0: انت قلتي سلة وعبيها
1: بتحب انها توصف وصف بالقمر، يعني انها مثلا انه نادر وجودها، وانه
0: مع انه القمر يا ابو ثينة فيش في حياة
1: غيب. نعم انا اجى في بالي هذا الموضوع.
0: وعلى فكرة على فكرة عمر يعني القمر كله بثور وكله ندوب وحفر.
1: هلا لما تقعد هيك تصفن انت بالقمر بالليل بالهدوء كتير اشي جميل، بس القمر بغيب، عرفت كيف؟ يعني انه مش دائما موجود.
0: مثلا
1: المرأة كمان اجاوبك على سؤالك انه بتحب تنوصف بانها يعني هي إنسانة زي الوردة، عرفت كيف؟ بس للأسف صراحة مش كل الأوصاف تنطبق عليها.
0: صحيح، نستخدم كلمة زي الوردة كثير بمجتمعنا.
1: هي ما احدا عسل زي ما احدا، والله وردة انت وردة مثلا بيقولوا لفلان، والله انت وردة، فورا فورا شو ما كان القصد هي بتنبسط او الشخص نفسه بينبسط. يعني مثلا تقول لواحد صباحك ورد، صباحك فل، صباحك ياسمين، اكيد انت بتقصد شيء ايجابي. يعني
0: اكيد لا، انا بس احنا بنتكلم بالوصف، يعني لما نوصف مثلا والله فلان دمه خفيف، فلان عسل، هالورد بجنن حلو مثلا. فلان يعني اذا بوصف طولها او بوصف قصرها، يعني كله صفات ايجابيه بالنهايه بشبهوها.
1: هي هو وصف التشبيهات غالبا ما بتكون ايجابيه، غالبا يعني خلينا نحكي
0: يعني لما نقول عن واحد طويل قد النخله مثلا او طول النخله مثلا،
1: صحيح.
0: هل المرأة بتزعل لو قلنا مثلا والله طويلة زي النخلة؟
1: نعم صحيح، بس هو بالنهاية التشبيه إذا استخدم بطريقة صح،
0: أيوة،
1: عن جد بعبر صح. ونفس الشيء أنا برجع بقولك يا، هو نوع من أنواع الفنون، وخاصة شعراءنا هم اللي بتميزوا فيها التشبيهات يعني بالشعر.
0: نعم جميل. نعم. جميل جدا.
1: ويعني وإحنا هلأ بنقولكم إن شاء الله إنه ليلتكم تكون جميلة وكلها ورد أشياء حلوة وجميلة
0: بإذن الله.
1: جميلة
0: بإذن الله. وأنت أول اتصال كنت معنا، وشكرا لك يا بوتينا.
1: الله يسعدك، أهلا
0: يا هلا. 0-647-47-111 0-647-47-112. مساء الخير.
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيفك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
2: يتحدث إليك أبو محمد الطلافة.
0: أهلا يا أبو محمد الطلافة من الجحفية.
2: من جحفية سيدي. نعم. العزيز أهلاً. أنا والله هذا الموضوع يعني كثير شيق، بس أنا ما بدي أنا أقول عن التشبيه البني آدمين، لا. مرات كثير إحنا كفلاحين بيستعملوا التشبيه حسب طبيعة حياتهم. مثلا لما واحد الفلاح يقولك ارجع قمحة، يعني ارجع مسافة قمحة، يعني قمحة قديش مسافة؟ الله تيجي لسانتي، مرات تيجي أقل من سانتي.
0: قمحة
2: ارجع شبر، شايف؟
0: شبر زي اللي بيبنوا يقول لك حط مية دمعة مثلا.
2: دمعة زي هيك، هاي الشغلات. بينما تعال مثلا بالمتريك سيستم عندهم
0: بالملي، يعني بدل ما يقول له ارجع سانتي اي ربيع، سامع يا ربيع، بقول لك بدل ما يرجع سانتي بقول له ارجع قمحة.
2: ارجع قمحة. بالوقت بيستعملوا شرب سكارة، يعني مثلا التايمينج، يعني شرب سكارة مثلا، وجود تكون سكارة شيء
0: مسافة السكة، عقولة اخواننا بمصر مسافة السكة
2: تقعد إلى ربع ساعة.
0: أيوة. احنا عندنا شربة سيجارة بمصر بقولوا مسافة السكة،
2: مسافة السكة. او مثلا من لما طلع ابو محمد ووقتي، يعني ما طلع من تاريخ ما طلبها، يعني لما طلع بجوز طلع له قبل ربع ساعة مسافة ما طلع ابو محمد هيك. يعني كل انسان بيشبه مثلا بالمتريك سيستم، عندك المليمتر، بين ما بالإنش بالنظام الأمريكي بيستعملوا الساو، بجوز قليل الناس بيعرفوا هذا الساو. هذا الساو هو أدق من المليمتر، لأنه بيجي واحد على 64 بالألف من الإنش. ولذلك اللي بقيسوا بالساو النظام الأمريكي بيجي أدق. ليش؟ لأن التولرنس تبع مثلا عندك بالطيران عندهم كل إشي بالساو. يعني واحد ساو اثنين ساو، الفرق بين القطعة والقطعة واحد ساو اثنين ساو. نعم. اللي هو الواحد ساو يساوي واحد على 64 بالألف من الإنش، ولك أدق. ولك الفلاح بيستعمل طبيعة حياته، مثلا الميكانيكي بيستعمل مثلا شغلات، بينما مثلا واحد رومانسي بشبه مرته بالقمر وبالنجوم ومش عارف ايش وشغلات
0: من النوع. عمرك كنت رومانسي وشبهت زوجتك بالقمر؟
2: طبعا طبعا طبعا.
0: هي جنبك هسه ولا بعيدة؟
2: لا والله بعيدة، والله بعيدة عني، بيجي اكثر من 40 كيلو
0: كمان. ان شاء الله تكون سمعتك. خليها ترضى عليك.
2: والله هي اسمع، والله تسمع دائما على برنامجك. لانه برنامج شيق، وانا بدك صحيح. يعني هذا بقدر اعتبره مؤتمر صحفي يعني وطني بين المواطنين، يعني بيتباحثوا امور قضايا، وانت المواضيع اللي تطرحها يا ريت كمان تدقق على مواضيع مثل مخالفات السير، رضا
0: يعني
2: الوالدين.
0: اكيد الزملاء بالبرامج الصباحيه محمد، يعني احنا يعني تعرف تعليلتنا مسائيه وجميله، هي عباره عن عصف ذهني. اشكرك، وانا بوعدك انه استخدم القمحه من يوم وطالع كأداة قياس.
2: كل الاحترام لك سيدي.
0: عجبتني.
2: يا هلا.
0: المسافة بينه وبين ربيع تقريبا 700 قمحة، هتحسب عاد. معنا اتصال. مساء الخير. ألو، مساء الخير. انت
3: مساء
0: على يا هلا،
3: كيف حالك يا استاذ خالد؟
0: اهلا يا استاذ،
3: الله يعطيك العافيه.
0: يا هلا،
3: تحيه لك وللاستاذ معتز وللدكتور ربيع السرايره، ولك الف تحيه وسلام من حي الاخوان الحبايب محمد جوجزي واحمد الكردي ومحمود العزام ونايف الازايدي، ونتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله.
0: الف الف لا باس عليه. نعم.
3: والله انا بديش ادخل بمتاهات لها علاقه باللغه العربيه، لكن
0: لا احنا فهمنا انه القمحه هي اداه قياس، اداه تشبيه للسنتي.
3: بالضبط. بس اللغه العربيه اعطت نوعين من التشبيه. هو التشبيه المرسل المؤكد المفصل والمؤكد المجمل.
0: نعم.
3: المؤكد المفصل هو يحتمل أربع أركان من التشبيه، بكون وجه الشبه وأداة الشبه والمشبه والمشبه به. زي ما قلنا على سبيل المثال قول النابغة: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب.
0: يا لطيف.
3: أيوة،
0: غطى على الكل.
3: يم أبدا. فإذا قلنا على سبيل خالد أسد، هذا حذفنا أداة التشبيه

0: جبنا المشبه والمشبه به وعطينا وجه الشبه انه خالد عباره كالاسد في الشجاعه. لكن هذا سميناه تشبيه بليغ.
1: نعم.
0: شوف التشبيه اجمل ما فيه انه يضفي على الصوره الفنيه جمال فوق الجمال الموجود فيه اصلا. يعني بعطيك صوره ناصعه ربما انها تكون لو انه فككت الى اركانها الاساسيه ما كانت تعطي نفس الصوره الحلوه اللي بعطيها في التشبيه.
1: نعم.
0: واحد بقول لك فلان عسل، فلان نواره،
1: مثلا بلوره لمبه.
0: ايوه بالضبط.
1: منور مثلا.
0: يعني احيانا شبه المراه بالنعجه.
1: نعم.
0: ليش سموها بالنعجة؟ عشان نعومتها وعشان ليونتها وانقيادها.
1: نعم. هسه بزعلوا منك النسوان بيحبوش الانقياد. طيب
0: لا والله شوف يعني المرأة بشكل عام. نعم. ربما انها تحب الانقياد من باب الإذعان للحب، اما هي بطبيعتها اذا ما حست حدا انه بده يستغفلها او يوكلها ربما نتحول لأجرع من الأسد كمان.
1: أنا معك 100%، وهذا موضوع طويل عريض ورح نفتحه إن شاء الله يعني إذا تسنن الوقت، لأنه فعلا المرأة تحب أن تنقاد من رجل حقيقي، كذلك الرجل يحب مرأة حقيقية حتى أنه يحتويها ويعيش معها. بدي أشكرك معتصم حتى نعطي مجال لاتصال آخر.
0: شكرا.
1: موضوعنا ما زال بالتشبيه، لكن فكرة ما مش قضية انقياد أكيد رح ندردش بهذا الموضوع بحلقات قادمة. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد.
1: يا هلا.
2: ولا الدكتور ربيع والأستاذ معتز زلوم.
1: نعم.
2: وكل العاملين بذاتنا الحبيبي وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
1: يا هلا يا محمد. يا هلا.
2: كيف حالك أستاذ خالد؟
1: أنا بألف خير.
2: والله أنا ما بدي أعيد اللي حكاه الأستاذ معتصم، لكن بحب أكمل من حيث انتهى. مع خالد تحياتي له يعني. نعم. ما قصر هو والمستمعين أيضا. ربما ساعدت اللغة العربية الشعراء على استخدام المفردات الجميلة. وهناك مفردات عديدة جدا
1: وانتقلت للمجتمع وصار الإنسان العادي يستخدمها.
2: بالضبط. نعم. بالضبط. يعني أحدهم شاعر اسمه جعفر الحلي يقول يشبه حبيبته بالرشا وهو صغير الغزال.
1: نعم.
2: بيقول يا قامة الرشا المهفف ميلي بضمايا منك لموضع التقبيل، فلقد زاوت بأدعج ومزجج ومفلج ومضرج وأسيلي، رشا أطل دمي وفي وجناته وبنانه أثر الدم المطول، يا قاتلي باللحظ أول مرة أجهز بثانية على المقتول، مثل فديتك بي ولو بك مثل شمس الضحى دم أرض بالتمثيل. أكتفي بهذا القدر.
1: نعم. نعم.
2: لكن هذه الكلمات كلها ربما كانت محببة للطرف الآخر للسيطرة على قلبه. خلينا أقول
1: نعم، هو وصفها بالوشق أو بالرشق اللي هو صغير الغزال. نعم. مرات بتوصف واحد أنه طاووس، أنه أسد، أنه صقر، يعني أشياء كثيرة.
2: نعم سيدي، هذه الأشياء تعزز بالإنسان، يعني بتعطيه خلينا نقول بتعزز في شخصيته، كلمات محببة إلى قلبه. هذا نوع من الإطراء، نوع من المدح الجميل.
1: نعم.
2: الرقيق. وخالص تحياتي أستاذ خالد.
1: شكرا لك محمد. إذا نأخذ اتصال آخر. مساء الخير. ألو. طيب نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. لماذا نشبه الأشياء بأشياء بعيدة؟ يعني اعتبار أنه فلان منور، فلان غزال، فلان رشيق، فلان جامد، مثلا نقول عنه صخر، صلب، أسد، دب، يعني تطول القائمة.

0: انا عندي.
1: اذا 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
1: يا هلا.
2: كيفك يا خالد؟
1: يا هلا.
2: شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
2: الحمد لله دائما يا رب.
1: الحمد لله. تفضلي.
2: والله شوف التشبيه بشغلات حلوة شيء حلو.
1: اها.
2: بس يعني الواحد يعني بره المسخرة بره الكلام اللي المسيء. في شغلة كتير حلوة الواحد يحكيها لأي شخص يعني.
1: أيوة.
2: بس أنت منور. لورك بزن بكل هو يرد عليك لورك كفاية.
1: أيوة.
2: فعادي يعني الواحد يقول له أنت منور. يعني هيك شغلات في كلمات كتير ومصطلحات إحنا بنحكيها في حياتنا. يعني حلوة.
1: مرات
2: يعني حلوة.
1: بدل ما نقول عن واحد شجاع مثلا ما بنستخدم كلمة شجاع بنقول أسد. واحد مثلا شوية مليان بنقول له فيل أو دب مثلا. ليش بنقول له أنت سمينه بس بدل ما نقول له دب؟
2: لا ما هو الشغلة تحديدا السمين هذا ما بنحكي له شيء.
1: ما بنحكى له شيء. ها
2: ما بحب حدا
1: يحكي له.
2: كل حال مش انه ما بحب كل حالات رح يزعل. ما هو
1: كل حالات
2: انت قصدك تزعله منك انت اختصر وما تحكي له شيء.
1: حلو يعني نحضر من التشبيه.
2: او شغلتك بتحكي له انت اسد مثل الاسد. هذا بالعكس رمز حلو يعني بدل على القوة. حلو الواحد مش حلو كيف مش حيزعل لما تحكي له انت اسد.
1: جميل. يعني دائما بندور على كلمة غير الحقيقية حتى نشبه فيها ونخاطب فيها الناس.
2: لا ممكن كلمة حقيقية بس الكلمة الحقيقية بتكون
1: ماشي بس لازم أكون شجاع. يعني لازم أكون أسد حيوان مثلا.
2: لا لا مش ضروري
1: مفترس بدون عقل.
2: لا لا مش إنه إحنا نأخذ على إنه حيوان. لا خلاص إنه إحنا نأخذها بالصفة.
1: أها.
2: صفة الأسد.
1: أو أقول لواحد مثلا أنت طاووس بحلاوتك مثلا.
2: بالضبط.
1: مثلا
2: او لا هو واحد نفس الشيء. شو نفس الشيء زي الطاووس.
1: ايوه مع انه الطاووس يعني الذكر اجمل من الانثى على فكره.
2: بالضبط بس ما بتعرف خلاص كل واحد حسب ما
1: طبيعته. طبيعته بقول له عن الطاووس فعلا الذكر اجمل من الانثى بالطاووس. هو اللي عنده ريش وحلو وملون.
2: اسمع الناس اللي بنحكي لها مثلا نفس الريش زي الطاووس ما بنسمعها.
1: اها
2: يعني ممكن نحكي احنا شخص عنه او
1: يعني الطاووس صار رمز للغرور مع انه جميل.
2: بس للاسف صار فعلا صفه غرور.

0: نعم بدي أشكرك،
1: شكرا كثير يا هلا، الله يعافيك هلا.
0: 0-647-47-111-112 مساء الخير
2: يا شبيه الريم سارح بالفلاتي.
0: يا هلا.
2: يا شبيه الريم سارح بالفلاتي، في ثنايا القلب سوال مباتي، واجعل الأشواق في رمش هرماني، وسط نار الحب خلاني وفاتي، واعترف لك يا غزالة من ضميري، كنت في لحظة عروسة أمنياتي. أخي خالد مساء الخير.
0: مساء الورد والنور والسرور، شاعرنا الجميل محمود العزام.
2: مساء الخير لكل الأخوة، وشكرا لأخت بثينة والأخ معتصم والأخ أحمد جوجزة، وإن شاء الله الأخ أحمد كردي كمان يعني بيسعدنا الليلة بشيء جميل كعادته يعني. مساء الخير للأخوة القائمين على البرنامج. يعني الوصف أستاذ خالد أو التشبيه ترى منه استهزاء ومنه جدي وخلاص. يعني مثلا واحد ممكن تقول له ما أخاف دمك، ممكن واحد تقول له ما أخاف دمك، يعني العكس، وممكن واحد تقول له ما شاء الله عنك، واحد تقول له ما شاء الله عنك، يعني باستهزاء. العكس صحيح، يعني يعني كيف الإنسان بنطقها هذه العبارة.
0: صحيح صحيح
2: بالضبط. في أحد المسابقات الشعرية في الأردن عندنا زمان 2006 تقريبا، فكان أحد الشعراء أمام اللجنة بيقول يعني معشوقته أو حبيبته، بيقول شبهها بالمها، يا شبيهة المها ويا كذا، عرفت كيف؟ والمها والمها. فقال له أذكر الأستاذ سامي الباس اللي كان هو من اللجنة أو فقال له يا رجل يعني يقول يعني عيون المها، المها بقرة باختصار على هو، قال له المها بقرة، انت تشبه حبيبتك بالبقرة يعني
0: مثلا،
2: هو العيون بس عيون المها، غير هيك ما في جمال بالمها.
0: مو حتى تشبيه مسؤولية يا محمود،
2: اي مسؤولية وخبرة
0: يعني، يعني لما تقول لواحد انت طاووس مثلا، مو طاووس جميل بس تؤخذ على على الغرور وعلى شفت الحال.
2: الطواسة يعني عديل النرجسية، هي تكبر، هو يقول لك هذه طواسة عنده. فأحد الأصدقاء بذكر بالثمانينات أرسل شريط لخطيبته، وهذا يعني صار ضحكنا عليها كلنا وطولنا احنا ضحك عليها. وشرى لها شريط محمد عبده يا بنت النور، أرسل ليها على طول، زعلت وقامت بينهم وقرتها بنت النور.
0: بنت النور قرتها.
2: قرتها الشريط مكتوب.
0: والله حقها حقها يعني. يعني لازم أبوها يزعل وأمها تزعل بعد. مع تحياتي وحب واحترام للنور، يبقوا يعني بشر.
2: لا لا أكيد أكيد. علم الله بالأيام الجاية راح أحدثك قصة صارت معي جميلة جدا ومؤثرة ومعبرة. فيعني قمحة ولا شعيرة، إحنا عنا بنقول يعني الأخ قال والله بينه وبين القمحة أو قمحتين، لكن إحنا بنقول دائما ها بشر قمحة ولا شعيرة.
0: إن المفضلة القمحة بالنهاية،
2: يعني القمحة أفضل، شعيري أنا أقل، يعني شو جبت نتيجة؟ والله قمحة ولا شعيرة؟ لا والله بقول لك الحمد لله قمحة.
0: طيب لما نوصف الناس يا محمود يعني
2: أخوي،
0: لما نوصف الناس، لما نوصف الناس الوصف انتقل من الشعراء للمجتمع. يعني عندنا بالمصرية مثلا بيقولوا قدع مثلا، هو منور أو متغزل بمرأة، منقول مثلا ريانة، ريانة العود مثلا، أو ريحانة، أو يعني بأوصاف كثيرة. هي انتقلت من الشعراء واللغة زي ما قال معتصم للمجتمع وأصبحت تستخدم.
2: الشعراء أخذوا الكلام الرقيق منها كالفراشة والغزالة والزهرة والوردة والسحابة، بينما بعضهم يعني أذكر واحد قال له واحدة وراحت زعل على طول، قال لها مثل قطر ميز مصر لا طول ولا خصر.
0: مثل قطر ميز مصر لا طول ولا خصر.
2: نعم
0: زي المطربان اللي
2: أي مدحبر الدحبر
0: الدحبر. بس كيفت لما قالوا لها وسطك وسط كمانجا؟
2: بالضبط، هو يعني حتى
0: شفت كيف
2: بالضبط. احد المعجبين بام كلثوم مره اذكر في احد الحفلات، فقال لها يا ست يا يا يا قاموسه اللغات.
0: ايوه
2: فزعلت منه وراح وزعلت الحقيقه وتنكدت وشي، ففسر لها قال انت في الصعيد وانت صعيدي اصلا، هذا مقصود انه انت قاموس، يعني قاموس اللغات، قاموس
0: قاموسه
2: واقول لها قاموسه يعني مش. فبالتالي يصير اخطاء واللغات يعني يصير فيها تحريف. لذلك يا صديقي يعني ممكن اذا تكرمت علي ان اشارك اليوم بخاطره.
0: نعم المهم تكون طويله
2: والله، يعني ارجو انها تكون مختصره ان شاء الله.
0: لا

0: بقول لك يعني صديقي خالد عياد.
1: نعم.
0: في خضم هذا البحر الزاخر بالموج المتلاطم كالطوفان، في خضم هذا البحر الزاخر والموج المتلاطم كالطوفان، وبقايا من أشلاء الزبد المترسب بين المد وبين الجزر، تتبدد آلاف الأحلام، فالشاطئ يبقى حلما أو أملا أو حتى بر أمان. ولذلك مهما غاب المرء وأسهب في البحر، البحر ولجته يصطاد اللؤلؤ والمرجان، فالشاطئ يبقى رمزا يبقى هدفا، مع أن الشاطئ آخر أحلام المرء وآماله، ومنارته ترمقها عين الربان. ولا تنسى أن الأرض عليها وبها أحباب، ولنا في غيهبها أصحاب وفراشات، وعليها ما كان من الأنفاس، كم كان عليها أشخاص نشتاق لأن نغفو حينا أو بعض الحين على لمسة كف نألفها حبا وحنانا. فيها دفء الحق وفيها كل عوافي الأرض، هل ننسى الأرض وعفتها ومنارتها من أجل عيون البحر الغادر والهادر بالألوان؟ عفوا، فالأمر تجلى آخر أنفاس العمر، عفوا فالأمر تجلى في آخر أنفاس العمر، ولم يبقى ما بين الفأس وبين الأرض سوى خطوات أو عدة دمعات تتساقط من عيني أنثى أنهكها العشق فأقحمها باب السلطان. أتراك نسيت منارتنا وشواطئها ومروج العشق بغيهبها، وتركت الأمر إلى السجان؟ يا ويحي، والبحر يتوق لجثتها لا يعرفها، لا يدري أن كنوز الأرض بعينيها. فالبحر عظيم وقظيم، لا يرحم من لا يعرفه، ولديك المركب تلقيها شرقا وشمالا وجنوبا، إلا نحو الغرب، إلا نحو غروب الشمس فلا تجرؤ. يا هذا الصرح العالي، خذني، علمني كيف أجوب البحر وأعشق مرجان البحر وأنثى الأزهار. علمني كيف أصغر أسعر خدي للقلب النابض بالأشعار. علمني كيف أغازل عينيها وأراوغ وأسافر عبر التيار. علمني أن فأنا إنسان مبعوث من رحم الأرض لكي يعطي أبدا، لكني لا أشعر أني إنسان.
1: أنت الإنسان يا محمود،
0: بارك الله فيك.
1: أنت ونعم الإنسان، ولكن هذا لا يعفيك من قصيدة.
0: يا الله
1: يا الله.
0: يقول يا سيدنا عزيز: دع يا صديقي عنك ما أخفيه في همهمات القول أو أبديه، فلطالما أدركت فيما قد مضى أني بلا أمل أحلق فيه. أودعت في الأيام كل مشاعري وزرعت في الأحلام ما أبغيه، فتطاير الكون الذي أرنو له حتى استقر السفح في واديه. فهناك حلم قد أطل برأسه، وهنا رجاء خفت أن أتيه. يا ذلك العمر الذي ما عشته يوما ولا أدركت حلما فيه. وسلام سلمك يا سيدي.
1: صح لسانك. شكرا لك يا محمود.
0: أهلاك وبارك الله.
1: يا
0: فيه.
1: أهلا. صفر 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: والورد. يا أهلا.
2: كيف حالك أستاذ؟
1: أهلا يا أبا الرائد.
2: عساك بخير إن شاء الله.
1: اللهم لك الحمد بخير
2: سيدي. موضوعكم والله جيد.
1: نعم.
2: لكن نحن لا نريد أن نحمله أكثر مما يستحق. هم يقولون إن التوصيف والوصف هو من البلاغة. والبلاغة يعني لا أريد أن أدخل في التفاصيل، مطابقة الكلام لمقتضى الحال وفي أنواع من التشبيه كما ذكر أحد إخواننا وعن المجاز وعن الاستعارات وإلى آخره. ولكن أنا أقول إن هذه الفنون صحيح تعطي الكلام رونقا وجمالا، ولكن في نظر الشخصي المتواضع أنها أضعفت اللغة العربية. أضعفت اللغة العربية لأن الكلام أصبح يعني لا يطابق مقتضى الحال. ولذلك بعضهم تنبه إلى هذه النقطة، فأحدهم إذا مدحته وقلت له أنت أسد يغضب منك. يقول لك أنا لا أقبل أن أكون أسدا. تقول له لماذا؟ يقول لا، الأسد له ذنب وأنا لا، ليس لي ذنب.
1: وعنده وجهة نظر. عنده وجهة نظر.
2: وجهة نظر نحترمها. إذا نحن رب العزة في القرآن الكريم، ولا أريد أن أطيل عليك أعطي الأخ الحديث. نعم. بلغت. يقول الشعراء والشعراء اتبعهم الغاوون. ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون، بوصفوا برفعوك بنزلوك بعملوك. نعم. كذا، ولكنهم يبقون في أحجامهم الصغيرة المتواضعة. وأكتفي بهذا الكلام حتى أطيح لغيري. شكرا.
1: أكيد لك. هم يعني الشعراء فرسان الخيال والمساحة الجميلة.
2: لأنه أنا في نقطة إذا تكرمت تذكرتني. ما هو الشعر لا يقوم إلا على عنصرين اثنين.
1: نعم.
2: المبالغة والعاطفة.
1: جميل.
2: والمبالغة في الشعر الكذب. إذا الشعر خلى من المبالغة فهو ليس بالشعر.
1: لكن البشر بيحبوا انهم يطلق عليهم القاب.
2: ولكن الإطراء والمديح هذه من خصائص التي يحبها الإنسان.
1: نعم.
2: والعاطفة أيضا أحيانا نحملها لغير صاحبها. تقول أنت بطل، أنت شجاع، أنت أنت الكريم، أنت سخي.
1: نعم.
2: فالإنسان إذا أراد أن ينظم الشعر إذا لم يضمن شعره العاطفة والمبالغة وليس بشعر.
1: نعم.
2: وأكتفي بهذا الرأي وشكرا.
1: شكرا لك يا برائد. يا هلا. 0647 0647 111 112. نأخذ اتصال ومن ثم فاصل. مساء الخير.
3: مساء الخير أستاذ خالد.
1: أهلا. مساء الورد. الحمد لله على السلامة.
3: سلم عمرك وطول عمرك وخلينا إياك أخ عزيز أستاذ خالد.
1: يا هلا
3: حبيبي. كيف حالك إن شاء الله؟ مبسوط.
1: اللهم لك الحمد.
3: الحمد تستاهل. الحمد. تحياتي للأستاذ ربيع ولكل زملائك الجيرين.
1: نعم.
3: لكل المستمعين والمستمعات. هسا احنا لغوتنا بتلاقيها بتمشي على جهات معينه. بيجوا على فلان بيقولوا ما شاء الله فلان طير شلوى.
1: نعم.
3: طير شلوى. ناس بتقول لك شايف فلان دواس الظلمه عن شجاعته.
1: نعم.
3: في ناس بيجوا على شوفير معين بيقولوا هذا المشعوط. يعني المشعوط اللي هو السريع هذا بظل يمشي بسرعة وكذا بقول مشعوط بالسواقة. بيجوا حفلان بقول ما شاء الله طلع عيون عيون الصقر. في مسميات حلوة وجميلة لكن بعض الأحيان في مسميات والله ما بنقبلها. ليش لها معاني ثانية بتكون بيأخذها بمعنى سخيف أو من نوع الاستهتار أو إلى آخره. لكن المدح له حدوده.
1: نعم.
3: مضبوط ولا يا أستاذ؟ خلينا نكون واقعيين إحنا ومنطقيين. يعني بتيجي على معلم إنجارة وما شاء الله يستموا هالإيدين الله يسعدك والله إنك بيضت وجهي ما شاء الله حتى اللي سويت لي. شوف كيف هيك إذا أنت مدحته إذا هو شغله ممتاز جيد. فهون المدح إله رونقه وإله خصوصياته.
1: نعم.
3: ومش غلط إن أنا أمدح. حتى إحنا بعض الأحيان يقول والله يا أخوان نكون قاعدين مجموعة إن مقدم البرنامج فلان مخضرم. شوف لا معنى كبير مخضرم ما شاء الله عليه تعبان على حاله. فإحنا هون أخذنا نموذج عن فلان أو فلان أو فلان الصح وما تكون فيها سلبيات. لا أعرفنا الإيجابيات. كلمة المدح مش خطأ إن أنا أمدحك بالخير وبالصح ومش بالغلط بس. وأنا بتمنى لك التوفيق أستاذ العزيز.
1: شكرا لك. شكرا لك نايف. وفاصل ونواصل.

0: إذن مستمرين وهناك اتصال. مساء الخير. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا.
1: كيف الحال أبو الوليد؟
0: يا هلا.
1: المسي عليك وعلى قائد الوطن وعلى محطتكم المحترمة والقائمين عليها.
0: يا أهلا يا هلا. كيفك محمد؟
1: هلا هلا هلا أبو الوليد.
0: أخبارك؟
1: الله يسلمك. كل عيالة وعافيك وعافيك.
0: تفضل.
1: شو الموضوع بالضبط؟ أنا
0: توني جيت من الجامعة. يعني الوحيد اللي بسألنا شو الموضوع أنت؟
1: ما هو توني جيت من الجامعة.
0: تقبل الله.
1: من المغرب للعشاء.
0: يعني هل أنت مع أنك توصف الناس وصف لما يكون واحد شجاع تقول عنه أسد، لما يكون واحد دمه خفيف تقول عنه عسل، ولا بتكتفي أنه بس والله تكون واقعي وبس؟
1: لا سيدي، السلافة هاي البطولات بدك تعطي وصف محله.
0: أه.
1: واحد سوى بطولات، سوى شغلة ترفع الرأس، سوى شغلة ترفع المعنوية.
0: نعم.
1: بدك تحطها مكان التاع.
0: حلو.
1: لو قلت أنت والله ذيب السلافة هاي.
0: حلو.
1: يعني ذيب يعني أصيل كويس. أيوة. أنت والله أسد يعني كمان نفس الشيء.
0: جميل.
1: يعني الأسامي هاي علش في ناس جوز ضايق يقول لك إيه هذا اسم حيوان، لكن الحيوان هذا
0: لو
1: ملك الأسد ملك غاب الأسد.
0: بالضبط. في ناس بتضايق انك توصفه بالحيوان.
1: ذيب سريع ولبك.
0: نعم.
1: شايف.
0: جميل.
1: أما سميته اسم ما هو شو محله بظل ساكت بصعوبة السلافة. يعني مثلا بقول الرجل المناسب بالمكان المناسب.
0: نعم. جميل.
1: ترفع معنويته وبعرف حاله انه يعني الزلمة مش هين.
0: نعم. جميل. شكرا لك محمد. تقبل الله.
1: يعني. أغنية طرية ترفع المعنوية للمشاهدين.
0: أغنية طرية ترفع المعنوية. هاي تخصص ربيع. هناك اتصال. مساء الخير. ألو. مساء الخير. انقطع. ألو. مساء الخير.
2: يسعد المساء. يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: يا هلا يا هلا.
2: الله يرضى عنك يا رب يبارك فيك.
0: يا أهلا.
2: معك أسمهان.
0: أهلا يا أسمهان، كيف حالك؟
2: أهلا بيك، الله يرضى عنك يا رب.
0: تفضل يا أسمهان.
2: هلا أستاذ خالد. هي اللغة خلينا نحكي زي كأنها آلة موسيقية. والكلمات هي عبارة عن نوتات، أنت تستطيع صنع اللحن اللي أنت بدك إياه.
0: نعم.
2: نفس الكلمة أنا ممكن أستخدمها وأكون فيها أوصل لك يعني صورة على أنه هذا الشخص أروع إنسان.
0: جميل.
2: نفس الكلمة نفسها دون تغيير ولا بأي حرف تكون مجال للسخرية والاستهزاء.
0: نعم.
2: فجميل أن نطري على بعضنا بما يعني يجعل النفس تفرح تنبسط. دائما الكلمة اللطيفة تأثر القلوب، فليش نحرم بعض من كلمة حلوة، من وصف جميل، من إطراء رائع يستحق الشخص اللي أمامنا أن يقال في حقه؟ يعني ليه نبخل على بعض الشيء الجميل؟ يعني
0: جميل،
2: جميل جدا أنه أنت تستخدم الوصف كمعزوفة جميلة تطرب من حولك وترضيهم دون أن نضطر للمبالغات المحدثة. عادي أنا ممكن أوصل رسالة بشكل جميل ودون زيادة يعني. فالوصف بالعكس من أجمل الأشياء.

0: الموجودة في اللغة اللي سخرت الطبيعة وجعلتنا نستمتع بكل ما في الطبيعة. لولا الوصف أنا ككفيفة كيف بدي أعرف جمال الأشياء اللي حوالي.
1: طب إيش أكثر وصف محبب عندك؟
0: أنا صراحة أعشق وصف الورود.
1: الورود ما إحنا بنستخدمه كثير يعني والله زي الوردة وردة مورد كثير بنستخدم ورود
0: لأنه يدل على الرقة يدل على التواضع يدل على الجمال كل شيء لطيف ممكن أنت تقول لشخص أنت وردة وبس أكتفي أكتفي
1: أنت مع
0: جدا جدا جدا
1: جميل,
0: الله يكرمك يا
1: شكرا
0: رب.
1: يا أسمهان
0: يا هلا
1: يا هلا 0-647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك أخ خالد؟
1: يا أهلا.
2: مساء الخير للكادر الفني كله ولكل المستمعين والمستمعات. معك أم يزن.
1: أهلا يا أم يزن.
2: موضوعك عن الوصف.
1: الوصف نعم.
2: يعني الوصف حلو. يعني إيش بتصف ناس بوصف حلو؟ بيقوي فيه يعني الثقة. بس فينا زي ما حكت الأخت في ناس بيعطي الوصف زي استهزاء يقول له يا الله ما أخف دمك معنى هي صفة خفيف الدم حلوة بس لما تنحكى باستهزاء بتغير المعنى كله. يا الله تحكي له مثلا في ناس مثلا يا قمر يا وردة يا حلو لأن القمر يعني بيحكوا لك القمر مش حلو بس ظاهريا القمر حلو
1: من بعيد حلو نعم
2: من بعيد أما داخله بقول لك كله حجار وكله هيك بس حلو بس في ناس ليش بتزعل مثلا من وصف زي الأسد أو يعني في ناس بتسمي حالها زي أبو الليث ليث هو زوجة الأسد
1: نعم
2: نمر فهد هذول معناه ليش تزعل ما بعرف يعني حلو الأسماء هاي بس إنه في اللي بقصد استهزاء في يعني اللي بنادي بأسماء حيوانات تانية هاي معروف إنها تقلل من قيمته
1: جميل
2: أما إنه لا إنه يعني يعطي من ثقته يعني أنت زي الأسد أنت أسد ليس قوي نمر يعني هاي كلها للشجاع حلو هاي الأسماء يعني بتعطيه ثقة بتعطيه هاي أما لما تكون باستهزاء هاي بتقلل من مقامه أو بتخليه نقص هيك ما بعرف بس هي بشكل عام المدح حلو.
1: المدح حلو شكرا لك يا أم يزن.
2: وللنساء كمان غالبا المدح حلو.
1: المدح حلو وللنساء شكرا لك
2: طبعا.
1: يا هلا 0-647-47-111-112 فاصل ونواصل.

0: مستمرين على الهواء مباشرة، أنا والزميل ربيع الصرايرة ومعتز زلوم، وهناك اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: مساء الخير.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيف الحال؟
0: يا أهلا.
1: أخوك فارس معك.
0: يا هلا يا فارس.
1: كيف حالك؟
0: تفضل يا فارس.
1: دي فضلك. والله المدح هو يعني إذا
0: لا التوصيف بتعب... التوصيف نتكلم.
1: توصيف؟
0: نعم.
1: بعطيه وصف حق بباباك.
0: يعني ناصح منقول عنه دب مثلا. مثلا
1: نعم
0: ناصح مثلا مليان منقول عنه دب او فيل.
1: لا لا بتستخدمش هيك الفاظ معه. لا
0: لا
1: طب من انا بعرفها يعني بجرح اقول له انت دب ولا ناصح.
0: اها اي اسهل قول له دب ولا ناصح.
1: لا هاي ولا هاي لا يعني بتدخل مع موضوع زي هيك يا رجل. لا
0: تفضل يا فارس.
1: والله شوف الواحد لما تعطيه حقه بالوصف بامانه يعني هي مش غلط مش خطا. هاي اما انك مش انك انت عفوا يعني اما يعني الواحد ينافقه ولا كذا ما مش مني يعني ما مش من طبعي.
0: نعم
1: خلص بعطيه وصفه الدقيق اللي بيستحقه.
0: جميل.
1: بستخدم الباص طبعا اللي تليق فيه اول.
0: بس احنا بنستعجل مرات يعني مرات بنقول فلان دمه خفيف مثلا يعني شو بنقصد يعني انه هل هو دمث هل هو مزيح هل هو فلان والله اسد شجاع مثلا
1: يعني انه دمه خفيف يعني مرح.
0: مرح.
1: مرح.
0: طب ليه ما نستخدم كلمه مرح؟
1: بقول له عادي ما هي حسب
0: يعني هذا مربط الفرس انه بدل ما نقول والله انك مرح او بنقول والله انك عسل والله دمك خفيف
1: حسب اللي بده يلقي الكلمه.
0: يعني مثلا بلبنان بقول لواحد مهضوم مثلا
1: مهضوم
0: شو يعني بده ينبلع مثلا بده يشرب براءه
1: بنبلعش بالاكسنت عندهم غادي هناك انه زي عندنا هون يعني انه عسل وما شابه
0: يا سيدي. يسعد مساك والله انك عسل. هلا يا فارس. اهلا يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: سكن الليل وفي البدر عيون ترصد الفتى علي فتى علي يا ابنة. المهم مساءك جميل جدا مع النسمات الحلوة البرود من
0: أيوة.
2: هون للعقب المادبة لمعالة طفيل للشبك.
0: نعم.
2: تحياتي سمر.
0: يا هلا.
2: هنالك نستعمل الكلمات مثلا الليل يا ليلاء يعاتبني.
0: أيوة.
2: أقولوا لي سلم على لي. استعملنا الاسم مع الليل ونعم التشبيه.
0: أيوة.
2: أما عبد الحليم فغنى بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم
0: كالعنقود.
2: الله شو هالتتمين
0: مثلا ضحكتها
2: مثلا
0: بس مثلاً رجعت قالت له ولكن طريقك مسدود مسدود.
2: ما ضبطت بالأخير. مثلا إذا بدك تشبه إنسان ومثلا أنا سمرة بطلع مني كلام مثل اللغز أو الشيء مثل الصدف بتقول هاي سمر بدون ما تستعمل تشبيه. تقول هذا كلام سمر فإيش أو مثلا محمد أو محمود العزام أو أحمد الكردي أو عزام أو ميزن.
0: نعم.
2: نستعمل الشخص بدون ما نحط له أسماء أو تشبيه لأنه راح ينعرف من طريقة أسلوبه بالكلام ورقيه وتعامله وثقافته وإيش وماذا يتكلم.
0: نعم.
2: فلما نمدح شخص بنقول هذا خالد عياد يعني مش مزحة. فما شبهنا كيف بالله جبتها ولا لا
0: والله أنت أضعتي زاوية جديدة إنه ليش نمدح يعني نقول عن إنجازه وشغله
2: ما بدا عن نمدح. فهنا بنختصر التمديح خلاص. انت بتعرف الانسان من طريقه كلامه ايش بحكي.
0: نعم.
2: ما بيعبر لسانه عن الكلام فبتقول هذا خالد عياد مش مسحه هذا اعلامي. فما شبهناك سيد خالد الا.
0: نعم.
2: بالنجم الساطع في منتصف
0: الله الله
2: الليل كما غنت فيروز سكن الليل وفي البدر عيون
0: وللبدر عيون. طيب هي مش فيه
2: بلاش أكمل والله كل الأغاني
0: خذي راحتك خذي راحتك بس أنا بتمنى تفتح الجوجل وتقرأ الكلمات تبعت الأغاني.
2: طيب وليد توفيق اللي يا جميل يا أبها
0: مثلا
2: اللي النور هاي اللي النور
0: مثلا
2: الأمر هو أصلا إيش اللي بجمله هو النور.
0: طيب سمر عشان نعطي مجال أكثر للمستمعين. لا لا أبدا شكرا لك شكرا لك. معنا اتصال. مساء الخير.
3: الو. مساء الورد.
0: مساء النور. هلا.
3: والياسمين والفل.
0: يا هلا.
3: كيفك سيدي؟ ان شاء الله تمام.
0: اهلا يا استاذي. انا بخير
3: والله. انا ودي احكي لك. انا لبق الحوت.
0: نعم.
3: انا يعني خدمت في الامن, كانوا يقولوا لي الحوت. خدمت في الجيش, قالوا لي الحوت.
0: ليش؟
3: نعم. ولحد الان بنادوا علي الحوت.
0: ليه؟
3: والله بعيد عنك وعن السامعين, كنت قد البغل, وزني 130 كيلو عضل.
0: ما شاء الله عضل طيب.
3: ولاعب رياضة, وكنت يعني بتغشين مواجبنا.
0: ما شاء الله عليك.
3: كنت اكل زلم.
0: فكان يسموك حوت.
3: طلعت. وبعدين كنت لما اروح مهام يعني كنت اقوم في الواجب وزيادة يعني.
0: وزيادة.
3: فكانوا يسموني الحوت, فراحت علي الحوت. لا الحوت.
0: ما سموك اسد, فهد مثلا؟
3: في عنا الاسد كان, وفي عنا الفهد, في عنا العقرب يفريك شره.
0: العقرب.
3: هذا
0: بلده غلدغ.
3: هذا كنا نحطه بالمقدمة, أعوذ بالله. هذا قرص واحد ضيعه.
0: قرص هذا تخصصه.
3: هذا قرص. فكان يعني عندنا, في عندنا الذيب, في عندنا الحسيني. كنا زي هيك, بس كنا نفتخر يعني لغاية الآن ساختياري.
0: كل واحد وتكتيكه وتكنيكه.
3: والله هذا كان مثل ما تقول القايد, كان لما يلو نظرهم, هو أنت عارف قايد يعني. موصل الماصل إلا يكون قد حاله.
0: أكيد.
3: فكان لما يشوفنا يعرف من المهام, يعطينا مهامات, يعطينا شيء. قال هذا الحوت, هذا كذا, هذا كذا. فهمت علي؟
0: حلو.
3: كنا ما نجعل يعني, بس يعني.
0: بس هذا كان باستخدام, خلينا نقول بمكان خاص, بينكم انتم فئة خاصة طبعا, انتم نرفع راسنا فيكم. لكن بمجتمعنا يعني احنا بنقول والله فلان وردة, فلان مهضوم, زي اللبنانيين بيقولوا مهضوم. هل هو اكل بده ينهضم مثلا عشان نقول انه دمه خفيف؟
3: والله لا, والله هو مش هذا الحكي, مش هذا الصح. بس هو قصده بكلمة مهضوم انه يعني بمشي معي بني آدم, بحكي معي ناس. هذا قصده.
0: مع انه الهضم بس للطعام.
3: قعدت عنده بالسفارة, قعدت 3 أشهر تتعلمت كيف شو كلامهم. أكثر كلامهم معاكس كلامنا. فليت وما فليت, وقلب لي وتعرف يعني. الله يعلم كيف تعلمت. الله وكيلك.
0: بعدين انت تتفاجأ لما يجيك أخوك صديقك لبناني يقول لك بدي عزبك.
3: هذا أنا ما ترد على الواحد يا زلمة تقول آسف. هو كل واجب.
0: لا لا, فيني عزبك يعني, مع حب وتقديري لهم كلهم أصدقاء يعني. بقول لك فيني عزبك يعني. أنت بتخيل بدي عزبك.
3: بقول له يا زلمة عزبنا بشار الله. هم بكيف على جدنا.
0: قبلة وتحية لبيروت وللبنان وأصدقائنا وحبايبنا. شكرا لك.
3: شكرا لله يا سيدي. والله يعطيك العافية وبارك الله فيك, وسلام للجميع.
0: يا أهلا. معنا اتصال. مساء الخير.
4: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: عم خالد, الله يسعد مساك ومسا جميع المستمعين.
0: يا هلا.
4: شو أخبارك؟ عساك بخير.
0: اللهم لك الحمد, نحن بخير.
4: والله يا سيدي, والله حبينا نسلم عليك ونشوف.
0: نعم.
4: شو عندك اليوم؟
0: مش سامعنا؟
4: نعم. لا ما سمعتش, بجيت متأخر.
0: يعني لازم تسمع الحلقة عشان نجاوب, لأنه الحلقة يعني نتكلم عن الوصف. لما نقول عن واحد منور, واحد زي الوردة, دمه خفيف, مهضوم مثلا, ليش ما نستخدم الكلمة الحقيقية بدل ما نقول والله دمه خفيف, نقول والله إنه مرح مثلا.
4: والله سيدي هذا اللي دمه خفيف يعني, لما واحد بطلب منه شغلة سريع التنفيذ يعني بقوله دمه خفيف, بيجيبه وبيجيب بسرعة. شايف؟
0: نعم.
4: أما المرح يعني بتلاقي دائما وجهه بشوش وبضحك سماهم. نعم. في وجوههم.
0: نعم. نعم. بدي أشكرك صديقي حتى نأخذ فاصل. يعطيك العافية. يا هلا.

0: مستمرين على الهواء مباشر على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ فادي.
0: مساء النور.
1: الله يعطيك العافية. معك
0: محمد. أهلا يا محمد.
1: يا سيدي تحياتي لك وللكادر وجميع المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية.
1: الموضوع بالنسبة الإنسان لما يمزح بيحتاج، ممكن يكون مدح وذم في نفس الوقت.
0: مدح وذم.
1: مثلا إذا المناسبة بتناسب القول اللي الحكى،
0: نعم،
1: فهي بتكون إيجابية. لكن مرات بتقول لواحد في مناسبة معينة أنت ظلة خفيفة ونجمة خفيفة، لكن هو بيكون دمه زي دم البقر بيدعمك، يعني إنسان غير مهضوم غير مستحب. فهي من باب الملاطفة أنت بتجامله بالحالة إنه لا عنده لهان بكف، يعني خلاص فهمت علي؟
0: نعم.
1: لكن ممكن يكون كمال في نفس الوقت. إذا كان كمال بيكون المعنى اختلف. يقول الشاعر: إني رأيت كمال النفس أوله نزاهة واحترام الناس ثانية، يعلو الفتى بهما تاجان من شرف، يطاول النجم في أسطم عالية. هذا إذا كان هناك في كمال وفي إنسان محترم، ويكون المثل في المناسبة اللي قيل فيها تنطبق على الشخص. لكن جميل. بيكون ذم إذا قيل إله انت ظل خفيف نجمك يعني ممتاز وصافع، معناته بيكون ذم.
0: جميل جميل،
1: ويعطيك العافية.
0: شكرا لك أستاذ، يعطيك العافية. يا هلا. مستمرين، هناك اتصال. مساء الخير. ألو. مساء الخير. إذا نذهب لفاصل لحين عودة الاتصال. 0647 47 111 112. عاد الاتصال. مساء الخير.
2: 111 112.
0: ويا ريت نطفي الراديو. ألو.
3: السلام عليكم. سلام.
0: وعليكم السلام. أهلا
3: أحمد الزيدي معك.
0: أهلا يا أحمد، كيف حالك؟
3: كيف حالك؟ طيب الله يجويك.
0: يسعدك، تفضل.
3: يعني في مرات أستاذ خالد تكون أبعض أسماء غير مناسبة وغير يعني

0: متكافئة مع صاحب الاسم.
1: أيوة.
0: يعني يجي نقول على الواحد شاهم وهو مش شاهم
1: مثلا.
0: يعني
1: والله أخراج. طب شو ذنبه؟ شو ذنبه؟ مش قادر.
0: يعني مرات أستاذ خالد الأسماء بتكون لا تتوافق مع فعل صاحب
1: يعني
0: هذا.
1: واحد اسمه وسيم وللأسف مش وسيم، شو ذنبه؟
0: أيوة.
1: شو ذنبه؟
0: إذن يعني شوف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ السلام. يعني أصدق الأسماء الحارث وهما. يعني هذول هن اللي دائما يعني بتناسب مع شخصية كل إنسان موجود على وجه البسيطة أستاذ خالد.
1: نعم.
0: يعني لابد يعني من التجميل بكل شيء، يعني لازم الواحد يجمل. حتى أقول لك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال من يعني المواقع اللي الواحد يحق له أن يكذب فيها، يعني هسه أخواتنا النساء بيزعلوا أنه حتى الواحد زوجته لو أنها هو ما كانت يظل يجمل فيها قدامه مشان أنه يستر حاله معها، ما أنه حتى لو كذب عليها بدي يجيب لك أفاف بدي كفيه مشان أنه ما يوصل ما توصل بينه وبينه للشغلات يعني المشاكل الزوجية. وبارك الله فيك.
1: شكرا وصحك. لك يا هلا.
0: أهلنا.
1: يا هلا. هناك اتصال بعد أحمد. مساء الخير.
2: مساء الورد. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا.
2: برما مش كل يوم هسا فتحت الراضي هسا ما في.
1: مين معنا؟
2: معك فريحة.
1: فريحة كيفك؟
2: والله الحمد لله.
1: يعني احنا عاملين يعني منسجلوا غياب اللي بسألنا شو بتحكوا عن ايش؟
2: كيف؟
1: منسجلك غياب.
2: لا لا ثاني مرة خلص ما تسجلني غياب.
1: فريحة احنا دائما بنوصف الناس اوصاف يعني زي الوردة، دمه خفيف، عسل، قمر. هل هذا شيء جميل ولا لازم ندور على مسمى جدي وواقعي؟
2: لا طبعا جميل، لازم الانسان يمن يوصف هذا كنت كويس انت انسان هيك، فبيكون في محبة بيننا، بيصير تفاعل ومحبة وبيصير نعم. تقدير بين الطرفين يعني
1: نعم.
2: هذا كثير جميل، اشي جميل يعني. يعني بس الواحد لازم يكون صريح يعني جامل بالصريح مش اللي جامل الشيء الشغل الثاني تكون عكس يعني الأشياء زي
1: احنا كتير كثير بالأردن نستخدم كلمة زي الوردة مثلا نستخدمها.
2: طب هو ما الطرف الثاني اللي يسمع الكلمة بينبسط يعني هذا دليل كويس، هذا تدخل السرور لقلبه يعني
1: الطرف الثاني بينبسط لما يسمع انه زي الوردة.
2: طبعا هذا شيء جميل جدا يعني.
1: نعم شكرا لك يا فريحة.
2: شكرا لكم. شكرا.
1: خلينا ناخذ فاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112.

0: كالعادة هناك ضغط على مقسم برنامج مساء الخير، وهذا من محبتكم وفخر لنا. معنا اتصال. مساء الخير.
1: يسعد مساء أبو الوليد.
0: يا هلا.
1: الله يحفظك. معك أبو تركي إبراهيم العلوان.
0: أهلا يا أبو تركي.
1: بالمناسبة أنا عندي ابني جاء قبل 5 شهور اسمه الفهد.
0: الفهد ما شاء الله.
1: نعم كينيا يعني فهمت أيه، وصف بحيوان يعني ذو بأس وذو شدة.
0: جميل جميل.
1: الله يخليه. نعم. وفي عندي قصيدة أنا بحبها تخص الوصف وبحب أهديها لزوجتي طبعا.
0: مدامها إهداء لزوجتك احنا كلنا أذان صاغية. هي جنبك
1: يا سيدي. تسمعنا إن شاء الله.
0: خلاص تحية إلها.
1: الله يحفظك سيدي. قلت أحب ذيك التفاصيل في طرف عيونك، وأحب نظرات عيونك الفتانة، هملك الكون إذا شفتك وفقده من دونك. أنت الكون أنت وعيونك مجراته، أسرح في تبادل ليلك ونهارك، وضيع في تقلب أحوالك الجوية. سلامتك.
0: الله
1: سيدي.
0: الله أهم بيت الأخير. تقلباتك الجوية.
1: نعم سيدي.
0: ولما سمعتها شو سوت؟
1: كتبتها ودونتها عندها سيدي.
0: ما هو لا، الجزء الخاص بتقلبات الطقس.
1: كل عارف يعني.
0: يعني قابلها بكل حالاتها.
1: كل حالاتها.
0: يا عيني عليك يا عيني عليك. أبو تركي يسعد مساك.
1: حبيبي حبيبي.
0: وأكيد ربيع راح يهديك أغنية أنت وزوجتك أكيد بعد هذا الفاصل.

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير. ألو.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: مساء الورد، كيف حالك؟
0: يا أهلا.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا يا أستاذ. يا هلا. مين معنا؟
1: معك نغم الكردي.
0: أهلا يا نغم.
1: أهلا فيك يا رب.
0: تفضل. أي
1: ما بعرف بس واضح لأنه السماعة عندي كثير.
0: طب نفك السماعة ونتكلم مباشرة أحسن.
1: والله مفكوكة بس هو تليفوني كله عطاده.
0: يلا خير خير إن شاء الله. تفضلي.
1: خير إن شاء الله. أول إشي بحب أشكركم على هيك مواضيع كثير حلوة جد.
0: نعم.
1: يعني ودنا إن إذا صح لي إذني دائما أشارك معكم.
0: نعم.
1: بالنسبة للتشبيه مهضوم، خلينا على كلمة مهضوم.
0: نعم. دمه خفيف، عسل، قمر.
1: أيوة شو هذا من الأشياء الزاكية مثل الفواكه.
0: بالضبط.
1: بدل ما يقولوا تحكي لها مثلا انت مثل العصير او مثل الفواكه او مثل الشوربة او
0: مثل الشوربة. والله حلو مثل الشوربة، يعني مهضوم دمه خفيف.
1: يعني الاشياء الخفيفة المريحة هيك، عرفت كيف؟
0: نعم. خفيفة على المعدة.
1: مهضوم مهضوم يعني مختصرة هيك. وبعدين الله مخلصنا محمد. شوف التشبيه ككل كثير حلو، كثير بالترابط جدا كويس،
0: بقرب الناس من بعضها.
1: بالضبط. لما يكون مكانه يعني عند صاحبه، عرفت كيف؟ تشبه صاحبه فيه بالفعل.
0: نعم.
1: اما يكون مش في مكانه يعني زي ما قلت انه مثلا انت نشمه هو مش نشمه بينه وبين النشمه يعني. هذا بهدم يعني،
0: او يكون اسمه كريم هو مش كريم.
1: ايوه مجامله.
0: أو وسيم ومش وسيم.
1: ايوه بتحس كلمة، خلينا نحكي انه الحلو الايجابي بعز النفس، عارف كيف؟
0: نعم.
1: بينما اللي زيك اللي مش فيه الصفه اللي مو فيه، انت مثلا زي الفقر، انت مثلا زي مثل البالون، بصير الانسان بنفخ هذا اللي مش بمكانه. عارف كيف؟
0: نعم.
1: فجأة بيجي زي الدبوس بس يعني بهدم وهدم، عم صح يعني بقول لك هذلاك يعني كانوا يجاملوني.
0: نعم.
1: اي نفسيته لا يعني بدا واحد زي ما تحكي عرفوا حاله شو انت.
0: نعم جميل.
1: فهون بصحى بصحى حاله، عرفت كيف؟ صح بزعلوا هيك بصحى حاله، بالعكس بصير يبني. اتوقع عند الناس الثقه يعني عارفين حالهم، عرفت كيف؟
0: نعم جميل.
1: عند كل الناس. بعدين ما اخف دمك، ما اخف من صديق حلوه، من الاخت، من كذا المحبوبين حلوه، ايه نكتة بشعة مثلا اخف دمك او ما بتزعل هذه، بالعكس عرفت كيف؟ انما من ناس ما لهم مش لك انت ورايك، مش ماخذ رايك يعني حر، كيف بتزعل يعني؟
0: صحيح صحيح.
1: وسلامتكم
0: وشكرا لك يا نغم. شكرا
1: لك. العفو العفو.
0: يا هلا
1: وهلا.

0: عاشق يا صغير.
1: إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامجكم مساء الخير، لموعد دائما كل أحد واثنين وثلاثاء، وكنا بصحبة ورفقة الزملاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، والمبدع دائما المايسترو ربيع الصرايرة دكتور ربيع، ومن خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولنقول وداعا، لنا موعد في مساء الغد، تصبحون على ألف خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، والبداية مع العناوين. رئيس الوزراء يؤكد أن البرنامج التنفيذي لمحافظة الزرقاء والذي تبلغ كلفته أكثر من 800 مليون دينار هو برنامج طموح للغاية. رئيس الوزراء يؤكد أن تنفيذ عقوبة الإعدام رسالة واضحة لكل من يعتدي على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية. الأردن يستضيف اجتماعين لوزراء الخارجية العرب ومجلس الجامعة العربية اليوم في عمان. أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الزرقاء أن أمام الحكومة برنامجا تنفيذيا تنمويا للمحافظة بكلفة تزيد على 800 مليون دينار يمتد على مدى 3 سنوات وفي مختلف القطاعات. وأشار حسان أن الرؤية التنموية للمحافظة جاءت انسجاما مع توجيهات جلالة الملك خلال زيارته للمحافظة الشهر الماضي. وقال رئيس الوزراء:
1: وبنجتمع في أجواء فخر واحتفالية بمنتخبنا، منتخب النشامة اللي رفع راية الأردن. الشهر الماضي كان لنا فرصة نلتقي مع نواب المحافظة، وكان إلي الشرف أكون بمعية جلالة سيدنا عندما زار هذه المحافظة. تحدث عن برنامجنا التنفيذي، إحنا اليوم أمامنا برنامج تنفيذي تنموي لهذه المحافظة، وأنا بعتبرها هاي شراكة تنموية ما بين الحكومة وما بين ممثلي المحافظة. وهذا برنامج إحنا التزمنا فيه أمامكم ونساءل فيه أمامكم ومعنيين بإنجازه ضمن المهل والمدد المحددة له. ليس ببرنامج بسيط، برنامج كلفته حوالي أكثر من 800 مليون دينار على 3 سنوات القادمة. فهذا برنامج طموح للغاية، برنامج بيمتد في كل القطاعات. مثل ما حكيت خلال زيارة جلالة الملك، الصحة والتعليم والنقل العام هي قطاعات خدمية أساسية لهذه المحافظة، والتركيز عليها سيكون هو التركيز الأكبر. طبعا قطاع الصناعة والتشغيل من ناحية تانية هو الوجه الآخر للتنمية، لذلك التركيز سيكون بشكل كبير على هذه القطاعات. عم نحكي عن 155 مشروع تضمنتها الرؤية التنموية، أنجز منها 75 مشروع بالكامل، ونسبة الإنجاز لما تبقى حوالي 77%. يجري العمل حاليا على تنفيذ 57 مشروع إضافية. أنا شخصيا زرت أكثر من 18 موقع في المحافظة، وعندنا أفكار وخطط لما

0: مشاريع إضافية إن شاء الله نقدر نعلن عنها قريبا ونمضي فيها. بالنسبة لمستشفى الزرقاء الحكومي بدأنا ببعض التحسينات على المستشفى وتوسعنا في خدمات كان يقدمها وأهمها قسم جراحة القلب، وأجريت بعض العمليات بنجاح، وإن شاء الله نقدر نستمر كذلك بتوسعة الطوارئ ضمن ما هو متاح خلال الفترة القادمة. المبنى الجديد لمستشفى الأمير فيصل برصيفة أولوية، وتم إحالة العطاء وبدأت الأعمال التمهيدية فيه، وإن شاء الله سيتم إنجازه خلال الثلاث سنوات القادمة وبكلفة 9 مليون دينار. في قطاع التعليم 4 مدارس جديدة أنجزت بقيمة 10 مليون دينار، منها مدرستين بيستوعبوا حوالي 1000 طالب، ويجري العمل حاليا على إنشاء 7 مدارس جديدة كبيرة بكلفة 15 مليون دينار. 500 غرفة مدرسية إضافية سيتم إنجازها، بالإضافة إلى صيانة أكثر من 25 مدرسة. في قطاع النقل اليوم الباص السريع منذ تشغيله قبل 2 عامين خادم 15 مليون راكب، 15 مليون راكب، وفي خطط إضافية لتوسعة خدمات النقل العام. راح نتوسع باستكمال هذا المشروع ليصل جامعة الهاشمية لحل مشاكل الطلبة، وإن شاء الله يتم ذلك خلال 4 أشهر القادمة يكون منتهي. سيتم تنفيذ مشروع مركز الانطلاق الجديد في الزرقاء لزيادة إمكانية الوصول لوسائل النقل الرئيسي والفرعية بالقرب من محطة الباص السريع وبمساحة 100 دونم. سيبدأ التنفيذ خلال الربع الأخير من هذا العام، ورح يكلف حوالي 13 مليون دينار وسيتسع لحوالي 1250 حافلة. جلالة سيدنا افتتح قبل شهر مدينة الزرقاء الصناعية الجديدة، تعتبر من أكبر أو أكبر مدينة صناعية وأول مدينة صناعية خضراء في المملكة. سيتم تطويرها على 3 مراحل، وسنعمل على تعزيز جاذبيتها حتى تستطيع أنها تستوعب الاستثمارات وتوفر فرص التشغيل والصناعات اللي مناسبة لمدينة بهذا الحجم. الأمل أنه تستقطب في المرحلة الأولى حوالي 217 استثمار صناعي، هذول بيوفروا حوالي 8000 فرصة عمل، وأن تستمر في التوسع خلال المراحل الثلاث حتى توفر عشرات الآلاف من فرص العمل مستقبلا. وقد تم الأسبوع الماضي إحالة عطاء مشروع تزويد المدينة بالغاز الطبيعي، وسننفذه خلال الفترة القادمة حتى نستطيع أن نطلق الاستثمارات فيها بأسرع وقت. مشاريع الاستراتيجية مثل ما حكيت راح يكون لها أثر على كل المملكة وليس فقط في محافظة معينة أو منطقة معينة، راح يكون أثرها على كل المملكة وعلى اقتصاد المملكة وعلى فرص التشغيل بالمملكة. وضروري التدريب المهني اليوم يبدأ بشكل فعال في تجهيز الكفاءات حتى تكون قادرة على العمل وبشكل مجدي في هذه المشاريع. أنا متفائل جدا أنه اقتصادنا في المسار الصحيح. استطعنا خلال الفترة الماضية وبالرغم من كل التحديات اللي حوالينا أنه نركز على بلدنا، نركز على أولوياتنا، نركز على اقتصادنا وعلى مواطنينا قبل أي شيء آخر. الحمد لله نمونا في تصاعد بالرغم من كل شيء، أرقامنا، مؤشراتنا، صادراتنا، سوقنا المالي، كلها مؤشراتها ممتازة وفي تحسن وإيجابية. قرارنا الأخير بخصوص زيادة الرواتب كان ضرورة وكان التزام، وهذا رح يساعد ناس كثير ولو كان ضمن إمكانياتنا المحدودة.
1: وخلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الزرقاء، أكد رئيس الوزراء توجه الحكومة لتعديل القانون لتطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 مجرمين مدانين في قضايا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحقهم الدرجة القطعية واستكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية. وقال رئيس الوزراء:
0: الاعتداء على رجال الأمن قواتنا المسلحة خط أحمر، ولن نسمح لأي يد غادرة أن تتطاول على أفراد وضباط أجهزتنا، وسنطبق القانون دون أي تهاون مع كل من يتجرأ بالاعتداء عليهم. تنفيذ عقوبة الإعدام اليوم رسالة واضحة، وستكون رسالة مستمرة بهذا الشأن لكل من يجرؤ على

0: الاعتداء على أجهزتنا الأمنية، وسنعمل كذلك على تعديل القانون لضمان تطبيق عقوبة الإعدام على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية.
1: كما أكد رئيس الوزراء أن مسيرة المنتخب الوطني لكرة القدم تمثل جزءاً من مشهد وطني كبير تحقق بفضل جهود جلالة الملك وسموه ولي العهد، مشيراً إلى أن الدعم والاهتمام المتواصلين كانا أساس الوصول إلى هذه المرحلة المهمة التي يعتز بها الأردنيون. وقال رئيس الوزراء:
0: وبنجتمع في أجواء فخر واحتفالية بمنتخبنا، منتخب النشامة اللي رفع راية الأردن عاليا أمام العالم جميعه. ربنا يوفقهم، ربنا يقويهم، احنا فخورين بكل واحد فيهم، هذول أبطالنا، وفخورين كذلك ونعتز بكل أردني بيض وجهنا في الولايات المتحدة الأمريكية ورفع راية الأردن وصورة الأردن بهية في كأس العالم. مسيرة هذا المنتخب جزء من مشهد وطني كبير تحقق بفضل جهود جلالة سيدنا وصاحب السمو الملكي الأمير حسين. لولا هذا الجهد ولولا هذا الاهتمام ولولا هذا الدعم ما كان قدرنا نوصل لهذه المرحلة الهامة اللي احنا فخورين فيها.
1: وخلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الزرقاء، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن القرارات التي اتخذها المجلس. وقال الوزير المومني:
2: بدأنا في جلسة مجلس الوزراء اللي أخذنا فيها عدد من القرارات. القرار الأول، قررنا مشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2026 إسنادا لقطاع الصرافة ولما لهذا القطاع من أهمية من رفض الاقتصاد الوطني، وحتى نعطي مزيد من المرونة ووقت أكثر لتصويب أوضاعه بموجب أحكام النظام. في نظام آخر معدل لنظام مركز زهاء الثقافي، في الآن 28 مركز في مختلف محافظات المملكة. تأسس مركز زهاء الثقافي في عام 1998، الآن في تعديل النظام لتمكينه من تقديم مزيد من الخدمات وبناء المزيد من الحدائق لكي يكون مساحة للابتكار للأطفال ومساحة للتطور ضمن النشاطات المختلفة التي يطرحها هذا المركز. في قرار آخر هام اللي هو بتنسيب لجنة الخدمات والبنية التحتية المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لشراء الحبوب المحلية القمح والشعير، وبالتالي هذا القرار يمكن اللجنة المركزية لشراء القمح والشعير من أن تبدأ بشراء محصول القمح والشعير من المزارعين. عادة هذا المحصول تشتريه وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع وزارة الزراعة ومع المؤسسة التعاونية. الأرقام مبشرة جدا هذا العام، السنة تم تخصيص 45 مليون دينار مقارنة مع 19 مليون دينار العام الماضي، والسبب والحمد لله تضاعف كمية الإنتاج بسبب الموسم الخير الذي مر علينا. الإنتاج من القمح والشعير هذا العام ضعف، يزيد عن ضعف الحقيقة ما كان في العام الماضي، وبالتالي خصص له 45 مليون دينار. بطبيعة الحال لا زال لا يكفي لاحتياجات السوق المحلي، ومن هنا هنالك استيراد لهذه المواد. لكن هذه اللجنة بدأت أعمالها وراح يكون في إعلانات بطبيعة الحال حتى يتمكن المزارعون من الذهاب لهذه اللجان وبيع محصولهم.
1: هذا وأكد المومني أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 مجرمين مدانين في قضايا أفضت إلى استشهاد وإصابة مجموعة من رجال الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. وقال الوزير المومني:
2: بالنسبة للقضايا الإرهابية، في عندنا في الأردن ما يزيد عن 100 محكوم بالإعدام موجودين في السجون، ونعم سوف يتم تطبيق عقوبة الإعدام عليهم تباعا وعلى دفعات. هذا ما نفعله دائما ضمن فترات زمنية، كل فترة زمنية بتم تطبيق حكم الإعدام بمجموعة من المحكومين بموجب أحكام القانون، وعندما تأخذ أحكامهم الصفة القطعية الآن اللي انحكموا اليوم محكومين من محكمة أمن الدولة، وكان نائب عام

0: الذين قضوا واستشهدوا وهم يدافعون عن أمننا واستقرارنا.
1: نقل رئيس مجلس النواب مازن القاضي تحياتي جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الأذري إلهام علييف، معربا عن التطلع إلى مزيد من التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين. وقال القاضي إن العلاقات الأردنية الأذرية تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، وتحظى برعاية واهتمام من جلالة الملك وأخيه الرئيس إلهام علييف. من جهته أعرب الرئيس الأذري عن تقدير بلاده الكبير لدور الأردن بقيادة جلالة الملك السعي إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أحمد عطاف سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والجزائر والحرص على توسيع التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات. وتسلم الصفدي من عطاف رسالة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني من أخيه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما تناول الوزيران الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة، إضافة إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة تثبيت الاستقرار في غزة. تستضيف المملكة اليوم الاثنين اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية الدول العربية بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي. كما تستضيف المملكة بعد الاجتماع التشاوري اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. تفقد وزير الداخلية مازن الفراي جسر الملك حسين، وذلك للإطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف ميدانيا على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. واجتمع الفراي خلال الزيارة بمسؤولي الجسر والمدير التنفيذي لشركة جيت لنقل الركاب لبحث الإشكاليات والملاحظات المتعلقة بالعمل. وقال وزير الداخلية:
2: هذه الفترة تشهد باستمرار فترة اكتظاظ وازدحام وزيادة في أعداد المسافرين سواء من الضفة إلى الأردن أو من الأردن إلى الضفة الغربية، لكن لكل لازم يعرفه سواء كاتب صحفي أو أي شخص يتحدث عن الجسر الملك حسين بده يعرف أول شيء أنه هذا الجسر له خصوصية. هذا الجسر على الطرف الآخر تتعامل أنت مع الجانب الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي بيعطي اليوم سبت مثلا، ما بتيجي تقول في الإعلام 24 ساعة نريد الجسر 24 ساعة. إحنا سياسيا وإداريا هنا وتنسيق بحيث انه نقدر نفتح الجسر 24 ساعة 7 ايام بالاسبوع، لكن هذا في امر واقع بدك تتعامل معه انه الجسر بيفتح بعطل السبت لساعات معينة باليوم، حتى الساعات هذه بيستقبل فيها عدد معين من المسافرين. فلما يقول لك انا بستقبل 3000 مسافر، المنصة بتفتح 3000، المنصة بحد ذاتها هي عملية تنظيمية، فاحنا المنصة لازم تحجز عليها قبل ما تجي. في بعض النقاط الإدارية البسيطة اللي برضو طلعنا عليها اليوم ان شاء الله راح نحسنها خلال يومين بالاكثر، راح تكون منتهية مشاكلها. في عنا عطاء قاعد ينفذ الآن داخل الجسر في البنية التحتية، اليوم حيل عطاء التنفيذ الموقف السيارات العمومي اللي هو المركز الانطلاق.
1: أكد دبلوماسي مطلع على المفاوضات بين طهران وواشنطن أن الوفد الإيراني الموجود حاليا في سويسرا للتفاوض مع الولايات المتحدة لا يزال منخرطا في المحادثات. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: لا يزال الوفد الإيراني منخرطا في المحادثات، وذلك عقب تقارير إعلامية إيرانية أفادت بمغادرة المفاوضين الإيرانيين المبنى الذي تعقد فيه المحادثات، وذلك بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بتوجيه ضربات إلى إيران في حال استمرار حزب الله اللبناني في إثارة المشاكل وفق تعبيره. هذا واختتمت الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا بمشاركة وفد أمريكي برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، ووفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في إطار مساع دبلوماسية تهدف إلى معالجة عدد من الملفات العالقة بين البلدين. أعلنت إسرائيل رفع كل القيود التي فرضتها على المناطق الحدودية الشمالية في إطار الحرب مع حزب الله في لبنان، بعد انحسار حدة القتال.

الاحتلال في الأيام الأخيرة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيتم رفع جميع القيود في منطقة خط المواجهة ابتداء من الساعة 6 من صباح اليوم الاثنين، مضيفا أن المجتمعات الحدودية ستعود إلى مستوى نشاط كامل من دون أي قيود بدلا من مستوى النشاط الجزئي. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد مواطن فلسطيني وطفلة، وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف نفذته طائرتان مسيرتان إسرائيليتان استهدفتا تجمعا للمواطنين غرب مدينة خان يونس وساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ. إلى ذلك دعا وزير المالية الإسرائيلي إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه إلى جانب إعادة الاستيطان، معتبرا أن لا يوجد حل آخر. يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري المقررة عند الساعة 6 صباح الثلاثاء على استاد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد أن البرنامج التنفيذي لمحافظة الزرقاء والذي تبلغ كلفته أكثر من 800 مليون دينار هو برنامج طموح للغاية. رئيس الوزراء يؤكد أن تنفيذ عقوبة الإعدام رسالة واضحة لكل من يعتدي على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية. الأردن يستضيف اجتماعين لوزراء الخارجية العرب ومجلس الجامعات العربية اليوم في عمان. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل،
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر طرفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا، من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً. لم تكن ليالي الأمير ومجالسه الأدبية تقاس بطولها، بل بما يمر فيها من شعر. ففي مجلس واحد قد يجتمع النسيم والمديح والإيمان، كأنها وجوه متعددة لقلب واحد.

0: اللهم لك الحمد.
1: يا شيخ حمزة، هل انتهيت من تناول العشاء؟
0: كما ترى يا مولاي.
1: وعبد المنعم والشيخ محمد الشنقيطي؟
2: وأنا أيضا يا سمو الأمير.
3: اللهم لك الحمد.
1: والآن هيا لنجلس في شرفة القصر.

0: قصر، فما يزال في فم الليل بقية من شعر وكأس من شاي. ليتني كنت دخانا يلثم الثغر النضيدا. قل يا عبد المنعم،
1: أتلاشى في فم الحسناء لا أبغي الخلود،
2: أملأ النفس سرورا وبهاء وسعودا.
0: وسط ثغر خلته اليوم غدا عقدا فريدا، سحر المحبوب مأواي نزولا وصعودا.
1: فاتن المبسم يسبي في الهوى القلب العميدا،
0: نفس مني إليه أحيت القلب البليدا.
1: أنا في شوق إليه والمدى أمسى بعيدا،
0: والتماعي في الدياجي أصبحت عيدا سعيدا.
1: لي في عمان خل فالنوى سهلا وبيدا.
0: طر إليه في جناح لا تسر سيرا وإيدا.
3: وإذا اشتد صفاء المجلس ارتفع الشعر من الوصف إلى المقام، فحين يذكر آل محمد يصمت اللهو وتصلي الكلمات قبل الألسنة.

0: ها قد التحق بكم عرار.
1: وهل يغيب عرار؟
2: ما أن تحس أذنه بأن الشعر يؤذن له حتى يأتي قافزا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
4: ورحمة الله.
0: أعطيه يا شيخ حمزة ما كتبناه في سفرة العشاء.
4: خذ، فهذه الأبيات كتبت قبل مجيئك بدقائق.
3: الله الله، أبيات جميلة تفوح منها رائحة الدخان.
4: وما الآل إلا آل بيت محمد، هم العز في الدنيا، هم الذخر في الأخرى.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

في تلك اللحظة لم يكن الشعر مدحا بل نسبا، نسب الروح إلى أصلها، ونسب الحكم إلى شرعيته الأخلاقية قبل السياسية.

0: يا شيخ حمزة، ما الذي خطر ببالك؟
1: لا شيء يا مولاي، لكنها لحظة إيمان.
0: ولنكن نحن معك، ماذا يقول عرار ردا على هذا البيت؟
2: أقول: فلا زال فينا منهم سيد به، نلوذ ونقضي في معيته العمر.
0: وما الشعر بالإغراء والمدح، إنما أرى الشعر في الآداب لست به أحرى.
1: إذا لم يكن في مدح آل محمد قريضي، فلا خطت أنامل الشعر.
2: كما هو في حسن إذا ما رأيته تعشقته حتما وأحببت مضطرا.
3: وكان عرار كلما دخل مجلسا خف فيه الوقار قليلا ليعلو الصدق، فبعض الشعراء يحسنون الإنشاد وبعضهم يوقظون الحقيقة.

0: وإن رمت شعرا قل نسيبا وتابعا به الوصف أو فالفخار به أطرى. لنفسي ألوم اليوم فيما أتت به من الشيخ تبغي أن يجيد لي الشعرى.
1: وقل إن ذبحت الشوط في حلب العلا
0: أهنيك قد نلت العزازة والفخرى. فقيه له الفتيا يدير مدارها وبالعلم والأعمال نرجو له الأجرى.
1: يهددنا حينا ويصفح تارة فإن شاءها عسرا وإن شاءها يسرا.
2: لم يكن اختلافهم على الشعر بل على وظيفته. أهو زينة المجالس أم ميزان القيم؟ وفي مثل هذا الجدل كانت تصاغ ملامح زمن كامل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: هذا الشيخ مخلد قد أتى يا سمو الأمير. يا مطلع السعد في جو السماء ويا بدر تجلى فجلى حالك الظلم.
4: غضنفر أنت في الهيجاء إن برزت أسود غاب تواري حومة الظلم.
6: وحين طل مخلد لم يكن المديح لشخصه فقط بل لفكرة الحاشية حين تكون سنداً لا ظلاً. ففي تلك الأيام كان الرجل يخلد بما يحسن لا بما يملك.
0: في مخلد نظمت أبيات سائرة من القصائد تحدى في السرى السدم.
3: أخجلتني والله يا سمو الأمير.
5: إن كان في جد قول جد مقولة أو كان في هزل فاسكت ولا تلمي.
4: فمخلد بهجة النادي وزهرته ومخلد بينهم كالمفرد العالم.
0: للبدو ناد فريد في محاسنه إن شبت النار للضيفان من أضم.
5: الآس والكأس والنسرين في طبق والنور والورد في سلك من النظم.
2: هكذا كان مجلس الأمير نسيب يكشف رقة القلب ومديح يرسخ المعنى وشعر يمسك بروح العصر قبل أن تفلت. في مركى الأمير لم يكن الشعر زائرا بل صاحب الدار. ومن عرف كيف ينصت للكلمة عرف كيف ينصت للتاريخ. لذلك بقي الصوت وإن غاب الزمن.
7: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفراعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها عن الوضع السياسي الحزبي والنشاطات المقبلة نحو انتخابات الكنيسة الإسرائيلي والتحالفات بين القوى السياسية العربية الفلسطينية المختلفة في داخل مناطق 48، وأيضا حول سياسات نتنياهو، وبالتالي المعارضة تشن عليه حملة واضحة علنية تؤكد فشله في المعارك والمواجهات التي يخوضها، أولا ضد الشعب الفلسطيني، وثانيا ضد الشعب اللبناني، وأيضا ضد إيران. ولذلك للحوار وللحديث حول هذه الموضوعات دعوني أرحب بالسيد أمجد شبيطة. السيد أمجد شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبالتالي هذه الجبهة هي في طليعة القوى السياسية التاريخية المناضلة التي واجهت سياسات التمييز وتعمل وتناضل من أجل تحقيق المساواة في مناطق 48. أستاذ أمجد شبيطة مساء الخير.
1: أهلا بك وبالمستمعين، أتشرف بالحديث إليك وإلى أهلنا في الأردن الحبيب.
0: كل الاحترام من الأردن، إحنا الأردنيين دائما لا نستطيع إلا أن نكون معكم وإياكم ونتابع أولا معاناتكم وثانيا تطلعاتكم من أجل تحقيق المساواة في مناطق 48 وتحقيق الاستقلال وزوال الاحتلال في مناطق 67. أستاذ أمجد شبيطة، يعني بداية، تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بينكم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مع التجمع الوطني الديمقراطي مع الحركة العربية للتغيير، فإذا تكرمت بداية تعطيني فكرة عن هذا الاتفاق وكيف وصلتم إليه، وهل هناك فعلا يعني إقرار بهذا التحالف الثلاثي؟ كما تعرف في الدورة السابقة مع الأسف أن التجمع الوطني الديمقراطي خاض معركته لوحده، وكان هناك ثلاث قوائم، قائمة للحركة الإسلامية وقائمة للجبهة الديمقراطية مع الحركة العربية للتغيير والقائمة الثالثة للتجمع، وبالتالي فقد التجمع أولا أصواته الانتخابية بأربعة مقاعد تقريبا، والأحزاب العربية فقدتم يعني أربعة مقاعد كما كان في الدورة التي سبقت الدورة السابقة عام 22 كنتم 15

0: 15 مقعد وتراجعتم إلى 10 مقاعد.
1: صحيح، يعني حقيقة احنا بالأشهر الأخيرة كنا منهمكين جدا بالعمل على تأسيس القائمة المشتركة من جديد، وهي قائمة تضم القوى الأربع الفاعلة في المجتمع العربي، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وكذلك القائمة العربية الموحدة وهي الذراع السياسي للحركة الإسلامية في البلاد. صراحة بعد أشهر طويلة من محاولات جسر الهوة ما بين القوى الثلاث، جبهة التجمع والعربية للتغيير وما بين القائمة العربية الموحدة، رأينا بأنه من الضروري أن يعني نكثف الجهود لبناء الثلاثية مع مد اليد للقائمة الموحدة لنكون في قائمة واحدة. هذا الإعلان تم يعني نشره عشية عيد الأضحى المبارك، لأن القائمة الموحدة أصرت على مدار أشهر طويلة على أن يكون التحالف بيننا وبينها تحالفا تقنيا فحسب، بمعنى بدون برنامج أو تفاهمات سياسية، وهذا فعلا ما وافقنا عليه.
0: خلينا نسميه، لأنه تسمية التقنية لها علاقة بشيء غير سياسي، هو الحقيقة اتفاق إجرائي وليس اتفاق يعني سياسي مبدئي، إجرائي يعني فقط لخوض الانتخابات.
1: صحيح، بمعنى أن نخوض الانتخابات كلنا في قائمة واحدة، ومن ثم بعد الانتخابات يذهب كل في سبيله. الهدف كان هو أنه مجتمعنا العربي كمجتمع يعني يواجه خطر وجودي حقيقي، يتوق إلى أن يرى قيادته السياسية موحدة، وكل استطلاعات الرأي والأبحاث ونبض الشارع يقول بأن الأداء الأمثل لرفع نسبة التصويت بين المواطنين العرب وبالتالي إحراز النتيجة الأفضل انتخابيا يكون عبر قائمة مشتركة واحدة، يعني تكرس كل الجهود من أجل رفع نسبة التصويت بعيدا عن يعني السجال الحزبي الذي قد يكون يعني منهكا بالذات في هذه الظروف التي تمرها جماهيرنا العربية.
0: نعم، إذن يعني لنترك لاحقا مسألة القائمة الموحدة، التعبير السياسي البرلماني عن الحركة الإسلامية، ونتحدث عن الأحزاب الثلاثة: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير. وهذا إن وقع وحصل فهو يقطع الطريق على سقوط وإخفاق التجمع الوطني الديمقراطي، وبالتالي يؤكد أن هذا الائتلاف الثلاثي على الأقل يعني سيحقق النجاح في نجاحكم في الانتخابات الكنيسة المقبلة للقوى السياسية الثلاثة.
1: صحيح، يعني فور الإعلان عن هذا التحالف رغم أنه يعني إعلان أولي ومبدئي حتى الآن، إلا أنه حسب استطلاعات الرأي يبين بأنه هذه القائمة قادرة على تحصيل 9 مقاعد ولربما أكثر في الكنيسة. هذا طبعا إلى جانب المقاعد الأربعة التي قد تحصل عليها القائمة الموحدة أو لربما 5، وهذا يقول إنه المواطنين العرب قادرون على إيصال يعني 14 أو 13 مقعد للكنيسة. إحنا واثقين إنه بالنهاية خوض حملة انتخابية قوية مشجعة للناس للخروج للتصويت حتى إن لم يكن ضمن قائمة واحدة هو أمر وارد، لأنه رفع نسبة التصويت و إيصال كتلة واسعة للعرب في الكنيسة أولا يرفع من صوتهم وقضاياهم، ولكن أيضا يساهم بشكل يعني جدي بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، ولربما يعني بمنع شخصية أو كتلة مثل كتلة بتسلئل سموتريتش من الوصول إلى الكنيسة.
0: إذن هذا الائتلاف الثلاثي بين القوى السياسية الثلاثة، أستاذ أمجد شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية، يعني بالنسبة لك اعتمادا على الاستفتاءات تؤكد على أنهم سينجحوا ثلاثتهم، وأيضا يعني سيحققوا عدد من المقاعد بما يوازي حجم التصويت الشعبي العربي الفلسطيني لكم.

0: صحيح 100%.
1: نعم. طيب، إذا المسألة الآن تتعلق بالائتلاف أو عدمه مع القائمة الموحدة مع الحركة الإسلامية. باستمرار الحركة الإسلامية قياداتها يتحدثون على رغبتهم واستعدادهم لخوض يعني الانتخابات ضمن قائمة مشتركة أو ائتلاف معكم. لكن شو العقبات التي ما زالت يعني تعترض التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، خاصة كما هو معروف أن التوقيع الذي وقع في مدينة سخنين تم بين القوى السياسية الأربعة بما فيها توقيع النائب منصور عباس، وبالتالي يعني كان هنالك تفاؤل بهذا الاتجاه، ولكن الاجتماعات المتتالية بين القوى السياسية الأربعة لم تعطي النتيجة المطلوبة لدى الجماهير، جماهيركم العربية الفلسطينية في الداخل، للتوصل لهذا الاتفاق إلى الآن.
0: شوف، يعني كلما جلسنا أكثر وتحاورنا أكثر مع الإخوة في القائمة العربية الموحدة وصلنا إلى قناعة مفادها أن الخلاف ليس بيننا وبينهم، الخلاف ليس بين مركبات القائمة المشتركة، بمعنى أن هنالك نقطة خلافية واحدة واسعة بيننا وبينهم، لكنها ليست هي ما تحول أمام تشكيل القائمة المشتركة. بمعنى أنه الخلاف الأساسي هذا هو الموقف من الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم في حال نشأت حكومة ما يسمى بحكومة تغيير أو حكومة بديلة لبنيامين نتنياهو. نحن في القوى الثلاث نقول بأننا مستعدون لاتخاذ أي خطوة لإسقاط هذه الحكومة حتى لو كان البديل أقل سوءا منها، لكننا لسنا مستعدين أن نكون جزءا من أي ائتلاف حكومي يمارس الاحتلال والتمييز العنصري والبطش بحق أبناء شعبنا واقتحامات الأقصى ويشن الحروب سواء كان على غزة أو على أي من شعوب المنطقة، لبنان، إيران وغيرها، ويهدد استقرار المنطقة. بالمقابل الإخوة في الموحدة يقولون أنهم مستعدون لدخول ائتلاف حكومي، على الرغم من يعني أن يعني كل من يدرك بالعلوم السياسية يفهم أن وجودك بأي ائتلاف حكومي يفرض عليك المسؤولية الجماعية عن أي جريمة أو أي عمل قد تقترف الحكومة. هذه نقطة الخلاف نحن تجاوزناها من خلال أننا قلنا أننا نريد أن نخوض الانتخابات بشكل تقني أو إجرائي مثل ما تفضلت، بمعنى أنه لكل الحق باتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة بعد الانتخابات. ولكننا نرى بأنه رغم هذا تلكؤ الموحدة ومماطلتها بشأن القائمة المشتركة يتعلق إلى حد كبير بحساباتهم ليس معنا إنما مع ما يسمى بمعسكر إلا نتنياهو، ركلو بيبي بالعبري يقولون له إلا نتنياهو. هذا معسكر يعني من أقصى اليمين، وهو أيضا يمين فاشي مثل حزب ليبرمان وكذلك بنت وهو رئيس مجلس المستوطنات الأسبق، مرورا بالقوى الأكثر اعتدالا لربما مثل أيزنكوت ولبيد، وصولا إلى حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان. هم يعتقدون بأن دخول الموحدة إلى المشتركة قد يمس بهم مرتين، الأولى هي بأنه قد يمنع هذا المعسكر من الحصول على 61 مقعد بالإضافة إلى مواقع الموحدة، وثانيا بأن خوضهم للانتخابات مع قوى تعتبر بنظر المجتمع الإسرائيلي كقوى متطرفة مثل الجبهة والتجمع والعربية للتغيير قد ينزع عنهم شرعية الدخول إلى الائتلاف الحكومي. لذا يعني هم غير معنيين بهذه المرحلة على الأقل باتخاذ قرار نهائي بشأن الدخول للقائمة المشتركة. بالمقابل رؤيتنا إحنا الأحزاب الثلاثة الأخرى هي مختلفة تماما، إحنا ما بنشوف القائمة المشتركة فقط على أنها أداة لحساب المحاصصة ما بين المعسكرين، معسكر نتنياهو ومعارضيه. هذه يعني حسابات هامة جدا، ولكننا نرى بالقائمة المشتركة قبل أي شيء أداة نضالية لتوحيد مجتمعنا وشعبنا أمام

0: الخطر الوجودي والفاشية والعنصرية وحكومة يعني الحروب والاحتلال، سواء كانت هذه أو أي حكومة أخرى، لأننا نعرف أن أي حكومة أخرى بأي توليفة أخرى قد تكون بأفضل الحالات أقل سوءا من هذه الحكومة، ولن تكون حكومة مناصرة لا لحقنا حتى بالحقوق المدنية ولا لحق شعبنا وحقوقنا نحن بالمستوى القومي.
1: ولكن أستاذ أمجد شبيطة، الحقيقة في شيء يعني ملاحظ وفاقع. اليسار الصهيوني إنجاز التعبير الذي قاد المستعمرة الإسرائيلية وحكوماتها وبنائها وتوسعها سواء بال 48 أو بال 67، اليوم اليسار الصهيوني يعني حينما ندقق الآن بتعبيراته، حزب العمل فقط حاصل أو حصل واليوم له فقط 4 مقاعد، كان عنده 42 مقعد يعني في الانتخابات ما قبل الأخيرة، وأيضا حركة ميرتس اللي كان عندها 12 مقعد سبق وكان عندها 12 مقعد ووصلت لأكثر من هيك أخفقت في الانتخابات. شو تفسيرك لفشل اليسار الصهيوني وتراجعه الآن؟ يعني اللي حصل طبعا شيء إيجابي أن حزب العمل وحركة ميرتس توحدتا ضمن ما يسمى حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان، وهذا بيضمن نجاح حركة ميرتس. نجاح حركة ميرتس كمان هو مهم زي التجمع الوطني الديمقراطي اللي فقد 4 مقاعد، حركة ميرتس أيضا فقدت 4 مقاعد مع الأسف. هذه المقاعد الثمانية على الأقل نتنياهو أخذ منهم 6 مقاعد مجانا.
0: صحيح، يعني اليوم في المجتمع الإسرائيلي إذا ما قلنا ما هو اليسار الصهيوني نقول بأنه لا يوجد اليوم إلا حزب واحد يعرف نفسه كذلك، أو على الأقل يعرف بهذه الصورة، لأنه أنا مش متأكد أنه الديمقراطيين يعرفون أنفسهم كيسار بشكل واضح، وهذا يعني 10 مقاعد من 120 طبعا، إلى جانب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لأننا نحن حركة عربية يهودية نعتبر أنفسنا امتدادا للحزب الشيوعي ولي اليسار الحقيقي في البلاد. أنا أعتقد أن هنالك أزمة بنيوية بالدمج ما بين الفكر الصهيوني، وهو فكر عنصري وعلائي ويعني مرتكز على فكرة الفوقية العرقية، وما بين قيم اليسار وهي قيم
1: الحقيقة. هنا حينما نستعمل تعبير اليسار الصهيوني نقصد يعني الموقع، يعني في الموقع وليس في السياسات أو المبادئ. اليسار شيء مؤكد أن الحركة الصهيونية بكل تركيبتها معادية لليسار، ولا تنتمي لليسار، ولا ليس لها علاقة باليسار. ولذلك حتى أستهجن أنك أن تقول الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لأن الجبهة الديمقراطية واضح أنها معادية الصهيونية، معادية للاحتلال، مناضلة
0: طبعاً
1: إلى آخره. لكن أنا بتحدث عن اليسار الصهيوني يعني في المسألة الخلافية وليست المبدئية بهذا الاتجاه.
0: صحيح، يعني
1: نعم.
0: في إسرائيل يعني لا يعيرون أي انتباه مثلا للأجندة الاجتماعية للأحزاب، يقولون
1: نعم.
0: أنه كل من يدعم حل الدولتين مثلا يعتبر يساريا، وهذه طبعا مغالطة ومغالطة كبيرة، ولربما هي يعني نقطة أساسية بال يعني بال المقارنة ما بين الأحزاب في إسرائيل. في إسرائيل اليوم للأسف المعركة الأساسية هي بين يعني نماذج مختلفة من اليمين. هنالك اليمين،
1: هو الحقيقة سؤالي كمان الجوهر، يعني سألتك عن لماذا تراجع وانحسر اليسار الصهيوني الأكثر عقلانية إنجاز التعبير، وإن كان كما قلت يعني هو لقاد الحركة الصهيونية نحو فلسطين واستعمار فلسطين إلى آخره. لكن الشيء الواضح بأن الأغلبية الساحقة الآن لدى المجتمع الإسرائيلي وتعبيراته البرلمانية هم من اليمين، بصرف النظر عن يعني التبدلات أو الخلافات غير الجوهرية غير المبدئية، سواء بين معسكر يائير لبيد أو بنت أو

0: يعني الليكود ومع سوماتريتش وشاس وأيضا بنغفير. يعني المسائل بيناتهم ليست جوهرية الخلافية، بل هي قد تكون شخصية، قد تكون إجرائية إلى آخره. ولكن من الملاحظ بأن المجتمع الإسرائيلي الآن على الأغلب بيقودوا اليمين واليمين المتطرف، سواء السياسي أو الديني اليهودي المتطرف.
1: صحيح 100%. يعني إذا أردنا أن نرجع لقضية اليسار، أنا أعتقد، أو اليسار الصهيوني، أنا أعتقد أنه مشكلته الأساسية هي أنه لم يكن على جرأة كافية للدفاع عن مواقفه، بالذات بما يتعلق بإنهاء الاحتلال، وخاصة بعد يعني اغتيال رئيس الحكومة الأسبق يصحاك رابين. منذ ذلك الوقت لم يكن هنالك لدى هذا اليسار أي أجندة حقيقية أو قدرة للدفاع عن حل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، ولم يعني يتمكن أصلا من يعني إثارة هذا الأمر حتى ولو في المخيال السياسي للمجتمع الإسرائيلي. بالمقابل، بنيامين نتنياهو لديه يعني قوة حصرية بأن يسمي هو من يشاء باليمين أو اليسار، يعني حول كلمة اليسار إلى شتيمة، بدأ يطلقها على كل من يخالفه الرأي. يعني حزب ينادي بالترانسفير، حزب عنصري من الدرجة الأولى مثل حزب أفيغدور ليبرمان، هو اليوم يسميه نتنياهو، وتمكن نتنياهو من إدخال هذه الفكرة إلى رؤوس الكثير من الإسرائيليين بأنه حزب يساري. وهذه يعني من المفارقات العجيبة في هذه البلاد. للأسف نحن نستطيع أن نقول أنه المعركة اليوم هي بين نوعين من اليمين، بين يمين متطرف راديكالي يرى بالدولة وبمؤسساتها عدوا أمام تنفيذ مخططاته، يعني قسم منها من غيبيات توراتية وغيره على موضوع سيطرة شعب إسرائيل، ما يسمى على أرض إسرائيل الكبرى، حتى مش بس بين بالضبط مش بس بين النهر والبحر، إنما هنالك يعني من يجاهرون ويرفعون الخوارط التي يعني تضم كل الأردن والعراق وغيرها من الدول، يعني طبعا فشلوا. ولكن هذا يعني يمين يرى يعني يكون العداء لمؤسسات الدولة الإسرائيلية كونها تمنع تحركاته، لذا يعني هو يحاول أن يقوم بما يسمى بإسرائيل بالانقلاب القضائي، الذي يعني تقوده أوساط واسعة من حزب الليكود الحاكم بمباركة وشراكة من بنيامين نتنياهو. هذا هو التيار الأكثر خطورة. على فكرة هذا التيار مش بس الأكثر خطورة علينا كمواطنين عرب وفلسطينيين في إسرائيل وعلى شعوب المنطقة، إنما أيضا على الشعب الإسرائيلي نفسه، لأن هذا هو التيار اللي ساهم بالسنوات الأخيرة مش بس إلى ارتكاب حرب الإبادة في غزة، إنما إلى توسيع أزمة وتعميق عزلتها العالمية والشرخ الداخلي، الذي يعني تعرف هنالك من يقول بأنه لو لم يكن أحداث أكتوبر وما تلاها من حرب وحدت إلى حد ما المجتمع الإسرائيلي، لربما لقامت حرب أهلية في إسرائيل، لربما في هذا بعض المبالغة، ولكن يعني هو ليس منعزل عن الواقع. وبين يمين مثل نفتالي بنت وغيره، اللي هو يعني يمين بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لا يؤمن بحل الدولتين، ولا يؤمن بحقوق الشعب العربي الفلسطيني، ولا يؤمن بأكثر من الحقوق المدنية للمواطنين العرب في إسرائيل. ولكن هذا التيار يقول بأنه معركته الأساسية هي الحفاظ على مؤسسات الدولة أمام محاولات اليمين الراديكالي.
0: واضح أن كليهما، سواء يعني معسكر نتنياهو وحلفائه أو معسكر بنت ولبيد ومن معهم، أنهم ضد مسألتي حقوق الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، ضد المساواة لكم في مناطق 48 وضد الاستقلال في مناطق 67. واضح يعني بهذا الاتجاه.

0: ولا حزب على الإطلاق عندهم يعني لديه الاستعداد للمساومة، للمفاوضات، لتقديم تنازلات في مسألتي المساواة الكاملة لكم في مناطق 48 والاستقلال الكامل للشعب الفلسطيني في مناطق 67. طيب خليني الآن في التنافس الانتخابي أستاذ أمجد شبيطة بين معسكري بنت المتحالف مع لبيد وأيضا معسكر نتنياهو وحلفائه. الآن وسنتحدث عن إيزنكوت لاحقا، لكن خلينا نتحدث عن لبيد وبنت. هل بالفعل ممكن هذا الائتلاف يحقق نتيجة بحيث يحصل على عدد من المقاعد يفوق ما لدى الليكود، يعني حسب قراءتكم للوضع الإسرائيلي؟
1: يعني هذا ما كان يبدو منذ يعني بدء الحملة الانتخابية. كان بنت والشخصية الصاعدة لرئاسة الحكومة، تحالفه مع لبيد كان ممكن أن يكون يعني وكأنه ضربة معلم مثل ما يقال لحسم المعركة، ولكن يعني لبيد قوته تآكلت إلى حد كبير. وأيضا صراحة بنت هو يعني رجل بعيد كل البعد، يعني لديه الكثير من القيم ما يسمى بالصهيونية الدينية، لذا هو بعيد كل البعد عن اليسار أو المركز الليبرالي الذي يمثله لبيد، لذا التحالف بينهما كان تحالفا هجينا. من جهة التحالف نفسه باعتقادي أوقف حالة الصعود التي كان يحظى بها نفتالي بنت من جهة، ولكن دخول إيزنكوت إلى الساحة السياسية أدى إلى التراجع. يعني إيزنكوت هو
0: طيب. إذن قبل أن نتحدث أو نسمع منك عن إيزنكوت، إذن أنت لا ترى أن نفتالي بنت ويائير لبيد ممكن أن يحققوا الحزب، يعني بالائتلاف بينهما الحزب الذي يمكن أن يحظى بالعدد الأكبر من أعضاء الكنيسة، يعني يفوق ما لدى نتنياهو. نتنياهو كما هو معروف عنده 32 مقعد في الكنيسة
1: اليوم. صحيح، حسب استطلاعات الرأي ما زال حزب الليكود هو بالموقع الأول، رغم أنه الحرب على إيران ومن ثم الاتفاق ما بين أو المفاوضات، مجرد المفاوضات ما بين إيران وأمريكا جعلته يخسر عدة مقاعد، ولكن صورة الوضع اليوم تقول بأنه بنيامين نتنياهو والليكود هما بالرقم الأول بالمقاعد، يليهما حتى قبل أسبوعين أو ثلاثة كان بنت، ومؤخرا حزب إيزنكوت.
0: طيب الآن فيما يتعلق بإيزنكوت، يعني شو يعني زي اللي كان بالكف القف طلع على دينيها، يعني شو اللي جعل الاستفتاءات كليتها تشير إلى أنه سيحقق عدد كبير بما فيها حتى تفوق على الليكود؟
1: شوف، في إسرائيل اسمها يعني عقدة العسكرة، يعني في إسرائيل دائما بكل انتخابات هنالك جنرال مناوب يحصل على الثقة الواسعة. هذا كان مع رابين، ثم مع يهود براك، ثم مع جانت، ثم اليوم مع إيزنكوت. إيزنكوت هو شخصية تعتبر يعني معتدلة في المجتمع الإسرائيلي، هو بنفسه كان قائد الأركان يعني العسكري رقم واحد لفترة من الزمن في إسرائيل، ولكن يعني استطاع أن يكتسب يعني شخصية أو يعني تصويرا لشخصيته على أنه رجل مستقيم. هو كان عضو كنيسة في حزب جانتس واستقال قبل فترة، وابنه قتل خلال خدمته العسكرية في جيش الاحتلال في هذه الفترة، ما زاد من تعاطف المجتمع الإسرائيلي معه. هو يخوض الانتخابات تحت اسم حزب يشار بمعنى استقامة، وهذا يعني قيمة تفقدها الحلبة السياسية الإسرائيلية، بمعنى أنه المجتمع الإسرائيلي يعني بدأ يشعر بالكثير من التململ، حتى يعني الرفض للأحزاب السياسية التي يعني تقوم على الصفقات الانتخابية والرشاوى، وهذا يعني بدأه بشكل فاضح بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، ولكن يعني هي يعني صفة مرافقة للسياسة الإسرائيلية على مدار سنوات. وأيزنكوت يعتبر هنا هو وكأنه يعني من يغرد خارج السطر، خارج السرب آسف، لذا يعني هذا كله يمنحه تفوقا معينا على الآخرين يعني. ولكن مهم أن نقول إنه يعني ما زلنا بعيدين عن الحسم، بمعنى إنه الصورة تتضح بشكل أكبر بشكل عام بعد تشكيل القوائم واتضاح صورة الاصطفافات، لأنه بالأسبوع الأخير نفتالي بنت مثلا قال إنه هو إذا تبين بأنه أيزنكوت هو الأكثر يعني حظا الأوفر حظا بتشكيل الحكومة البديلة لنتنياهو، مستعد أن ينضوي تحت لوائه، بدون الإشارة بشكل واضح إنه هل هذا يعني إنه يكون بقائمة انتخابية واحدة أم لا، ولكن بتعاون معين بينهم.
0: طب وين بني جانتس بهذا الوضع بين أيزنكوت وبين بنت ولابيد وبين الليكود؟
1: بني جانتس غير حاضر. بني جانتس يعني استطلاعات الرأي يعني لا تمنحه عبور نسبة المسلم منذ أشهر طويلة، وهذا يعني يعطيه صبغة السياسة، صحيح أنه عضو كنيسة ولكنه يعني غير حاضر على الساحة السياسية ودوره مهمش للغاية.
0: نعم. طيب إذا نعود لليسار الصهيوني، يعني حضرتك أستاذ أمجد شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قلت بأنه يائير جولان حزب الديمقراطيين ممكن يحصل على 10 مقاعد أو أكثر، مع أنه الآن يفترض الآن لهم فقط 4 مقاعد اللي هو حزب العمل، لكن بعد ما ائتلف مع حركة ميرتس الاستفتاءات بتعطيه 10 أو 12 مقاعد،
1: مع أنه يعني صراحة نعم أعطته 10 أو 12 مقاعد، ولكن الاستطلاعات الأخيرة تبين أن جزء من ارتفاع أيزنكوت يأتي على حساب هذا الحزب. مثل ما تفضلت في مقدمتك، إحنا بنحكي على أنه بالمرة السابقة كان هنالك يعني 4 مقاعد للعمل، ولكن ميرت كان على شفا وصول كنيسة حالة دون ذلك يعني عدد قليل جدا من الأصوات، وكان ممكن أن يمثل هذا الحزب 4 مقاعد، بمعنى أنه يعني القوة يعني القاعدة الثابتة لليسار الصهيوني اليوم هي تقارب 8 إلى 10 مقاعد، ولربما تصل إلى 12 مقعد في يعني أفضل الحالات إذا ما كان هنالك بعض القوى الليبرالية يعني من الوسط الإسرائيلي التي تقتنع بالتصويت لهذا الحزب.
0: نعم. طيب الآن يعني هيك مجرد افتراض أستاذ أمجد شبيطة، إذا وقع الائتلاف يعني الثلاثي وخطم المعركة كأحزاب ثلاثة مع سوية، وأن القائمة الموحدة للحركة الإسلامية بشكل أو بآخر خاضت المعركة لوحدها، طبعا من الجائز الكبير أن يكون في هناك اتفاق فائض أصوات، ولكن من باب النقاش فقط، من باب النقاش، هل يمكن أن يكون فائض أصوات ما بين الائتلاف الثلاثي اليساري القومي العربي مع حزب الديمقراطيين من أجل تعزيز يعني اليسار في الصهيوني في مواجهة اليمين المتطرف؟
1: يعني أعتقد بأنه الاحتمالات يعني نظريا هي واردة. الأكثر يعني حضورا هو أن يكون هنالك اتفاق فائض أصوات بيننا وبين القائمة الموحدة،
0: هذا شيء مؤكد. لأنه
1: الأمر هو ليس فقط أمرا إجرائيا، بمعنى ليس فقط الأمر أنه ليعرف المستمعون، يعني القصد أنه لما نحكي على فائض أصوات أنه إذا احنا مثلا كان لدينا مقعد و16 وهم مقعد و14، 14 تأتي إلى 6 فنحصل معا على مقعد واحد بدل أن تحرق هذه الأصوات.

0: هذه مش بس قضية إجرائية، إنما هي قضية
1: مبدئية.
0: أهمها أن توصل للناس رسالة بأنه نحن مختلفون، لدينا نقاش سياسي واضح بالأساس على قضية الدخول للائتلاف الحكومي، ولكن رغم هذا هذه رسالة بأنه من المهم رغم الاختلاف أن تكون هنالك يعني تواصل، وأن يكون هنالك قنوات مفتوحة، وأن نحافظ على يعني حصانتنا المجتمعية.
1: نعم، ولكن

0: لكسب الأصوات اليمين واليمين المتطرف. تقوم هذه الأصوات أو هذه المخاوف عفوا على حرمان أو منع القائمة الموحدة من خوض الانتخابات، وحتى كما تعرف حتى الأحزاب الثلاثة، يعني الجبهة أو التجمع أو الحركة العربية للتغيير، ممكن ينالها أيضا محاولات حكومية يعني لمنع مشاركتها في الانتخابات. طبعا هذا يرجع للجنة الانتخابات ولمحكمة المحكمة المركزية أو المحكمة العليا. لكن يعني هو مجرد تكتيك سياسي يمكن أن يكون في محاولة إسقاط يعني المحاولات من قبل اليمين المتطرف لنزع الشرعية عن الأحزاب العربية وخصوصا القائمة الموحدة وحتى ممكن جزء من الأحزاب الثلاثة.
1: للأسف محاولات شطب القوائم الجبهة والقوائم العربية في السابق كانت محط إجماع لدى كل القوى الصهيونية أو غالبيتها المطلقة، بمعنى أنه مش بس اليمين المتطرف، حتى لبيد وغيره ممن يسمون بالمركز كانوا يدعمون محاولات الشطب هذه. إحنا تجربتنا النضالية، تجربتنا التاريخية تؤكد دائما أنه أحيانا هنالك من يرى بأنه الحل هو التقرب أكثر لليسار الصهيوني ولقوى صهيونية وأن ندير ظهرنا لبعضنا البعض، ولكن التجربة أثبتت فشل هذا النهج، وبالعكس مواجهة هذا التحدي لا تكون بأن ندير ظهرنا لبعض، إنما بأن نقوي التضاعف فيما بيننا والتكاتف فيما بيننا. لذا بالذات في ظل هذه المحاولات هنالك حاجة لإيصال رسالة بأنه ما في هون معتدل ومتطرف على مستوى الجماهير العربية، إنما هنالك بالأساس خلاف سياسي حل دون تشكيل قائمة مشتركة، ولكننا معا في المعركة أمام الفاشية والعنصرية. لذا نرى بأنه الأمثل في هذه الحالة هو أن يكون فائض الأصوات بين القائمة الثلاثية المشتركة الثلاثية وبين الموحدة.
0: هذا شيء مؤكد، يعني هذا هو المتوقع، ولكن يعني من باب النقاش والحوار وأيضا إعطاء المستمعين الأردنيين يعني مزيد من المعارف والمواقف بالنسبة لكم أستاذ أمجد شويطة. طيب ننتقل لمعسكر آخر، الحقيقة يلاحظ أن هنالك طبعا كما تفضلت أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحزبها الشيوعي يعني هم الفصيل أو الحزب أو الجناح الوحيد اللي مشترك بين عرب وعبرانيين، بين فلسطينيين وإسرائيليين، بين عرب يهود إلى آخره، ولكن كان دائما في الموقع المعادي للصهيونية فكرة وبرنامجا وسياسة، ومع الشعب الفلسطيني في حقوقه الثلاثة: حق المساواة في مناطق 48، حق الاستقلال في مناطق 67، وحق اللاجئين في العودة واستعادة ممتلكاتهم. لكن هنالك ظاهرة جديدة مهما كانت متواضعة، ولكن أريد من الأستاذ أمجد شبيطة أن يعني يقرأها بعيدا عن الرؤية الحزبية المتمسكة، وهي أن هنالك على الأقل ثلاثة تجارب وخبرات جديدة، صحيح أنها تفتقد للمصداقية ولكنها محاولات، يعني محاولات جميع كلنا معا أو كلنا سوية: شكيد، إبراهام، لارا داود إلى آخره. يعني ثلاثة تجارب الحقيقة عملية، وحتى يعني بالنسبة لإبراهام ربما يكون تحالف بينه وبين الحزب القومي العربي برئاسة محمد حسن كنعان. لذلك ظاهرة جديدة يعني في المجتمع الإسرائيلي مهما كانت متواضعة، ولكنها ظاهرة جديدة تستحق التوقف. شو رأيك أستاذ أمجد شبيطة؟
1: شوف، في تغيرات في المجتمع الإسرائيلي فعلا تستحق التوقف، وهي بأنه يعني في يعني كل ضربة تؤدي
0: إبراهيم
1: إلى
0: إبراهام هذا رئيس الكنيسة السابق، شو اسمه؟ إبراهام
1: أبراهام بورج.
0: بورج، نعم نعم
1: أسبق
0: أيوه نعم
1: الإسرائيلي، أقام يعني حزب صغير جدا اسمه كل مواطنيها.
0: نعم
1: و

0: بدأت أن أقول أن كل ضربة تؤدي إلى ضربة معاكسة، بمعنى أنه الأجواء الفاشية في المجتمع الإسرائيلي في السنوات الأخيرة أدت إلى نشوء بعض المحاولات العربية اليهودية الهامة، منها مثلا قبل أن أتحدث عن هذه الأحزاب وسأتي إلى ذكرها، ما نسميه بشراكة السلام، وهي شراكة ميدانية عربية يهودية خاضت النضال ضد الحرب على قطاع غزة، وهي مستمرة بنشاطها. وضمن هذه التحركات مثل ما تفضلت كانت هنالك يعني
1: اللي هو ده عضو الكنيسة السابق الشيوعي، يعني كان مش هيك؟
0: مظبوط، يعني تحدث عن دوف حنين،
1: واليوم دوف حنين، نعم
0: دوف حنين، واليوم عوفر كثيف، هم يعني جزء من هذا الحراك الذي نسميه بشراكة السلام. وأعتقد نعم. اليوم أنه على المستوى الميداني هو الحراك الأهم والأوسع والأكثر يعني استقطابا، على الرغم من أنه نحن نتحدث عن استقطاب ما زال يعني غير قادر على يعني أن يرى بالعدسة، حتى لا بالعين المجردة ولا بالعدسة المكبرة، على المستوى الانتخابي للكنيسة، لأنه مثل ما تعرف مؤخرا كان هناك رفع لنسبة الحسم في إسرائيل بشكل كبير،
1: صحيح،
0: للقضاء على تمثيل المواطن العربي، بمعنى أنه من أجل دخول الكنيسة أنت بحاجة على الأقل لأربعة مقاعد، وهي يعني
1: 150 ألف صوت تقريبا،
0: 150 ألف صوت على الأقل،
1: نعم،
0: وهي يعني نسبة كبيرة. كل هذه القوى التي ذكرتها غير قادرة على حتى ولو الإقرار.
1: أنا لا أتحدث عن يعني يعني قدرتها على الوصول للكنيسة، ولكنها ظاهرة جديدة، يعني إبراهام بورغ والتاني شكيد، هذا رأس مالي كمان شكل حزب، ولارا داود مع آخرين شكلوا حزب، يعني وثلاثتهم أحزاب مشتركة كما الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بالمعنى الشراكة بين يعني الشعبين.
0: صحيح، مثل ما قلت هذه يعني ردة فعل برأيي طبيعية للأجواء الفاشية في إسرائيل، دائما لما في عندك استقطاب بهذا الحد لابد من يعني نشوء بعض القوى العقلانية التي يعني تريد أن تفرض واقعا آخر للواقع المعاش في إسرائيل اليوم. لذا يعني هذه القوى رغم يعني أنه نحن نعرف أن قوتها الانتخابية ضئيلة جدا، إلا أننا نتعامل معها ونتحدث الآن كجبهة ديمقراطية للسلام والمساواة، كحركة عربية يهودية دائما اهتمت بهذه الشراكة، نتعامل مع هذه القوى باحترام ونتعاون معها في الكثير من المفاصل والمحطات.
1: نعم، إذن يعني أنت تؤيد أنها ظاهرة جديدة ملفتة، وإن كانت ما زالت متواضعة، ولكن الحقيقة هي ظاهرة جديدة يعني تجتاح المجتمع الإسرائيلي حتى مهما كانت متواضعة. طيب الشيء الآخر أستاذ أمجد شبيطة، يعني بين الأحزاب العربية يعني الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي يعني هم يعني الوحيدين اللي عندهم يعني نواب، كان دوف حنين وبعدين أجا محله الآن عوفر كسيف. هل الأحزاب العربية حسب خبرتك، حسب تجربتك، حسب يعني ما تسمع من نقاشات عند التجمع أو الحركة العربية للتغيير إلى آخره، يمكن أن يكون هنالك على طريقة الجبهة الديمقراطية أن يكون إسرائيليين معهم في داخل هذه الأحزاب؟
0: اولا يعني هم نقول انه الجبهه والحزب الشيوعي رغم انه يعني احنا لدينا يعني تاريخ وحاضر نعتز به بقياده الجماهير العربيه، اننا يعني نعتبر انفسنا حركه سياسيه عربيه يهوديه رغم موقعنا مثل ما قلت بقياده الجماهير العربيه منذ النكبه حتى اليوم. أنا أعتقد بأنه بالذات في أعقاب الهجمة الفاشية على المجتمع الإسرائيلي، أيضا لدى القوى الفاعلة في المجتمع العربي كان هنالك إدراك أوسع لأهمية أن يكون هنالك إشراك لقوى يهودية يعني تدعم القضية الفلسطينية وتدعم حقوق المواطنين العرب وترى بها جزءا من، مش بس أنه يعني هنالك أقلية مضطهدة نريد أن ندعمها من أجل حقوقها، إنما هي ترى بهذا يعني جزءا من المصلحة الإسرائيلية العامة. لذا مثلا أستطيع

0: يعني أقول لك إنه في الأسبوع القادم هنالك انتخابات داخلية للتجمع الوطني الديمقراطي لانتخاب قائمته الانتخابية، وهنالك للمرة الأولى اسم شخصية يهودية تنافس على المواقع الأولى، بمعنى أن الحزب الديمقراطي التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب قومي عربي، ولكن دائما كان هنالك بعض الشخصيات اليهودية الموجودة بمواقع رمزية مش بمواقع قابلة لأن تنتخب في الكنيست، ولكن بالانتخابات القريبة هنالك شخصية يهودية بارزة تنافس على أحد المواقع المتقدمة وفق المعلومات المتاحة لدي. بالمقابل حتى القائمة العربية الموحدة وهي ذات توجهات إسلامية لم تنفي مؤخرا إمكانية أن توسع صفوفها في الانتخابات القريبة ليخوض فيها الانتخابات مرشحون من غير أبناء الطائفة الإسلامية، حتى يعني وقالوا بشكل واضح أنه قد يكون هنالك مرشحون يهود في القائمة.
1: واضح بأنه هاي المسألة ليست لها علاقة يعني بالانغلاق القومي أو لها علاقة بكره اليهود أو محبتهم، هذا لها علاقة يعني بالوضع السياسي السائد وأيضا لحماية المجتمع العربي الفلسطيني أنه ليس مغلقا كما هي الحركة الصهيونية، وأن المجتمع العربي الفلسطيني عندكم وأحزابه إذا توفرت عناصر أو شخصيات أو قوى ديمقراطية ليبرالية إسرائيلية معادية للصهيونية معادية للاحتلال، شيء مؤكد يمكن يعني أن تتحالف معها وأن تتكئ عليها وتعمل على شق المجتمع الإسرائيلي بكسب مزيد من الانحيازات السياسية المعتدلة لصالح قضاياكم المساواة في مناطق 48 والاستقلال في مناطق 67.
0: على مدار التاريخ القوى الفاعلة في المجتمع العربي سواء كانت قومية أو إسلامية أو دينية كانت منفتحة بدرجة كبيرة إلى التعاونات مع قوى يسارية وقوى عقلانية في المجتمع الإسرائيلي، هذا دائما كان موجود. موضوع التمثيل في الكنيست هو قضية لربما أكثر إشكالية، بمعنى أنه لأن الحيز ضيق، بمعنى أنه أنت تريد كقوة سياسية أن توصل ما لا يزيد عن أو لا تستطيع أن توصل ما يزيد عن 4 إلى 5 مقاعد بأحسن الأحوال كقوة سياسية عربية في البلاد، وتريد أن توصل ابن النقب وابن المثلث وابن الجليل، وتريد أن توصل أيضا كل يعني الأصوات من مجتمعك، تكون هنالك صعوبة بضمان تمثيل أيضا للقوى اليهودية العقلانية. ورغم كل هذا نحن في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وقبلها في الحزب الشيوعي نعتز أنه منذ عام 1948 حتى اليوم كان دائما يعني لربما ما عدا عامين أو ثلاثة على مدار حوالي 80 عام كان دائما لدينا على الأقل في القائمة ممثل يهودي واحد، وكان دائما صوتا شجاعا ضد الاحتلال والفوقية العنصرية، ويعني نعتز بهم جميعا من ماير فيلنر تمر إلى تمر جوجانسكي ودوف حنين وأخيرا عفر كسيف. بالمناسبة قائمة الجبهة في الدورة الأخيرة مكونة من 4 نواب، كانت 2 منهم أيمن عودي وعفر كسيف تعرضوا لمحاولة إقصائهم من الكنيسة على خلفية معارضتهم للحروب الاحتلال.
1: طيب الحقيقة سؤالي الأخير لك أستاذ أمجد الشبيطة، الحقيقة يعني هاي الظاهرة الملفتة غير المقبولة يعني المدمرة، العام الماضي كان عندكم 254 قتيل بقضايا جنائية وإجرامية، واليوم من بداية هذا العام 2026 حوالي 80 قتيل، يعني شيء غير عادي في بهذا الاتجاه. شو تفسيرك لهذه الظاهرة اللي شيء مؤكد وراها عصابات إجرامية مدعومة أو تسكت عنها المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية؟
0: يعني أولا العدد الحالي في إسرائيل هو أكبر بكثير للعام 2026، ويهمني أن أقول إنه هذه ظاهرة نحن بدأنا نلمسها بشكل واضح مع انخراط المواطنين العرب بالقضايا القومية، وبالذات ما انعكس في هبة القدس والأقصى في العام 2000.
1: نعم.
0: كان هنالك يعني تزايد بالجريمة المنظمة بالمجتمع العربي، حتى أنه إسرائيل باتت من الدول المتفوقة بعد المكسيك وبعض الدول التي تعتبر دول العالم الثالث بنسبة القتلى لكل 100,000 مواطن، إذا ما أخذ هذا المعدل لدى المواطنين العرب في إسرائيل. هذه من ناحيتنا ليست ضربة قضاء وقدر. هنالك من يقول بأنه العرب عنيفون والعرب متخلفون والعرب ثقافتهم هي ثقافة تكرس الموت، وهذه طبعا ادعاءات نحن نرفضها بشكل قاطع لأنها عنصرية ولأنها تسلب أو تتنازل عن لأنها يعني تتجاهل مسؤولية الدولة بمكافحة هذه العصابات. إحنا نتحدث عن عصابات إجرام متجذرة في المجتمع العربي في داخل إسرائيل دون أي تحرك جدي من قبل الدولة. هذا كان على مدار العقدين الأخيرين ولكنه تكرس بشكل أكبر في الأعوام الأربعة الأخيرة، وحسب قراءتنا هي جزء من مخطط لإشغال المواطنين العرب في داخل إسرائيل بقضايا يعني قضايا الحق الأساسي بالعيش وإغراقنا وإنهاكنا بدم أبنائنا. هذه هي الحالة الموجودة اليوم في إسرائيل. أنا بدي أقول لك إنه كل هذه المنظمات الإجرامية التي تعتبر قوية بمجرد أن تتجرأ وتصل مثلا إلى المجتمع الإسرائيلي أن ترتكب جريمة في داخل مدينة يهودية، أو في بعض الأحيان كانوا يجرؤون على التقدم لمناقصات في بلديات يهودية أو في المجتمع الإسرائيلي، كانت تقص يدها فورا. لذا يعني هي تحظى بحق العربدة من قبل المؤسسة الإسرائيلية في البلدات العربية، وهذه لوحدها لائحة اتهام خطيرة ضد حكومة ودولة إسرائيل.
1: نعم، يعني واضح بأن هنالك إن لم يكن دعم مباشر هنالك صمت وعدم متابعة من قبل الأجهزة الأمنية السياسية والجنائية الإسرائيلية، بحيث لا تتابع يعني حين كما تفضلت يعني حتى فيما يتعلق بالسلاح، إنما يعرفون أن لدى أي شخص سلاح يعني يستعمل لأسباب سياسية أو أمنية شيء مؤكد بتم الانقضاض عليه واعتقال أسرته والبحث عن السلاح والأخير، ولكن يعرفون أن هنالك سلاح لدى هؤلاء من المجرمين ربما يتم تزويدهم السكوت عنهم والأخير، وهذا أيضا ما يحصل حتى في الضفة الفلسطينية أو قطاع غزة، بحيث وجدوا أن هذه وسيلة أيضا لتدمير المجتمع الفلسطيني سواء في 48 وبشكل بارز في منطقة 48، ولكن أيضا حتى المجتمع الفلسطيني في مناطق 67 لا يخلو من هذه المؤامرات والدسائس.
0: صحيح، ولكن أنا أريد أن أقول شيء آخر بالإضافة لتدمير المجتمع العربي. هم يعني هذه العصابات مرتبطة إلى حد كبير بالمؤسسة الحاكمة وبالذات بما يسمى بجهاز المخابرات، بمعنى أنه إذا أرادوا أن يغضوا النظر عنك إذا كنت تملك هذه الأسلحة، هنالك مقابل الدولة تطلبها منك وهي الولاء، وهي أن تكون يعني عميلا على أبناء وواشيا على أبناء
1: شعبك.
0: مجتمعك وشعبك، وأيضا في بعض الحالات أداة قمع. يعني إذا يعني لا يعني أقول لك، يقال إنه إحدى الأمور الأكثر خطورة هي أن يحاول بالذات هذه الحكومة أن تضرب نسبة التصويت في المجتمع العربي من خلال أدوات كثيرة، منها مثلا جلب مستوطنين إلى صناديق الاقتراع، مستوطنين مسلحين ليعيثوا حالة من النهر
1: الفوضى والذعر
0: والفوضى. ولكن أحد الاحتمالات يعني هي مثلا أن تقوم هذه العصابات بجرائم بمناطق يجري بها التصويت، جرائم يعني بينهم وبين بعض، مثلا بيوم الانتخابات نفسه في منطقة يتم فيها التصويت، وبذلك يتم ضرب العملية الانتخابية بشكل كبير. إذا وقعت مثل هذه الجرائم تذكر ما هذه المحادثة، ولا تستبعد أن يكون هذا بإملاءات من السلطة لضرب نسبة التصويت في المجتمع العربي.
1: أستاذ أمجد شبيطة، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بدي أشكرك على استجابتك لدعوتنا وعلى كل هذا التدفق يعني من الوعي والمعرفة والمعلومات، وإن شاء الله نتواصل وإياك في ظروف أفضل لشعبكم على طريق المساواة في منطقة 48، على طريق الاستقلال في منطقة 67، وعلى طريق حق العودة للاجئين إلى المدن والقرى التي سبق وطردوا منها واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها. لك كل الاحترام، لك كل المودة أستاذ أمجد شبيطة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: شكرا لك ولأهلنا وشعبنا في الأردن الشقيق.
1: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة المسعودية.

0: المعروف أعزائي المستمعين أن المسعودي قد عاش في مصر خلال العهد الإخشدي، وكان الإخشديون يهتمون بالبحث عن آثار مصر الفرعونية. وقد نقل رحالتنا ما سمعه وشاهده وقال:
1: حفروا حفرا عظيما إلى أن انتهوا إلى أقباء وحجارة مجوفة في صخر منقور فيه تماثيل قائمة على أرجلها من أنواع الخشب قد طليت بالأطلية المانعة من سرعة البلا، ومنها صور شيوخ وشبان ونساء وأطفالهم، وأعينهم من أنواع الجواهر كالياقوت والزمرد والفيروز والزبرجد، ومنها وجوه من ذهب وفضة. فكسروا بعض تلك التماثيل فوجدوا في أجسادها رمما بالية وأجساما فانية، وإلى جانب كل تمثال منها نوع من الآنية عليها نوع من الطلاء الذي طلي منه ذلك الميت الموضوع في تمثال الخشب، وما بقي من الطلاء متروك في ذلك الإناء.

0: وبالانتقال إلى رحلته إلى الهند حيث استوقفته عادات شعوبها. وفي هذا يقول:
1: إن الهند لا تملك الملك عليها حتى يبلغ من عمره 40 سنة، ولا تكاد ملوكهم تظهر لعوامهم إلا في كل برهة من الزمان معلومة، ويكون ظهورها للنظر في أمور الرعية، لأن في نظر العوام عندها إلى ملوكها خرقا لهيبتها.
0: في بلاد الزنج كان للمسعودي فصل مسهب عن الفيلة، وقد قال عنها إنها وحشية غير مستأنسة، والزنج لا تستعمل منها شيئا في حروب ولا في غيرها، بل تقتلها، وذلك لأخذ أنيابها. ومن قوله في ذلك:
1: من أرضهم تجهز أنياب الفيلة في كل باب منها 50 و100 من المن، بل أكثر من ذلك، والمن ميزان يساوي 180 مثقالا، والمثقال يساوي نحو درهم ونصف الدرهم. يجهز الأكثر منها من بلاد عمان إلى أرض الصين والهند، وذلك أنها تحمل من بلاد الزنج إلى عمان، ومن عمان إلى حيث ذكرنا، ولولا ذلك لكان العاج بأرض الإسلام كثيراً.

0: عن مجالس الخلفاء دون يراع المسعودي أن محمد بن يزيد المبرد قال:
1: ذكرت للمتوكل لمنازعة جرت بينه وبين الفتح بن خاقان في تأويل آية وتنازع الناس في قراءتها، فبعث إلي محمد بن القاسم بن محمد بن سليمان الهاشمي، وكانت إليه البصرة، فحملني إليه مكرما، ووردت سر من رأى المدينة التي بناها المعتصم، فأدخلت على المتوكل وقد عمل فيه الشراب، فسئلت عن بعض ما وردت له، فأجبت وبين يدي المتوكل البحتري الشاعر، فابتدأ ينشده قصيدة يمدح بها المتوكل، وفي المجلس أبو العنبس الصيمري، فأنشد البحتري قصيدته التي يقول فيها: عن أي ثغر تبسمي وبأي طرف تحتكم، حسن يضيء بحسنه والحسن أشبه بالكرم، قل للخليفة جعفر المتكل بن المعتصم، المرتضى بن المجتبى والمنعم بن المنتقم، يا باني المجد الذي قد كان قوض فانهدم، أسلم لدين محمد فإذا سلمت فقد سلم.

0: ذكر أنه عندما انتهى البحتري من إلقاء أبيات الشعر مشى القهقرة وانصرف، فوثب ابن العنبس فقال:
1: يا أمير المؤمنين، تأمر برده؟ فقد والله عارضته في قصيدته هذه.
0: فأمر برده، فأخذ أبو العنبس ينشد شيئا لولا أن في تركه كبرا لما ذكرناه، وهو:
1: من أي سلح تلتقم وبأي كف تلتطم.
0: ووصل ذلك بما يشبهه من الشتم، فضحك المتوكل حتى استلقى على ظهره، ثم قال:
1: يدفع لابن العنبس 10,000 درهم.
0: ثم أكمل المسعودي قائلا:
1: قال الفتح بن خاقان: يا سيدي، البحتري الذي هجي وأسمع المكروه ينصرف خائبا ويدفع للآخر 10,000 درهم. يا سيدي، وهذا البصري الذي أشخصناه من بلده لا يشاركهم فيما حصلوه؟ قال: ويدفع إليه 10,000 درهم. فانصرفنا في شفاعة الهزل، ولم ينفع البحتري جده واجتهاده وحزمه.

0: إن الكتاب الذي دون فيه المسعودي رحلاته مروج الذهب قد اعتبر من أهم كتب التراث العربية، والذي كان قد قسمه المسعودي إلى قسمين. أورد في القسم الأول معلومات عن الخليفة وأخبار الرسل والأنبياء وتواريخ الأمم القديمة وعادات الشعوب وآدابهم ومذاهبهم، ووصف عجائب الأرض والبحار.
1: أما القسم الثاني فقد اشتمل على بعض تاريخ الإسلام ومختلف الأمم والشعوب ووصف الأقاليم السبعة.

0: أعزائنا المستمعين، أن تكونوا قد استمتعتم بأخبار رحالتنا الكبير المسعودي وبمشاهداته وتحليلاته ووصفه وتعليقاته.
1: وعلى أمل اللقاء غدا بإذن الله في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.